إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.

0: آياته والله عليم حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

قل إنما أنا بشر مثلكم.

أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

مكذبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد

تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم

سائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور

الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

عَيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

يرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين.

الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.

تسرفوا إنه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ

يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

الله. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

لنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين

كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا

يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في

حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين،

العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين

مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون.

يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

نجاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا،

طَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون

عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين

عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

هم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

المسلمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.

الغافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون.

يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ

بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم

إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين

مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين

يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذوه

الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع

سَمِيعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم

مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس

زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.

أهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي

0: عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم

0: الله لا يحب الخائنين
1: ولا يحسن

0: آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: وقال

0: في الكتاب كان مولدي الحقيقي بين أحضان كلمات الله المباركات، حيث وجدت اهتماما كبيرا من كل المحيطين بي. أقبلت بلهفة وشوق لحفظ القرآن الكريم، فكنت أتوجه إلى حيث يتلى كتاب الله، وكان جهاز الراديو قبلة التي أجلس إليها في هدوء لأستمتع بما يتلى من قرآن بأصوات نوابغ القراء أمثال أساتذتنا الكبار كالشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ البنا والشيخ البهتيمي والشيخ عبد الباسط وغيرهم من أصحاب الأسماء اللامعة والشهرة الواسعة.
1: القارئ الشيخ محمد بدر حسين هو من استمعنا إليه يعرف بطريقته الخاصة عن نفسه. أما ولادته فكانت بمدينة الصنطة مركز طنطا محافظة الغربية في أسرة دينية، حيث كان والده رحمه الله يحفظ القرآن إلى جانب اهتماماته بأمور دينه، ولقب بالشيخ لأنه كان تقيا مطيعا لربه ومصدر خير بين الناس، يسدي النصح لكل من يجالسه أو يتعامل معه.
2: لم يتطلع الشيخ بدر إلى زخارف الدنيا بقدر ما تمنى أن يعمل للآخرة، ولم يطلب من الله أن يرزقه بولد ليكون زينة في الحياة الدنيا، وإنما كان يرجو الولد ليهبه للقرآن وحفظه.
1: ومع ذلك لم يكن الشيخ بدر يتوقع أن يكون وليده والذي سمي محمدا قارئا مشهورا في كل أنحاء الدنيا وأحد النجوم الساطعة في سماء تلاوة القرآن الكريم.
2: إلا أن نبوغ الصبي محمد كان واضحا منذ ذهب به والده إلى الكتاب، وتمكن بقدرة من الله تعالى من حفظ القرآن وتجويده، وكان للكتاب وشيخه فضل عظيم في ذلك. يقول الشيخ محمد:
0: جلس والدي أمامي كثيرا ليستمع إلى أدائي وطريقة التلاوة حتى يثقل موهبتي ويوجهني منذ الصغر لإتقان التلاوة، لأنها من وجهة نظره الصحيحة هي ليست مهنة ولكنها رسالة وأمانة يجب أن تؤدى غير منقوصة. ولأن والدي كان قريبا من مجالسة العلماء والفقهاء ورجال الدين، تمنى أن أكون عالما وقارئا، فألحقني بالأزهر الشريف، فتلقيت علوم القرآن إلى جانب العلوم الأزهرية، وتفوقت بفضل الله ثم بفضل حفظي للقرآن ودرايتي بعلومه. وكان والدي يحاول أن يوفر لي كل شيء من الممكن أن أصل من خلاله إلى أن أنال شرف الارتقاء إلى منازل العباقرة من قراء القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو

0: وصدق الله العظيم.
1: حصل الشيخ محمد بدر حسين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1959-1960، والتحق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة التي التقى فيها بكثير من العلماء وكوكبة من القراء المشاهير، فسعد بانتقاله إلى بلد الأزهر الشريف واقترابه من الأضواء وعوامل الشهرة التي تطلع إليها منذ الصغر. يقول الشيخ محمد بعد التحاقه بالكلية في مدينة القاهرة:
2: بعد انتقالي إلى القاهرة لم يستهوني شيء من بريقها بقدر ما تعلقت بمعالمها الدينية، وخصوصا الأزهر الشريف وجامعه الذي سيكون هو والمسجد الحسيني والمسجد الزيني أهم المنابر القرآنية التي فيها يتعرف المسؤولون علي بعدما أوفقوا في تلاوة القرآن أمامهم وفي مجالسهم. كنت أقتنص أي فرصة تسنح لي لأتلو القرآن بأحد تلك المساجد ولو لمدة 5 دقائق، وكانت الرهبة في البداية تتملكني لهيبة المكان الذي يتردد عليه أساطين قراء القرآن والذي لا مجال فيه لقارئ غير متمكن. وكان صعبا على هاو أو شبه قارئ التعرض لوضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، فيطلب السماح له بالتلاوة في مثل هذه المحاريب، ولكنني بتوفيق من الله استطعت أن أصنع لي اسما وشخصية قرآنية جعلت كثيرا من كبار المهتمين بتلاوة القرآن يشجعونني على التقدم للالتحاق بالإذاعة كقارئ بها.

0: صدق الله العظيم.
1: تقدم الشيخ محمد بدر حسين للإذاعة بطلب للاختبار أمام اللجنة، توافق مع تقدم أكثر من 160 قارئا دفعة واحدة للإذاعة. ولأن التقدم للإذاعة من حق الجميع، كان لابد من أن نرى مثل هذا العدد الذي تم تصفيته إلى 4 قراء توافرت لديهم الشروط الواجب توافرها في من يتطلع إلى الشهرة والمجد عن طريق الإذاعة. يقول الشيخ محمد بدر حسين:
2: تقدمت للإذاعة عام 1961 للميلاد، وكان عمري وقت ذاك لا يتعدى 24 عاما، وتمت التصفية إلى أن اعتمد أعضاء اللجنة 4 فقط من المئات التي تقدمت للاختبار أمام اللجنة التي لم تجز إلا هؤلاء: راغب مصطفى غلوش، عبد العزيز علي فرج، محمد ساعي نصر الحرزاوي، محمد بدر حسين. وكان القارئ الذي يمر على تلك اللجنة وينجح يعتبر فلتة من فلتات الزمان، لأن اللجنة كانت تضم كوكبة من العلماء وكبار الإذاعيين والموسيقيين في مصر، وعلى رأسها المرحوم الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود رئيساً. وبعد أكثر من ساعة على الاختبار، حيث انهالت علي الأسئلة في كل اتجاه في الحفظ والأحكام وعلوم القرآن، قام أعضاء اللجنة بتهنئتي وقدموا لي بعض النصائح كي أستطيع أن أحافظ على صوتي وأدائي للقرآن.
3: بعد التحاقه بالإذاعة ذاع صيته وأصبح في مقدمة المشاهير، وقد مكنه من ذلك مواصلته الدراسة بجامعة الأزهر الشريف وتخرجه في كلية أصول الدين عام 1968، فأخذ ينهل من علوم القرآن ما يؤهله لأن يتلوه عن علم ودراية بتمكن.
1: بدأ الشيخ خطواته المتسارعة نحو الشهرة والعالمية بفضل مكانته العلمية والثقافية، عدا عن موهبته في تلاوة القرآن بصوت عذب شجي جعل المسؤولين يوجهون إليه الدعوات لإحياء المناسبات داخل البلاد.
3: وقد أطلق عليه الكثير من الألقاب، منها كروان الإذاعة والقارئ المغرد والقارئ المعلم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لم يقتصر دور الشيخ محمد بدر حسين عند هذا العطاء العلمي والقرآني، ولكنه شارك في المؤتمرات الكبرى بصفته عضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكانت آراؤه واقتراحاته دائماً في صالح حفظة القرآن الكريم.
1: مثل بلاده في المسابقات العالمية والدولية كمحكم في كثير من دول العالم، وقد ظهرت صوره كثيراً بالمحافل الدولية والعالمية بين الملوك والزعماء وكبار الشخصيات، وكان نجماً ساطعاً يرفع راية بلاده عالياً لاعتزازه بالعلم والقرآن.
0: للشيخ محمد بدر حسين شخصية تميزه في تلاوة القرآن، وله أيضاً شخصية تميزه في أدائه وتلاوته بصوت شجي يستطيع السامع أن يميزه من أول لحظة، مما يدل على أنه صاحب مدرسة فريدة لا ينافسه فيها أحد. بدأت رحلة الشيخ محمد بدر حسين مع كتاب الله عز وجل خارج مصر منذ عام 1963، وكان عمره 26 عاما. سافر إلى الهند وباكستان، ثم إلى جميع الدول العربية والخليج، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقرأ في أكثر من 10 ولايات.
1: وبعد 12 سنة قضاها الشيخ محمد بدر حسين متنقلا بين أكبر المساجد والمراكز الإسلامية في معظم قارات الدنيا، عاوده الشوق والحنين إلى مساجد آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإلى جمال أيام وليالي شهر رمضان وحلاوتها ومتعتها بمصر، فاعتذر عن عدم قبول عشرات الدعوات التي جاءته من مختلف دول العالم. يقول الشيخ محمد بدر حسين عن أسفاره المتعددة:
2: أعز ما حصلت عليه من تكريم خلال هذه الرحلات المتعددة هو جسور الصداقات التي أقيمت بيني وبين الآلاف من المسلمين وأعضاء الجاليات الإسلامية بالخارج، بالإضافة إلى بعض الهدايا التذكارية التي قدمت إلي من بعض الملوك والرؤساء والمسؤولين. أقربها إلى قلبي قطعة من كسوة الكعبة وتسجيل كامل للقرآن بصوت الشيخ الحذيفي. أما أعظم منحة قدمت إلي فهي عندما طلب المسؤولون بالمركز الإسلامي بواشنطن أن أكون شاهداً على اعتناق 5 أشخاص للدين الإسلامي ونطقوا أمامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان،
1: ويعرف بصقر قريش، ولقبه الداخل الأموي.

0: ولد عبد الرحمن الداخل في دمشق سنة 113 للهجرة 731 ميلادية من أم بربرية اسمها راح.
1: مات أبوه معاوية وهو صغير في عهد جده هشام بن عبد الملك، فاشتد جزع الخليفة هشام على معاوية هذا مع ما عرف عنه من قسوة في الطبع وجفاء في الخلق.
0: ونشأ عبد الرحمن الداخل في كنف جده هشام، وصار جده يتعهده بالصلة في كل شهر دون سائر إخوته.
1: وقد تدرب عبد الرحمن الداخل من أول نشأته على الأعمال الحربية، وخالط كبار رجال الدولة، وأشرف على سير الأعمال في ديوان الخليفة،
0: وكان يفوق الجميع في استعمال السلاح ومطاردة الصيد، كما يرجح عليهم من الناحية العقلية والخلقية.

0: وتعقب العباسيون رجالهم بالفتك والأسر، أفلت عبد الرحمن ليلاً وأقام في قرية على الفرات،
1: وأوصى أن يتبعه أختاه أم الإصبع وأمة الرحمن وابنه سليمان وأخوه الصغير.
0: ولما وصل القرية جاءته عائلته، وكان لا ينوي الإقامة فيها، وإنما كان يريد التجهز للرحلة إلى إفريقيا.
1: لكن العباسيين لم يمهلوه، فتبعوه بالخيل، فاضطر أن يعبر الفرات سابحا في النهر. ولما وصل إلى الضفة الأخرى من النهر لجأ إلى بعض الأدغال حتى انقطع الطلب وأمن، فأكمل سفره إلى فلسطين ووجهته المغرب.
0: وفي فلسطين لحقه مولاه بدر وسالم خادم شقيقته أم الإصبع، ومعهما دنانير وجواهر للنفقة، وسار الجميع قاصدين إفريقيا حيث النفوذ العباسي قليل الامتداد، ونزلوا عند عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير المغرب.

0: وانقلب ابن حبيب الفهري على عبد الرحمن الداخل ففر من وجهه إلى مكناس.
1: وجعل ابن حبيب الفهري جائزة كبيرة لمن يأتيه برأس الداخل، فأخذ عبد الرحمن يتنقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى قبيلة زناتة وهم أخواله، فنزل ضيفا عليهم، وكانوا يقيمون في جنوب مدينة سبتة على مقربة من البحر المتوسط.
0: ولحق به مولاه بدر بنفقة وجواهر كان قد طلبها من أخته أم الإصبع،
1: وأقام مدة عند أخواله يكاتب من في الأندلس من الأمويين.

0: وبعث إلى الأندلس مولاه بدرا فأجابوه، وسيروا له مركبا فيه جماعة من كبرائهم وأبلغوه طاعتهم له،
1: وعادوا بعبد الرحمن الداخل إلى الأندلس. فأرسى مركبهم سنة 138 للهجرة

0: المونيكار، ثم انتقلوا إلى إشبيلية ومنها إلى قرطبة.
1: فقاتلهم والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وانتصر الداخل صقر قريش، ودخل قرطبة واستقل فيها وجعلها مقرا له.

0: حاول شارلوماني غزو سرقسطة، فعبرت جيوشه جبال البرنس بمعاونة حلفاء له من داخل الأندلس.
1: وبينما كان شارلومان يتأهب لمحاصرة سرقسطة بجيشه الجرار، بلغته أنباء عن ثورة الساكسون واجتياحهم البلاد وتوغلهم حتى حدود الران.
0: فلم يجد شارلوماني بدا من تقويض خيامه والانسحاب من الأندلس عائدا بسبب تلك الأنباء المقلقة.
1: وأثناء انسحابه انقض الباشكنس على مؤخرة جيشه وأفنوه بأسره، وحملوا الغنائم والأسلاب وقتلوا رولاند البطل المعروف والشاعر الذائع الصيت وصديق شارلوماني الحميم، فرثاه أحر رثاء وبكاه أمر بكاء.
0: وهكذا انتهت هذه الحملة التي بدأت قوية محكمة حافلة بالأخطار لهدم بناء عبد الرحمن الداخل ومحو سلطانه.
1: ولما انتهت حملة شارلوماني على تلك الصورة، قام الداخل بمحاصرة سرقسطة حتى استسلمت له.

0: بنى عبد الرحمن الداخل في قرطبة القصر وعدة مساجد، وجعل الخطبة للمنصور العباسي، فاطمأن إليه أهل الأندلس.
1: ولما انتظم له الأمر ووثق بقوته، قطع خطبة العباسيين وأعلن استقلاله بإمارته. والمنصور العباسي هو أول من لقبه بصقر قريش، ولقب بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من ملوك الأمويين.
0: وكان عبد الرحمن الداخل حازماً قوياً سريع النهضة في طلب الخارجين عليه، لا يخلد إلى راحة ولا يكل الأمور إلى غيره ولا ينفرد برأيه.
1: وكان شجاعاً مقداماً شديد الحذر، سخياً ليناً، شاعراً يقاس بالمنصور في حزمه وشدته وضبطه الملك.
0: بنى الرصافة بقرطبة تشبهاً بجده هشام باني رصافة الشام،
1: وتوفي بقرطبة ودفن في قصرها سنة 731 للهجرة، 788 ميلادية. وبذلك انتهت حياة ذلك البطل صقر قريش عبد الرحمن الداخل.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

إلهنا، تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمتك، وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك، وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك، وأظهرت الآيات حتى أفصحت السماوات والأرض بأدلتك، وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك، وعنت الوجوه لعظمتك. إذا أسأنا حلمت وأمهلت، وإن أحسنا تفضلت وقبلت، وإذا عصينا سترت، وإذا أذنبنا غفرت وعفوت، وإذا دعونا أجبت، وإذا نادينا سمعت، وإذا أقبلنا قربت، وإذا ولينا عنك دعوت. فاغفر اللهم لنا وارحمنا، وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك وفضلك وكرمك ومنتك يا الله.

0: إخوة الإيمان، ورد في القرآن الكريم كل من لفظي السر والكتمان على حدته، ولم يردا معا في هذه الصيغة، بيد أن المعنى المقصود بكتمان السر قد ورد في آيات عديدة لاندراج هذه الصفة في كل من الأمانة والوفاء من جهة والوقار من جهة أخرى، وذلك أن نقيض هذه الصفة هو إفشاء السر، ويأتي من قبيل اللغو الذي أمرنا بالإعراض عنه، ومن ثم يكون الكتمان وقارا والإفشاء لغوا. ومن الواضح وضوح الشمس في كبد السماء أن الذي يؤتمن على سر فيحافظ عليه يكون مؤديا للأمانة.
1: ومن الوفاء أيضا أن يحافظ المسلم على سر أخيه فيكتمه، وإلا كان غادرا به. ومن حق المسلم على المسلم أن يكتم عنه ما يكون قد وصله من سره، خاصة إذا كان قد تعهد له بحفظ هذا السر وعدم إذاعته.
0: ومن هنا كان كتمان السر نوعا من الوفاء بالعهد. قال جل وعلا في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم. كما يدور في فلك هذه المعاني آيات عدة من كتاب الله العزيز، فقد قال جل وعلا في سورة البقرة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.
1: وقال عز من قائل في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
0: وقال جل جلاله في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون.
1: وقال رب العزة في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، صدق الله العظيم.
0: والكتمان أحبتنا في الله تعالى مصدر قولهم كتم، يكتم كتما وكتمانا، وهو مأخوذ من مادة تدل على الإخفاء، ومن ذلك قولك: كتمت الحديث، ويقال: ناقة كتوم لا ترغو إذا ركبت، وسحاب مكتم لا رعد فيه. وقولهم سر كاتم أي ملتزم،

0: وتكتم بالتشديد بولغ في كتمانه. أما استكتمته سري فمعناه سألته أن يكتمه، وكاتمني السر كتمه عني، ورجل كتم أي يكتم السر.
1: وكتمان السر خلق مركب من الوقار وأداء الأمانة، فإن إخراج السر من فضول الكلام وليس بوقور من تكلم بالفضول، وأنه إذا استودع أحدنا مالا فأخرجه إلى غير مودعه فقد خان الأمانة، كذلك من استودع سرا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خان الأمانة.

0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
1: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة.
0: وعن أبي بكر بن محمد بن بكر بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يتجلس المتجالسان بالأمانة، ولا يحل لأحدهما أن يفشي صاحبه ما يكره.
2: إخوة الإيمان، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السر، مكانته وأمانته، وكيفية حفظه وعدم إفشائه مطلقا. وما هو السر الذي يجب أن يفشى؟ ذلك أن السر عهد وأمانة لا يجوز للمرء أن يطلق لسانه بها، وإلا اكتسب الإثم من الله عز وجل، إلا في حالات أوردها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولابد هنا أن نشير إلى أن السر ضربان: الأول ما يلقي الإنسان من حديث يستكتم، وذلك إما لفظا كقولك لغيرك أكتم ما أقول لك، وإما حالا وهو أن يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده، أو يخفض صوته أو يخفيه عن مجالسيه. والثاني أن يكون حديثا في نفسك بما تستقبح إشاعته أو شيئا تريد فعله.
0: وكتمان النوع الأول من الوفاء يختص بعامة الناس، والثاني من الحزم والاحتياط، وهو مختص بأصحاب السلطة والسياسات ومن هم في موقع المسؤولية. والكتمان نوعان أيضا: الأول الكتمان المحمود، وهو ضرب من الأمانة ونوع من الوفاء وعلامة على الجد والوقار، وهو كتمان سر الغير أو النفس.
1: والثاني الكتمان المذموم، وهو نوعان: كتمان الشهادة، وقد ذمه المولى عز وجل في قوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثانيا كتمان ما أنزل الله تعالى، وقد أخذ الله سبحانه العهد على الأنبياء والمرسلين بألا يكتموا ما أوحي إليهم. قال جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم.
3: أقوال وآثار.
2: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا تفش سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. وقال أيضاً:

0: سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيرة.
1: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما وضعت سري عند أحد أفشاه علي فلومته، أنا كنت أضيق به حيث استودعته إياه.
2: وقال صديق لصديقه: أريد أن أفشي إليك سرا تحفظه علي. فقال: لا أريد أن أوذي قلبي بنجواك وأجعل صدري خزانة شكواك، فيقلقني ما أقلقك ويؤرقني ما أرقك، فتبيت بإفشائه مستليحة ويبيت قلبي بحره جريحة.

0: عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما نخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فقالت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عرضه الآن مرتين، وقال: إني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي واصبري، فإنه نعم السلف أن لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيتِ.

أخي في الله، إن كتمان السر فضيلة إنسانية بها يرتقي المرء في درجات الكمال، وبه يتمكن الإنسان من قضاء مصالحه ولا يواجه ما يعوقه عنها، وهو لون من ألوان الأمانة، والأمانة من علامات الإيمان، كما أن إفشاء السر خيانة، وهي خلق بعيد عن المسلم المؤمن المحب لله ولرسول الله ولأمته. فعليك بكتمان السر، تكن من أحباب الله سبحانه وتعالى، وتكن من أحباب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

جعلنا للسر من الكتومين، وللعهد من الراعين، وللوفاء من المسؤولين، وللأمانات من الحافظين، بسر لطفك وعفوك ومحبتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وعلمائنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

السابعة صباحاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية تركيا وقطر والإمارات آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل والجيش الأمريكي يرد بضربات جديدة. وفي هذه الفترة جولة من الأخبار العالمية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. التفاصيل مع عيسى الشبلي.
1: الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب تنطلق وسط جدول أعمال يتضمن عدداً من مشاريع القوانين التي تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بمسارات الإصلاح الإداري والتعليمي والمهني، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية والحوكمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإنجازات والاعتذارات، ثم تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتعلقتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز من الشهر الجاري. كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة إحالة عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وأكد عدد من النواب على أن حزمة القوانين المطروحة تحظى باهتمام واسع نظرا لما تمثله من خطوات تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم العمل المهني وتحديث منظومة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والملكية العقارية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا للإرادة الملكية السامية التي حددت نطاق أعمالها، بحيث تقتصر على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الواردة فيها، وتشمل كذلك مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 باعتباره أحد أبرز التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أصدرت الحكومة تعميماً بشأن استخدام برامج وأدوات تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية. وجاء التعميم نظراً لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد. وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة. كما نص التعميم على عدم نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها الرسمية. وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم. عقد الصندوق الأردني للريادة مع صندوق STV السعودي الاستثماري

اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تمكين منظومة الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمنح هذه الشراكة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن

بدعم من شركة جوجل العالمية، حيث سيركز الصندوق جهوده الاستثمارية على مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقي، مستهدفا الشركات التي تقدم حلولا برمجية وعملية مبتكرة تخدم المؤسسات والقطاعات المختلفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الجديدة في توفير فرص كبيرة للشركات الناشئة الأردنية في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي محادثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ركزت على الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق التهدئة المستدامة في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ عبد الله ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمين. وشدد الصفدي والشيخ عبد الله على تضامن المملكة والإمارات المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلتا إليه في 15 من حزيران الماضي. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذرها من تبعاته، وأكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وثمن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار. وأكد الوزيران التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. هذا وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان أفاق إنهاء التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. كما حذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تكرس الاحتلال وتخرق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والحياة الكريمة على أرضه التاريخية وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل. وشدد الصفدي وفيدان على ضرورة تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة. كما أكد الوزيران استمرار العمل المشترك لدعم الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها ومسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لبناء المستقبل الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق. وشدد على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في شؤون سوريا الداخلية ومحاولات زعزعة استقرارها. وضع فيدان الصفدي في صورة مخرجات قمة الناتو التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة وتركيا، وأكد استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أعلنت إيران في وقت مبكر من صباح اليوم أن بحريتها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد أن أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينتين قائلة إنهما حاولتا المرور عبر

0: عبر مسار غير مصرح به. من جهته قال الجيش الأمريكي أنه شن جولة ثالثة وجديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت قواتها سفينتين كانتا تعبران المضيق. وفي وقت لاحق أعلنت كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت عن تصدي دفاعاتها لعدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. أفاد مصدر رسمي لبناني بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما، في وقت يجري فيه وفد عسكري أمريكي محادثات في لبنان لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب البلاد. وقال المصدر أن لبنان سيشارك بعدما كان مصدر دبلوماسي أشار بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة. ووصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني. ونتحول إلى غزة، فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع حيث نفذ عمليات نسف في مناطق شرق خان يونس بالتزامن مع استمرار خروق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شمال القطاع وجنوبه شمال القطاع وجنوبه، فيما استهدفت المدفعية مناطق شمال غرب رفح ونفذت عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود على منزل في قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن الاحتلال هاجموا منزل عائلتين أو عائلات لا بل قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال هاجم منزل عائلة أبو عليا ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب طفل بقنبلة صوتية في رأسه وجرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الهجوم أحد أفراد المنزل. ونواصل أيها السادات والسادة هذه الفترة الإخبارية بجولة من الأخبار العالمية مع محمد إبراهيم الطرعونة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة من الأخبار العالمية، ونبدأ من تركيا حيث تمضي الحكومة قدما في حملتها ضد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إذ نفذت عشرات الاعتقالات مستهدفة مسؤولين في منطقة تشانكايا في العاصمة أنقرة والتي يديرها الحزب. وفي أوكرانيا أسفر هجوم صاروخي روسي جديد على العاصمة كييف عن إصابة 11 شخصا وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حين تنتظر كييف إمدادات ذخيرة دفاع جوي بعد أن قوض النقص فيها قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. وفي روسيا دعت السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم في ظل تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وفي فرنسا أعلن وزير الداخلية لوران نونيز توقيف عشرات الأشخاص للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف، وكانت فرنسا أعلنت حالة تأهب قصوى في 24 مقاطعة منها باريس بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا. دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف درع الأمريكيتين السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة بعدما أثار رئيس المنتهية ولايته غوستاف بيترو في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أجبر أكثر من 14,000 شخص على إخلاء منازلهم في تايوان، بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا يابانية. أعلن مسؤولون أن الجسر الجديد الذي طال انتظاره بين كندا والولايات المتحدة، والذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة افتتاحه، سيفتح أمام حركة المرور العامة أواخر تموز الجاري. رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة أوبن إي آي، متهمة عددا من موظفيها السابقين بتسريب معلومات سرية إلى مبتكرة برنامج شات جي بي تي بعدما تم توظيفهم لديها. إلى هنا تنتهي جولتنا العالمية.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء إثر تناولها وجبات من أحد المطاعم في اللواء، حيث راجعت 38 حالة مستشفى الزرقاء الحكومي و31 مستشفى الأمير هاشم العسكري وثلاث حالات لأحد المستشفيات الخاصة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي راجعت المستشفيات كانت تعاني من أعراض شملت التقيؤ والإسهال المتكرر والصداع وألام البطن، مشيرة إلى أن معظم الحالات كانت طفيفة وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتها، فيما أدخل عدد محدود من الحالات للمراقبة الطبية واستكمال العلاج. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية. أكدت وزارة العمل أن ما يتم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تسريح أحد المصانع في محافظة المفرق 4,000 عامل غير صحيح. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في بيان صحفي إن المصنع الوحيد المتعثر ماليا في محافظة المفرق يشغل 60 عاملا وعاملة وجميعهم أردنيون، مؤكدا أن الوزارة تتابع ملف المصنع منذ فترة. تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل بمشاركة 1419 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة. وسيبدأ الامتحان العملي صباح غد الاثنين ويستمر حتى الخميس الموافق 16 من الشهر الحالي. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية تركيا قطر والإمارات أفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والجيش الأمريكي يرد بضربات جديدة. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، ياسين القيسي ورائد كريشان، من التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.com.

gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان، أيضا معكم عبر الموجات العاملة والتابعة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم أيضا الآن بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضا موجودين معكم راح نكون إن شاء الله على باقي المنصات الخاصة لبرنامجنا على انستغرام وعلى اكس وأيضا على اليوتيوب. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، وإن شاء الله يا رب يكون هذا اليوم يوم خير على وطننا العظيم الأردن.

أحبائي اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن أنقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير لسفيان المحاميد من غرفة المراقبة الرئيسة، صباح الخير لزميل غاندي حداد من هندسة الهواء والأثير والإخراج، صباح الخير أبا عون، صباح الخيرات لتمار النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر لجبور. دائما وأبدا لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

أحبائي وأعزائي، اليوم هو 12 من تموز يوليو للعام 2026. اليوم هو 27

20 من محرم للعام الهجري 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير على وطننا الغالي وعلى أمتنا العربية والإسلامية، على العالم أجمع أن ينسكب الخير وأن يكون هذا اليوم يوم مميز في حياتكم. صباحكم ورد.

كاسل، إذا بدأت هذا اليوم وأنت متشائم، إذا بدأت هذا اليوم وأنت مش متأقلم ومش مواكب الأيام، فأنت في مشكلة كبيرة. إذا سألتني ليش في مشكلة كبيرة، لأنه هذا بداية الأسبوع. إذا لم تكن مفعم بالحيوية في بداية أيام الأسبوع، فتخيلوا كيف راح تكون الأوضاع. بديش أقول يوم الخميس، يوم الخميس الناس غير تتنشط لأنها يعني على شرفة عطلة أو على بعد ساعات من العطلة، لكن على الأقل كيف راح يكون وضعك يوم الثلاثاء؟ كيف راح يكون وضعك يوم الأربعاء؟ أكيد راح يكون في مشكلة كبيرة بإنجازك وبعطائك خلال هذا الأسبوع. فيعني حتى لو أنت عائد من عطلة بتقول والله الدوام بعد العطلة صعب، لكن اجبر نفسك، اجبر نفسك على أنك تبدأ يومك بنشاط، وإنك تتفائل بالساعات القادمة، تتفائل بالأيام القادمة. هذا أقل وصفة ممكن نوصفها إليك في برنامج البث المباشر في بداية الأسبوع. إن شاء الله الأيام ترى صارت تعدي بسرعة، يعني ما هي إلا الساعة، ساعة ونص، بتتعود على جو العمل بعد انقطاع خلال العطلة، وإن شاء الله بيبدأ عطائك وبدأ إنجازك. إن شاء الله تكونوا انبسطوا خلال هالعطلة الأسبوع، تكونوا فيها يعني قابلتوا من تحبون، أهلكم، أصدقائكم، أقاربكم، إن شاء الله تكونوا قضيتم أيام وساعات جميلة، إن شاء الله تكونوا تنزهتوا، إن شاء الله تكون غيرتوا جو، إن شاء الله كانت يعني كانوا يومين حلوات. الناس يمكن شوي كثير برضو ما زالت متعلقة بمتابعة المباريات، علما أنه إحنا يعني بدأ كأس العالم أو هذا المونديال يلملم أوراقه الأخيرة. امبارح كان في مبارتين، أنا حضرت مباراة تانية والله ما قدرت أكملها أو ما قدرت أحضرها أصلا. المباراة الأولى كانت بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي، انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي، أهل لدور الأربعة بسموه نصف نهائي. والمباراة الثانية جمعت الأرجنتين وسويسرا، برضو انتهت بفوز الأرجنتين وتأهلت إلى نصف النهائي إلى دور الأربعة. الآن اكتمل عقد أهم أربع دول أو في كأس العالم، هي راح تكون على النحو التالي: إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين وإنجلترا. إنجلترا والأرجنتين راح يلعبوا مع بعض، فرنسا وإسبانيا راح يلعبوا مع بعض. خلص طلعنا يمكن مباريتين، ثلاث مباريات تقريبا وينتهي هذا المونديال اللي تابعناه. والله وأسعدنا، كرة القدم تسعد الشعوب، وكرة القدم هيك يعني الناس بهربوا إلها، يبتعدوا عن أحزانهم عن أوجاعهم، بتابعوها وفيها روح وفيها معنوية وفيها شيء جميل. فأتمنى التوفيق أكيد لكل المنتخبات. الناس شوي يمكن ماخذ موقف من الأرجنتين بعد فوزها على مصر، لكن أكيد تانجو الأرجنتيني إلو مشجعين كثر في كل مكان، وأكيد في ناس ما زالوا يشجعوا طبعا منتخب الأرجنتين. أنا والله شخصيا ما بعرف ليش حاب إسبانيا، ما بعرف، هيك عندي شعور داخلي بشعر إنه إسبانيا المفروض إنه هذه المرة تكون لإسبانيا، علما إنه ممكن أبرز المنتخبات المرشحة لنيل هذا المونديال هي فرنسا، هيك بقوله طبعا كله حكي. وانسوا هاي الإحصائيات الذي يبدأ المعلق بيقول لك بالسنة الكذا فاز كذا ولعدس ووضع لا لا لا لا، كل أظن مباراة إلها طبعها ولكل سنة إلها وضعها ولكل جيل في أمور مختلفة. هذا هو عالم كرة القدم، قاعد بنتابعه ونستمتع فيه وما ضل منه كثير. تابعوا ممكن هاي الحلقات أو المباريات الأخيرة، ترى في ناس ما بتابع كل مباريات المونديال وبيجي فقط على آخر مباريات بحضر، في ناس زي وما بقول لك بريح راسي خلاص، أنا بصير المنتخبات يعني المتأهلة محدودة بتابع هاي المباراة وانتهى الأمر. عموما كل شخص هو حر كيف يتابع كأس العالم، في ناس ما بتابعه، في ناس يعتبر أنه هذه الأيام أيام مونديال كأس العالم كل أربع سنوات مش جميلة، لأنه الناس بتبطل تحضر مسلسلات، بتبطل تحضر موفي، بتبطل تلتقي ساعات المساء وكلهم بصيروا في بيوتهم يتابعوا المباريات وغير وغيرات. عموما باختلاف الأوقات، يا ربي يكون أيامكم كلها فرح ومسرة ونرجع لأردننا العظيم. مر الحمد لله رب العالمين اليومين الماضيات،

كانت الأجواء صيفية عادية والناس شفت يعني عبر منصات التواصل الاجتماعي الناس طالعة وشمت هواء، يمكن بهاي الأوقات الناس تبدأ تروح عادة للمناطق الشمالية لأنها أكثر برودة أو أخف، يعني أسهل أقول هيك، أخف في درجات الحرارة، الأجواء مقبولة فيها أكثر. عموما الله يسعد صباحكم وأهلا ومرحبا بكم.

والله يا أحبائي، أتابع بالأخبار المواقع الإخبارية وتنقل خبر أنا وددت التأكد منه، دخلت مباشرة أبحث بالتفاصيل، بدي أنتظر قبل أني أنقل لكم لعل وعسى نكون متأكدين أكثر من تفاصيل هذا الخبر. نعم، على ما يبدو الديوان الأميري القطري، خلينا نتأكد من هذا الخبر ونعود إليكم.

تابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان. زي ما قلت لكم يمكن في خبر بس أنا بديش أنقل الآن حتى نتأكد منه بشكل دقيق جدا. بتمنى زملائي أن نروح نشوف وكالة الأنباء القطرية لو تكرمتم نتأكد من تفاصيل هذا الخبر. اليوم طقس صيفي عادي في أغلب المناطق، حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل، الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدل في المناطق، باقي المناطق رياح شمالية غربية خفيفة السرعة. درجات الحرارة العظمى اللي بسمعنا الآن المسجلة هذا النهار على النحو التالي: في العاصمة عمان ستسجل 32 درجة مئوية، إربد أيضا ستسجل 32 درجة مئوية، الزرقاء 35، المفرق ستسجل 34، في جرش 32 درجة مئوية، في عجلون ستسجل 31، في البلقاء 30، في مادبة ستسجل 32، الكرك ستسجل 30، ستسجل 29 درجة مئوية، في معان ستسجل 35، العقبة 41 درجة

مئوية. لازم أقول لكم أنه في تصعيد كبير في المنطقة أحبائي وأعزائي. القوات الأمريكية يعني ضربت مواقع عديدة في إيران، وعلى ما أعتقد برضو مننتظر بأخبار رسمية أو أكثر دقة بردود أيضا إيرانية استهدفت مجموعة من الدول العربية أيضا في ساعات هذا الفجر. برش إذا في شيء أردني مننتظر أكيد تصريح أو بيان يصدر من الجيش العربي إذا ما كان هناك أي اعتداء على الأراضي الأردنية. سنؤكد لأنه الأخبار القادمة تقول الاعتداء على أكثر من دولة عربية. ننتظر أي تصريح رسمي في هذا السياق.

الآن يمكن أستطيع أن أنقل لكم الخبر إن لله وإنا إليه راجعون. الديوان الأميري في قطر يعلن في بيان وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح هذا اليوم عن عمر يناهز 74 عاما. إذن الخبر الذي تأخرنا قليلا في نقله لكم ريثما تأكدنا من تفاصيله، الديوان الأميري في قطر الشقيقة يعلن وفاة أمير البلاد السابق الشيخ أو كما يسمى في قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح هذا اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أهلنا وعظم الله العزاء لأهلنا في قطر للشيخ تميم أكيد بن حمد أمير قطر والعائلة الحاكمة والعموم الشعب القطري الشقيق، رحم الله الشيخ حمد وحفظ الله الشيخ تميم، خالص العزاء لأهلنا وأشقائنا وأهلنا في قطر. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إذن متابعين معكم أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان. للأسف نقلنا هذا الخبر. الديوان الأميري في قطر أعلن وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه ولشيخ تميم بن حمد ولعموم الأهل في قطر عظيم السلوان يا رب العالمين بهذا المصاب العربي الجلل الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله.

بالأخبار زي ما قلت لكم. ساعات الليل كانت ساعات فيها تصعيد كبير في المنطقة. إيران ادعت بأنه الولايات المتحدة تحاول هنا تفتح مسارات داخل مضيق هرمز, مسارات نقل بالمناسبة, وهذا المسار أساسا عماني يعني وموجود, لكن هذا هو الذريعة الإيرانية التي أعلن عقبها أو عقبها بإغلاق مضيق هرمز. وبعد ذلك شنت القوات الأمريكية مجموعة ضربات على مناطق عديدة في إيران. وأيضا لاحقا أعلن الإيرانيون أنهم ردوا على الاعتداءات الأمريكية على حد قولهم أو على حد وصفهم بأنهم ضربوا مجموعة على حد برضو وصفهم تملك قواعد أمريكية في المنطقة في دول عربية عديدة. نحن ننتظر أي تصريح رسمي أردني يؤكد أو ينفي أي اعتداءات على أرض المملكة, وسيصدر أكيد لاحقا هذا البيان. أؤكد لكم أيضا, أؤكد لكم سيصدر بيانات متعلقة ب يعني العزاء لأهلنا في قطر أيضا لاحقا عن الدولة الأردنية التي اعتادت دائما وأبدا إلى أن تقف إلى جانب أشقائها وأخوانها في كافة الدول العربية, وكيف لا, وقد ودعت الأمة العربية اليوم شيخا كريما وأميرا عظيما بين أهله الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

أحبائي وأعزائي، نحكي شوية بشيء بممارسات نراها يوميا بشكل عام. من هذه الممارسات شيء متعلق بالأخلاق، وخلينا أقول لكم التالي أحبائي. الإمام محمد عبده، إمام أثري شهير في مصر، عاش في بداية القرن العشرين، وكان موجود في بداية القرن العشرين، الإمام محمد عبده. هذا الإمام زار فرنسا وعاد من فرنسا، أهله وتلاميذه ينتظرونه بشوق. عاد والتأمت يمكن حلقة الذكر والدرس الديني، فهب تلاميذه يسألوا عن زيارته وماذا شاهد في فرنسا. يعني شخص مسافر لفرنسا في بداية القرن العشرين أكيد يعني شيء كبير، والناس شو في فرنسا، يعني فرنسا ماذا بها؟ ما كانت الأمور زي اليوم، نعرف ما في الدول. هذا السؤال الذي وجه له، فأجاب إجابة سجلها التاريخ للإمام محمد عبد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. قال رأيت، سأله تلاميذه ماذا رأيت في فرنسا؟ قال رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين. رأيت إسلاما وما رأيت مسلمين. ماذا يقصد؟ أنني رأيت الأخلاق التي حث عليها الدين الإسلامي، الصدق، الأمانة، الالتزام، الانضباط، شاهده، لكنه لم يرى مسلمين. يعني ما شاف ناس يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شاهدهم، ولكنه شاهد الإسلام، الانضباط، أخلاق الدين. فسأله التلاميذ وتابعوا في أسئلتهم، قالوا حينما عدت ماذا شاهدت؟ قال رأيت مسلمين ولم أرى الإسلام. يا أخواني، الأخلاق شيء عظيم. نبينا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الدين الأخلاق، الدين الأخلاق. ترى إخوان العبادات، ويعني أن تكون ملتزما بدينك، بصلاتك، تحج البيت، تزكي، تصوم، وهذا كله لله سبحانه وتعالى، وتسأل عنه يوم القيامة. شو بنقول هذا؟ بنقول والله يا أخي عبادة الإنسان بينه وبين ربه، ربنا يكرمكم جميعا.

لأن تؤدوا عباداتكم على أديانكم. لكن شو بنقول؟ بنقول هذا يا أخي والله بينه وبين ربه، هذا يعمل وفي يوم من الأيام سيسأل من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ماذا يهمني اليوم في الحياة؟ يهمني التعامل، والتعامل مرتبط بالأخلاق. والمصيبة أن تكون هناك أزمة في الأخلاق. وصلت الفكرة؟ المصيبة أن تكون هناك أزمة بالأخلاق، تكون أنت مش قادر تمشي بسيارتك لأنه أخلاق بعض السائقين منعدمة. على سبيل المثال إخواني، أنا يعني أخصص لا أعمم، بس بحكي عشان نثير القصة، نسلط الضوء على بعض السلوكيات. أو على سبيل المثال الحصر، تيجي تدخل بوظيفتك بعملك فتجد شخص يعني يتربص لك ويريد أن يقطع رزقك ويمارس هذه الضلالة بحقك، حتى لو كان بيصلي، حتى لو كان بيصلي، حتى لو كان بصوم. بيقول هذا الشيء بينه وبين ربه، أنا لي في التعامل، كيف تعاملني، كيف تبرز لي أخلاقك، كيف تشعرني بهذه الأخلاق. دائما يوم يصير أي حدث، أي حدث، أي حدث، شو بيقولوا الناس؟ بيقول والله يا أخي السبب الرئيسي في انتشار الجريمة على سبيل المثال الحصر، والله قلة الوازع الديني. مش هيك إحنا بنقول؟ ركزوا معي، مش كنا بنقول هيك؟ بيقول والله قلة الوازع الديني. بالمناسبة إخواني، هذه اللي بحكي لكم إياه إحصائيات، يعني معلومة مش تنبؤ، مش يعني مش أنا بغلب، هذه معلومة دقيقة. شعوب الشرق الأوسط هي الشعوب الأكثر تدينا في العالم، شعوب متدينة مش ناقصة دين، على اختلاف أديانها. يعني المسلمون في الشرق الأوسط متدينون، المسيحيون في الشرق الأوسط متدينون، اليهود في الشرق الأوسط متدينون. إذن هذه البقعة، هذه المنطقة، منطقة معروف أن شعبها أو أممها شعوب وأمم متدينة على خلاف الشعوب في العالم أجمع. لعد القصة مش قصة دين، القصة قصة أخلاق. خلينا نقول القصة قصة أخلاق. انعدام الأخلاق يولد السلوكيات الخاطئة. فلان سارق لأنه أخلاقه منحرفة، فلان لا سمح الله يعني يرتكب جريمة اغتصاب اعتداء، هو مارسها لأن أخلاقه غير قويمة غير سليمة. واحد يرتكب مخالفة لأنه لا يملك أخلاق القيادة، مخالفة سير، تخيلوا، لأنه أخلاق القيادة يمارسها فيتسبب بحادث. مش كل واحد يعني بتخالف لا سمح الله ما عنده أخلاق، حاشا لله، أنا بقصد بعض المخالفات التي يتسبب جراءها في حادث كبير لشخص آخر. إذن الأخلاق شيء رئيسي وأساسي. وفي ناس يعني هيك تجدهم تحس أنه طلع من بيت أهله والأخلاق تشمله في كل مكان، في كل مكان تجد في تعامله أخلاقه عالية، في أسلوبه أخلاقه عالية، بكلامه أخلاقه عالية، بطريقته أخلاقه عالية، بكلامه. ما أجمل أن تتعامل مع شخص أخلاقه عالية، ما أجمل أن تتعامل مع شخص أخلاقه عالية. أحمد شوقي شو بقول؟ أمير الشعراء، هذا الأبيت كلكم أكيد بتعرفوه، حافظينه من أيام المدرسة. بقول وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا كانت المصيبة في الأخلاق، هذول الناس أقم عليهم مأتم، أقم عليهم عويل. الله يبعدنا ويبعدكم ويبعد أبنائكم ويبعد أحبابكم عن الأخلاق السيئة. لكن صدقوني، لا يمكن أنك تنجح، لا يمكن أنك تتطور إذا ما كانت أخلاقك عالية. يا أخي كيف بدك ترفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو وتقول يا رب وفقني وأنت تمارس الضلالة، تمارس الأخلاق السيئة؟ ماذا يعني أن تذهب يوميا إلى المسجد وتصلي، تصوم، تزكي، وقد زرت بيت الله وحججت، وأنت قاطع الميراث عن أختك على سبيل المثال الحصر؟ يعني ما الفائدة من ممارستك ومن عباداتك وأنت مثار للمشاكل في منطقتك، في حيك؟ بيقولوا عنك أبو المشاكل، أو قلت الأردنيين بيقولوا عنه محواس شر، محواس شر. ما الفائدة؟ المتنبي بيقول وما الحسن في وجه الفتى شرفا له،
هذا الحسن ترى.

0: وش مش بالضرورة شرف وجه الشخص
1: إذا لم يكن في فعله والخلائق.
0: إذا ما كان هذا النور والحسن في الأخلاق ترى مش هذا مش حسن.
1: وأبو تمام بقول إذا جريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء.
0: إذا حتى واحد أجاء سائلك وإنت مشيت معاه بأخلاقه السيئة فأنت وهو يعني بنفس الطريق. بقول رأيت الحرة يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء.
1: محمود الأيوبي بقول والمرء بالأخلاق يسمو ذكره وبها يفضل في الورى ويوقر
0: حتى بعد الموت. توقر إذا كانت أخلاقك عالية، الناس بيبقوا يحكوا عنه كان أديب، كان أمين، كان صادق، كان صادق، كان أمين، كان كريم، ما كانش بخيل. مصيبة الناس في إخواني في الأخلاق، والله في الأخلاق المصيبة في الأخلاق، وأخلاق شعبنا عالية والله. إحنا نتحدث عن استثناء من القاعدة العريضة لبعض الناس اللي يعني بزعجوا يومنا، بيأثروا علينا وإحنا بنسوق سياراتنا، بيأثروا علينا بس ندخل على أعمالنا، بيأثروا مرات علينا وإحنا طالعين شمت هوا، بيأثروا علينا وإحنا قاعدين مع أصحابنا، بيحاولوا دائما وأبدا، فبنقولهم هذا الكلام. يعني لا فائدة فيك إذا ما كانت أخلاقك عالية. زي ما قلت طبعا جدا مهم العبادة والدين، لكن زي ما قلنا لكم هذا شيء علاقة عمودية بينك وبين الله. البشر لهم العلاقة الأفقية، على الأفق الأخلاق، التعامل بينك وبين الناس، وربنا يجيب لي في الخير يا رب.
1: أقرأ لكم في أهم العناوين الإخبارية الصادرة لهذا الصباح 12 من تموز يوليو 2026. سمو ولي العهد يشارك في تدريب التعايش للكتيبة الخاصة 101. النواب يفتتح دورته الاستثنائية صباح هذا اليوم الأحد، ويمكن مشروع قانون الإدارة المحلية في صدارة التشريعات اللي مطروح. إخواني بتعرفوا أنتوا في الدورة الاستثنائية يعني فيش مجال للنائب أنه يعني يدلي أن يخرج عن الإطار. هذه الدورة الاستثنائية تعقد بشرط أن يأتي في نص الإرادة الملكية أهم القوانين اللي راح تتناقش، ولا نقاش غيرها حتى شو مكان. لا يحق للنواب أن يخرجوا عن هذا الإطار. هذه استثنائية، في الدورة العادية الأمور مختلفة تماما. عموما يمكن عشان بس حطكم بالصورة، أهم مشاريع القوانين اللي راح يتم مناقشتها على ما أعتقد هي ستة مشاريع قوانين. أهمها زي ما قلنا لكم مشروع الإدارة المحلية، معدل قانون للجامعات الأردنية، معدل لقانون الملكية العقارية، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تنظيم العمل المهني لسنة 26، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة. هذه أهم مشاريع القوانين اللي مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستنطلق اليوم إن شاء الله. الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. الصحة، وهذا الخبر مهم بعدين إذا وجدنا له متابعة نتواصل مع صحة وزارة أو محافظة الزرقاء زميل تسار، 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا. شوفونا مديرية صحة الزرقاء لاحقا. العمل تنفي تسريح 4000 عامل في المفرق كانوا بيشتغلوا في مصنع، نفى هذا الكلام الناطق باسم وزارة العمل. البنوك ترفض قرابة 55000 طلب قرض وتوافق على قروض بقيمة 6,236,000. الاتصال الحكومي، وبدنا نبدأ هون متابعاتنا زملائي في الإعداد، نبدأ مع الأستاذ مجدي الجبالين لو تتواصلون مع خبير الأمن السيبراني. ليش؟ لأنه قدامي خبر جدا مهم. الاتصال الحكومي، أو قبل ما أقرأ الخبر على لسان وزارة الاتصال الحكومي بقرأ قرار الحكومة. الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية. الحكومة تقول عدم استخدام

0: استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو تعديل الشعارات والرموز الوطنية إذا مس ذلك أصالتها أو شكلها المعتمد. الحكومة تمنع إدخال عناصر أو مؤثرات بصرية على الأعلام والرايات والرموز السيادية بما يغير شكلها أو مضمونها. الحكومة أيضا تؤكد عدم نشر أو تداول أو اعتماد رموز أو صور أو أختام رسمية عولجت بالذكاء الاصطناعي إذا أخل ذلك بسلامتها، وتؤكد أن استخدام النسخة الأصلية أو المعتمدة للرموز الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتعميم. لاحقا الاتصال الحكومي برضو أعلنت أن المواطنون والقطاع الخاص معنيون بهذا التعميم، يعني هو القرار صدر عن الحكومة، مش معنية فيه فقط مؤسسات الدولة ووزارات الدولة، لا بل كل القاطنين الموجودين على أرض المملكة الأردنية العشمية. إذن بما معنى أن المواطنين أيضا يحضر عليهم هذا الأمر، وحتى القطاع الخاص الشركات المنشآت الخاصة برضو يحضر عليها هذا الاستخدام. خلينا نفهم أكثر، يعني شو يعني؟ يعني أنا اليوم كمواطن كيف أضمن أني ما أخالف هذا القرار؟ شو مطلوب مني؟ نعطي أمثلة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة خبير الأمن السيبراني الأستاذ مجدي القبلين، موجود معي أيضا على الهواء. صباح الخير يا أستاذ مجدي.
1: صباح النور على سيدي.
0: سيدي، الخبر أو هذا القرار اللي اتخذته الحكومة يحتاج لتفسير. يعني يعني يعني كيف تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو تعديل الشعارات أو الرموز الوطنية؟ يعني هذول الناس اللي بحطوا صورة مثلا أسد داخل العلم على سبيل المثال، صورة النشمي هيك أو شعار للنشامة، أو بعمل علم أو بستخدم مثلا ختم من خلال الذكاء الاصطناعي، فهمنا أكثر شو المطلوب عشان الناس يفهموا وما يقعوا في هذا الخطأ ويلتزموا بهذا القرار. تفضل أخي مجدي.
1: بداية صباح الخير لكم.
0: صباح الورد
1: المستمعين. سيدي، هو القرار مش هيك بالضبط، يعني المقصود بالقرار بحصر استخدام الرموز الوطنية أو صورها من مصادرها. كيف يعني؟ أعطيك مثال، يعني اليوم لا يجوز أنت كمواطن أو كجهة حكومية سواء يعني شو ما كان طبيعة عملك تدخل على أنظمة الذكاء الاصطناعي تطلب منها تعمل لك صورة لعلم الأردن. ليش؟ لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي عندنا مدربة على بيانات من شبكة الإنترنت، بيانات عامة، فممكن أنها تنتج لك مثلا علم الأردني بنجمة ثمانية وليس نجمة سبعية.
0: وشوف لنا مثل هاي الأخطاء، صح
1: نعم
0: ولا لا؟
1: نعم. وهذا ناتج عن شيء في أنظمة الذكاء الاصطناعي بنسميه الهلوسينيشن أو الهلوسي، فيحدث بعض الأخطاء في تركيب هاي الصور. يعني لا يجوز مثلا اليوم تدخل على سبيل المثال تعمل شعار الدولة الأردنية مثلا تطلبوا من نموذج ذكاء اصطناعي يطلع لك إياه، لأنه لن يقوم بإخراج هذا الشعار بدقته الموجودة فعليا، بل سيقوم بإجراء إضافات أخرى، يعني خلينا نحكي كعمليات هلوسة من عنده، وهذا يعني غير مناسب للرمز الوطني. وبالمناسبة هذا مش بس في الأردن هذا الموضوع، يعني الناس اليوم تعتقد أنه هذا نوع من التضييق. لا، هذا مش نوع من التضييق، هذا نوع من الضبط فقط لا غير، لأنه كثير دول اليوم ترى نفس الشيء، يعني حتى في الدوائر الرسمية تحدد استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط معينة، ولقدام راح نشوف ضوابط أخرى. يعني لن يقتصر الأمر حسب اعتقادي على موضوع الرموز الوطني. طبعا لا يجوز أنه خلينا نخلط بين شغلتين، اليوم أنك تدخل على نموذج الذكاء الاصطناعي وتخليه يعمل لك صورة مثلا لمنتخب النشامة هذا ما في مشكلة، بس أنه يستعمل العلم الأردني بطريقة خاطئة هذا غلط. يعني حتى اليوم انت لو استعملت نموذج الذكاء الاصطناعي انه يعمل لك علم الاردن مع صوره الفريق مثلا وكان علم الاردن صحيح، هذا لا يوجد فيه شيء مخالف للقانون. ما هو مخالف للقانون انك تستعمل الرموز الوطنيه بطريقه خاطئه او تقوم بانتاج صور لها بطريقه خاطئه في بعض تفاصيلها، وتحديدا في موضوع الشعارات اللي خاصه بالجهات الحكوميه او يعني اللي لها رمزيه في الدوله الاردنيه. هذا هو
0: ما ما ما اسباب اتخاذ هذا القرار أخي مجدي؟ لماذا اليوم إحنا اتخذنا هذا القرار؟
1: سيدي، للأسف هناك استعمال غير واعي يعني للعديد من الجهات لموضوع الذكاء الاصطناعي، وإحنا شوفنا أخطاء على مستوى يعني سياسيين كبار على رأس عملهم في الدولة الأردنية، وهذا الشيء يجب أن لا يتكرر. لغايات الضبط لهذا الموضوع استعملت أو اضطرت الحكومة لإصدار هذا التوجيه أو هذا التعميم. يعني مثلا بدي أعطيك مثال، كثير عندنا موظفين حكوميين يستعملوا أنظمة الذكاء الاصطناعي مثلا في كتابة الوثائق، يعني عادي بطلع لهم ملفات وورد. جزء من عملية كتابة هذه الوثائق تتضمن أن يكون هناك شعار لوزارة ما أو لجهة حكومية ما، وهذا الشعار لن يكون شعار دقيق كما هو موجود رسميا في الأردن،
0: نعم.
1: بل سيكون في أخطاء

0: وهذا
1: مش زي
0: يعني
1: النسخ الأصلية اللي موجودة يستخدموها.
0: نعم, لن يكون مطابق للنسخة الأصلية, لأنه نظام الذكاء الاصطناعي ما بيروح بيجيب الشعار الموجود ومستعمله, لا, هو يقوم بإنتاج شعار جديد, وعملية الإنتاج هاي فيها جزء من العشوائية والهلوسينيشن, ستتضمن أن يكون هناك بعض التفاصيل الغير دقيقة في الشعار, وهذا تكرر كثير يعني في الأردن.
1: طيب, جدا مهم هذا الكلام. إذن اليوم أي شخص بده يستخدم هذا الأمر بده يكون جدا حذر, يدير باله من هذا الموضوع, نروح للنسخ الأصلية هي الأجدى.
0: نعم,
1: هي الأنفع, هي الأضمن. خاصة يوم نحكي عن إشي بهذا السياق يعني
0: 100%.
1: طيب, لوين إحنا وصلنا أخي مجدي, وهذا سؤالي الأخير لك, في محاولة ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بتفاصيل عديدة في حياتنا, لوين يعني, كيف تقيم قرارات الحكومة في تقنين قوننة الاستخدام وضبطه حتى ما يخرج عن الإطار اللي بنجي نقول لا والله يعني بدنا ندير بن أكثر, ليس فقط يعني في هذا القرار, في مجالات شتى وعديدة.
0: يعني سيدي, شوف, خلال السنوات القادمة
1: مقارنة مع دول ثانية, أخي مجدي,
0: سيدي, السنوات القادمة سنشهد العديد من التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي, وهذا واقع يعني. وسنشهد دخول العديد من التقنيات اللي يعني تمس حياتنا اليومية بشكل مباشر. يمكن الناس اليوم مش واعين لهذا الموضوع, بس لو أذكرك قبل 20 سنة مثلا كان من يحمل الـ يعني الهواتف الخلوية عدد محدود من الناس.
1: صحيح,
0: صار جزء من حياتنا الرئيسية, واليوم برضو نفس الشيء. يعني اليوم عندنا فئة معينة هي من تستعمل الأنظمة المتقدمة في الذكاء الاصطناعي.
1: في ناس بيفكروا الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي بالمناسبة.
0: لا سيدي, لا, الذكاء الاصطناعي ليس محصورا
1: صحيح.
0: يعني أنظمة الدردشة زي مثل تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيره, لا, هناك أنظمة يعني هناك تعقيدات أخرى كثيرة ضخمة في هذا الموضوع. هسه يعني إحنا بالنسبة للعالم نوعا ما يعني قاطعين شوط, خليني أسميه جيد, ما بديش أتفائل كثير, وبدنا شغل كثير في هذا الموضوع, ولكن يعني سنتوقع في خلال الفترات القادمة تشريعات أخرى لضبط هذا الموضوع. يعني أعطيك مثال, حتى على مستوى العالم هناك اليوم في حالة إرباك بالجانب المتعلق بالذكاء الاصطناعي. اليوم العديد من دور النشر العالمية المتعلقة بالأبحاث العلمية مثلا في عندها لبس, هل يتم اعتماد الأوراق العلمية اللي يوجد فيها نص معالج الذكاء الاصطناعي أو لا؟ كثير اليوم من الجهات ترى ومن الجامعات في العالم رفعت, انتبه لهذه الجملة, رفعت المنع عن استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة الأبحاث العلمية.
1: رفعت
0: المنع, مسموح. نعم, فصار مسموح أنك تستعمل هذه الأدوات. ليش؟ اليوم سين من الناس بكتب نص معين باللغة الإنجليزية, بستعمل نظام معين زي جرامرلي مثلا لتدقيق النص لغويا ونحويا, عند أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة الكشف سيظهر أنه هذا النص معالج الذكاء الاصطناعي.
1: نعم,
0: وهم ارتأوا أنه هذا لا يعني أن أقوم برفض هذا البحث طالما يوجد فيه تفرد ويوجد فيه نوفيلتي وعن جد بيكون ابتكار أو يعني بحث علمي جديد. وهذا الإرباك اليوم يدخل في مختلف نواحي الحياة. اليوم عندك العديد من الدول يعني وعلى رأسها مثلا دول متقدمة في الآي تي زي مثلا فنلندا, ليتوانيا, بريطانيا, وضعوا تشريعات وفريمورك يعني إطار عمل كامل متعلق بالذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات, في التعليم, في الطب, في القانون, في كثير شغلات. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح مستعمل أكثر في الأنظمة القضائية بطريقة كثير كبيرة لمساعدة القضاء, وليس لأن يكون بديل عن القضاء, ولكن بعد عدد معين من السنوات هذا واقع, سيستعمل الذكاء الاصطناعي كبديل للعديد من الوظائف الموجودة اليوم, وهو فعليا حل مكان العديد من الوظائف الموجودة اليوم دون أن نعي. يعني احنا مش متفقين
1: دون أن نعي. أنا بعتقد أنه الأسلحة في القادم والحروب ستدار بأنظمة الذكاء الاصطناعي. الناس قاعدين حتى على ما أعتقد, مش متأكد من دقة ما قيل, كان في مفاوضات الأيام الماضية أمريكية كوريا الشمالية, فهو هاي المفاوضات أنه يعني في حال سبح الله اندلعت حرب أو هكذا, أن لا تكون يكون الذكاء الاصطناعي هو الذي يسيطر على مجريات الحرب.
0: صحيح,
1: خلي الأمور هذه للبشر.
0: يعني توقع كل العلماء من هون لعشرين سنين سيكون هناك تغير كامل في العالم. سنكون في حكم مختلف تماما بسبب تطبيقات.
1: مستعدون يا أستاذ مجدي لهذا التغير الذي أشرت إليه؟
0: يعني شوف, صعب الإجابة عن هذا السؤال الآن, لأنه يعني تحديدا في الأردن

0: هناك يعني عدة أمور تضبط هذا الموضوع، أو يعني فعليا يجب أن يكون عندنا عليها إيجابي، وفعليا لا يوجد عليها إيجابي لغاية اللحظة. الناس بشكل عام لازال عندها حالي من الخوف ترى من الذكاء الاصطناعي، وهذا الخوف مشروع. هذا الخوف مشروع
1: طبعا طبعا،
0: بس الشغل الآن المفروض يكون على الأجيال الجديدة، يعني هاي اللي بدأ شغل صحيح وتأسيس من الآن من البداية.
1: الذكاء الصناعي دخل في مساقاتنا، وأنت متابع جدا مساقاتنا التعليمية في المدارس.
0: نعم.
1: بدأ
0: نعم.
1: يعني الحديث
0: طبعا نعم، التعديل الأخير للمناهج تضمن إدخال الحديث عن الذكاء الاصطناعي وإن كان بشكل سطحي، ولكن هذا مهم لتعريف الجيل
1: على الأقل
0: بما هو قادم.
1: والله بتقنوا مبدعين في هذا الجيل الجديد.
0: طبعا بقول لك الجيل القديم يعني، وعلى فكرة صار هناك اليوم في فجوة ترى ثقافية بين الجيل صحيح. القديم والجيل،
1: يعني احنا ليس لنا الا ان نتفاجأ هذا الجيل، بس بنشوف اشياء قاعدين نتفاجأ انه معقول بصير هيك ومعقول بصير هيك.
0: صحيح.
1: بس يا استاذ مجدي، انا يعني اتحملني باخر دقيقة. الذكاء الاصطناعي، انا بحكي عن نفسي، أفقدني الثقة في كل ما أرى أو أسمع. يعني زمان كانت عندي مشكلة في الأخبار المضللة، لكن كان اليقين يحدث لدي حينما أشاهد فيديو أسمع تصريح يعني ينتهي هذا الشكل.
0: خليني أعطيك مثال يوضح لك الفكرة. زمان كانت دور الإنتاج تدفع مبالغ طائلة لإنتاج فيلم معين، صح؟
1: صح،
0: بمبالغ كبيرة، وكان يأخذ وقت التصوير والإنتاج والمونتاج. يعني تخيل إنه هوليوود قبل فترة يعني أجروا اختبار على يعني باستعمال نظام ذكاء صناعي متخصص لإحدى الشركات يعني متعلق بإنتاج فيديوهات الأخيرة، وأنتجوا في مدة ساعة وثلاثين دقيقة بالكامل
1: فيلم
0: ذكاء اصطناعي، فيلم كامل دون تصوير، دون ممثلين، دون
1: أنتجوا
0: هذا الفيلم. هذا الفيلم الكامل من يعني لمدة ساعة وثلاثين دقيقة كلفهم إنتاج $2,500.
1: أوه، علما هو يكلف يعني أفلام هوليوود تكلف ملايين. يعني اليوم حتى في التصريحات، اليوم مش بعيد إني أنا أشوف مجد الجبالين بفيديو بحكي عن فكرة مخالفة تماما عن مبادئه واعتقاداته وكل كلامه، لدرجة إني قد أجن أقول مش معقول يا أخوان، أنا صبحيات كنت أحكي مع مجد الجبالين ما كان يحكي زي
0: كلامك. صحيح 100%.
1: مش الدول ذهبت لي بجملة قوانينها وقراراتها صارت تجبر من يولدون فيديوهات وصور أن يكون هناك إشارة واضحة في الفيديو.
0: وسائل التواصل الاجتماعي ترى تستعمل هذا الشيء، يعني اليوم أنت على الفيسبوك حط أي نص مولد بالذكاء الاصطناعي بيكون عليه
1: صحيح.
0: إشارة أنه هذا نص
1: صحيح. صحيح صحيح
0: وكثير
1: صحيح.
0: من يعني حتى على مستوى الفيديوهات والملفات الصوتية وإلى آخره، يعني هذا صار موجود. تخيل حتى قضائيا الموضوع قديش صار انه يعني انا من جديد بلشت اشوف بالمحاكم اعتراضات تقدم من محامين على تسجيلات صوتيه. ما هو في الان في عندك جانب سلبي وجانب ايجابي، يعني الان في تسجيلات حقيقيه عندك بتكون ولكن يتم الادعاء انها مولده بالذكاء الاصطناعي غير ذلك. وفي عندك تسجيلات هي مولده بالذكاء الاصطناعي يتم الادعاء انها حقيقيه.
1: اليوم في عنا خبراء يستطيعوا فعلا انهم يعني يفصلوا ويقولوا هذا ذكاء اصطناعي وهذا شيء طبيعي
0: موجود. يعني عدد من الخبراء اللي يعني
1: الله يستر من القادم. انا اخشى ان نصل الى مرحله انه حتى هذول الخبراء لا يستطيعوا التمييز.
0: صحيح.
1: ووقتها وحينها يعني اعاننا الله على
0: مشكله طبعا.
1: اخي مجدي، انا مسرور بالتواصل الدائم معك وللمعلومات التي تثري فيها هذا النقاش وبتنورنا على تفاصيل كثير. شكرا جزيلا استاذ مجدي جبلين، خبير الامن السيبراني، كل حب والاحترام لك. يعني اليوم ممنوع انت تفوت تشتغل اشي اذا مش يعني متأكد منه، تولد لي العلم الالوان في مشقلبة، النجمة ثمانية ولا سداسية، اخطاء في الرموز، اخطاء في الأختام الرسمية، الختم مثلا تبع وزارة التربية والتعليم، الختم تبع الديوان الملكي مثلا، بدكم تديروا بالكم. اليوم في قرار يمنع هذا الأمر ويترتب عليه أكيد يعني مساءلة قانونية في حال الخطأ فيه، بس وددنا التركيز على هاي القضية. حبائي الدكتورة رولا السماعين، هاي زميلتنا والله وزميلة عزيزة ومهنية كبيرة، أي بالأساس

0: يعني زميلتنا إعلامية وصحفية في الجوردن تايمز، الجريدة الأردنية اللي بنعتز ومنفتخر فيها، وهذه المساحة الصحفية اللي عملت من خلالها استطاعت إعلاميتنا تروح هيك باتجاه الحوارات الدينية، السلم المجتمعي، ولعبت يعني واشتغلت وإلها مؤلفات في هذا السياق، وهي ذكية ومتمرسة، وبرضو اليوم يعني برضو بتعمل تحاول تخدم وطنها وتقدم مهنيتها وتقدم إنجازاتها في مجال سياحي. هي رئيس تنفيذي أكيد لمجلة جدا مهمة، رئيس التنفيذي لمجلة أنوفيا الإعلامية المختصة، بالمناسبة هي أول مجلة أردنية رقمية مختصة بالشأن السياحي والاقتصاد السياحي. للأمانة يسرني أن أرحب بالدكتورة رولا السماعين. صباح الخير يا دكتورة.
1: صباح الخير أستاذ صدام، شكرا كثير.
0: كيف الحال يا ستي؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله.
0: أمورك تمام؟
1: الحمد لله. أنت كيف صحتك؟
0: والله رضا، ومن رضي عاش، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. مهتمة كثير بالشأن السياحي، أنت اهتماماتك عديدة ترى بالمناسبة للأمانة، ودائما يعني بتلعبي، بتحب تكون دور وسيط لتقريب وجهات النظر لتقديم الروايات بشكلها. لكن شاهدت إليك فيديو تتحدثين فيه، كان فيديو على رغم قلة كلماته ومفرداته إلا أنه كان مؤثر، وكان كلماته جزلة، وأعتقد أنها يعني جميلة، وقد تكون نقطة مؤسسة لخطة بتحكي فيها عن السياحة في بلدنا الحبيب. بتقولي فيها إنه الأردن ما بحتاج يخترع قصة سياحية حتى يجذب السياح.
1: نعم.
0: الأردن بحاجة إنه كيف يروي قصته العظيمة، وعنده قصة عظيمة.
1: نعم.
0: يعني بعض الدول تروي قصة، يعني تخلق قصة، تخلق حدث، تخلق مكان، تخلق مكان، تنسب أشياء دينية مش موجودة عشان تجذب السياحة، بتخلق موقع سياحي وسياحة طبيعية تجذب الناس، تخلق شيء علاجي من لا شيء حتى تجذب الناس. إحنا كل هذا موجود عندنا، هيك أنا فهمت من الفيديو، بس المهم كيف نحكي عنه، كيف نروجه، كيف نقدمه، كيف نحكي عنه بشمولية. القصة أنت بتقولي ما بتبدأ من المطار كيف تستقبل الناس وتروج لهم، القصة بتبدأ من المدرسة، يمكن من قبل المدرسة كيف نزرع حس أنك تروج سياحيا وتزور مناطقك السياحية بالأردن. أنا حاب أسمع شيء من كلامك، وأسف أنني أطلت بالمقدمة، لكن يعني الضيف يستحق أن أقول عنه هذا الكلام. تفضل يا دكتورة.
1: أوش شكرا كثير مرة ثانية أستاذ صدام، واللي تفضلت فيه ممتاز كثير، مزبوط 100%. إحنا أنواع السياحة اللي عنا كثيرة يعني متعددة، عنا طبية وتجميلية وأثرية وتاريخية ودينية وثقافية وتعليمية، يعني نحن عنا المنتج السياحي كامل، تنوع المنتج السياحي كامل، وهذا إن أحسننا استغلاله خلينا نقول مع خطة، راح تكون الأردن منافسة عالميا وليس فقط على مستوى المنطقة، بالرغم من الظروف والتحديات الداخلية والسياسية الخارجية. وفوق كل هذا عنا إحنا لازم دائما نتذكر إنه في عنا إشي اسمه الإنسان الأردني، المعروف هلأ عالميا وخاصة بعد مباريات كرة القدم بإنه نشمي، يعني هاي الكلمة خلص لصقت فيها.
0: نشمي صارت لازمة مع
1: صارت لا تقول أردني بقول لك نشمي.
0: نشمي صحيح.
1: بمعنى نحن لما نقول نشمي يعني مضياف ومعطاء وكريم ومساعد والبدك إياه، وكل هدول الأشياء الكلمات الحقيقية هي تلبق للشعب الأردني هي موجودة في هاي الكلمة نشمي. وخلينا كمان نعرف إنه نحن اليوم في عصر التكنولوجيا والتقدم السريع الرهيب بهذا المجال، السياحة لابد أن يدخل فيها هذا التكنولوجيا، بمعنى إنه إحنا قادرين أن نعمل صناعة الرواية السياحية في عصر التكنولوجيا قبل أن نروج للوجهة السياحية. خلص إحنا هلأ موضوع الترويج للسياحة عملنا كتير، هلأ لازم ننتقل لصناعة واقعية. حضرتك تفضلت وقلت في بلدان ما في عندهم هالإشي المميز، عملوا منه إشي مميز، فما بالك لما يكون في عنا إحنا موقع أثري ما بيروي فقط قصة لحالها، بهذا الموقع بروي قصة البلد كاملة، يعني إحنا كل قطعة عندنا في الأردن نقدر نربطها مع بعض.
0: صحيح.
1: الأردن عبارة عن قصة واحدة، دائما بقول في سيفساء كبيرة، وحقيقة في سيفساء يعني

0: تفكر فيها تفكر إنه هذا مرتبط بالموقع الآخر، فكلها مناطق مترابطة من ناحية الرواية. فعلينا هلأ شو بنعمل؟ نغير نظرتنا بأنه ما نحتاجه اليوم هو قصة أردنية تروى بطريقة بتخلي العالم بيعيشها قبل أن يزورها. يعني إحنا بنعمل له بنحمسه بنشجعه بنعمل فيه رغبة. هلأ مزبوط بقول لك أنا بكبس الزر بقدر أروح أزور المناطق كلها، بقدر أزور الفترة بكبس الزر بهالتكنولوجيا. هذا حكي حقيقي مزبوط 100%، ولكن المشاعر وينها؟ المعرفة الحقيقية بتحتاج إلى عقل مدبر، وبدك تخلي الزائر لما بيجي يشعر. التكنولوجيا ما بتخليك تشعر.
1: صحيح.
0: الإحساس اللي بياخده من الشاشة
1: الشعور.
0: ما بيدوم.
1: طبعاً طبعاً طبعاً.
0: الشعور
1: طبعاً.
0: مختلف طبعاً. تماماً عن لما تشوف الفترة تكون تطلع من السيق هذا
1: صحيح.
0: الممر.
1: إذا ما شميتي هواء البتراء ما بتشعر إنك زرت البتراء.
0: بالفعل.
1: صحيح.
0: بالفعل.
1: تشعر ببرودة السيق، بعدين بالحرارة اللي بتجيكي بعد السيق بالمذبح. يعني إذا ما شعرتي قصدك هاي التفاصيل كلها لا تشعر بإنك أنت زرتي هذا المكان.
0: بالضبط. وهذا اللي إحنا بنحاول نحكي فيه لما بنحكي عن صناعة السياحة اليوم في عصر التكنولوجيا. التكنولوجيا كتير حلوة فخمة بنقدر نستعملها طبعاً حتى نشجعهم يجوا، لكنها لا تغني عن جيتهم. فهذا اللي احنا نعمله انه نخليهم يرجعوا.
1: قديش احنا مؤمنين بهاي الفكرة دكتورة؟ انا بحكي اليوم بصفتك انت يعني رئيس تنفيذي لمجلة أنوفيا الإعلامية المتخصصة بالشأن السياحي، وهي أول وسيلة إعلام سياحية رقمية متخصصة بالأردن. وطبعا وجودك بهذا الموقع معناه أنك بتحتكي مع الإدارات المسؤولة عن الشأن السياحي عندنا في الوطن، بتلاقيهم بتتابع أخبارهم وتطلعي على عملهم وعلى إنجازهم. إلى أي مدى إحنا قاعدين نشتغل ضمن هاي المنظومة إنه إحنا بنروي قصة، إنه إحنا قصتنا كاملة، بدنا نخلي السائح يفوت يعمل الحدوتة كاملة، يلف يروي القصة كاملة، من ما يروح بس لجرش، لا يفهم إنه يروح لجرش وبعدين بده يمر في البحر الميت، ولازم يروح على البتراء، ولازم يشوف العقبة، ولازم يمر على المغطس، ولازم يمر على قبور الصحابة موجود. يعني كيف نوصل هاي الفكرة؟ هل قاعدين احنا بنشتغل على هاي الحدوتة الكبيرة قصة تروى للسائح؟
0: طيب احكي لك بكل يعني
1: طبعا طبعا طبعا طبعا
0: بقدر اقول لك ان احنا ما بنقدر نسوق اشي ما بنفهمه. عشان هيك يعني لازم عشان هيك بنحكي عن اعلام مختص. الاعلام المختص بيبحث بيقرا بتعمق
1: أوكي.
0: بطلع فاكت
1: أوكي.
0: حقائق. وهاي الحقائق
1: يعني أنت بتطالبي إنه يكون في عنا إعلام مهني متخصص سياحي.
0: إحنا عنا أستاذ صدام، إحنا هلأ عنا نشكر الله إنه قدرنا نحقق هذا الإشي الاختصاص. إحنا ما عنا إعلام مختص إذا منفكر فيها، لأنه مش للضعف، لأنه ظروف السياسية إحنا كتير مسيطرة على
1: للأسف على المشهد في المنطقة كاملة. صحيح.
0: صحيح. ومش بإيدنا
1: طبعا.
0: لكن الآن صار في عنا إعلام مختص ومختص بالسياحة اللي بيقدر يروي القصة السياحية. الترويج كتير مهم يعطيهم العافية، وإنما الآن لابد إنه نطلع حقائق العالم. صار عنده معرفة كتير رهيبة من خلال هالتكنولوجيا هاي الكتير كبيرة، بس المعرفة سطحية. يعني مثلا أقول لك فترة وردية فترة نبطية بعدين فترة ما بعد، معرفة سطحية. لكن بدنا ندخل على العمق علشان نقدر نحن ندخل لعقل السائح. بعدين بدنا نخاطب كل سائح، يعني كل نوع سياح بطريقتهم بلغتهم بتفكيرهم. فعشان هيك بقول لك إذا إحنا ما بنفهم شو في عنا، ما بنقدر نروج له، ما بنقدر نعمل له قصة، ما بنقدر نعمل له رواية تستحق إنه توصل للعقل والقلب معا. بنرجع بنحكي إنه الرواية السياحية لازم تكون موحدة، بنقدم الأردن ككنز للعالم بصورة مترابطة، وهاي هي الرواية اللي لازم نشتغل عليها. بمعنى إنه إذا في عنا سياحة دينية بدنا نقدم الأردن كسياحة قصة دينية مترابطة.
1: حلو.
0: بدنا عنا نحكي مثلا هذول بيجوا علشان السياحة الأثرية والتاريخية. نحن حقيقة إحنا ما بنخترع، هذا الحلو فينا، إحنا ما بنخترع ما بنبتكر، إحنا هذا الحكي موجود عندنا. الرومان كانوا بالشمال زي ما كانوا بالوسط، زي ما كانوا بالجنوب، زي ما كانوا بالغرب وبالشرق، بتلاقيهم بكل محل. الأنباط موجودين في كل محل. فنحن بنقدر نعمل هاي الرواية، نربط المملكة كاملة علشان ما تضلها منطقة عبور. خلص إحنا بدنا ييجوا ويقعدوا عندنا ونستثمر ويصرفوا. يعني احنا كمان بدنا نشجع الاقتصاد، ما هو الاقتصاد
1: طبعا. وعلى فكره هدف نبيل، يعني احنا هدف نبيل انه يجينا سائح يستمتع ويصرف ويدفع، وينعكس هذا في دفع عجله الاقتصاد الوطني ويصير قطاع

0: السياحة قطاع أكثر تأثير وأكثر يعني دعم في الاقتصاد بشكل عام.
1: علشان هيك احنا بنحكي لما يعطونا اعداد السياح كثير حلو فخم اعداد السياح اللي زارت المنطقه الفلانيه، وانما ما بهمنا احنا كمواطنين مدى اقامتهم، شو تجربتهم،
0: حلو، صحيح
1: رفاقهم،
0: صحيح.
1: هل بيرغبوا يرجعوا ولا ما بيرغبوا يرجعوا، هل رح يجيبوا اخرين معهم بالرغم من الظروف السياسيه. ليش؟ لانه منطقتنا، لانه اردننا مستقر وثابت وقوي، وهذا المعروف عالميا. هلا هذه لحالها بنقدر نسوقها حتى نقدر نجيبهم، حتى نقدر نجيب السياحة، وأكثر سياحة بنقدر نجيبها اللي هي حقيقة مرتبطة بالعواطف هي السياحة الدينية. السياحة الدينية في عندك السياحة العلاجية والطبية والويلنس، هذا اللي بسموهم، اللي بيجوا الناس علشان احنا عندنا كل شيء فخم حقيقة، مستشفيات يعني مكتملة بالأجهزة وحديثة جدا، أطباء
0: ومشهود لها يعني تاريخيا.
1: ومشهود لهم. وعندنا كمان ما تنسى الإشي كمان نقدر نشتغل عليه، السياحة التعليمية. البلد مستقر، عندنا جامعات فخمة، عندنا دكاترة كمان مشهود لهم. فعندنا
0: طيب بدي احكي لك قصه، بعرفش كيف بدي توافقي معي. ترى والله يعني اخواني اللقاء مش مهيئ له الا اني حكيت مع الدكتوره رولا وقلت لها بدنا ندردش بكره الصبحيات بالسياحه. مثلا انا بطلع على تجربه اخواننا في مصر.
1: نعم،
0: اخواننا في مصر ترى فنانين في الترويج للاهرامات.
1: صحيح
0: للامانه يعني حتى في طرحهم، حتى في برامجهم، حتى في كتبهم، حتى في مجلاتهم أثاروا عنصر التشويق، لأن حتى إن نقرأ عن تاريخ الأهرام، ومن منا لا يعرف الفراعنة اليوم، لا يقرأ عن. والله قبل فترة، وأنا بعتقد إنه ترى شيء يعني مشغول عليه، مش جاي من فراغ. صرنا نسمع أصوات جديدة في مصر إنه لا، هاي مش مقابر، هاي لتوليد الطاقة. يعني بغض النظر عن صحة الروايات، لكن كله يثير شغف السائح، بده يعرف أكثر، بفوت يقرأ أكثر، بده يزور، بده يشوف، بده يعرف. قصدي إخواننا في مصر شاطرين بطرح الحدوتة، أهل مصر شاطرين بالحدوتة، وما شاء الله يعني عندهم مشهد سياحي مميز، خاصة فيما يتعلق بأهرامات الجيزة، بالمتحف المصري الكبير، حينما نقلت إلو المومايات، كيف تم استقبال المومايات من قبل الرئيس المصري على أساس أنهم حكموا مصر. يعني قصدي إنهم شاطرين بتلميع وتقديم الرواية، زي ما أنت تفضلتي كيف نحكي قصتنا. بعرفش أنت يعني كيف شفتي هاي التجربة، لكن أنا بطرحها مثال، ومش غلط نتعلم منها، ومش غلط نفتخر ونعتز بالتجربة المصرية السياحية للأمان ونستفيد منها.
1: نعم، طب هي زي ما حضرتك هلا حكيت، هي لقاء جدا جميل وأنا كتير مبسوطة فيه. خليني أحكي لك على 3 محاور إجابة لسؤالك.
0: تفضلي.
1: أول شيء، في عنا إحنا قوانين قوية وصارمة، هاي لازم تكون واضحة في التعامل مع السائح، لأنه الانطباع الأول عند اللي بيجي على الأردن، الزائر أو السائح، مش الموقع، هو المواطن.
0: صحيح.
1: هذا أنا بنط على، عشان ضيق الوقت بروح على النقطة الثانية اللي كتير مهم، اللي حضرتك بلشت فيها بالنسبة للفيديو، إنه بناء الوعي السياحي لازم يكون جزء من المنظومة التعليمية. يعني الطفل لما بياخذ الاي بي سي بالمدرسه والالف باتا، لازم يتعرف على تاريخه، على التنوع الثقافي تبعه، على البيئه تبعته، ويزور المواقع. نحن لما كنا نزور المواقع حقيقه، كنت بتذكر انا هاي المواقع، بس ما بتذكر شو المعلومه، يعني ما معلومه بترسخ.
0: صحيح.
1: فلازم يكون جزء من هويته ومسؤول عنها، لانه هذا الجيل لما بيكبر هو راح يكون اول سفير امام العالم لبلده. وشغلة تانية كتير مهمة، ورح أكون شوي صريحة زيادة فيها.
0: تفضلي تفضلي.
1: عنا إشي اسمه صانع المحتوى. بتلاقي المسؤول بفضل إنه يستخدم صانع المحتوى أفضل من إنه يجيب لك إعلام مختص يستعين فيه. هلا لا شك إن صانع المحتوى في العالم الرقمي لهم تأثير بتعريف المواقع السياحية، بإيصالها لشريحة واسعة، لكن إذا بتشوف أنت، ونحن شفنا بأن تأثيرهم يبقى يعني بالغالب مرتبط باللحظة. لأنه مثلا اللي مشهور بالطبيخ، أو مثلا تنقول صانع المحتوى بالطبيخ، اللي متابعينه ما عندهم اهتمام
0: سياحي، يعني حتى لو راحوا عمل طبختهم من البتراء الناس راح يتابعوا الطبخة الناس راح يتابعوا الطبخة ما راح يتابعوا البتراء.
1: لأن اهتمامه مش حجر، مش تاريخ.
0: قد يكون صحيح
1: لهذا الآلاف من الناس الاهتمام أكثر فيه، فهو غالبا بيكون مرتبط بالله. تيجي عنده على الإعلام المختص هذا اللي بيسمع الرواية القادر على البحث في التفاصيل التاريخية،

نحن صحافه استقصائيه وتعلمنا وتدربنا كيف نعملها. بنقدم المعلومه موثوقه ومرتبه ونقدمها بهويتها الثقافيه والانسانيه والوطنيه، وهذا الاهم. لانه نحن لما نروج لوطننا نروج له من قلبنا وبالمشاعر كلها. فالاعلام لما بيروج بيوثق القصه، وهذا الشيء اللي

0: مطاعم، فنادق،
1: نعم
0: نطلع لإشاء أكبر، دارات سياحة، دارات مواقع عفوا، مديريات سياحة، وزارة، هيئة، غير وغيراته. قديش بعتمدوا، وبدي إجابة دقيقة وانت عودتين على صراحتك، فعلا على الإعلام المهني لا على صناع المحتوى؟
1: خلينا نقول انه هم عم بتعلموا من اغلاطهم، تنقول لانه مثلا لما يجيبوا مطرب او ممثل او مثلا كاتب مشهور بيجيب، لكن نرجع منقول بيعمل تاثير، نعم، وتاثير جدا جميل. لكن انا بتذكر لما كتبت عن اول كنيسه بالعالم، اذا بتتذكر استاذ صدام شاركتك فيها
0: وكنا
1: نحكي عنها،
0: طبعا
1: بتذكر كنا بجوردن تايمز كتبت عن فيرست تشيرش ان ذا وورلد، اول كنيسه بالعالم، وكانت برحاب. قديش جابت اعلام BBC،
0: صحيح صحيح، وأنا أشهد يعني شاهد على هذه المقالة وعلى ما فعلت وتأثيرها لاحقا للأمانة.
1: تأثيرها كثير كبير ولغاية الآن، وهذا السبب. يعني لما بتقول أنت بين إعلام وبين صناع محتوى، هدول ما بقدر استغني بهذا العصر، ما بنقدر نستغني عن صناع المحتوى كويسين. يعني أنا بالنسبة لي بيجيبوا، لكن بنرجع نقول آني، يعني تأثيرهم آني، بينما أنت لما بتيجي إعلام،
0: يعني أنت تقصد أنه مش غلط استخدامه في محكات، في
1: لا،
0: مواقع بتفاصيل معينة، لكن بس نيجي نحكي عن رواية القصة، خلي القصة لأصحابها، للناس المهنيين اللي بيقدروا فعلا يقدموها
1: صحيح.
0: بشكل يليق بالموقع السياحي، يليق بالوطن، يليق بالقصة، يليق حتى باستخدام المفردات بتقديمها للعالم.
1: نعم صحيح صحيح،
0: وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. إن شاء الله يا رب تكون في أذان صاغية لهالكلام اللي بنحكيه، وأن نراه فعلا على أرض الواقع. يعني في جهود كبيرة للأمانة تبذل على صعيد الجهد والعمل السياحي، بس مطلوب أكثر وأكثر، لأنه هذا القطاع إذا اشتغلنا فيه وإذا انفتحوا أنه يعني سلم حتى من التأثيرات الخارجية اللي مرات إحنا ما أناش علاقة فيها، يعني قد يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد. دول عديدة اعتمدت على السياحة كانت سبب رئيسي في نهضتها وتقدمها، حتى أن أصبحت في مصاف الدول الأولى اقتصاديا من وراء السياحة. فلذلك الموضوع يستحق أن نتعب ونجتهد إليه. بدي أشكرك دكتورة رولا السماعين على هالكلام، أثريت الحوار والنقاش، وبتمنى أن يكون دائما وأمدا بيناتنا لقاءات لاحقة، ونخصص شيء يعني له علاقة بالسياحة، ونبقى على تواصل دائما معك، ونتشرف بذلك دكتورة.
1: بتشرف، شكرا.
0: تشرفنا، تشرفنا، حياك الله. أهلا
1: الله معك.

0: 47 41 11 47 41 112 أرقام هواتف برنامج البث المباشر من عمان. رقم الواتساب هو 0780 47 4 2 2 2. هذا رقم الواتساب. برضو بنستقبل رسائلكم على صفحتنا الخاصة على السوشيال ميديا. ضروري تكون متبوعة برقم تليفونكم. الساعة الأولى انقضت من عمر برنامجنا. بدأنا ساعتنا الثانية متابعين فيها البث المباشر من عمان مستمر حتى الساعة 10. تفضلوا بالبقاء معنا. فاصل ونعود إليكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات.

تجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: اهلا ومرحبا بكم احبائي واعزائي من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. ارقامنا 47 47 111 47 47 112. معي على الهواء عواد الاسود. صباح الخير يا عواد.
1: صباح الخير يا هلا.
0: تفضل يا سيدي، انت على الهواء مباشره
1: يا سيدي. حنا موضوعنا الاعمده اللي اناره الطريق بين الموقر والازرق.
0: نعم،
1: يعني حنا مع الاناره لكن الأعمدة بالطاقة الشمسية حاطينا عجل الطريق وعاملين حماية للأعمدة كمان.
0: نعم،
1: يعني أي واحد يبنشر تحذف معه السيارة. ثانيا هذا طريق شحن، خاصة كل الحجر يجي عن الطريق هذا، الناس تتجاوز عن سيارات الحجر اللي جايين على عمان. المشرق اللي من يم العندان بده يميل غصبا عنه، العمود قدامه، هذه واحدة. ثانيا لو تريلا خربت بين العمدان ما تقدر تصف لأن العمدان قريبات البحر، يعني رايحة تظل على جسم الطريق، يعني عرض الطريق 100 متر مستملك. يعني حلوا سهل أنهم يحطونكم تتراب بجنب البنكيت ويغزوا الاسمنتية ويعطوا العمود عليها، لكن للأسف على الزفلت بالضبط حاطينه.
0: انت يعني بتحكي عن مواقع اعمده الاناره مكانها مش صحيح، انت مش ضد المشروع، بالعكس انتوا المشروع.
1: لا ضد المشروع.
0: المشروع بتشكره في العكس، يعني انه كويس المشروع.
1: لكن التنفيذ غلط. الثانيه لو احد يتضرر منهن يخسرون حق العمود، لان التامين اللي مع الناس ضد الغير، يعني حتى العمود بده يدفع حقه.
0: يعني وانت تظن بقربهم للشارع انه وارد كثير نتيجة الحوادث انها
1: هي 4 و5 اعمدة وعلى طول يبدلون. هنا هسه في عمود في الطلوع اللي قبل الازرق انا شفته قبل يومين مقروب. يعني بدال ما يحمون الانسان حمين العمدان، والانسان اغلى ما نملك.
0: يعني انا في صور وردتني الان فعلا لمجموعة من الاعمدة ساقطة ونتيجة حوادث، ويدعي برضو اللي موضعين هاي الصور إنه نتيجة قرب هاي الأعمدة.
1: نعم،
0: من حرم الشارع.
1: نعم.
0: طيب والله موضوع يستحق المتابعة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مشكورا طبعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال والإسكان عمر محارم. صباح الخير عمر بيك.
2: الله يسعد صباحك أخي صدام، وصباح أخونا المتحدث الكريم، وصباح كل مستمعي الإذاعة.
0: كيف أصبحت يا سيدي؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. سيدي استمعت لأخي عواد. عواد بقول نعم. مشروع كبير وجميل، أعمدة منارة من خلال الطاقة الشمسية، مميز ومشروع جيد ومريح وإشي، بس تنفيذ وضع الأعمدة على حرم الشارع هذا سبب مشاكل، حوادث، تكلفة طبعا على إخوان اللي بيعملوا الحوادث، وتفاصيل عديدة استمعت إليها من أخونا عواد. يعني لو تكرمت ردكم.
2: والله يا أخي صدام، يعني هاي الملاحظة تكررت أكثر من مرة وعبر أكثر من وسيلة إعلامية وحتى من خلال التواصل المباشر معنا.
0: نعم.
2: الحلول اللي وضعناها انت العمدان موضوعات، يعني بالمواصفات، لانه بتعرف يعني مسألة العمود قديش المسافة بين العمود والعمود وقديش العمود بعيد عن الشارع. يعني في مواصفات فنية لها معتمدة وبناء عليها تم وضعهن بهذه الصورة، انه مش بحرم الشارع، احنا على جانب الشارع. لكن هو هذا الطريق في بعض المقاطع منه الطريق أعلى من المناطق اللي بمر منها، فبتصفي قصة أنه إذا سيارة صار فيها مشكلة إذا بده يوقف ما عنده مجال. إحنا لتجاوز هاي أو للمساعدة في هذا الجانب عملنا ساحات طوارئ على طول الطريق، بحيث اللي بيصير معه طارئ يعني يقدر يفوت على هذه الساحة ويصف فيها. لكن أيضا يعني بما أنه الملاحظة تكررت

0: كثيرا، فواضح أنه لابد من إعادة دراسة الموضوع.
1: يعني وأنا بحكي معك للأمان يا أستاذ عمر، والله وأنا دقيق فيما أقول، وأنا بحكي معك تخيل بالدقيقة اللي كنت تحكي فيها وردتني 4 ملاحظات على نفس ملاحظة أخوي عواد.
0: صحيح، لذلك أنا بدي أقول لك شغلة. هسه في شغلة يعني مهمة، إحنا في مشروع لتوسعة هذا الطريق بحيث يصير في مصرب ثالث له. بمجرد ما صار هذا المصرب،
1: هو هذول على أي طريق؟ على أي طريق؟
0: طريق الحرانة العمري.
1: طب سيدي، مش هذا الطريق من الشوارع المدفوعة؟
0: هو الطريق الوحيد، مش منها، هو الطريق الوحيد بالمملكة المدفوعة.
1: تمام.
0: وهو يعني مسألة إنارته كانت مسألة في غاية الأهمية، وبعتقد أنه أخواننا اللي السائقين اللي بيرتادوا بشكل دائم ومستمر يعني لاحظوا الفرق ما بين الطريق حاليا عما كان عليه سابقا، إن كان من ناحية سوية الطريق أو من ناحية إنارته، لأنه الإنارة يعني واحدة من أهم عناصر السلامة المرورية
1: طبعا.
0: وأنا مثل يعني بدي أكرر أنه إحنا في خطة.
1: طيب هل في خطة أثناء التوسعة رح تتعالج هاي المشكلة؟
0: هي بمجرد ما صار مصرب ثالث خلص يعني المشكلة لحالها بتكون انحلت. وأيضا يعني راح أنا يعني بوعد إخواننا إنه كان هاي الملاحظة تتمرر اليوم للإخوان المعنيين حتى كمان يتم إعادة دراستها، إنه إذا في أي حلول آنية طارئة ممكن تساعد بإنه تخفف من معاناة اللي عانوا من هذه المسألة أو المشاكل اللي تسببت لها، أنه نشتغل عليها خلال أقرب وقت ممكن بإذن الله.
1: طيب أنا أخي عواد سامع كلام الأستاذ عمر،
2: سامع كلام، والله إذا سمحتوا لي مداخلة
1: يعني على عجل لو سمحت، تفضل.
2: المرحلة الثانية بادية من الموقر قاعدين يشتغلوا فيها، لا يكرروا نفس الغلط، لأن الحفر نفس الشيء، يعني هالساعي يقدروا يعدلوا ويحطوا كوم تراب خارج البنكيت ويخلوا البنكيت، يعني هالساعة الثانية من الموقر إلى المدينة التدريبية باتجاه الأزرق.
1: يعني هاي كل ما تفضلت به الأستاذ عمر محارمي، وقل وردتنا ملاحظات وإحنا في صدد متابعة ومعالجة هذا المشكلة. بدي أشكرك وبدي أشكر أيضا الأستاذ.
2: لا بل إذا سمحت يشيلوا الحماية تبعت العمدان لأنها مأساة.
1: ما هو إذا تم التوسيع أكيد رح تعالج كل هذه التفاصيل.
2: التوسيع يا سيدي بده 4 سنوات لما الطريق يضبط.
1: بده 4 سنوات أخي عمر؟
0: لا إن شاء الله،
2: 4 سنوات إذا بده مسؤول شيء ثاني.
0: لا إن شاء الله، يعني أنا ما عندي مدة، لكن أكيد مش 4 سنوات، وإحنا الطريق الصحراوي اللي هو 250 كيلو خلص
2: الثلاث سنوات، صار حوادث مميتة عليه، كيف بعد السنوات لما يتنفذ السيد الثاني.
1: عموما ملاحظتك هي عند الأستاذ عمر، أنا مضطر أنهي هذه المتابعة لأنه لدي خبر عاجل، فشكرا جزيلا لكم، شكرا أستاذ عمر محارمي، شكرا أخي عواد، أنا بوعدك نتابع بهذا الموضوع، وأستاذ عمر قال راح يمرر الملاحظة اليوم، راح نشوف شو بصير فيها مع إخواننا المعنيين بهذا الأمر. أحبائي وعزائي، نتابع معكم برنامج البث المباشر من عمان، لكن وردني الآن من غرفة الأخبار الخبر التالي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. هذا تصريح

إذن أحبائي وأعزائي القوات المسلحة في تصريحات لمصدر عسكري أكدت بأن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر هذا اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية والحمد لله، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية. والمهم يجب أن أؤكد أن المصدر العسكري أكد بأن قواتنا المسلحة لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.

نتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان، ونستأنف متابعة قضاياكم وملاحظاتكم اليوم. يعني عجب والله بالأخبار وبالمتابعات. الله يحفظ هذا الوطن من كل شر. أنا كنت قد أشرت صباحا، قلت لكم بأنه في هناك اعتداءات إيرانية على عدة مواقع عربية، وقلت إذا بتذكر أننا ننتظر تصريح يصدر عن الجيش العربي في هذا السياق، وفعلا صدر هذا البيان، وقلت

0: أو ما صرح به مصدر عسكري حتى أكون أكثر دقة لكم وقرأناه لكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء سالم. صباح الخير يا سالم.
1: بنور حياك الله.
0: تفضل يا سيدي.
1: يا أخوي أنا عندي شباب اثنين بدون ما أخذ شايف السمع ضعيف عندهم نهائي شايف.
0: لديهم إعاقة. لديهم إعاقة نعم.
1: لا إعاقتين مو إعاقة شايف.
0: إعاقة سمعية وغيره في إعاقة ثانية.
1: إعاقة بصرية شايف يخوف في الليل ما بشوف.
0: أهم يعني شيء أهم شيء القلب. القلب أموره تمام.
1: القلب أموره تمام.
0: بس يعني مشاعر القلب هذا قصدي. طيب يا سيدي.
1: القلب يخوف والنظر ضعيف.
0: ألف سلام عليهم. طيب سيدي أمرنا أمرنا تفضل.
1: والله يا أخوك أنا رجعت المعونة الوطنية شايف وقالوا لي يا عمي أنت دخلك 700 دينار في الشهر وأنا يا أخوك راتبي مقسم نفقة ومقسم قسط لبنك الإسكان شايف والله ما أنا قادر لا يعني ما أنا عجال أصرف عليهم.
0: بدي أسألك سؤال. أنت تقدمت بطلب لصندوق المعونة الوطنية؟
1: أنا رجعت مراجعة قلت أنا عندي شباب اثنين هيك هيك.
0: طيب شو قالوا
1: يا عمي أنت دخلك عالي
0: كم
1: دخلك عالي وما بطلع لك
0: يعني انت يعني قدم يعني دخلك عالي قديش دخلك بالعموم بديش ادخل بالتفاصيل لكن تحملني لهذا السؤال لانه في جوهر القضيه اللي بنطرحها وما لازم انا اسالك عن دخلك لكنه في جوهر القضيه اللي طارحين على الهواء فانا اجبر اني اسالك هل فعلا يعني دخلك لا يسمح لك بتلقي معونه وطنيه او اخذ معونه
1: فوق دخلي يعني ما في مخبى عليك شهر راتبي شهري 746 ليره
0: 746 دينار
1: مقسم نفقة واللي بظل منه برضه قسط لبنك الإسكان. والله سلامتك هذا الموجود يا أبو
0: صادق أنت أنا تصادق لكن هم ينظرون فعلا في ضمن معطياتهم والبيانات إلى مجمل هذا الدخل. عموما خليك معي محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية موجود معي على الهواء. صباح الخير أخي محمود.
2: صباح الخير. هلا
0: أستاذ. كيف أصبحت يا أستاذ محمود؟
2: الله يكرمك والله من الخير.
0: يعطيك الهمة والعافية يا ربي. أخونا تواصل معنا دخله صحيح 700 ويعني كسور إلا أنه لديه نفقة ولديه التزامات خاصة يبدو أنه يسدد قرض لإحدى أو أحد البنوك عفوا ولديه أبناء اثنان لديهم إعاقات. قال أنه سأل صندوق المعونة لكنه قال له يعني لن تستفيد لأنه دخلك المسجل لدينا عال وبالنتيجة لن تحصل على أي معونة أو هناك من هم أبدأ بأخذ هذه المعونة منك. تفضل.
2: هلا أستاذ صدام يعني بالبداية نسأل الله أنه شافي له أبناءه
0: يا رب يا رب يا رب, يا رب.
2: إحنا بالنسبة لأسرة سالم هو فعليا لم يتقدم للانتفاع من برامج صندوق المعونة الوطنية. الآن يعني ما عندي على الشاشات أي شيء يثبت أنه تقدم للانتفاع من
0: هو قال سأل برامج. هو قال سأل سأل
2: هلا سي... بس أستاذ صدام في عندي نقطتين أنا أساسيات. أول شيء أنه هو راتبه 746 دينار وهذا الراتب لا يمنع الأسرة كونه فيه عنده إعاقات اثنين على كلامه لا يمنع من الانتفاع. كون التعليمات في 26 تعدلت وارتفع اللي بنسميها احنا عتبة الانتفاع ارتفع سقف الحد المسموح فيه للانتفاع. الآن في عنده نقطة ثانية أستاذ صدام نسأله عنها اللي هي 124 راس حلال فعليا موجودات على النظام عندي هل يعني هن بالواقع فعليا موجودات عنده
0: يا سالم؟
1: نعم يا أخوي.
0: هذه الدولة ما بخفى عليها إشي. 124 راس موجودات؟
1: لا والله من موجودات حتى أكون معك صادق يا أخي.
0: يعني أنت بعتهم راحوا من عند؟
1: والله راحوا يا أخو. أنا اشتريت من فترة وكان عندي وتسجل باسمي صح شيء بس رديت بعتهم.
0: يعني تستطيع أن تثبت إنهن مش موجودات عندك؟
1: والله من موجودات عندي أخوك. يعني اللي أحسن منكم.
0: خليك معي أنت صادق. شكسبير بيقول إذا كنت صادقا فلماذا تحلف؟ لا تحلف. أنت تستطيع أن تثبت إنه مش موجودات عندك؟
1: نعم بستطيع نعم شح.
0: طيب أخي محمود.
2: نعم أستاذ صدام سيدي بس في نقطة هلا الفترة اللي باعهم فيها مهمة. هل الفترة هاي قديش مدتها؟ لأنه أنت بتعرف قديش ثمن المية وأربعة وعشرين.
0: متى بعت الحلال تبعك؟
1: والله بعت الحلال في 22 يا أخو
0: في سنة. في 2022.
2: 22 جيد يعني أربع سنوات جيد. طيب هلا سيدي هيك لا اللي هيك الأمور معناه ما في ما يمنع.
0: يتقدم يعني يتقدم.
2: نعم أنا الآن أستاذ صدام راح أتواصل معه تحت الهواء وراح أرتب الأمور وأتواصل مع المكتب وان شاء الله خير ما في مشكله.
0: لعل وعسى
2: اذا بايعهم ب 22 استاذ صدام
0: على كلامك بايعهم ب 2022. نعم. اخي سالم نعم. انتظر تواصل اخي محمود او زملائه من صندوق المعونه لاجل تتقدم، وان شاء الله يعني وفق المعلومات اللي انت اوردتها على الهواء يعني قد تنتفع طبعا الا اذا ما جد جديد في خلال الفحص والمتابعه. شكرا جزيلا لك. شكرا استاذ محمود، كل حب لك.
2: والله يكرمك.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان.

47 47 111 47 47 112 رقم الواتساب هو 0780 47 4222. استقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء.

0: على الهواء معي رضوان. صباح الخير يا رضوان.
1: الخير أخ صدام، يسعد صباحك أخ صدام.
0: الله يخليه.
1: أخ صدام، احنا بي عندنا مشكلة في السلط، مدينة السلط منطقة أبو القيقة عند خلف شارع 30. عندنا المي ما بتيجي نهائيا من فترة الصيف.
0: عيدي لي الموقع لو تكرمت يا رضوان.
1: شارع 30.
0: شارع 30
1: منطقة أبو القيقب.
0: أبو القيقب.
1: هاي راجعنا فيها من سنتين وأنا أراجع سلطة المياه محافظة البلقة. اليوم بكرة، اليوم بكرة، دائما بالصيف أخ صدام. دائما بالصيف إن المي من مرة
0: يعني كيف من مرة؟ ما بتيجي نهائيا ولا بتيجي ضعيفة يعني كيف من مرة؟
1: ما بتيجي من ضعيف جدا جدا.
0: نعم يعني هلا أخلي عشان احنا بس نوصل الملاحظة تكون دقيقة. في فرق بين انها ما بتيجي نهائيا وبين انها بتيجي ضعيفة، ما بتلحقوا تعبوا.
1: ما منلحق نعبي نهائيا، يا الله ربع خزان.
0: نعم. متى دوركوا عادة؟ متى دوركوا هو؟
1: دورنا يوم الثلاثاء، بتيجينا الساعة 10، الساعة 2 بسكرها. ما عبينا نهائيا.
0: 10 صباحا.
1: وما بتيجينا نهائيا أخ صدام. حتى كمان ما بتيجوا هاي الجيران عندك، سألهم هاي تلفوناتهم عندك كمان نفس المشكلة، نفس المعاناة بيعانوا. وطلعنا على الأمين العام وأوعدوا أنهم يحلوا المشكلة.
0: شو كانت المشكلة سيدي؟ يعني بتقول أوعدوا حل المشكلة، يعني قالوا لك أنه في مشكلة بالخط الناقل لكم مثلا؟
1: يوم بيقولوا لنا بأسبوع بيقول لي بي مشكلة على المحبس، أسبوع بيقول لي بي كذا. آخر إشي بعدين بترد تمد الأسبوع اللي بعديه. نطلع بالصيف كله ما بنشرب مي نهائي.
0: آخر إشي إحنا وصلنا لآخر إشي، شو قالوا لك آخر إشي سيدي؟
1: آخر إشي ما في خلاص.
0: طيب أستاذ إبراهيم،
1: بقول لي حط خزان أرضي، بقول لي حط خزان أرضي، خزانات أرضي موجودة أخ صدام.
0: عندكم موجودة. خزان
1: نعم عندنا خزانات أرضي.
0: طيب
1: المواطن شو يظل يشتري خزانات أرضي؟
0: خليك معي. أخونا إبراهيم قبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا موجود معي على الهواء. أستاذ إبراهيم صباح الخير.
2: صباح.
0: شارع الثلاثين، شارع الثلاثين منطقة أبو القيقب في البلقة. أخونا رضوان بتواصل بيقول المي بتجيهم ضعيفة جدا يوم الثلاثاء لدرجة إنهم ما بيعبوا، أدوب بيعبوا يعني ربع التانك. المشكلة خلال الصيف مستمرة، بيراجعوا بيتابعوا بيقدموا شكاوى، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، على حد وصفه طبعا أنا بنقول ماذا يقول.
1: نعم.
0: هو ما حكى بيت الشعر بس يعني ما هو هيك تفسير بيت ال يعني هي أجت والله جامع. أخي إبراهيم تفضل الحديث لك.
2: سيد الله يسعد صباحك وصباح ضيفك ومستمعيك الكرام.
0: الله يخليك.
2: أنا بعت لك فيديوهات وبعت لصبايا بالإعداد فيديوهات وصلتني من الصلب، مش الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي قبله. هو للدقة المشتكي عنده عمارتين، عمارة بيها خزانات أرضية وعمارة تانية فقط بيها خزان واحد أرضي. ولما
1: أخي
0: يا صديقي يا أخي رضوان، طب أنا بس بدأ يا رضوان بدأ أقاطعك أخي رضوان.

0: انت
1: تفضل.
0: حكيت واحنا سمعناك. الان
1: ماشي يا عمي، ماشي
0: حق
1: ماشي،
0: اخونا ابراهيم، انا بوعدك بس
1: تفضل
0: يخلص استاذ ابراهيم سجل اي ملاحظات انا برجع لك وتحت امرك.
1: تفضل.
0: استاذ ابراهيم اسف للمقاطعه، تفضل.
1: ابدا ابدا ابدا، وانا بتفهم مداخلته وحرقته، واحنا واجبنا خدمته وخدمه غيره، بس ضمن الامكانيات وضمن المتاح. الشباب لما تفقدوا، مش الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي صار في خلل فني وتاثر هذا المشترك وغيره، صحيح يعني صار في خلل خارج عن إرادة الشركة، لكن الأسابيع الماضية كان دائما يجري تفقد هذا المشترك وغيره. العمارة اللي بيها خزانات أرضية، المشتركين كلهم توصلهم المي وفق المعدل الطبيعي اللي احنا بنزود فيه المشتركين من 4 ل 5 ل 6 متر. العمارة الثانية فقط في خزان واحد أرضي، هذا دائما بيكون ماخذ كفايته. البقية عنده 2، واحد منهم ابن أخوه ساكن حسب البيانات القادمة من الشركة بالصوت، برضو ما توصلهم المي. ليش؟ لأنه ما في خزان أرضي، وبالتالي صعب جدا المياه تطلع على السطح. حكولوا الشباب، وكان النية أنه يركب خزان أو خزانات أرضية.
2: والله يا أخي إبراهيم، من
0: يا أخي يا رضوان، شو اتفقنا يا رضوان؟ بدك تخالف في الاتفاق أنت.
1: من جائلك أخوي رضوان، الله يصبحك بالخير.
2: يصبحك بالخير اخي ابراهيم، والله العظيم اني مركبك.
1: بدي اجدد النداء لك انه بس ركب الخزانات الارضيه 2، واذا ما وصلتك المي صديقي انا بتعهد وهي كفيلي كفيل دفاع كفيل وفاء.
2: اخي ابراهيم تسمح لي، اخي ابراهيم تسمح لي بعد اذنكم، تسمح لي احكي؟
1: ارجوك
2: تسمح لي.
0: تفضل تفضل.
2: تسمح لي احكي؟
0: تفضل سيدي.
1: تفضل
2: سيدي. هاي في الموزع علي، اساله. فتح العداد ها، فتحوا قدامي وقدام الأخ طارق، فتحوا، قلت لهم اطلعي مي مش واصلني نهائيا. احنا جايين يا أخ إبراهيم نهاية خط، أقسم بالله. وأنا ركبت الخزانات الأرضية اللي بتحكي عنهم، مركبات جاهزة. والله العظيم إنه المشكلة بالضغط، بضغط المي، المي ما بيضخها.
1: من 2 و3 يعني الاثنين إن شاء الله بكرة راح يتابعوك الشباب من بداية الدور. إذا أنت كنت يعني ركبت العداء عفوا الخزانات هذا الأسبوع، أنا بتعهد لك إنه المي راح توصلك. ليش؟ لأنه الشباب، أنا حكيت مع مدير الصلب وحكيت مع طارق برضه، أكدوا لي إنه جرى تمشيط المنطقة الأسبوع الماضي واللي قبله. كل الناس اللي عندها خزانات أرضية توصلها المي وزيادة. إذا عندك خزانات أرضية أنا بتأهد لك إلى توصلك المي بعون الله. ما وصل لك المي بنوصل لك إياه صديقي صهاريجنا، ما يكون خاطرك إلا طيب.
2: أقسم لك بالله، أقسم لك بالله يا أخي إبراهيم، إنها الأسبوع اللي فات ما أجتنا نهائياً وعندي خزانات أرضية.
1: أنا حكيت هذا الكلام قبل ما تفضل فيه، الأسبوع الماضي كان في عندنا خلل فني. أنا بعثت لأخوي صدام فيديوهات.
0: أنا أنا أنا بدي أسأل رضوان، رضوان أنت طبعا. عندك بالعمارة 3 عدادات فوق بعض صح ولا لا؟
2: نعم، مشبوكات جاهزة.
0: ممتاز.
2: فيديو
0: وتحتيهن زي علبة دهان فيها لون أزرق ولا إيش زي هيك صح ولا لا؟
2: نعم.
0: طيب هاي أنا الفيديو قدامي قاعد بتفرج عليه.
2: أنا سيدي مشبوكات جاهزة.
0: يعني أنا شايف فيديو الآن لموظف شركة مياه هنا بيفتح المي وبفرجينا ضغط المي، المي جاي، يعني أنا فيديو قدامي بحكي عن
2: ماشي.
0: فيديو
2: ماشي. أخ صدام بالله بس إذا سمحت ممكن فضل. إنه يحكي مع الأستاذ علي اللي بوزع المي.
0: أنا ليش نحكي مع علي وأنا شايف بعيون المي يا رضوان؟
2: قدامي فتح العداد، حتى فك الشمع.
1: الله
2: سيدي،
1: الله يفتحك بالخير. أنا عشان ما نفوت بجدل ونأخذ حق الناس بالهواء، أنا يعني مدرك حاجتك الماسة لكل قطرة مي، بس يعني أنت بدك تقوم بالدور اللي عليك ابن عمي عشان احنا نقدر نخدمك ونرفع من سوية الخدمة. يعني بدي أترجاك على الهواء، بس ركب خزانات أرضية واترك الباقي عندي. وهي كان
2: مركب والله أخي إبراهيم، والله مركب
1: خلص يعني
2: هسه يطلع يكشف عليه يشوف انه مركبات.
0: طيب خلينا نشوف الدور الاسبوع هذا. هيا اخونا ابراهيم وعد انه يتم متابعتكم من قبل الشباب مع بدايه الدور، وشوفوا لا. كيف الامور. اذا مركب خزانات ارضيه ان شاء الله راح تكون الامور على حد قول اخونا ابراهيم، بقول لك انا بتكفل انه تكون هو قال بتكفل ما فيش كفلة او ودعا منه قال لك انا بتكفل، عرفت كيف؟

0: زايد
1: شكرا للاخ ابراهيم وشكرا لك
2: كل الحب اخي رضوان، بنتابع معك والهمه.
1: شكرا لكم يا عمي، شكرا
2: تؤمر
1: لاذاعتنا
2: تؤمر تؤمر يا رضوان، وبدي اشكر اكيد استاذ ابراهيم.
1: بس والله يا اخي هاي كل
2: خلينا نتابع، توكل على الله توكل على الله. اخي ابراهيم انا بدي اشكرك والله جزيل الشكر على تعاونك معنا، كل الحب والاحترام لك يا استاذ ابراهيم، ويسعد صباحك ويسعد صباح كل زملائك في شركه مياه هنا، كل الحب والاحترام. يا هلا يا هلا.

أحبائي وأعزائي، إحنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في الختام إني أقول لكم تحيات فريق العمل كامل، وأشكر السادة اللي تواصلوا معنا والسادة المسؤولين اللي أجابوا. الله يحفظ وطننا. بذكر بالأخبار العاجلة اللي كنا قد نقلناها، سقوط 3 صواريخ على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فجر هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، مفيش خسائر بالأرواح، لكن هناك أضرار مادية. الجيش العربي يؤكد أنه لن يتهاون مع أي اعتداء على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا نقلنا خبر رحيل الأمير أو الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وسمو الشيخ تميم بن حمد وأقرباؤه وأهل قطر جميعا على هذا الفقد لهذا الرجل العربي الكبير والعظيم رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل. شكرا للأستاذ غاندي حداد من هندسة الهواء والأثير والإخراج، شكرا لتمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، ودائما في التقديم لكم تحيات مهط بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. في تمام الساعة 10 نوافيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نلتقيكم غدا إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرون، أهلا بكم. الديوان الأميري القطري ينعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي صباح اليوم عن 74 عاما. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية. مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عدداً من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. الحكومة تصدر تعميماً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. قطر والكويت والإمارات تعلن تصديها لهجمات صاروخية معادية، فيما دوت سفارات الإنذار في مملكة البحرين. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والجيش الأمريكي يرد بضربات جديدة بعد أن هاجمت قواتها سفينتين كانتا تعبران المضيق. لبنان يشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما، ووفد عسكري أمريكي في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة.

0: وأخيرا طقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. سياحتي في بلاد التبت الغربية وكشمير. الأمير يوسف كمال.

0: في الحلقة الماضية رافقنا الأمير يوسف كمال في رحلته، وقد لفتتنا في روايته لهذه الرحلة روح الدعابة المحببة لديه. لكن الأكثر أهمية في شخصية هذا الأمير هو ثقافته ووعيه وما يتمتع به من حس انتقادي وإدراك عميق لما يعرض له أو يراه.
1: من هذا الجانب يتجلى بوضوح حس الأمير يوسف كمال الوطني. سأله مرة مهراج من الهند عن بلده، فأخبره أنه من مصر، وتبين له أنه جاهل لا يعرف أين تقع. فماذا قال؟
0: ولست أدري هل عرف بعد ذلك الجهة التي بها أرض مصر بلدي العزيز.

في وعي هذا الأمير الرحالة وطريقة تفكيره العلمية في فهم الظواهر والأحداث والحالات، يبدو كل ذلك في تحليله ومعاييره وقياسه.

0: قياساته لها بما عرفه وشاهده، فقد كان له معرفة عن طريق القراءة والكتب عن بلاد الهند، ولكنه إذا صار فيها يقول:
1: أردت أن أزيل عن نفسي كل تأثير مما علمته بوساطة غيري، وأخذت أرى وأقيس ما أشاهده بما في بلادي.
0: وعندما يصف لنا حالة حكام تلك الأقاليم في الهند وجهلهم وتقليدهم الغبي للإفرنج، يعلل ذلك بقوله:
1: لأنهم مقيمون في عزلة عن باقي الأمم والبلاد الراقية، ولا حظ لهم إلا في رؤية ومشاهدة ما يحيط بهم.
0: عندما يعرض الأمير يوسف لذكر الأقاليم والأجناس التي تقطنها، يبين لنا الفروقات والتمايزات بين هذه الأقوام، موضحا أثر المناخ والبيئة على تفكيرهم، فيقول: إن أهل البنجاب قد اشتهروا بالذكاء أكثر من كل أولئك الأقوام، بينما التبت البوذيون يلاحظ فيهم الجبن والخنوع والجهل، أما أهل الوسط والجنوب الشرقي من الهند فهم أقل درجة من أهل الشواطئ من حيث الرقي والمدنية.
1: وربما كان تعصبهم أشد وأقوى، وجهلهم بأمور دينهم أكثر ظهورا، لأن العلوم العصرية والتربية الحديثة لم تحل عندهم محل الأوامر الدينية التي لا يفهمون حقيقتها ولا يتبعون منها إلا ما أمكن تفسيره طبقا لميولهم وأغراضهم.
0: إن هذه العناية بوصف الشعوب والأقوام وعاداتها وتقاليدها وأخلاقها تقدم لنا هذا الرحالة ليس بوصفه سائحا وحسب، بل رحالة مثقفا تنويريا لديه وجهة نظر في الشرق والغرب والتقدم والاقتباس من الآخر، فضلا عن اهتمامه بمسألة الهوية.
1: وفي أقواله ما يغني عن الوصف لهذه العين ذات البصيرة النافذة ولهذه الشخصية المثقفة التي هي بحق حفيدة جده محمد علي باشا، ذي النظرة الثاقبة والمدركة لأهمية العلم ودوره في نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
0: وأظن أنه علينا التوقف هنا لنترك للمستمع حقه من متعة اكتشاف هذه الشخصية في بعض ما في هذه الرحلة من مواقف وأحداث شائقة ومناظر جميلة.

0: يبدأ الأمير يوسف كمال نص رحلته فيقول:
1: كان في عزمي أن أسوح في صيف السنة الجارية بتركستان الروسية، ولكن الحرب حالت دون ذلك، فعزمت على العودة إلى بلاد كشمير لصيد الخروف الوحشي. سافرت من بورسعيد على الباخرة عرابيا ومع الدكتور محمد أفندي شرف وتابعي أحمد. في اليوم الرابع وصلنا عدن، فمكثنا بها مدة قصيرة لأخذ الفحم اللازم للبابور والبوستة. استأنفنا السفر في صباح اليوم التاسع، أي يوم 19 من مارس عام 1915، فوصلنا إلى بومباي، وما كدنا ننزل إلى البر حتى أسرعنا بزيارة الحوانيت لشراء ما هو لازم لنا من مأكل وملبس.
0: ومما اخترناه للرحالة يوسف كمال هذه السطور:
1: يلاحظ القارئ أن الأيام تمضي مثل بعضها، لأن الإنسان إذا نظر مرة إلى ما حوله من المناظر لا يرى هناك أدنى تغيير في حياته على ما أظن مهما طالت، إذا دام مستقرا في بلدة واحدة، إلا إذا اشتغل بالقراءة أو غير ذلك من الأمور، لأن المدن في هذه البلاد صغيرة وليس بها ما يهم الزائر إلا المناظر الطبيعية التي مهما بالغ الإنسان في وصفها لا يزيد على حقيقتها شيئا.
0: وفي مكان آخر يقول الأمير يوسف كمال وهو يصف موسيقى الكشميريين ورقصهم:
1: وبعد العشاء انتقلنا إلى مركب آخر على الضفة الشرقية من النهر، والتي بها شاهدنا الرقص الهندي أو الكشميري وسمعنا الموسيقى، وهي مؤلفة من 4 ربابات وطبل، فرقصت الراقصات وعزف الرجال الموسيقى،

أما الرقص فلا يشبه الرقص المصري، بل كل الحركات باليدين فقط، وتضرب الراقصة بقدميها الأرض على دق الطبل. ومن بين الألحان والأدوار التي سمعناها أدوار فارسية، لابد وأنها تذكار للغة الفارسية التي كانت اللغة الرسمية بهذه البلاد في الزمن السابق.

0: الملاحظ في تدوين الأمير يوسف كمال لرحلته أنه كان يسجلها على شكل يوميات، فهو يذكر ما قام به كل يوم بيوم بلغة مقبولة بل سهلة وبأسلوب رشيق لا يشعر معه القارئ بأدنى ملل أو غموض. فها هو مثلا يصف ما حصل له في اليوم 27 من شهر أبريل فيقول:
1: انهالت علينا الأمطار بدون انقطاع النهار كله، ولم أستطع الخروج من خيمتي إلا مسافة بضعة أمتار، وأمضيت اليوم بين القراءة والكتابة والراحة على فراشي. وبعد الغروب بقليل هدأت الطبيعة وصرنا نؤمل خيرا في اليوم التالي، ولما جاءت الساعة 9:30 تقريبا قصدت مكان النوم.
0: نتوقف عند اليوم 3 من شهر مايو، حيث كان قد وصل إلى مدينة سريناكر في تيبت، تلك المدينة المحاطة بحلقة من جبال ترى عليها الثلوج بكثافة بعض أمتار. فماذا فعل رحالتنا؟
1: أمضيت النهار كله بالذهبية ولم أخرج مطلقا، لأننا كنا مشغولين بإتمام ما هو ناقص. ثم زارني بعضهم فأضاع علي جزءا من زمني، ثم جاءني البريد وبعض الجرائد المصرية، وبقينا مشتغلين بهذه الكيفية إلى أن جاء الليل فأمضيناه بالذهبية، وكان الجو رائقا جدا والطقس جميلا. ولما أخذت الشمس في الغروب تلون ماء النهر وظاهر الجبال والأشجار بألوان جميلة تشبع العين من رؤيتها.

0: ومن يوميات الأمير ما كتبه في اليوم 16 من مايو، حيث يقول:
1: وصلنا اليوم إلى ماتيان، وقابلتنا في الطريق قوافل قاصدة سمرقند بتركستان حاملة بضاعة من بلاد الهند، وكان الطريق حديقة أزهار، فإن كل النباتات مزهرة وألوانها العديدة جميلة جدا، وليس بينها أشجار عالية.
0: وفي يوم 15 من أغسطس ركب الأمير القطار وقال:
1: مضى نهار اليوم في القطار وكان الحر شديدا، ولما حل الليل تلطفت الحالة قليلا. وفي 17 من أغسطس وصلت في منتصف الساعة 8 مساء من اليوم التالي إلى بومباي، وسافرت منها إلى بورسعيد، وكان ذلك في 22 من أغسطس من عام 1915.

وبذلك تكون قد انتهت رحلة الأمير يوسف كمال. لقاؤنا يتجدد بإذن الله مع حلقة جديدة غدا مع برنامج أدب الرحلات.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. الديوان الأميري القطري ينعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي صباح اليوم عن 74 عاما. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية. مجلس النواب يعقد بعد قليل أولى جلسات دورته الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. قطر والكويت والإمارات تعلن تصديها لهجمات صاروخية معادية، وسلطنة عمان تعلن تعرض عدد من المواقع داخل أراضيها لاستهداف بطائرات مسيرة، فيما دوت سفارات الإنذار في مملكة البحرين. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والجيش الأمريكي يرد بضربات جديدة بعد أن هاجمت قواتها سفينتين كانتا تعبران المضيق. لبنان يشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما، ووفد عسكري أمريكي في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة. وأخيرا، طقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحرف البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

0: أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مجد الزعبي، وأيضا من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشاب شاعد الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

مستمعينا الكرام، تنطلق في الفترة من 27 إلى 29 من آب هذا العام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية تحت شعار الابتكار والتميز في الرعاية الصحية نحو مستقبل طبي أكثر استدامة، بتنظيم من مستشفى المقاصد الخيرية وبمشاركة نخبة من الأطباء محليا ودوليا بما يشمل العديد من التخصصات، ما يشكل فرصة هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات الطبية والطبية التقنية. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذ إياد المهيرات، مدير وحدة التمريض في مستشفى المقاصد الخيرية. أستاذ إياد، صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الوطن الجميل،
1: حياكم الله يا سيدي،
0: كل احترام وتكبير، الله يحييك.
1: عم تحكيني سبيكر؟
0: لا بحكي عن تليفون.
1: تمام سيدي، بداية ما هي أهمية وأهداف هذا المؤتمر وأيضا ما هو الجديد لهذا العام؟
0: سيدي أول شيء بداية يعني احنا بنرحب فيك وبنرحب في إذاعتنا الوطنية الراقية يعني وباسمي وباسم إدارة المستشفى يعني لكم منا كل احترام والتقدير، ونشكركم على هذه اللفتة الطيبة والرائعة.
1: العفو يا سيدي، واجبنا.
0: سيدي بالنسبة لسؤالك أهمية المؤتمر وأهدافه، طبعا مؤتمرنا هذا هو المؤتمر الحمد لله الثاني، الأول عقد في شهر 5 العام 2025، ومؤتمرنا هذا إن شاء الله تعالى هو مؤتمر الطبي الدولي الثاني. طبعا هذا يأتي انطلاقا من إيماننا بأهمية تطوير القطاع الصحي من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وكذلك الأكاديمية. يهدف المؤتمر استعراض أحدث المستجدات في المجالات الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساعدة، وأيضا كمان الإدارة الصحية، تسليط الضوء على هذا الشيء اللي هو من خلال عملية الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وجودة وسلامة المرضى والاستدامة في الرعاية الصحية.
1: نعم، ماذا؟ تفضل
0: تفضل
1: تفضل سيدي. عن أهم الفعاليات لهذا المؤتمر والقضايا المطروحة على طاولة هذا الحدث المهم من خلال المشاركين، وأيضا ماذا سيكون على الهامش من فعاليات وورش عمل هامة؟
0: إن شاء الله تعالى مؤتمرنا اللي يعقد إن شاء الله في 27-28-29 اللي هو آب 8-2026، المؤتمر راح يتضمن برنامج علمي متكامل يشمل محاضرات، أيضا كمان طرح ورقات علمية وأيضا بوسترات من نخبة من الخبراء والاستشاريون في مجال الطب والصيدلة والتمريض والمختبرات وأيضا كمان المهن الطبية المساعدة. طبعا هذا يتضمن فيه جلسات علمية متخصصة وورشات تدريبية وأيضا كمان عروض للأبحاث العلمية المقدمة من المشاركين بالإضافة للملصقات البحثية. أبرزها راح يكون طبعا هو يتركز حول عملية الابتكار في الرعاية الصحية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال الطب.
1: أستاذ إياد، عذرا للمقاطعة، لكن سننتقل لبث حي ومباشر مع التلفزيون الأردني لنقل وقائع أولى جلسات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
2: الإرادات الملكية السامية المتضمنة ما يلي: ألف، فض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر نيسان سنة 2026 ميلادية. نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت: تفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر نيسان سنة 2026 ميلادية. التوقيع السامي رئيس الوزراء وزير الداخلية. ثانيا، تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة لدورة استثنائية. نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 82 من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت: يدعى مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز سنة 2026 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية: 1. مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. 2. مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026. 3. مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 4. مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. 5. مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. 6. مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. التوقيع السامي رئيس الوزراء وزير الداخلية.
3: من أمين العام البند الذي يليه: دولة الرئيس، تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس مجلس النواب الأكرم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر، أحييكم في مستهل الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة للمضي قدما في إنجاز حزمة من التشريعات المهمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. واسمحوا لي أن أؤكد مع انطلاقة هذه الدورة على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلسكم الكريم وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، تعاون يجسد الرقابة ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة وطننا العزيز. السيدات والسادة النواب الكرام، معالي الرئيس، تضمنت الإرادة الملكية السامية 6 مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حواراً موسعاً مع الكتل النيابية الحزبية ومع النواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان الموقر ومختلف الجهات ذات العلاقة. وكما تعلمون فإن تقديم مشروع هذا القانون هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز مشاركته. وقد ركز مشروع القانون الجديد على 3 محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها. أولها حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وثانيها تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة، وثالثها رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية. كما أولى المشروع أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية. وفي إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، نتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي يصبح قانونها نافذاً منتصف شهر آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار ورفع جودة التعليم بمختلف مستوياته وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربط برامجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوراته. أما مشروع قانون الملكية العقارية فينسجم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتعزيز مؤشراتنا الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها مثل إجراءات إزالة الشيوع لحل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمس آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار بما ينعش قطاع المقاولات والإنشاءات، وإلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز 5 لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطن، نتطلع أيضاً لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتمكينها من التوسع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي.

0: تيجي من السلع للأسواق. معالي الرئيس، السيدات والسادة النواب الكرام، مشروعات القوانين المعروضة على مجلسكم الكريم تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات وكفاءة الإدارة وفرص العمل والاستثمار، وغايتنا المشتركة أن ننجزها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق بعون الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا دولة الرئيس. الأمين العام للبند الذي يليه.
2: شكرا معالي الرئيس. ثالثا، الكتب الواردة من الحكومة. أولا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 11712 تاريخ 3/6/2026 والمتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
1: أصحاب السعادة، الزملاء الزميلات الكرام، أود أن أذكر زملائي وزميلاتي بأن المادة 82 من أحكام الدستور الأردني تحصر النقاش بالقوانين والأمور المعروضة بالإرادة الملكية. أتمنى على زملائي وزميلاتي أن نلتزم بالنظام الداخلي وبأحكام الدستور، ولكم كل الشكر. الآن إخواني، اجتمع المكتب التنفيذي وأعطى 3 دقائق لرؤساء الكتل، وأعطى 2 دقيقة لباقي أعضاء المجلس الكرام. وأنا وردني من الأمانة العامة جدول مسجل حسب الدور وحسب الرسائل اللي وصلت للأمانة العامة من أجل أن نبدأ بالحديث. احنا بعثنا رسائل نصية وردني 78، مش مهم، انا راح اعطي حديث للجميع، مش راح اقوم من تحت القبة الا لما يتكلم الجميع، ما في مشكلة. سعادة النائب علي سالم الخلايلة، كتلة حزب الميثاق الوطني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي. يتابع إخواني حزب الميثاق الوطني بحكم مسؤوليته الوطنية والحزبية مسار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 26.
4: سيداتي وسادتي، نقلنا لكم جانبا من وقائع أولى جلسات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هنا عمان.

0: من جديد نرحب بالأستاذ إياد المهيرات. أستاذ إياد، ماذا عن أهم فعاليات هذا المؤتمر والقضايا المطروحة على طاولة هذا المؤتمر، أيضا من خلال المشاركين وأيضا أبرز ما سيكون على الهامش من فعاليات وورش عمل هامة يا سيدي؟
1: سيدي، الجميل في المؤتمر أنه رح يكون إن شاء الله تعالى متكامل.
0: نعم.
1: لأنه في عنا نخبة من الخبراء والاستشاريون في الطب والصيدلة والتمريض والمختبرات والمهن الطبية الأخرى، لأنه راح تخلل هذا الشيء طبعا اللي هي جلسات علمية متخصصة وورشات تدريبية، وكما نفس الشيء عرض الأبحاث العلمية والبوسترات العلمية.
0: نعم.
1: راح يكون فيها من ضمنها تم مناقشة طبعا الابتكار في الرعاية الصحية، الذكاء الصناعي والتحول الرقمي في مجال الطب، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بالإضافة على الأبحاث العلمية الطبية والابتكارات الجديدة، الاستدامة في الخدمات الصحية المتطورة، وأيضا كمان التعليم الطبي المستمر والتمريض والمهن الطبية المساعدة. كما راح يكون في عن أحدث التقنيات والتجارب العلمية في التشخيص والعلاج.
0: نعم. ماذا عن المشاركين والداعمين لكم في هذا الحدث، وأيضا طبيعة دوركم؟

0: مشاركتكم في هذا المؤتمر؟
1: يعني لله الحمد انه بشاركنا احنا في هذا المؤتمر اطباء واستشاريين واكاديميين وباحثين طبعا من الطب والتمريض والصيدله والمهن الطبيه المساعده
0: نعم
1: من الاردن وايضا كمان من الدول العربيه وايضا كمان الدول الاجنبيه،
0: نعم
1: بالاضافه الى ممثلين عن الجامعات والمؤسسات الصحيه والهيئات المهنيه في الاردن والجهات ايضا كمان الداعمه اللي تضم مؤسسات صحيه واكاديميه وشركات وطنيه تؤمن باهميه دعم التعليم الطبي والبحث العلمي.
0: نعم
1: وبصفتي طبعا رئيس وحده الجوده وضبط العدوى ومقرر اللجنه العلميه والتنظيميه للمؤتمر، طبعا هون دوري يتمثل في متابعه البرامج العلميه ومراجعه وتحكيم الابحاث العلميه الابراق اللي راح تتم تقديمها والمحاضرات بالاضافه للبوسترات، والتنسيق ايضا كمان نفس الشيء مع المتحدثين واللجان المختلفه لضمان خروج المؤتمر بمستوى علمي وتنظيمي يليق بمكانه المستشفى ويليق ايضا كمان في مكانتنا الوطنيه والاردنيه.
0: نعم. آلية التسجيل والمشاركه في هذا الحدث، هل هناك اي شروط اي رسوم يا سيدي؟
1: طبعا يعني راح يتم التسجيل الكترونيا من خلال رابط خاص للمؤتمر.
0: نعم.
1: ويمكن التواصل ايضا كمان مع اللجنه المنظمه للحصول على تفاصيل اخرى، علما انه المنصه يعني التسجيل الالكتروني راح تكون فيها كل المطلوب او الفعاليات الموجوده
0: نعم.
1: على هذه المنصه، وايضا كمان المشاركين المتاح انهم راح يكونوا معنا من اطباء واطباء اسنان وصيادلة وتمريض قانوني ومشارك وقابلات والمهن الطبية المساعدة وأيضا كمان المتخصصين كمان في الأمور
0: نعم
1: الطبية.
0: نعم
1: بالنسبة للرسوم طبعا راح تكون يعني رسومنا إن شاء الله تعالى راح تكون بسيطة يعني ويعني متناول الجميع، وهي طبعا راح تكون موضحة ضمن المنصة أو من ضمن اللي هو الأيقونة اللي راح يتم فيها التسجيل،
0: نعم
1: بالإضافة للبوسترات اللي احنا راح نوزعها طبعا هنا على الجميع.
0: نعم
1: راح يكون في طبعا تسهيلات يعني كثيره مع فئات مختلفه من المشاركين، اضافه الى امكانيه المشاركه بالحضور وتقديم المحاضرات العلميه والورقيه،
0: نعم
1: وايضا كمان الملصقات حسب الشروط اللي تطلبها اللجنه العلميه.
0: نعم وماذا عن اعتماد عدد ساعات هذا المؤتمر في احتساب ساعات التطوير المهني المستمر CBT؟
1: طبعا يعني حث اللجنه المنظمه على استكمال جميع الاجراءات لاعتماد المؤتمرات ضمن برنامج التطوير المهني المستمر اللي هو CBD.
0: نعم.
1: طبعا بالتنسيق اللي هو ودعم من المجالس الثلاث، المجلس الطبي الاردني وايضا المجلس الصحه العالي وايضا مجلس التمريض الاردني، سيحصل المشاركون طبعا المستوفين لشروط الحضور على ساعات معتمده وفق الانظمه والتعليمات من قبل المجالس المذكوره.
0: نعم.
1: يعني اللي ذكرناها سابقا احنا، بما يعزز التطور المهني للمشاركين ويضيف قيمه لمسيرتهم العلميه طبقا للمؤتمرات العلميه. وحقيقه يعني ساعات CBD راح تكون موجوده يعني صراحه يعني هي يعني راح تكون يعني بي يعني بي يعني بضمن المؤتمرات العالميه والمهنيه، يعني راح
0: نعم.
1: تكون في ساعات يعني صراحه يعني بما تعزز انه المشاركين يحصلوا على مزاوله مهنه المتعارف عليها سنويا.
0: نعم. اهم النتائج والمخرجات والتوصيات المتوقعه لهذا المؤتمر يا سيدي.
1: صراحه يعني احنا يعني نتطلع انه تحقيق مجموعه من النتائج المهمه، ابرزها تعزيز التعاون العلمي والطبي بين المؤسسات الصحيه والجامعات،
0: نعم.
1: نشر احدث نتائج الابحاث العلميه، تطوير الكفاءات المهنيه ايضا كمان للمشاركين، تبادل الخبرات والتجارب الناجحه وخاصه مع الفريق القادم من خارج الاردن، وايضا كمان المستشفيات والمؤسسات الصحيه الوطنيه، بالاضافه ايضا كمان تشجيع الابتكار والبحث العلمي وبناء شراكات محليه ودوليه تخدم القطاع الصحي، بالاضافه ايضا يعني نقطه مهمه جدا اللي هو اصدار توصيات علميه قابله للتطبيق لتحسين جوده الخدمات الصحيه وسلامه المرضى.
0: نعم. برأيك ما هي أهم التحديات التي تقف أمام مقدمي الرعاية الصحية؟ هل لكم من توصيات للجهات المعنية، للقطاع الخاص، للأطباء وكل من له علاقة في هذا الإطار؟
1: والله صراحة يعني من خلال يعني تجاربنا احنا يعني يعني يعني في تحديات، هاي التحديات يعني ممكن يعني نلخصها بأبرزها التطور السريع في التكنولوجيا الطبية.
0: نعم.
1: وأيضا كمان الحاجة المستمرة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة أيضا كمان ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والتحول الرقمي وأمن المعلومات، بالإضافة لضمان جودة الخدمات وسلامة وصحة المرضى، بالإضافة للمحافظة على الكفاءات الصحية وتحقيق الاستدامة المالية والبيئة المؤسسية الصحية.
0: نعم.
1: التوصيات يعني صراحة ممكن نجملها في نقاط معينة، من ضمنها اللي هو زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي صراحة يعني هذا جدا جدا مهم. اثنين، دعم الابتكار والتحول الرقمي الطبي، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين القطاعين، القطاع العام والخاص، دعم الاعتماد والجودة وسلامة وصحة المرضى، بالإضافة لتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وإذا كمان الاستثمار في الكفاءات البشرية، الموارد البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير القطاع الصحي.
0: نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة، ربما تزامنا مع هذا المؤتمر، أو شيء جديد سيكون لديكم على أجندة العمل الحافلة، ماذا لديكم يا سيدي؟
1: إن شاء الله تعالى راح يكون يعني خلال المرحلة المقبلة أهم النقاط الرئيسية بنركز عليها إحنا، من ضمنها اللي هو تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر.
0: نعم.
1: وتعزيز برنامج التعليم الطبي المستمر اللي هو CBD، بالإضافة أيضا كمان لتوسيع نطاق التعاون مع المجالس المهنية، وأيضا كمان الجامعات والمؤسسات الصحية داخل الأردن وخارجها، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية في مجالات الجودة وصحة وسلامة المرضى، وأيضا كمان البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.
0: نعم. أود أن أشكرك الأستاذ إياد المهيرات، مدير وحدة التمريض في مستشفى المقاصد الخيرية، على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز، ونتمنى لكم التوفيق، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات هامة. شكرا لكم يا سيدي.
1: يا سيدي شكرا لكم، وشكرا للإذاعة الأردنية باسمي وباسم إدارة مستشفى المقاصد الخيرية، كل الاحترام والتقدير.
0: كل الاحترام يا سيدي.
1: السلام عليكم. شكرا.

0: اركض عبر التاريخ في مدينة الفسيفساء. استعد لتجربة لا تنسى في سباق فسيفساء مادبا تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد المعظم. ستنظم الجمعية الأردنية للماراثونات بالتعاون مع بلدية مادبا سباق فسيفساء مادبا يوم الجمعة 31 تموز 2026. اختر تحديك سباق 10 كيلومترات أو سباق 5 كيلومترات وانطلق في مسار استثنائي يبدأ من جبل نيبو ويصل إلى مركز زوار مادبة بين عبق التاريخ وجمال الفسيفساء في واحدة من أعرق مدن الأردن مادبة.
1: مستمعين الكرام، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد أطلقت الجمعية الأردنية للماراثونات النسخة الأولى من سباق فسيفساء مادبة لعام 2026 الذي سيقام يوم الجمعة في 31 من تموز الحالي. ويعتبر هذا السباق مناسب للهواة والمحترفين، إضافة لكونه فرصة لتعزيز مفهوم الرياضة كنهج حياة صحي دون أن ننكر انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على الوطن. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة لينا الكرد، مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات. أستاذة لينا، صباح الخير.
2: صباح الوردة، أهلين،
1: حياكم الله.
2: العافية.
1: الله يعافيك يا رب. وبداية دعينا نتعرف على جمعية الماراثونات الأردنية، النشأة، الرؤية والأهداف يا سيدتي.
2: طبعا أول إشي إحنا فخورين جدا بأنه سننظم هذا السباق تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد رئيس الجمعية. هذا السباق هو الأول، رح يكون في مدينة مادبا، وإن شاء الله رح يكون سباق سنوي يقام سنويا. ارتأت الجمعية بالتعاون مع بلدية مادبة أنه تعمله في مدينة مادبة لإلقاء الضوء عليها وعلى التاريخ العريق اللي بتمثله هاي المدينة، وسميناه سباق فسيفساء مادبة لأنه هي مدينة الفسيفساء. وبالنسبة للجمعية، إحنا طبعا من رؤية الجمعية ورسالتها أنها تنشر ثقافة تجارية بكافة محافظات المملكة.

0: بالإضافة إلى تنظيم سباقات احترافية على مستوى المملكة والعالم. وبالتالي قررنا نعمل سباقين لهذا السباق كبداية، يعني كأول مرة. سباق 10 كيلومتر يعني راح يكون للمحترفين، وخمسة كيلومتر للهواة وللأطفال وللعائلات اللي ما بتقدر تركض مسافات طويلة. وراح يكون الانطلاقة تبعت سباق 10 كيلومتر من ماونت نيبو باتجاه الشارع الممشى اللي عملته بلدية مادبا جديد، هو للتشجيع على رياضة الجري والمشي. وراح ننتهي في مركز زوار مادبا، طبعا راح نمر بالسوق والشوارع السياحية اللي بيرتادها الزوار خلال رحلتهم إلى مادبا، اللي فيها كل الأماكن التاريخية زي كنيسة الروم، زي مسجد الفيصلية، ومننتهي بمركز زوار مادبا عند أكبر جدارية فسيفساء في العالم. رح يكون التتويج عندها. وسباق الخمسة كيلومتر رح نطلقه الساعة 8 قبل بساعة من سباق العشر كيلومتر، لأنه جاي بنص الطريق، يعني من عند جامع الفيصلية نزولا لمركز زوار مادبا. نقطة النهاية رح تكون هناك إن شاء الله.
1: الآن سيدتي، يعني أهمية وأهداف هذا الماراثون، لماذا تم اختيار مادبا بشكل خاص لهذا الحدث؟
0: طبعا زي ما حكينا أنه مادبا مدينة عريقة بالتاريخ والحضارة والأماكن الأثرية والسياحية، وكمان هي مدينة الفسيفساء. حتى إحنا يعني التيشيرت مستوحى من شجرة الحياة اللي موجودة في مدينة مادبا، اللي هي رمز الفسيفساء الموجود فيها، بالإضافة زي ما حكينا للكنائس، المساجد، الشوارع القديمة اللي كلها بتعبر عن التاريخ العريق اللي موجودة في مدينة مادبا. وصراحة هي مظلومة، يعني إحنا دائما نركض في البحر الميت وعمان ونلقي الضوء على المدرج الروماني والتفاصيل هاي، فحبينا نلقي الضوء هالمرة على مدينة مادبا وتاريخها العريق، يعني اللي خلينا الإرث تبعنا اللي هو الثقافي والسياحي.
1: ماذا عن استراتيجية الجمعية في إطلاق سباقات جديدة على مستوى الوطن ودعمها للابتكار في تصميم الفعاليات الرياضية؟
0: والله سؤالك في محله. يعني إحنا كجمعية عندنا المقدرة من الاحترافية انه احنا نقدر ننظم سباق كل شهر، بس المشكلة عندنا شوي بتكون بتكاليف السباق، كونه احنا بنتبع المعايير الدولية وعندنا مراقبة من الاتحاد الدولي ألعاب القوى واتحاد الأردني ألعاب القوى، لانه احنا اعضاء بجمعية الماراثونات العالمية. فسباقاتنا هي بتنافس سباقات في العالم ومدرجة تحت أجندة السباقات الماراثونات العالمية. وبالتالي لما احنا بننظم سباق بيكون على مستوى عالي، وسواء كان 5 كيلو أو 10 كيلو أو ماراثون، آلية التنظيم تبعته نفس الإشي. وفي عنا نظام توقيت اللي هو بيقيس أزمنة العدائين والأرقام الموجودة. فإحنا يعني من رسالتنا أو من خلينا نحكي أهدافنا إنه نشر ثقافة الجري في الأردن بكافة المحافظات. يعني هينا بنعمل بالبحر الميت، بنعمل بعمان، هينا بدينا بمادبا في سنة من سنين، عملنا بإربد، إن شاء الله لقدام نتطور ونوصل لأماكن عمره ما حدا يعني زي ما تقول عمل فيها سباق. وكمان التضاريس بتلعب دور، كونه إحنا مختصين في سباقات الشوارع، فبالتالي بنختار الشوارع اللي بنركض فيها بعناية، لأنه كمان هاي بتأثر على تسري لتجربة المتسابق. يعني مثلا لما انت في ترند هلأ اللي هي السياحة الرياضية، السياحة الجري خلينا نحكي، الناس صار عندها وعي، وانا واحدة منهم لما بسافر بسأل وين في سباق، وين في ماراثون، لانه انت بتستكشف المدينة من خلال مشاركتك بهذا السباق، كونه بيكون الشوارع مغلقة، بتكون مجهزة الأغراض السباق، فبالتالي أنت بتمشي براحتك، تصور براحتك، بتشوف الأماكن وبترجع لها مثلا تاني يوم أو ثالث يوم. فهذا الهدف من السباقات تبعتنا، الترويج للحياة الصحية والمثالية للصحة في المجتمع المحلي والأردني لكافة الأعمار، وبنفس الوقت جذب السواح اللي مثلا حابين انهم يشوفوا اشياء جديدة بالاردن بس ما بيعرفوا عنها من خلال هاي السباقات.
1: والجميل ايضا في هذا الترويج انه يجمع بين السياحة والثقافة والرياضة بشكل عام، وله اثر مهم جدا على المجتمعات بشكل عام. دعينا نتحدث عن جانب مهم، وهو يعني في هذا السباق المهم الذي يعكس طبعا الاهتمام بالفعاليات التي تهم صحة المجتمع بالمقام الاول وتهم الترويج السياحي. ماذا عن المشاركة المشاركين والداعمين لكم في هذا الحدث، أهمية الشراكات أيضا في دعم وإنجاح مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى؟
0: الحقيقة إحنا هذا السباق ما كنا رح نقدر نعمله إلا بالتعاون مع بلدية مادبة، فهي قدمت لنا الدعم المادي واللوجستي بنفس الوقت وتعاونت معنا في تنظيمه، وهم كانوا سباقين يعني حكوا معنا وطلبوا منا إنه نعمل سباق في البلدية في مدينة مادبة. يا ريت يعني كل البلديات بتفكر بهذه الطريقة الصحية والسياحية لمدينتها. فإحنا كنا كتير مبسوطين بهاي التعاون معهم، وطبعا لا غنى عن أمانة عمان شريكنا الاستراتيجي اللي بتنظم معنا كل السباقات، فيه بتعطينا الدعم اللوجستي اللي لولاها إحنا ما بنقدر ننظم على الطريق، لأنه كتير في متطلبات الحقيقة ومكلفة جدا، فبتغطيها أمانة عمان من حواجز من ستيجات من خيام من كله، يعني كل اللي بشوفه على الطريق هذا كله مقدم من أمانة عمان. والاتحاد الأردني لألعاب القوى كمان كان من أول الداعمين في موضوع التحكيم ووجود الحكام معنا عشان نثبت نتائج السباق كمان للعدائين المشاركين فيه، ويصير في عنا لقدام إن شاء الله يكون الحدث مصنف دوليا
1: إن شاء الله
0: على المستوى العالمي. والجهات الثانية اللي دعمتنا بدعم عيني، زي مثلا غدير قدمت لنا المي، رح تقدم لنا المي لكل السباق، يعني عم تحكي عن 50,000 قنينة مي، فهاي يعني كمان كمية كبيرة. عندك سنيورا، عندك
1: شركات عديدة وطنية. الحمد لله.
0: وانتو الإعلاميين والإعلان
1: كل الدعم يا سيدتي
0: الأردني وكل الجهات الإعلامية اللي بتساعدنا في الترويج
1: كل الدعم
0: للحدث.
1: كل الدعم. وأخيرا أود منك توضيح حول آلية المشاركة والتسجيل، هل هناك أي رسوم للمشاركة أو جوائز ستعطى للمشاركين طبعا في إطار دعم هذا الماراثون والتشجيع أيضا للمشاركة في السنوات القادمة إن شاء الله؟
0: طبعا إحنا حبينا يكون زي ما حكينا زي كل السباقات اللي ننظمها، رح يكون في جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في سباق 10 كيلومتر و5 كيلومتر لذكور ولإناث، ورح يكون في كمان تتويج للفئات العمرية للأشخاص الكبار بالعمر، يعني عم نحكي عن 40 سنة فما فوق، عشان كمان نشجع الفئات العمرية الكبيرة للمشاركة في هذا السباق. ورح يكون في كمان تتويج لفئة الأطفال اللي هي من عمر 6 إلى 14 سنة كمان لتشجيعهم على ممارسة رياضة الجري، لأنه بتعرف هدول هم أبطال المستقبل وهم الناشئين يعني في رياضة الجري إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: إيش كمان سألتني؟
1: عن موضوع أن يكون هناك شهادات مشاركة أو جوائز.
0: طبعا كل حدا واصل على خط النهاية رح يكون له ميدالية، طبعا الميدالية اخترناها بعناية وفصلناها إنها تكون مستوحاة من شجرة الحياة والفسيفساء. هاي رح تكون ذكرى كثير حلوة للمتسابقين اللي واصلين على خط النهاية، يعني زي التتويج لهم بغض النظر إيش النتيجة. ورح تظهر النتائج طبعا لكل المتسابقين، إنه اللي مثلا ركض عشان يعرف قديش زمنه يحسن في السباق القادم. كمان رح يكون آلية التسجيل، عندنا ثلاث طرق للتسجيل. الأولى وأسهل طريقة هي التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني www.runjordan.com، بيطلع لهم على طول انه سباق في فسيفساء مادبة، بيقدروا يسجلوا التسجيل باللغة العربية او الانجليزية. وفي ابلكيشن احنا اطلقناه كمان محدثا حديثا اللي هو موجود على الموبايل، بيقدروا ينزلوا الابلكيشن ويضل عندهم، خصوصا بيشاركوا دائما في سباقاتنا، بيقدروا يسجلوا يكونوا سباقين في التسجيل. ويمكن الدفع كمان اونلاين عن طريق اي فواتيركم او عن طريق الفيزا عن طريق مابس. الطريقة الثانية، احنا فاتحين بمكتبنا بشمساني يوميا من الساعة 10 للساعة 6 مساء لأغراض التسجيل، تسليم عدة المشاركة اللي هي الرقم والتيشيرت والشنطة. تواجدنا في مادبا ان شاء الله رح يكون الأحد القادم، رح يكون لنا مكتب رح نفتح في البلدية للتسجيل لأهل مادبا عشان سهل عليهم انه ما يضطروا يجوا على عمان للتسجيل واستلام عدة المشاركة. حتى المسجلين اونلاين من مادبا بقدروا يجوا يستلموا عدة المشاركة من مكتبنا في موقع البلدية.
1: نتمنى لكم التوفيق ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات هامة. الأستاذة لينا الكرد، مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات، شكرا لكم على طيب التواصل وأمنياتنا لكم بالتوفيق يا سيدتي.
0: شكرا لكم ولدعمكم ويعطيكم ألف عافية.
1: حياكم الله.
2: اركض عبر التاريخ في مدينة الفسيفساء، استعد لتجربة لا تنسى في سباق فسيفساء مادبة تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد المعظم. ستنظم الجمعية الأردنية للماراثونات بالتعاون مع بلدية مادبة سباق فسيفساء مادبة يوم الجمعة 31 تموز 2026. اختر تحديك، سباق 10 كيلومترات أو سباق 5 كيلومترات، وانطلق في مسار استثنائي يبدأ من جبل نيبو.

0: يصل إلى مركز زوار مأدبة بين عبق التاريخ وجمال الفسيفساء في واحدة من أعرق مدن الأردن مأدبة.
1: مستمعينا الكرام، في ظل تسارع دخول الذكاء الاصطناعي وخاصة في التعليم، أصبح من الواجب إعادة هندسة الإجراءات في اختيار التخصصات الجامعية بما يواكب هذا التطور واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى أهمية تمكين المعلم والطالب بالمهارات الرقمية الذكية وتغيير طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي ليكون مبنيا على التفاعل وليس على التلقين، وليكون التعليم تكامليا مع الذكاء الاصطناعي. كما يستوجب ذلك أيضا إعادة النظر بالمناهج الخاصة بالمراحل الأساسية والثانوية العامة. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف معالي الدكتور إبراهيم بدران، وزير التربية والتعليم سابقا والخبير في الشؤون التربوية والتعليم. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير أبا
1: المستاذ. حياكم الله. عم تحكيني سبيكر معليك؟
2: نعم.
1: حبذا لون التليفون لو تكرمت حتى يكون الصوت أوضح.
2: تفضل.
1: نعم. بداية سيدي، كيف تقرأ تعامل المؤسسات الأكاديمية والتعليمية مع الذكاء الاصطناعي والفجوة بين تسارع تعمق دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل خاص؟ هل نحن جاهزون تربويا وبنيويا تقنيا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، طبعا بما يراعي الفروقات الفردية، صعوبات التعلم وتمكين المعلم بشكل أساسي بمهارات تقنية وذكية أيضا يا سيدي؟
2: أنا حقيقة أن الذكاء الاصطناعي كل فوائده الكثيرة، إلا أن وفي جميع المجالات، إلا أن استخدامه في وقت مبكر من التعليم أمر يحتاج إلى توقف وإلى تأمل وإلى مراجعة، لأن الإشكال هو أن المراحل الأولى من التعليم هي التي يتم تدريب الطالب فيها على التفكير، على استخدام مهاراته، على فهم الرياضيات بذهنه وليس بأصابعه، وعلى النظر إلى الفنون وكل ما من شأنه أن يتعلق بالعقل والإدراك والحس. وبالتالي إذا كان هناك إغراء أو مبالغة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة، فمعنى ذلك أن الطالب لن تتاح له الفرصة لتدريب دماغه وللتفاعل العقلي والنفسي والعاطفي، وبالتالي نخسر الجزء الأكبر من رسالة التعليم.
1: نعم.
2: هذا من جانب. من جانب آخر، فإن إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي من جهة، وعقلية ونفسية الطالب من جهة أخرى، يتطلب تدريب وبرامج محددة تعطي الفرصة للمعلم لكي يكون استخدام الذكاء الاصطناعي محدودا من جهة، ومحفزا للإبداع لدى الطالب والتفكير.
1: نعم.
2: وليس مجرد حل للمسائل أو إجابة على الأسئلة.
1: نعم.
2: التحدي دائما كيف يمكن أن نجعل الطالب يفكر، وكيف يمكن أن نجعله يطور الحلول. هذه هي المعضلة التي يقف فيها الذكاء الاصطناعي ربما حجر عثرة، لأنه يسهل على الطالب كل شيء.
1: نعم.
2: ونخسر الكثير من الفرص للتعلم.
1: نعم نعم. هنا يعني تكمن أهمية تدريب المعلم على طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة تتعلق بالطلاب، وكيف يتعاملون من خلال الوظائف المنزلية ومن خلال ما يطلب من خلال المسيرة التعليمية. تحدثت عن جانب مهم، ونود أن نكمل بهذا الجانب، وهو أهم المشكلات التي سيعاني منها التعليم وهو يتعرض لهذا الكم الهائل من البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي دون خطة واضحة في التعليم والتعلم. كيف ستكون برأيك جودة مخرجات التعليم وتوائمها مع سوق العمل في هذه الحالة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات احترازية وإجراءات فاعلة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
2: يعني حقيقة إذا لم يتم التعامل.

0: التعامل مع الذكاء الاصطناعي بعقلانية وحكمة، فإن مخرجات التعليم ستكون ضعيفة، لن يكتسب الطالب المهارات المطلوبة، وجزء من المهارات المطلوبة للطالب مهارات يدوية.
1: نعم.
0: تحدثنا عن الكتابة، أي كتابة سوف يتدرب عليها الطالب إذا كان سيجد كل شيء جاهزا ومكتوبا. المهارات، مهارات صنع الأشياء، كل المهارات، المهارات الفنية كيف سيتدرب عليها. وسوق العمل هو سوق للمهارات وليس للشهادات. فبالتالي ما يعني بدأت كثير من الدول المتقدمة إلى تخفيض استخدام الذكاء الاصطناعي وأجهزة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأولى للأطفال حتى سن الثانية عشرة والثالثة عشرة. إذا أهملنا هذا الموضوع وتركنا الذكاء الاصطناعي يكتسح الساحة التعليمية، فإننا سنصل إلى طلبة لا يستطيعون أن يفكروا بأنفسهم وإن كانوا مهرة في استخدام الأجهزة والمعدات والأدوات، وهذا لن يخدم المستقبل.
1: نعم، وسأكون معك في لقاء قادم للحديث بشكل أوسع حول الأمية التقنية في ظل الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن نحافظ على مسافة هامة وفاعلة مع الذكاء الاصطناعي بعيدا عن التلقين وبعيدا عن البلاد الإلكترونية، وأيضا كي لا نكون في فجوة كبيرة بيننا وبين الابتكار والإبداع، وهذا يتطلب طبعا تمكين المعلم من جديد وإعادة النظر بالمناهج كما تفضلت من خلال مقالات عديدة تنشرها على المواقع الإلكترونية بها العديد من التوصيات الهامة التي نتمنى أن يؤخذ بها نظرا لخبرتك الطويلة في مجال التربية والتعليم والنظرة المستقبلية التي نحترمها ونقدرها. أود أن أشكرك معالي الدكتور إبراهيم بدران وزير التربية والتعليم سابقا والخبير في الشؤون التربوية والتعليم، شكرا لك على هذه الحقيبة الهامة من المعلومات والتوصيات والتي نأمل أن تصل إلى كل من يهتم بشؤون التربية والتعليم. شكرا يا سيدي.
0: وشكرا لك أستاذ.
1: حياكم الله.

وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء رمامنا من المراقبة الرئيسة، ولكم أجمل تحية أيضا من زين بشاب شاعر الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. رئيس الوزراء يؤكد خلال جلسة النواب على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الذي حدد أطره الدستور. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تتطلع إلى إقرار 6 مشاريع قوانين خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية. قطر والكويت والإمارات تعلن تصديها لهجمات صاروخية معادية، وسلطنة عمان تعلن تعرض عدد من المواقع داخل أراضيها لاستهداف بطائرات مسيرة. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والجيش الأمريكي يرد بضربات جديدة بعد أن هاجمت قواتها سفينتين كانتا تعبران المضيق. لبنان يشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما، ووفد عسكري أمريكي في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. وأخيراً طقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير نلتقي دائما وأبدا مستمعينا، ونسعد بأن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وفي البدايات وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا مجد الزعبي اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك زميلنا رأفت القطار.

0: الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة المستمعين الكرام دعونا نرحب بالشكر الموصول للخبيرة في السياسات البيئية والمناخ المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية الأستاذة هلا مراد. شكرا لحضورك وأهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا وفاء لاستضافتكم المتكررة وأنا بسعدني دائما أكون معك في هذا البرنامج الشيق.
0: نعم. شكرا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. إذن حديثنا اليوم رح نتحدث حول هالمؤتمر الإقليمي اللي تم عقده في الآونة الأخيرة في العاصمة الحبيبة عمان. هالتقرير أو هالمؤتمر عمل على إطلاق تقرير الراصد العربي لعام 2025، والأجمل من ذلك مستمعين أنه بيحمل عنوان عريض وهو الحق في المياه. يمكن هالمؤتمر بيسوى وأنه مطلوب منا إحنا كتخصيص برنامج وحلقة بيئية كل أسبوع أنه إحنا نسلط الضوء على هذا المؤتمر، نسلط الضوء حول دور مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية ودورها في دعم العديد من القضايا البيئية، أو حتى دورها في عملية حشد وكسب التأييد للعديد من القضايا البيئية. فأهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذة هلا.
1: شكرا. شكرا وفاء، شكرا للاستضافة، وكمان التلفزيون والإذاعة يعني سابقا كانوا حاضرين معنا من خلال المؤتمر بحضورهم الفعلي، واليوم هاي يمكن تكون متابعات يعني احنا اليوم عم نعمل عن جد متابعات لما حدث الاسبوع الماضي، وان شاء الله نقدر نضوي اكثر والمستمعين يسمعوا منا يعني كيف هذا التقرير يمكن له ان يكون رافعه حقيقيه للحق في المياه في الاردن.
0: اذا نتحدث مستمعينا الكرام حول هذا المؤتمر الاقليمي، لكن قبلا بالاشاره الى ما تحدثنا به انه هنالك شبكه عربيه للمنظمات غير الحكوميه واللي هي تعنى بالتنميه، وممكن جمعيه دبين التنمية البيئية أستاذة هلا وأنت المديرة التنفيذية لها كانت شريكة وضالعة رئيسية في هذا المؤتمر. نتحدث بداية ما المقصود بهذا التجمع؟
1: بداية علينا بس أن نضوي على الشركاء الأساسيين. نحن في شبكة العربية لمنظمات غير الحكومية للتنمية أو اختصارها ANND عشان ممكن الناس تحب تدور أكثر عنها. هي شبكة مدنية بتضم تحت مظلتها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني العربية من معظم أقطار المنطقة العربية. تأسست في 97، هدفها الأساسي تكون يعني حاملة لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اجتماعية ثقافية، تتناول قضايا تغير المناخ، التحول الرقمي، تستند ضمن عملها إلى مبادئ حقوق الإنسان والتنمية، أجندة التنمية المستدامة واحدة من أهم برامجها والعمل عليها. وإحنا يمكن هلأ عم بنتابع يعني خلصنا الراصد العربي للمياه رح نحكي عنه اليوم، بس إحنا كمان هلأ عم بنحضر لتقرير موازي لتقارير الـ VNR أو التقرير الطوعي الثالث للأردن اللي رح يروح على نيويورك ويطلع ب 15 تموز. وبالتالي نحن مش بس نتناول موضوع حقوقي ولكن حقوقي وتنموي في كلتا شقيه داخل هذا داخل هذه الشبكة دبين للتنمية البيئية. هي إحدى الجمعيات العضوة في هذه الشبكة التي تعمل من خلال هذه الشبكة في الأردن، وليست فقط دبين، نحن 5 مؤسسات مجتمع مدني من الأردن أعضاء في شبكة ANND. نحن دبين ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أيضا عدل مؤسسة العدل، اتحاد المرأة، وأيضا شفافية الدولية رشيد مؤسسة رشيد. وبالتالي نحن عدد من المؤسسات العاملة في الأردن والمنضمة لهذه الشبكة. نعمل بأطر مختلفة، يمكن كل منا يعمل في الإطار الذي يعني يحدد له شكل عمله، يعني إحنا تغير مناخ مياه وبيئة أكثر، ولكن الجمعيات والمؤسسات الأخرى تعمل في أطر تانية، ولكن هدفنا من النهاية هو تعزيز المنظومة الحقوقية والتنموية في بلدنا الحبيب.
0: نعم. يمكن هالمؤتمر مستمعينا الكرام اللي انعقد على مدار يومين كان هنالك العديد من الجلسات التي استمعنا فيها أو كانت هنالك مشاركات فاعلة لعدد كبير من الخبراء من عديد من دول العربية. هالدول اللي شاركتكم في أعمال هالمؤتمر الإقليمي أستاذ
1: يعني
0: هلا؟
1: شرقا وغربا، نحن بنحكي عن امتداد الوطن العربي، احنا بنحكي عن المغرب، تونس، بنحكي عن مصر، السودان، اليمن، الأردن طبعا بطبيعة الحال، العراق، وأيضا البحرين، قطر، لبنان، سوريا، وفلسطين، يعني احنا تقريبا من المشرق

0: الإفريقي والمغرب، حاولنا نكتب هذا التقرير الراصد العربي اللي يخرج بشكل إقليمي في هذا المؤتمر، ولكن هنالك كمان تقارير وطنية قطرية كتبت لكل قطر على حدة. يعني الأردن كان له تقرير أردني، ومصر أيضا، والمغرب وغيرها من الدول. الجميل أن إحنا في عمان الأسبوع الماضي احتضننا مجموعة الخبراء، إن كان كاتب للتقرير، مراجع للتقرير، وأيضا يعني مساهم في هذه التقارير، استضفناهم في الأردن حتى نتناقش أكثر كيف يمكن أن نفعل هذه الأطر، ما هي المحددات الأساسية التي يمكن لها أن تساعد في عملية يعني نشر أفكار التقارير اللي إحنا مؤمنين فيها، كتبناها يعني بكلمات حقيقية بواقع معاش. وبالتالي نحن اجتمعنا بهذا الحدث حتى نحاول نأطر هذا العمل بأطر تنفيذية أكثر في القريب العاجل.
1: نعم، بعنوان عريض مستمعينا الكرام، كان هو الحق في المياه وتغير المناخ 2025، يمكن هالملتقى الإقليمي أو المؤتمر الإقليمي اللي حمل هذا العنوان العريض، واللي كان فيه هنالك العديد من الأوراق التي تم طرحها ومناقشتها. ويمكن أهم الأوراق اللي احنا حبينا نسلط الضوء عليها أستاذة هلا، هي الورقة اللي تقدمتوا فيها من خلال أنه أنتوا عضو ضمن هذا ضمن هذه الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، ويمكن يعني تلمستم حاجة وواقع. هذا الواقع يمكن اللي تشوبه العديد من العراقيل، تشوبه العديد من التحديات، وهو الواقع، واقع المياه، وخاصة المياه اللي لابد أن يكون في هنالك تسليط ضوء حول نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الملف.
0: نعم، يعني بالبداية تقرير الأردن جاء يعني بشكل أساسي بيسلط الضوء على السياق المائي في الأردن، كيف تاريخه، تاريخ يعني أنت بتعرف أن القضية المائية بالأردن مرت بكتير تحولات، لها علاقة بإمدادات مختلفة، مصادر مختلفة، البحث في طريقة يمكن تكون خلينا نقول خارج الصندوق أحيانا، إن كان عندما جرينا مياه الديسي يعني في قبل 15 سنة 20 سنة، عندما أيضا سحبنا المياه من الحوض الأزرق المائي، وكان في هنالك كثير من الأبحاث المرتبطة كيف يمكن أن نؤمن مائيا، خاصة في ظل ندرة حقيقية. يعني الأردن يعني يعتبر بشكل أو بآخر من أكثر المناطق في العالم ندرة بالمياه، إن كان في مستويات هطول الأمطار، إن كان في مستويات أيضا مياهه الجوفية، وإذا اعتبرنا أن مياه أيضا الجارية كمان إحنا في عنا مشكلة كبيرة، إن إحنا معظم مياهنا الجارية هي منبع من خارج بلادنا. يعني بالنهاية نهر الأردن، حوض نهر اليرموك، هي أيضا نهر الزرقاء، هي معظمها مياه تشترك بأحواض إقليمية، إن كانت جوفية وإن كانت سطحية. وبالتالي في قضايا شائكة في هذا الملف علينا أن ندرسها وأن نفهمها أكثر. ولكن في ظل كل هذه الأزمة اللي بنعتبرها بين أزمة مائية لها علاقة كمان بتحولات اللجوء، بتحولات إنسانية عاصرها الأردن منذ 48 وحتى الأزمة السورية الأخيرة واللاجئين وكل هاي الأشياء، حاولنا نفكر بطريقة أنه كيف يمكن أن يكون مواطن أردني عم يحصل على حقوق المائية بشكل أساسي. استند التقرير بشكل أساسي إلى التقرير العام الرقم 15 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة في الأمم المتحدة. التعليق العام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بشكل واضح بأسس لفكرة أن المياه ليست مورد، المياه ليست خدمة، المياه ليست عبارة عن شيء يمكن دفع ثمنه فقط، المياه هي حق. وبالتالي عندما نؤسس لفكرة أن المياه حق من حقوق الإنسان بشيء أساسي، علينا أن نبني على هذه الفكرة بأننا يجب أن نوفر الماء الكافي الحقيقي لهذا الحق. هي الحكومة تدار بشكل أساسي كسلطتها التنفيذية، كيف يمكن أن تؤمن هذا الحق يتقع على مسؤوليتها هذا الموضوع. وبالتالي نخرج من بوتقة فكرة أننا نقدم خدمة ونأخذ ثمنها، أنت تقدم حق للمواطن، وهذا ما أسس له التقرير بشكل أساسي. النقطة الثانية التي قارن بصراحة بدساتير المنطقة العربية، إن كان دستور المصري، الدستور التونسي، وجدنا أن الأردن في دستوره لا يفرض الحق في المياه كمادة دستورية موجودة بشكل أساسي، عشان كمان هي تفتح الباب لأن يكون هنالك نقاشا، إنه إذا كان في عنا نقاش حول الدستور في يوم من الأيام، علينا أن نسلط الضوء على فكرة المياه كجزء من الحق في الماء، في مواد محددة في الدستور التونسي ما بعد 2014، أيضا في مواد في الدستور المصري ما بعد 2014 حددت بشكل أو بآخر أن المياه حق أساسي تكفله الدولة للمواطنين. وبالتالي يمكن

0: في التشريع إلى هذه المرحلة أيضا هو مطلب أساسي داخل التقرير. في الأردن أيضا وجدنا أنه لا يوجد قانون مياه واضح، يعني ليس لدينا قانون محدد للمياه، إحنا لدينا قانون سلطة وادي الأردن، قانون سلطة المياه وقوانين مرتبطة بالمياه، ولكن قانون جامع للمياه يضع المياه تحت مظلته بشكل جامع. كمان هذه نقطة أو فجوة تشريعية أشار لها التقرير بشكل واضح، وقلنا أنه برضو هي فرصة للمناصرة فيما بعد. يعني إحنا بنعرف أنه الأردن دائما يخطو خطوات تشريعية متقدمة، يذهب باتجاهات لتعديل قوانينه وتشريعاته بما يتلائم مع أجندة التنمية المستدامة والأجندة الحقوقية، وبالتالي هي مادة جيدة لنفتح هذا الباب بشكل أساسي. إحنا اليوم بلشت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب كما تعلمين وفاء، ويناقش تحت قبة البرلمان قانون الإدارة المحلية، وبالتالي مناقشة القوانين بالأردن وتجديد القوانين وإيجاد القوانين، حتى دائما نحكي المقصلة التشريعية والوفرة التشريعية موجودة في في في سيستم هذا النظام، وبالتالي إذا يمكن لنا بشكل أو بآخر أن نفرد هذه المادة على أجندة المسؤول وأجندة صناع القرار، لنقول أن علينا أن نفكر جديا وماليا بقضية إيجاد قانون للمياه داخل التشريع الأردني. هذه بعض الملامح التشريعية والتنظيمية التي نفكر فيها. تضارب صلاحيات، وجدنا تضارب صلاحيات واسع في إدارة قطاع المياه، وجدنا أيضا عمليات في نقص المعلومات، أحيانا تضارب المعلومات في تقارير مختلفة. أفردنا كل هذا لنقول أن التوصيات التي سنتحدث عنها فيما بعد جاءت محددة في مسارات، لم نسميها توصيات ولكنها سميناها مسار استراتيجي للتوصيات، مسار استراتيجي يحدد حقيقة ملامح واضحة كيف يمكن لنا أن نكون أكثر شراكة، أكثر حوكمة. المياه تكون نذهب من فكرة التسليع المياه إلى حق المياه، وهذه المقاربة الأساسية.
1: نعم. إذن حديثنا مستمعين الكرام ضمن هذا المؤتمر اللي أيضا تطرق إلى أهمية وجود تلك التشريعات الناظمة، الإشارة إلى بعض الفجوات التي يجب العمل على تعزيزها وفتح الباب على مصراعيه من أجل أن يكون ذلك النقاش البناء والذي يخدم المواطنين. هلا على ابعد منظور يمكن اللي بيسمعنا، بما انه احنا بنحكي تشريعات استاذه هلا، بقول لك يمكن احنا بعيدين كل البعد على انه احنا نحكي كيف بنقدر نحسن من مستوى الخدمات التي تقدم في ضمن القطاع المائي. لكن احدى فعاليات هذا المؤتمر كان هنالك الحديث عن مشاريع استراتيجيه وعن خطط وطنيه استراتيجيه اعلنتها وزاره المياه، بالاشاره الى الناقل الوطني. واللي هنالك جهود تبذل من أجل إنجاز والمضي قدما حتى يرى هذا المشروع النور. إذن هنا جانب لابد أن نتحدث عنه من خلال تسليط الضوء حول ذلك الدور المناط بوزارة المياه أو حتى أذرعها التنفيذية كسلطة المياه وسلطة وادي الأردن في إدارة ملف المياه. يمكن اللي بيسمعني الآن بلش الصيف، وأكيد الصيف هنالك جدول أسبوعي يجب الانتظار لذلك اليوم في عمليات الضخ، وتأتي الشكاوي من هنا وهناك فيما يتعلق بسواء كان ساعات الضخ القليلة أو حتى قوة الضخ وغيرها، حتى يأتي بنا أن يكون في هنالك انقطاعات في بعض المناطق اللي تطالها لأسبوع وأكثر. فبالتالي نحن نتحدث عن كما أشرت أنه حق في توفير المياه، بعيدا على أن يكون هو مورد اقتصادي لا ننظر إلى ما يتم دفعه من فواتير، لكن بقدر أنه يتم تأمين المياه، والمياه عنصر حياة أساسي ورئيسي.
0: 100%. نحن فقط، أنا أريد أن أقول أن التقرير برمته يعني فقط لم يحدد الجانب التشريعي والقانوني والدستوري، هي جانب مهم يؤسس لما بعده، ولكن أيضا تحدثنا عن مثلا التلوث الذي قد يطال كثير من الأبار الجوفية، التملح الذي قد يحدث بسبب مزيد من الضخ، الاستخدامات غير الليجل أو غير القانونية،
1: الاستخدامات
0: والاعتداءات. للأسف الشديد نحن إلى اليوم نرصد أنه أو كما تقول وزارة المياه 42% من المياه هي مياه فاقد مائي. فاقد مائي لا يعني أبدا فقد اهتراء شبكات واحدة من العوامل، ولكن أيضا استخدامات غير والاعتداءات التي قد تطال المياه، الأبار التي تفتح بشكل غشوائي وتستنزف كثير من المياه الجوفية. أحيانا يعني أيضا القانون هو يؤسس بشكل أساسي والحقوق، لأنه عليها الحكومة أن تقوم بما عليها من دور، وعلى أيضا المواطن أن يكون شريكا وفاهم أنه بالنهاية استخدامك غير القانوني للمياه هو يؤسس بشكل أساسي.

0: بشكل كبير لحرمان الآخرين من هذا المولد. وبالتالي علينا أيضا أن نفكر بهذا الجانب. النقطة الأساسية الثانية التي أشار لها التقرير أن التدهور نوعية المياه وارتفاع درجات الملوحة في بعض المناطق صراحة يسبب بشكل أو بآخر إشكاليات لها علاقة بنوعية الغذاء، لها علاقة بالإنتاجات الزراعية، لها علاقة بقدرة حتى المزارعين على الاستمرار بأعمالهم اليومية. وبالتالي هو لا يؤثر على قطاع المياه، وأيضا زي ما أنت حكيت هو مورد اقتصادي، هو فعلا مورد اقتصادي، وقد يكون الأهم. يعني الأردن تنظر إلى المياه على أنها من الموارد التي يجب استغلالها بشكل والاستفادة منها بشكل الأقصى درجة ممكنة من الاستفادة بشكل كفؤ، لأن هو مورد أصلا نادر، وجوده ليس متوفر كثيرا، وبالتالي ندرته بتخلينا نذهب أبعد من فكرة أننا يجب استخدامه وتوزيعه فقط، إنتاج المياه واستخدامه وتوزيعه، ولكن إنتاج المياه عليها أن يمر وتوزيع المياه عليها أن يمر بحلقة عادلة محكمة من الإدارة. يعني هون اليوم كمان بنقول هل عندنا إشكالية ندرة موارد أم ندرة إدارة كفؤة؟ هون كمان ممكن ياخذنا لبعد ثاني مختلف، وهو أن مشاريع المياه اليوم الموجودة والتي يعني نفكر فيها في المستقبل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الإدارة بشكل جيد بشكل حصيف، لأن فكرة الإدارة إذا اليوم إذا بعد 5 سنين الناقل الوطني لم يوفر سوى كميات مياه محدودة لا سمح الله، أو كان هنالك أي نوع من أنواع الإخفاق في إدارة هذا الملف، الأردن يتكبد اليوم ما يقارب 5 مليار دولار ديون إضافية على هذا المشروع، وبالتالي لا مجال للخطأ.
1: لا
0: مجال
1: الموضوع.
0: للخطأ. يعني أعتقد أن اليوم علينا على المواطن المسؤول على مجلس النواب، مجلس الأمة، جميع حلقات الدولة بما فيها الشعب عليها أن تكون عينها يمكن 6 على 6 اليوم على هذا المشروع،
1: خاصة هذا
0: لأنه
1: الملف
0: لا مجال للخطأ. صراحة الخطأ في هذا المشروع هو خيانة للبلد، أنا هيك بعتبره. الخطأ هنا يعني يأخذنا إلى بعد كبير جدا. ما في فرق اليوم إذا أنا بخطأ بهذا المشروع أني أكون عم بخون هاي البلد بشكل كتير كبير، لأنه توفير كميات مياه، إحنا بنعرف قبل يعني أسبوعين صار أزمة مائية إنه عدم توفر المياه بسبب أن يعني قلة موارد مرتبطة بالدبلوماسية المائية، ولكن توفير المياه اليوم يقع على عاتق الدولة، عليها أن تكون واضحة في هذا الإطار وأن يكون المشروع حقيقة منتج للمياه دون أن يضيف كلف إضافية. يعني كيف نحوكم هذا الموضوع بحيث أنه هالخمس مليار فعلا هي استثمار مستدام للشعب وليس فقط للحكومة.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا واللي إن شاء الله خلال حلقات قادمة بإذن الله رح يكون إلنا تسليط الضوء لعديد من المشاريع الاستراتيجية، سواء كان الناقل الوطني، نشوف شو صار بوين وصلنا وشو هي أهم الائتلافات التي تم إبرامها، أيضا العمل على إنجاز مثل هذا المشروع الضخم اللي هو على مستوى المملكة يتطلب منا الكثير الكثير.
0: نعم.
1: مستمعينا الكرام، نتابع حديثي مع أنه صدر هذا التقرير، تقرير الراصد العربي، وخرج بتوصيات، يمكن هالتوصيات أشار إلى أهمية وجود هذه المشاريع وأيضا وجود إدارة، لابد أن تكون هنالك إدارة حصيفة، يمكن أشار إلى بعض النقاط اللي إحنا بأمس الحاجة إلى دعمها، وأنا على يقين بأنه أكيد التقرير يؤخذ بعين الاعتبار أكثر وأكثر. لكن إذا ما أردنا أن ننظر إلى إدارة ملف المياه، وخلينا نأخذ على أقرب مكان بحاجة إلى المياه وهي منطقة غور الأردن لانتشار هذا الكم من المزارع، لوجدنا أن هنالك تجربة ناجحة وقصة نجاح، وهي جمعية مستخدمي المياه التي تمتد على طول هذا الشريط، والعملية حفظ الحقوق والانتظام في الدور والالتزام بعدد الساعات، يمكن هذه الشفافية والنزاهة والحوكمة اللي احنا بنقدر نتحدث عنها انها يعني بملء فينا وبعنوان عريض اننا استطعنا ان ندير ملف المياه في اكثر الاماكن طلبا لها، ومن هون اتى ان يكون في عنا نجاح في العديد من القطاعات الزراعية.
0: نعم صحيح 100%. بعدين في عنا نجاح مهم على مستوى المنطقة في الأردن، وهي إعادة استخدام المياه العادمة، يعني إعادة استخدام المياه ومحطات المعالجة التي تنتج المياه وتعيدها إلى مياه أقرب لتكون مياه فريش ووتر أو مياه صالحة للاستخدام الزراعي والاستخدام العام. أعتقد أنه كمان هاي تجربة في الأردن، يعني إحنا نستصلح ما يقارب يمكن

0: 40% من
1: صحيح.
0: مياهنا اليوم، وهاي نسب قد تكون أعلى من ذلك مقارنة في دول الجوار ودول المنطقة اللي تعاني من نفس الشح، ولكن استخدامات إعادة استخدام المياه العادمة يعني. فهاي ممارسات أعتقد أنه الندرة أجبرتنا عليها،
1: نعم
0: ولكن أصبحنا رياديين فيها.
1: نعم
0: يعني أحيانا
1: تكيفنا صحيح.
0: تخلق الفرص وتخلق الابتكارات من رحم المعاناة.
1: نعم
0: وأعتقد
1: ومن
0: المعاناة
1: هذه الملاحة
0: الأردنية
1: صحيح.
0: المائية خلقت لدينا بصراحة يعني تجارب ناجحة جدا. اليوم مياه السمرة على سبيل المثال في
1: نعم
0: الزرقاء يعني واحدة من أفضل المشاريع التي تدار بشكل ممتاز، تخرج منها نوعية مياه جيدة تسال عبر سيل الزرقاء إلى سد الملك طلال الذي بدوره
1: نعم
0: يروي كثير من الأغوار الأردنية والمياه الأردنية. وبالتالي أعتقد أنه أيضا هذه واحدة من النجاحات الأردنية التي نسلط الضوء عليها بشكل كبير. أيضا في مجالات الدبلوماسية المائية علينا أن نكون كمان
1: نعم
0: كثير واضحين أن الأردن خطى خطوات ممتازة فيما يرتبط يعني من الجيد أن نقول أن لدينا ملفات عالقة نحتاج إلى متابعتها، ولكن أيضا لدينا ملفات أنجز الأردن فيها أيضا مسارا كبيرا ومهما. اليوم المركز الدبلوماسي المائية في جامعة التكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا واحد من أهم يعني الريجنال هابس أو المكنونات الإقليمية الموجودة اليوم اللي بتدرب في مجال دبلوماسية المياه من الأردن. من هنا المشروع الذي اسمه بيس بلو أو يعني السلام الأزرق اللي أيضا يقوده الأردن بشكل جيد جدا بخبراء أردنيين. يمكن كان ضيفك أحدهم في
1: نعم
0: يوم من الأيام أستاذ مفلح العبادي، مفلح العلوين، أحد أهم الأشخاص الذين بيديروا هذا الملف اليوم في الأردن بدبلوماسية حقيقية وبفهم تقني أيضا وليس فقط دبلوماسية.
1: نعم
0: وهذا المهم. المهم أن لا نفهم سياسة فقط ولا مائية، ولكن أن نفهم سياسة مائية وتقنية مائية، وهذا اللي يمكن الربط الأساسي في هذا التقرير، يربط بين السياسة المائية، الحقوق المائية والتقنية المائية بشكل أساسي تكون مورد
1: نعم.
0: مودها. نعم.
1: إذن دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نتابع حديثنا بمعية الحقوقية الناشطة البيئية الأستاذة هلا مراد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بكم. حديثنا بمعية الأستاذة هلا مراد، وهي الخبيرة في السياسات البيئية والمناخ والمديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى، وحديثنا حول تلك التوصيات التي خرجت من أعمال المؤتمر الإقليمي لتقرير الراصد العربي 2025، واللي كان بحق المياه والحصول على المياه. نتابع أكيد هنالك العديد من التوصيات، نعم. أو حتى يعني هيك بأسلوب أكثر سلاسة، ماذا بعد إصدار وإطلاق هذا التقرير؟
1: بداية إذا كان هنالك متسع من الوقت لنقول التوصيات سيكون جيد، نعم. جدا، ولكن دعيني أقول ما بعد المؤتمر، وهذا
0: لا
1: كثير
0: قبل نحكي عن التوصيات،
1: تمام. يعني بداية إحنا عنا مسارات مختلفة للتوصيات. المسار الأول وهو مسار التشريعي والدستوري، وتحدثنا عنه باستضافة. المسار الثاني وهو هام جدا، وهو المسار المؤسسي والتنظيمي. نحن نتحدث عن هياكل تنظيمية أكثر حوكمة فيما يرتبط في قطاع المياه. قد يكون هنالك أيضا مؤشرات حقوقية واضحة، ليست في كميات المياه التي تصل، ولكن بجودتها، بنوعيتها، بكفاءة التوزيع إلى المناطق المختلفة. يعني مرات انت كثير بتفكري انه احنا بنحكي 261 متر مكعب للفرد في السنة للمواطن الأردني، بس مرات هاي نسبة، هي نسبة معدلية، يعني بمعنى هي ليست نسبة حقيقية لكل فرد، هي نسبة المعدل. قد يصل في بعض المناطق إلى نسبة أقل،
0: صحيح.
1: ومناطق أخرى إلى نسبة أعلى، وبالتالي نحن نتحدث عن نسب تقريبية. فمن المؤكد أنها نسب قليلة، إن كانت 61 ولا أكثر، حتى لو وصلنا لمية هي قليلة، ولكن أن تكون أقل كمان من 61 في بعض المناطق هو كمان عبء كبير. فإحنا بنتحدث اليوم عن عدالة مرتبطة بعدالة الإتاحة والعدالة في التوزيع، مؤشرات مبنية حقيقة بشكل

0: بشكل يعني أساسي، ننشر معلومات بشكل دوري حول هذا الموضوع. برضو المسار الاقتصادي والتعرفة، إحنا بنحكي كمان في هذا المسار قدي اليوم التعرفة. وطبعا إحنا سمعنا كلنا تصريحات وزير المياه اللي حكى إنه المياه سترتفع، يعني هذه حقيقة.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني احنا لا نستطيع ان نقول ان يعني المياه يمكن قد تكون بعد 20-30 غير ميسره التكلفه للجميع. فاحنا من نادي اليوم ومنطالب بانه يجب ان تكون التعرفه مرتبطه بالقدره الاقتصاديه. لا يمكن ان يكون تدفع الاثمان الماء هلا كما تدفعها مواطنه اخرى مثلا قد لا تكون بلا عمل، او تكون مثلا امراه ربت اسره سنجل امام، او يعني امراه منفرده باداره اسرتها وليس لديها معيل على سبيل المثال. علينا أن نكون أكثر إنصافاً. العدالة اليوم تحتم علينا عدم المساواة. يعني اليوم المساواة اللي دائماً بنحكي فيها هي مش مساواة مطلبية، هي العدالة هي المطلب الأساسي حتى نكون أكثر إنصافاً. كمان بنحكي عن يعني أكيد المسار المقترح في هذا الموضوع مرتبط أكثر باحتساب زي ما حكينا كلف، مش بس يعني اليوم أنا المي لما بشتريها بدفع ثمنها للسلطة بس أو للمورد أو لشركة مياه هنا أو شركة مياه العقبة أو اليرموك. لكن أنا اليوم ممكن أشتري بالصيف كذا صهريج، هل هذا يدخل في ضمن تكلفة الأسرة؟ يعني بشتري مياه لأنها بتنقطع، بشتري مياه لأنه قد تكون نوعيتها رديئة. فبالتالي وممكن كمان في مواسم معينة ترتفع أثمان المياه. يعني إذا اليوم عنا أعياد أو عنا مناسبات أو عنا عطل أو غيره، إذا بدنا نشتري تنك صهريج المي قد يكون مرتفع أكثر. وهذا كمان تحديد وكيف ممكن نضبط القدرة الشرائية مع القدرة المتاحة لأثمان هذه المياه كمان كثير مهم. المسار الرابع هو المسار الاجتماعي المرتبط بالمجتمع بشكل أساسي. وهون بنحكي عن مسار بيدمج آليات رصد مستقلة، إتاحة الفرصة لحقيقة معلومات تصل إلى المجتمعات، إشراك الناس. يعني اليوم مشروع الناقل الوطني أنا بتأمل ونساتنا عم نستنى الدراسة الاجتماعية البيئية، إلى الآن إحنا لم نطلع عليها ولكن نأمل أن نطلع عليها في القريب العاجل. هل تؤسس لمسار حقيقي لاستفادة من تمر بأراضيهم الناقل؟ هل سيعمل مشاريع اقتصادية محيطة فيه؟ هل سيستفيد أبناء المجتمع في العقبة في مناطق من هاي الفرص الاقتصادية اللي موجودة؟ وقديش هاي الفرص راح توفر فرص عمل، فرص إتاحة، موارد مائية أكثر، فرص زراعة؟ احنا بس بنفكر بشكل أساسي بالمجتمع. المجتمع كمكون يمكن له أن يكون أيضا جزء وشريك في هذه المشاريع. يعني نحن نعلم أنه مشروع بالدرجة الأولى اقتصادي مائي، ولكن عليه أن يكون اجتماعي أيضا بإدماج الفئات المختلفة ضمن صناعة القرار. هذا على سبيل المثال، ولكن أيضا التوصية جاءت أكثر من ذلك. طبعا المسار المناخي والبيئي سألنا سؤال وإلى اليوم ننتظر الإجابة على سبيل المثال في التقرير وأيضا للمسؤولين. الناقل الوطني سيعيد المياه المكررة إلى البحر، هل هذا سيؤثر على مرجان العقبة الذي هو من أفضل المساحات المرجانية؟ هل هذا سيزيد ملوحة الخليج أو لا؟ هل في دراسات تقيم ذلك؟ هل هنالك، ونحن نعلم أن الخليج سمي خليج منغلق، هو مفتوح صحيح على البحر الأحمر ولكنه مساحاته مغلقة بشكل أو بآخر على شكل بحيرة كبيرة، فإحنا شوي قلقانين. وهل مثلا قصص تغير المناخ، واليوم احنا بنعرف انه حصة الماء ضمن مواسم جفاف معينة قد تصل الى اقل من ذلك، هل هنالك حسبة وكلفة لمستويات التبخر؟ يعني الاسبوع الجاي يرجح انه ستعيش مناطق المنطقة العربية اعلى درجات حرارة قد تصل في العراق وفي الكويت الى 55 الى 60 درجة مئوية، وهذا يعني شيء مرعب مثلا. وهذا سيطال الاردن بشكل او باخر ان كان مش نفس الدرجات، ولكن كميات التبخر اللي اليوم عم بيعاني منها سدودنا وبتعاني منها أراضينا الرطبة، هل هذا محسوب ضمن كلفة التغير المناخي التي يمكن أن تحسب ضمن مسارات ومشاريع التغير المناخي؟ علينا أن نكون أكثر وعيا أن ما هو قادم بما يرتبط بالتغير المناخي هو أشد قسوة، وعلينا أن نجد مسارات التكيف، مسارات العمل المحددة لهذا الموضوع. ويمكن المسار الأخير وهو المسار الإقليمي والدولي، أي علينا أن يكون جزء من إقليمنا زي ما أنا كنت عم بحكي على العراق والكويت وكمان فلسطين وسوريا ولبنان. نحن جزء من إقليم مفتوح وجزء من إقليم موارده المائية معظمها من خارج منطقته ومن خارج إقليمه. علينا أن نكون ذات وحدة حال. يعني كيف يمكن أن نؤسس لوحدة حال حقيقية تتيح للمجال الإقليمي العمل ضمن منظور الحقوق المائية وتسهم بشكل أساسي بدبلوماسية مائية فاعلة؟ اليوم لدى الأردن فرصة كبيرة للتفاوض مع السوري، الحكومة السورية الموجودة اليوم.

0: لأخذ ما يمكن أو التفاهم على ما يمكن التفاهم
1: نعم
0: عليه ضمن حوض اليرموك. الفرصة اليوم متاحة، لا نعلم بعد 5 سنوات ماذا سيجري، لأن الإقليم يتغير بسرعة،
1: نعم والأحداث
0: السياسات
1: تأتي
0: تتحدث
1: تباعا.
0: والسياسات تحدث، ونحن يعني في مجالات معينة، منطقة ذات أزمات ممتدة حروبا وذات أزمات ممتدة، يعني إشكاليات.
1: لكن أيضا
0: فالسياسة
1: يعني
0: تطل.
1: نؤكد أستاذي هلا أنه أكيد مشروع النقل الوطني بكافة جوانب وحيثياته من خلال وزارة المياه والري رح يكون لنا لقاء، لأنه أكيد في هنالك مثلا دراسة الأثر وتقييم
0: طبعاً.
1: الأثر البيئي، تقييم الأثر الاجتماعي لهذا المشروع.
0: 100% احنا
1: يمكن
0: بنقول
1: هذا
0: بس ما
1: أصبح
0: طلعنا
1: لزاما
0: عليها، اكيد
1: كهذا
0: هي
1: الموضوع
0: موجودة،
1: أكيد يعني في
0: ننتظر
1: عملية الضغط.
0: يعني ننتظر
1: نعم
0: انهم يعلنوا عنها. اكيد
1: نعم
0: انا ما اقول غيبت، انا اقول اكيد موجودة، يعني مستحيل تكون ان اليوم مطلب الدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الضخمة
1: نعم
0: هو
1: أصبح
0: مطلب
1: لزاما صحيح.
0: قانوني، يعني
1: نعم
0: ليس لا يمكن ان يكون غير موجود، ولكن كما اقول يمكن الاعداد واخراجها لنا
1: نعم
0: حتى
1: هو تحت
0: نتمكن من
1: مرحلة
0: معرفة
1: الإعداد
0: المعلومات
1: والإعلان.
0: اكثر.
1: طيب
0: وآخر نقطة عن موضوع النقل
1: التوصيات.
0: الوطني، يمكن كمان نقطة كتير مهمة، أن علينا بشكل أو بآخر أن نؤكد على أن يعني هو مشروع استراتيجي حيوي هام. الأردن على مسافة 5 سنوات من أن يكون عن جد لدينا أمن مائي مرتبط بإنتاج المياه، يعني إحنا اليوم إحنا بنستخرج المياه، إحنا بنجمع المياه، بس إحنا
1: نعم
0: ما بننتج المياه، يعني هاي
1: صحيح
0: نقلة معينة لإنتاج المياه وليس فقط هاي. وهاي النقلة عشان هيك عشانها نقلة هامة، علشانها نقلة مهمة، التقرير أو يعني أعطاها جزء هام أو
1: نعم
0: أعطاها مساحة ذات أهمية كبيرة داخل
1: نعم
0: التقرير.
1: ذلك الثقل في ذلك التقرير صحيح.
0: صحيح.
1: نعم نتابع أيضا مستمعينا الكرام بأنه عديد من المحاور الأخرى اللي رح نتحدث فيها مع الأستاذة هلا، وخاصة أنه صدر ذلك التقرير وهذا الكم من المشاركين من الدول العربية وعلى وجه الخصوص دول الإقليم التي تشاركت وتشاطرت في العديد من القضايا المائية في المنطقة، وبالتالي إذن هي يمكن رح تعطينا وحدة من الزخم والثقل عندما يتم طرح هذه المواضيع. والأجمل من ذلك أيضا مستمعينا الكرام أنه تلك العلاقة والدبلوماسية العالية ليس فقط على مستوى الدول، إنما أيضا الدبلوماسية المائية والتي استطاعت أن تحاكي المجتمعات الدولية من أجل الحصول على حقوقنا المائية. نتابع حديثنا إذا تكرمتم علينا وكنتم من متابعين، لكن بعد هذا الفاصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث فيما تبقى من دقائق من هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والذي يجمعنا بمعية الأستاذة هلا مراد، وهي الخبيرة في السياسات البيئية والمناخ والمديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك، ويعني من أبرز المشاركين في إعداد ذلك التقرير الراصد العربي 2025، وهو حول الحق في المياه وتغير المناخ. يمكن شخصنا العديد من القضايا، أشرنا إلى العديد من البنود التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لكن لي أن أتحدث ضيفتي الكريمة بأنه هل تقرير أخذ منكم جهد؟
2: نعم.
1: وكان لكم
2: نعم.
1: العديد من الورشات والعديد من اللقاءات.
2: نعم.
1: جمعتم ذلك الكم الأكبر من المشاركين في إعداده.
2: نعم.
1: نتحدث حول هذا المسار التشاركي.
2: نعم. التقرير لم يكن تقرير منفردا لمؤسسات التي ذكرتها.
1: نعم.
2: في بداية لقائنا، التقرير على العكس تماما، هو من بدايته يأخذ شكلا تشاركيا على مدار 3 ورش كبيرة أسست في 2024، وعلى مدار 2025 كان أساسها أن يكون على الطاولة مجموع كل من.
1: نعم.
2: لديه رأي واضح يمكن له أن يؤثر في هذا القطاع، إن كانت وزارة المياه، وزارة البيئة، وزارة الطاقة، لأنه كنا بدنا الموارد الطبيعية تكون جزء وجزء.
1: صحيح.
2: مهم. وأيضا كان على الطاولة المركز الوطني للبحث الزراعي، وزارة الزراعة، يعني هذا من الجهات الحكومية، ومن الجهات الخاصة كانت المجتمع المدني وأيضا القطاع الخاص، وعلى مستوى الأمم المتحدة كانت أيضا مؤسسات الأمم المتحدة UNDP ويونسيف المعنيين أكثر بقطاع المياه، الفاو، يعني حاولنا أن تكون الورشة الأولى على تحديدا التي سترسم الملامح الأولى لشكل التقرير. كانت جامعة، وبطريقة البرينستورمينج أو طريقة العصف الذهني.
1: نعم.
2: ماذا نريد من هذا التقرير إذا خرج أن يؤسس فيه. أيضا منتصف المدة كان هنالك ورشة أيضا جمعت العديد من الخبراء الأكاديميين، مراكز الأبحاث، وأيضا سلسلة واسعة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الإطار، والتي لها أيضا باع في قضايا المياه وقضايا حقوق المياه. والورشة الثالثة التي كانت في 9 أيار الماضي تحدثت بشكل أساسي عن اعتماد هذا التقرير وما يمكن أن يكون مشمولا وما يمكن، وكان الفرصة الأخيرة لأيضا مراكز الأبحاث، كانت الجامعة الأردنية على سبيل المثال بالمركز الخاص في البيئة والمياه حاضرة، دكاترة متخصصين في المياه والبيئة، يعني يمكن بتكون منهم ديالة الطراوني بمسيها بالخير، لأنه كانت واحدة من يعني أهم الحاضرين التي أثرت التقرير في هذا الشأن. أيضا كان عدد من الخبراء المعنيين في قطاع المياه من المركز الوطني للبحث الزراعي، وأيضا لم نغفل حتى المتقاعدين من وزارات المياه ووزارة الزراعة، لأنه مفترض دائما

0: خبرة نعم.
1: أن لديهم خبرة وباع طويل، وكان لدينا أيضا عدد من المتقاعدين الذين دائما ما نستأنس بآرائهم ونعتقد أنهم هم جزء مهم من العملية لنا. وبالتالي كان هذا المسار الأخير الذي اعتمد فيه التقرير نتائجه، ومن ثم وبعد الاعتماد النتائج تم إرساله بشكل نهائي إلى الجهة المنظمة الANND أو شبكة المنظمات غير الحكومية العربية غير الحكومية للتنمية التي بدورها أعدته بشكله النهائي. واستخلصت منه أيضا التقرير الإقليمي الذي جمع كل تقارير المنطقة العربية وأفرز لكل تقرير الجوانب. يعني على سبيل المثال ستجد بالتقرير الإقليمي لمن يقرأ، وحضرتك أستاذة وفاء، أن الأردن وتونس تتشابه بكثير من المحددات، وتتشابه أيضا بتوسع مشاريع البنك الدولي وتوسع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمياه وكثير من الإجراءات. أيضا ستجدين ارتباطا كبيرا ما بين يعني دول الإقليم بقضايا مشابهة لها علاقة بالحوكمة، إتاحة المعلومات، ولكن من الدرجة الأولى هنالك خصوصية كبيرة وخصوصية عالية لتقرير كل بلد على حدة. وعلي أن أشير بالنهاية أن الأردن أيضا ضمن الاتفاقيات الدولية بآخر يمكن فبراير الماضي انضم الأردن إلى اتفاقية هيلسنكي التي عام 1992 المعنية بشكل أساسي بالمياه عبر الحدود والبحيرات التي تؤطر للدبلوماسية المائية. أيضا أفردنا حديث حول ما هي الاتفاقيات الموجودة التي تؤثر بهذا الموضوع، وما هي الاتفاقيات التي انضم لها الأردن، والاتفاقيات التي تعمل على إعمال هذا الحق بشكل أساسي. ونأمل أن بعد الانضمام هذا العام أن يكون هناك مفاوضات مائية جدية مع دول الجوار لتكون لنا حصص مائية حقيقية، يعني مش حقيقية، حقنا يعني
0: حقنا.
1: مرات نفكر أنه لما بنحكي عن الحق احنا بنحكي عن مستوى المواطن، لا، احنا حتى بنحكي عن مستوى الدول. أحيانا الدول بينها وبين بعضها هنالك حقوق مسلوبة بشكل أو بآخر. نأمل أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وحقنا المائي في حوض نهر الأردن ونهر اليرموك أن تكون حصصنا كاملة ومستوفى. يعني هذا بشكل عام نتحدث.
0: إذن فيما تبقى أيضا نتساءل بأنه أنتم بهذا المؤتمر الإقليمي كان بيحمل حق المياه وتغير المناخ، هنالك نسخ سابقة كانت تتحدث عن التعليم، كانت تتحدث أيضا عن الصحة. وبالتالي نتحدث عن تلك الآلية التي يتم اختيار فيها تلك المواضيع التي تتقاطع فيما بينها، وخاصة أنكم ضمن مؤسسات مجتمع مدني غير حكومية. هذه المنظمات يمكن تكون هي الأقرب إلى الأثر المحلي.
1: يعني الراصد العربي وعشان الناس يعني تعرف أكثر، هو مسار برنامج حقوقي يعمل على عدد كبير من التقارير خلال السنوات الماضية. زي ما تفضلتي عملنا على التعليم، عملنا على الصحة، اليوم عن المياه. ممكن في المرة القادمة نتناول قضية بيئية زي الحق في الأرض، زي الحق في السكن، زي الحق في المعلومة، زي الحق، يعني هنالك كثير، مجتمع واسع من الحقوق يعني نحاول، ولكن ما يؤشر على الحق الذي يمكن أن نعمل عليه هو التقارير قد تكون الدولية التي تخرج في منطقتنا وتؤسس وتقول مثلا أن هذا اليوم هو موضوع هام يجب التسليط الضوء عليه. نحن نعرف أن قضية المياه اليوم يمكن منطقة سميناها ما بعد الندرة، يعني في تقارير صدرت من 2021 و2022 أسست لأن منطقتنا تجاوزت مرحلة الندرة إلى ما بعد الندرة، يعني إلى
0: كمان.
1: فهذا كان شيء مؤلم. فبعض المؤشرات التي ظهرت في منطقتنا هي التي قادت أننا نذهب إلى الحقوق المائية. وخلال يعني نهاية هذا العام سنعلم خلال السنتين القادمين ما هو الحق أيضا الذي سنعمل عليه بشكل
0: ونتشارك
1: في الرأي. ولكن هذا لا يعني أننا نقف، يعني لا يعني أننا الحق في المياه خلصنا الملف سكره. احنا بضل الملف مفتوح ضمن بوتقة واضحة من المواضيع. يعني زي ما حكيت لك، احنا في عنا شرائح محددة للحقوق والقضايا، التغير المناخ والمياه هو مسار واضح في ANND نعمل عليه بشكل مستمر، ليس في شكل موسمي له مرتبط بموضوع الحق في المياه، ولكن مرتبط اكثر بمسار نطور عليه دائما. يعني اليوم
0: عمل
1: احنا
0: تراكمي.
1: نشارك بالVNR اللي عم بصير، احنا نشارك في كوب 31 رح يكون في أنطاليا السنة، وعم نحضر له من الآن إن كان في مجال المياه ومجال التغير المناخي وارتباطاتهم مع بعض، وحتى الحق في الصحة وحتى الحق في التعليم، هي كلها حقوق مرتبطة. إذا طلعتي عليها كل حق يؤثر بالثاني،
0: لا
1: يمكن
0: الفصل البت بينهم. صحيح صحيح أستاذي هلا. يعني إحنا الحقوقية الناشطة ضالعة في عديد من القضايا، واللي كانت معي ضمن هذه الحلقة التي أود ووددنا أن نسلط الضوء فيها.

0: حول هذا المؤتمر الإقليمي، حول تقرير الراصد العربي، حول الحق في المياه لدول المنطقة والدول اللي شاركوا ضمن هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة هلا مراد، وأنت الخبيرة في السياسات البيئية والمناخ، أنت المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية. شكرا، وإن شاء الله نلتقي يعني ونكون هنالك تعاظم ذلك الإنجاز في مجال
1: نعم إن شاء
0: التنمية
1: الله.
0: الحقوقية
1: في كافة المجالات. شكرا ضيفتي. الإذاعة الأردنية هي يعني حاضنة دائما لكل الأشياء اللي حابين نوصلها للمستمعين، فبنشكرك وبنشكر الإذاعة وبشكر كثير اهتمامكم في الموضوع. يعطيكم
0: يعني
1: العافية.
0: صدقا المستمعين الكرام، عندما ننظر إلى تلك النقلة النوعية اللي بيحملها المنظمات الغير حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو حتى الجمعيات بكافة أطيافها، الحديث الذي يرقى لأن يكون بتلك الروح وبذلك القلب الذي ينبض بحب الوطن، هذه الهموم اللي بيحملها هذه الجمعيات ومش بمركز حكومي ولا بمنصب حكومي، إنما ينبع من أهمية خدمة هذه المجتمعات، التواصل معها، واللي إحنا بنجدها شريك رئيسي وحقيقي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
1: شكرا.
0: لم يبقى لنا إلا أن نشكر مرة أخرى مهندسنا مجد الزعبي وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا ومن الإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لكم، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم ألا الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يعزي جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة 6 مشاريع قوانين مدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. رئيس الوزراء يؤكد خلال جلسة النواب على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الذي حدد أطره الدستور. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تتطلع إلى إقرار 6 مشاريع قوانين خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والجيش الأمريكي يرد بضربات جديدة بعد أن هاجمت قواتها سفينتين كانتا تعبران المضيق. لبنان يشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما، ووفد عسكري أمريكي في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. وطقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا،

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور

0: مشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هل
0: فتاوى؟
1: تفضل. بدي أسفل والله، بس إنه إحنا سيارة الشباب يعني، بس انتشر عنا اللي هو أو يعني موجود بالمحلات بيجي جل أسود يعني عشان يغطي الشيب زي هيك، بس لما تغسل بروح يعني، أنا بغسل شعرك بروح يعني إنه كذا بغسل بروح، أعرف إنه هو بعرف إنه صبغة حرام، بس هذا بيشتغل باعتبار يعني إنه بس يعني لما تبشط في شعرك بيقلبها تصير كله أسود، هي يعني بتحب الشيب مثلا زي هيك، عارف كيف؟ يعني بخلي الشعر كله أسود، أعرف شو حلال ولا حرام يعني.
0: طيب
1: ناحية
0: تسأل
1: الصبغة
0: عن
1: صبغة.
0: الاستخدام ولا البيع؟
1: لا استخدام، شو بيع؟
0: استخدام. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
0: وإياكم، الله يسلمك.
2: بدي أسأل هلأ في التشهد الأول لما ننسى نصلي على النبي عليه الصلاة
0: اللهم
2: والسلام،
0: صل على سيدنا محمد، بالجلوس الأول.
2: في الجلوس الأول
0: نعم.
2: هل يستدعي أنه سجود سهو يعني؟
3: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وكمان بالنسبة مثلا لما أصلي 4 ركعات الظهر، أنا بصلي يعني تنتين تنتين، بس مرات بنسى بشوف حالي طلعت للثالثة، فهل يجوز أكمل ولا أرجع يعني؟
0: طيب يبين يفصل فضلة الدكتور الحالة.
2: ولو سمحت كمان سؤال، في صاحبة إلي أخوها مريض سكري، الدكتور قال له لازم بدنا نقطع إجرك عشان ما يوصل مش عارفة يعني هيموت، قال له بتموت إذا ما انقطعت إجرك، وما قال مش مشكلة أموت، وما رضي يقطع إجره، فهل هذا آثم يعني؟
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيكم الخير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، كيف حالك دكتور؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: دكتور عندي سؤال، أنا هسا بالرياضة سؤالي، أنا بشجع تشجيع مثلا الأرجنتين، بيجي بيقولوا لك حرام ومش حرام التشجيع وإنهم كفار، أنا بشجعه كلاعب رياضة، نفضل تشجيع رياضة، بيجي بحرمه وهذا.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. حياكم الله، نأخذ اتصال أخير.
5: يعطيك العافية يا شيخ.
0: حياكم الله.
5: معك عبد الله بيزر.
0: حياك الله.
5: حياك الله. الله يسلمك، بسألك عشان علي مثلا دين، بظبط إني أتصدق؟
0: عليك دين؟
5: بظبط إني أتصدق يعني شيء بسيط لناس مساكين أو لجامع أو لأي شيء.
0: طيب.
3: نعم.
0: تسمع الإجابة، وعندك القدرة على السداد؟ أنت ملتزم بالأقساط؟
5: والله القدرة صعبة شوية قدرة، بس إنه والله يعني حابب إني أدفع صدقة، أدفع زكاة يعني.
0: لا أنت الدين اللي عليك، الدين عليك مقسط؟
5: مقسط أجار داري.
0: نعم؟
5: أجار بيت.
3: متراكم عليك يعني؟
5: متراكم علي أجار بيت.
3: واضح خلاص.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله، شكرا شيخنا.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله أخي دكتور محمود.
0: دكتور، بداية حكم الصبغة بالسواد، هذا كحكم عام دكتور.
3: نعم.
0: قبل السؤال،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور محمود وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وإرشاد كريم. في مذهبنا مذهب إمام الشافعي الصبغة بالسواد لا تجوز كحكم عام، كحكم عام.
0: نعم. طيب.
3: ويأخذ حكمها كل ما يقوم مقامها، سواء جل ولا صبغة.
0: هو الآن السؤال يقول جل.
3: جل هي صبغة بالنهاية، تعمل عمل الصبغة فتأخذ حكمها، فلا بد الانتباه إلى هذه المسألة. طبعا مع بيان أن المسألة ليست يعني مجمع عليها، هناك من العلماء من قال بالجواز، لكن نتحدث عن مذهبنا والفتوى عندنا أن الصبغة بالسواد بشكل عام لا تجوز.
0: جزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
0: الأخت الكريمة، إذا اكتفت بالتشهد فقط في الجلوس الأول

0: الأول عليها شيء يلزمها سجود سهو؟
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
0: صلى الله عليه وسلم.
1: التشهد الأول عندنا سنة أبعض، وعدم الاتيان بها يتطلب سجود السهو، لكن الصلاة صحيحة على كل حالات.
0: نعم، يعني إذا كانت يلزمها سجود السهو
1: يلزمها، نعم، الأصل أن تصلي على النبي صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: وسلم
0: وسلم.
1: بعد التشهد، لأن تقودك قاعد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والأصل أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: أن
0: وسلم.
1: يصلي عليه المسلم. فإذا نسي المصلي أن يتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم لزمه عندنا
0: أن يصلي على النبي.
1: لزمه عندنا سجود السهو، لكن فرضا لم يسجد السهو
0: الصلاة صحيحة،
1: صلاته صحيحة،
0: لأنه حكم سجود السهو
1: سنة،
0: سنة.
1: سنة وليس واجب.
0: جزاكم الله خير. تبين لنا الحالة دكتور، يعني سهى وقام للثالثة.
1: هي تحدث عن سنة الظهر، سنة الظهر،
0: لا
1: ولا بأس.
0: صلاة الظهر
1: سنة الظهر هي تحدثت، لا عن السنة.
0: قامت إلى ثالثة.
1: السنة.
0: السنة.
1: خلينا نتحدث عن حالتين.
0: نعم.
1: إذا صلت الآن الظهر فرضا، ثم عند في الركعة الثانية بدل ما تجلس تشهد قامت، فإذا قامت وتلبست بركن الفاتحة تكمل، لا ترجع، تكمل، ومن ثم في نهاية الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية تسجد سجدتي سهو وتسلم.
0: نعم. وإذا كانت أقرب لل
1: إذا كانت أقرب إلى سجود لا ترجع، ترجع ما في
0: ترجع
1: إشكال.
0: وتجلس.
1: أي نعم.
0: إذا كانت سنة يعني
1: تصلي
0: أربعة،
1: سنة لو
0: تصلي
1: قامت
0: سنة
1: للثالثة
0: أربعة
1: وكملت أربعة لا حرج، الأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في السنة أوسع منه وين في الفرض.
0: جزاكم الله خير دكتور. بناء على توصية الأطباء يعني نصحوه ببتر القدم ولم يلتزم، هل
1: نعم.
0: يعني يعتبر آثم
1: لا
0: شرعا؟
1: شك أن العلاج واجب في مثل هذه الحالة، لأنه يعني هذا الآن يعني التضحية بعضو من أجل سلامة باقي الأعضاء أو الجسم هذا أمر واجب، فلا ينبغي حقيقة على الإنسان أن يعترض على هذا الأمر، ولكن يتعالج، وإذا قرر الأطباء بتر قدمه فلا شك أنه يعني يجب عليه أن يلتزم بوصية الأطباء، ما في إشكالية هنا. لو قطع يعني قطعت رجله وبقي باقي جسمه فالإنسان يحمد الله ويرضى بقضاء الله وقدره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وأنزل له دواء، أو كما ورد في الحديث الصحيح، فلا ينبغي على الإنسان أن يضيق على نفسه في أمر واسع إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. متابعة وتشجيع يعني منتخبات كرة القدم،
1: هذا الأمر ضمن دائرة المباح، ضمن دائرة المباح، فينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى مسألتين. المسألة الأولى ألا يتشدد في ذلك، وألا يعني يأخذ هذا الأمر من باب العداوة والصداقة أو من باب يعني التعصب للفريق. ثلاثة، أو الأمر الثاني، أن يشجع بهدوء ويبتعد حقيقة عن المشاحنات ويبتعد عن يعني المشاكل ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو علاقاته مع إخوانه المسلمين. فإذا كان التشجيع بشكل يعني هادي وبشكل يعني عقلاني فالأصل لا حرج فيه إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. سؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، عليه التزامات وعليه ديون دكتور، ويعني يحب ويريد أن يتصدق، ما الأولى دكتور؟
1: هنا نفرق بين أمرين. الأمر الأول الديون المقسطة، الديون المقسطة هذه اللي يعني كل آخر شهر يعني تخصم مباشرة وأصحابها يعني يأخذون حقهم، فإذا فضل عنده شيء من المال زائد عن حاجاته الأصلية فلا حرج عليه أن يدين. أما إذا كانت عليه ديون متراكمة وأصحابها يطالبون فيها فالدين مقدم على الصدقة.
0: وبحالة الأخ عليه ديون الآن،
1: عليه ديون متراكمة،
0: على التزامات
1: يروح يجيب كل الفلوس اللي معه ويبري ذمته ويعطي الناس حقوقها.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: أنا عندي حساب بنكي، تمام؟
0: نعم.
2: وبودع فيه وبسحب منه عادي، فجأة نزل عليه مبلغ يعني صغير جدا بس ربوي، هيك مالي بعتبر خليط، أنا ما بعرف إنه منظر يعني فوائد، مالي بكون خليط هيك
0: أرباح، يعني أرباح هاي المبلغ؟
2: أرباح فائدة.
1: فوائد.
0: فائدة.
1: أنت يعني مسوي حساب في بنك تجاري ربوي ها؟
2: أنا مساوي بس خلص. أنا ما بحط يعني إني من هدف إنه مثلا بدي فوائد زي هيك.
0: نعم.
1: واضح واضح.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.

0: هتاو على الهواء. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا طيب؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يعطيك العين والصحة، الله يعطي ضيفك العين والصحة.
0: آمين وإياكم.
1: الله يكرمك، بس في سؤال حاب أسأله، يا رب أسمع جواب يقنع ومنيح. الله يكرمك.
0: تفضل.
1: اللي هو يا بركة، إلي جارة ساكنة جنبي، تمام؟
0: نعم.
1: صار حادث، هي من حادث أمورها تمام، ما صار فيها شيء، قال قدس الله جبروته، الله لطف فيها، ما
0: نعم.
1: صار فيها شيء من حادث. أقولها اللي حواليها بناتها كلهم ادفعي الضحية، هي حابة تدفع، بس
0: ادفعي ماذا؟
1: نعم
0: ماذا تدفع؟
1: هي ما ماتت من حادث مرة تمام.
0: نعم، سلمها الله، ماذا قالوا لها؟
1: أقولها ادفعي تضحية،
0: أضحية.
1: بس أقول لك هي أرملة يا بركة،
0: نعم.
1: هي أرملة ما حدا بصرف عليها، أرملة وكبيرة بالعمر ما حد بصرف عليها، المرض
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: بدي أقول لك
0: تفضلي.
1: صحيح. أرملة وضعها صعب، ما حد بينها، بس شو تعمل عشان تسكت
0: كيف
1: نفسها؟
0: تشكر الله أن بعد أن سلمها؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: الله يسلمك.
2: سيدنا الشيخ أغلبك، أنا بدي أسأل عن الصلوات المفروضة الأربعة اللي هي الظهر والعصر والعشاء. إذا فاتتني 3 ركعات وصليت مع الإمام ركعة واحدة،
0: نعم.
2: المفروض إنه يعني بعد ما يسلم الإمام أقوم للركعة الثانية وأجيب التشهد وبعدين ركعتين، صح؟
0: نعم.
2: أنا نسيت، يعني صليت 3 ركعات ورا بعض مع بعض، يعني بدون تشهد أوصل.
0: نعم.
2: شو بترتب علي بالحالة هاي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: حياكم الله، تفضل.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك.
3: بدي أسأل لو سمحت في هاي بطاقات اللوتو، يعني.
0: نعم.
3: هي بطاقات اللوتو، هم بيحكوا إنه تابع على الجمعيات الخيرية، وبيحكوا لك اشتري البطاقة في نار وادخل على السحر، فمش عارفين شو كيف يعني تابع على الجمعيات الخيرية وفي سحب وفي ربح، فمش عارف كيف يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله من فضل الدكتور. نأخذ اتصال أخير.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: بس أغلبك أنا في عندي سؤال بتعلق في موضوع الزكاة بعد إذنكم.
0: تفضل.
4: الآن الـ الـ السؤال هو بتعلق في ما يتعلق بعروض التجارة.
0: نعم.
4: يعني أحيانا أنا بستورد بضاعة، يعني هاي البضاعة قيمتها تقريبا 40-50 ألف، تمام؟
0: نعم.
4: هاي البضاعة بمر عليها الحول عندي وما بتنباع، يعني بتصفي بضاعة كادسة. طيب وأنا أصلا جايبها عشان أبيعها، يعني هل لا عروض التجارة؟
0: نعم.
4: هل في هذه الحالة يعني لازم إني أدفع عليها زكاة؟
5: يعني هي لو خلك معي، يعني على كلمة كاسدة، ما تنباع نهائيا؟
4: لا مش ما تنباع، يعني بطيئة، يعني على سبيل المثال أنا كنت أتوقع أنها تنباع ب6 أشهر، انباعت ب2 سنين على سبيل المثال. يعني هي هاي الفكرة، يعني انه حتى اذا بدي اضل ادفع عليها على سبيل المثال زكاة، ففعليا انا الان بنتقل لمرحلة الخسارة.
5: أيوة.
4: يعني بصفي عندي خسارة في التجارة تبعتي.
0: تسمع
4: السؤال.
0: الاجابة ان شاء الله.
4: شكرا،
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم.
0: الأرباح يعني نتيجة فتح حساب في بنك تجاري أو ربوي؟
5: أولا لابد من التنبيه على قضيتين في هذه المسألة.
0: نعم.
5: القضية الأولى أن فتح الحساب في البنك التجاري الأصل فيه عدم الجواز إلا للضرورة القصوى، يعني مثلا واحد بده مثلا يستلم حوالات من الخارج، أو والله بده يفتح تجارة أو إشي، وما في بنك يعني يحقق هذه الخدمة إلا أحد البنوك الربوية، فلا حرج ساعتها في هذا الأمر لأنه من باب الضرورة. أما في الوضع الطبيعي في الأصل عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك التجارية، هذا أولا. ثانيا، ما يترتب على فتح الحسابات الجارية من فوائد هي ربا. فينبغي على الإنسان أولا أن يتوب ويستغفر، ثانيا هذه
0: الفوائد أو الأرباح
5: سبيلها التصدق، يأخذها ويتصدق بها على الفقراء والمساكين أو يتصدق فيها في المصالح العامة.
0: جزاكم الله خير. الأخت الكريمة يعني السائلة، بعد أن نجاها الله من حادث سير، كيف تشكر وتحمد الله؟
5: أولا الحمد لله على سلامتها، وهذا حقيقة من أكبر النعم التي يعني ينبغي على الإنسان أن يشكرها فيه. تحمد الله سبحانه وتعالى بالالتزام بطاعته سبحانه وتعالى وابتعاد عن معصيته، تحمد الله على هذه النعمة العظيمة. وهل يجب عليها أن تذبح أضحية ولا فدو ولا أي شيء يسم؟ لا، لا يجب عليها، لا يجب عليها شيء أصلا، إلا أن تشكر الله على هذه النعمة وتلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. إذا هي والله صار معها فلوسة وضح المادة تحسن وأراد أن تصدق شكرا لله أو تذبح شكرا لله، فلا حرج عليها إن شاء الله، أما من حيث وجوب لا يجب عليها.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم الآن مسبوق، نعم، وأدرك الجماعة في الركعة الأخيرة، الآن هو إذا قام مطلوب يعني هو مطالب بأن يأتي بركعة ويجلس، إذا نسى أو سهى عن ذلك.
5: هو الأصل أنه إذا قام يعني يأتي بالركعة الثانية، يأتي بركعة ويجلس التشهد، إذا نسي السهو عفوا، يعني يجلس للتشهد اللي هو بالنسبة للتشهد إيش؟ الأول.
0: الأول نعم.
5: نعم. ولكن في هذه الحالة نسي لا حرج عليه، يكمل وفي آخر الصلاة بعد ما يكمل الصلاة الرمية يجلس سجدتين سهو ويسلم، وصلاته صحيحة لا غبار عليها.
0: وإذا نسي ذلك دكتور؟
5: وإذا نسي ذلك أيضا صلاته صحيحة، ولكن إذا تذكر مباشرة، إذا تذكر مباشرة بعد أن أنهى السلام يكبر ويسجد سجود السهو ويسلم.
0: يعني نفس إجابة السؤال في بداية اللقاء.
5: نفس إجابة السؤال الأول. نعم. صحيح.
0: جزاكم الله خير دكتور. بطاقات اللوتو.
5: الأصل في بطاقات اللوتو أنه من النصيب خيري، والنصيب خيري يعني قمار لا يجوز. فيعني لا بد من إيضاح هذه المسألة.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات يتعلق بزكاة عروض التجارة. هو يقول يعني قام بشراء بضاعة حال عليها الحول وبلغت النصاب لكنها مكدسة في المستودعات.
5: هو بعض العلماء ماذا هو الأصل في قول جمهور العلماء أن البضاعة حتى وإن بارت تقوم وتقوم
0: وتزكى
5: إلا إذا نوى بها القنية بطل التجارة، يعني قال خلاص أنا بديها إلي مودش ما بدي تجر فيها، فعندها ينقطع موضوع الزكاة. لكن قال بعض العلماء أنه في مثل هذه الحالة وهي البضاعة الكاسدة لا يزكى إلا ما يباع منها، اللي بعته زكي إذا كانت التجارة يعني هذه البضاعة بدأت تكسد، فلا تزكي إلا ما بعته، اللي تبيعه زكي واللي ما بعته لا زكاة عليه. وهذا رأي قوي متجه يعني لا بأس بالأخذ به إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يا أخي العزيز، في عندي ولدين بصلوا وصوم بس قاطعين رحم، هل يدخل الجنة قاطع رحم؟
0: بس نسأل الله رحم لهم الهداية.
5: قاطع رحمك أنت؟
6: أنا وخواته.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: نذكركم بالصلاة على الحبيب المصطفى
0: عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم.
7: الله يكرمك سيدي. احنا شرينا ارض انا واخوي عن طريق احدى النقابات وخلصنا حقها يمكن من الاربع سنين، بعد يمكن سنه يعني من سنتين او ثلاث عرضناها للبيع بس لحد الان ما اجانا فيها سعر. اول شيء هل بالفتره هاي في عليها زكاه؟
0: انتوا شرتوها قنية ولا تجاره الاصل؟
7: والله انه هو من البدايه صدقا ما كان في نيه انه احنا شريناها، حكينا فكرنا اذا فكرنا نعمر او لقدام اذا تحسن سعره، يعني ما كان في نيه محدده اكون صادق معك. الان سيد العزيز انا بعت على دفعتين خلال فرق بينهم حوالي شهرين نصيبي، الفلوس اخذتها انا مباشره، كان قمت بالتسديد ديون ودفع صراحة أقساط لجام على أولادي يعني.
0: نعم.
5: يعني أنت بعت بنية أنك سدد ديونك بنية أنك أنت إيش يعني طبعا. أيوة يعني ما كان عندك نية التجارة.
7: لا وأدفع أقساط أولادي للجامعة، والآن في جزء ثاني بعته.
0: لا دكتور.
7: وبرضو علي أقساط جامعة وعلي ديون.
0: نعم.
7: هل في عليهم زكاة أو فترة الأرض ما كانت خلصنا حقها فترة سنتين كان عليها زكاة سيدي؟
5: في هذه الفترة أخي العزيز بس طول بالك، في هذه الفترة اللي سنتين كنتوا كانت عندكم نية تجارة ولا أنتوا شفتوا والله الأرض ارتفعت قلنا خلينا نبيعها ونستفيد من هالمال؟
7: لا والله سيدي، أنا حتى أكون صادق في سؤالي، أنا حكيت لك ما كان في نية لا لتجارة ولا لا، حكينا نفكر ممكن نعمل عليها
0: وممكن نبيع،
7: عزلنا عن موضوع الفكرة البيع التجارة نعمل عليها قلنا خلاص بدنا نبيعها.
0: نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: سؤال سريع بس بعد إذنك ثاني.
0: تفضل.
7: في إلي أنا بنت تدرس برا، ففلوسهم حاطينها بنك اللي هو جورجيا تلقائي مشان أقساط وما أقساط، فبتحكي لي بابا إجاني يمكن ما يقارب 10 دنانير أردني تقريبا بعملتهم، فبتقول لي مش عارف شو أسوي فيهم.
5: والله.
7: كيف بيجيهم سيد زي نقاط وبتحول إلى فلوس كونه حاط حساب وبتدفع أقساط عن طريق هذا الحساب؟ فالفلوس هاي شو تسوي فيها؟ الله يجزيكم كل خير.
0: حياك الله.
7: كل الاحترام.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فتاوى على الهواء.
8: عندي سؤال بسيط لك.
0: تفضل سؤالك.
8: أنا بشتغل والله للأمانة في محل زينة أكسسوارات سيارات. هسا في زباين مثلا بفوت بدي صنف معين من شغله معينه، صنف على سبيل المثال بدي شاشه، تمام، بعت اياه انا بالمبلغ الفلاني اللي هو مثلا على سبيل المثال 100 دينار، وفات زبون ثاني بعد ما خلص الزبون هذا طلع حسبت له بدل 100 دينار حسبت له اياه 80 دينار، هل انا هيك دخلت الحرام؟
0: طيب انت معك صلاحيه يعني انه تعمل خصم؟
8: هسا انا معي صلاحيه اعمل خصم، بس هو السعر الاساسي في المحل 80 دينار.
5: بس السؤال مطروح يعني ليش هذا اعطيته 100 وهذا 80؟ شو السبب اللي دفعك لذلك؟
8: حسب الزبون
5: هذا. ايوه هذا يكون زبون هذا يكون زبون وهذا ممكن يكون منكم زبون. طيب على بركه وضح سؤالك.
0: السعر الاساسي 80؟
8: السعر الاساسي 80 دينار.
0: او انت بعته بزياده؟
8: نعم.
5: يعني انت الان وضحت الصوره، يعني هو السعر الاساسي، طيب ليش تبيعه ب 100 ما دام انه السعر الاساسي 80؟
8: انت مش انا السؤال مش عني انا شخصي.
0: نعم بغض النظر ليش يعني الزياده ال 20 دينار؟
8: في اشياء يعني انا بحكي هذا الحكي لانه صار قدامي والله محل سيارات.
0: طيب تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور ان شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: لو سمحت يا شيخنا، أنا بطلع زكاة كل سنة الحمد لله، طلعت جزء من المبلغ اللي عندي اشتريت فيه ذهب.
0: نعم.
9: حطيته كتجارة يعني.
0: نعم.
9: هسه أنا لما استوجب الزكاة عندي الذهب هذا يعني بنحسب مع المال اللي عندي ولا بنعدله سنة جديدة من الزكاة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: شكرا لك.
0: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين سبعة وأربعين 201 و202 هاتف البرنامج. ألو السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
10: والله لو سمحت أخي.
0: تفضل.
10: بدي أسأل سؤال، يعني في على الإذاعة تبعتكم إنه في تبرع لأيتام في فلسطين.
0: نعم.
10: بس رقم التليفون غلط. يعني برين ما ناقص رقم التليفون، مش عارفه يعني اتواصل.
0: طيب خليكي معنا تحت الهواء لو سمحتي.
10: ماشي. سؤال ثاني لو سمحت.
0: تفضلي.
10: يعني انا جوزي كثير بالسن ومشي انا اقوم الصلاه اني اتعبد زياده، انا عمري 70 سنه تقريبا، فالواحد يعني اتجاهات صارت للاخره، فهو بتضايق من قيام من القران بضل باستمرار، يعني هذا حرام يعني لو ما طوعت في الموضوع او الصيام 2 وخميس.
0: نعم
10: هو كبير يعني.
0: نسأل الله لك وله دوام الصحة والعافية. آمين. إن شاء الله.
10: آمين. شكرا.
0: حياكم الله.
10: الله
0: خير. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله أخي دكتور محمود.
0: توجيه من فضيلتكم موضوع القطيعة.
5: لا شك أخي الكريم أن قطيعة الأرحام يعني من أكبر الكبائر، وقد حذر منها الإسلام تحذيرا شديدا. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وحقيقة الإثم يزداد ويكثر إذا كانت قطيعة الرحم متعلقة بالوالدين. يعني الأب والأم يعني من أكثر الناس لا بد أن تتجه عناية الأبناء إلى خدمتهم ورعايتهم وصلتهم، فكيف يكون هذا الأمر يعني مع الأب والأم مهما كانت الأسباب؟ لأن بعض الناس يقول لك: والله أبوي أساء لي، والله أمي كانت قاسية معي، أبوي كان قاسي معي. هذه كلها مبررات لا يعني تبرر لك أن تقطع رحمك.
0: وأن جاهدك على
5: أن إذا كان الشرك وهو أعظم الكبائر، أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم
0: فلا تطعهما
5: فقط
0: وصاحبهما
5: في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر ببر ورعاية الوالد الكافر، فكيف بالوالد المسلم؟ فنحذر حقيقة يعني أخواننا من خطورة قطيعة الرحم، خاصة مع الأب والأم والأخوات. ليس هناك أي مبرر لهذا الأمر، وحقيقة يعني قاطع الرحم تحت العقوبة. أخي دكتور محمود،
0: جزاكم الله خير. أنا دكتور على هذا التوضيح. السؤال فيه تفصيل ربما دكتور، أنا حسب ما فهمت يعني هو تشارك مع شقيقه وقاموا بشراء أو قاما بشراء قطعة أرض أقساط.
5: نعم.
0: الآن النية، بالنسبة للنية احنا سألنا عن النية كانت عامة، يعني ممكن في النية انه ربما تكون ادخار للبناء، وفي ذات الوقت ربما تكون يعني تجارة، لأنه قال اذا يعني كان في مربح ممكن يبيع. هاي في البداية. الآن مقسطة لمدة عامين او ثلاث، يسأل فيها زكاة هاي الأعوام؟
5: نعم.
0: والنقطة الثانية، الآن هو بعد مضي سنة أو سنتين قام ببيع حصته، والمبلغ اللي أخذه على دفعتين، هذا المبلغ فيه زكاة دكتور؟
5: نعم.
0: علما أنه في جزء كبير كان ذهب سداد ديون وأقساط والتزامات.
5: بسم الله. هنا لابد من التنبيه على أكثر من قضية. قضية الأولى: إذا اشترى الأرض بنية التجارة، إذا اشتراها بنية التجارة وكانت الأرض بالغة النصاب وحال عليها الحول وهي بالغ النصاب ونية التجارة موجودة، وجبت فيها الزكاة. بده يقدرها قديش على حوالين الحول وزكي. الحالة الثانية: إذا لم يكن لديه نية التجارة، هو اشتراها ملك أو يعمر بها أو اشتراها هيك قال لقاها فرصة وقال خلينا اشتريها، ولم تكن له نية واضحة، يعني ما كانت عنده نية التجارة، فهنا لا تجب فيها التجارة. أنا اللي فهمته من كلام الأخ أنه والله كانت النية محيرة، أنه يا ابن بيها يا والله إذا شاف له يعني نية التجارة لم تكن متحققة في هذه الإطار، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة.
0: طيب البيع الآن باع هو على دفعتين ثمنها، ثمن قطعة الأرض اللي قام ببيعها قبضه على دفعتين، هذا المبلغ فيه زكاة؟
5: وهذا بننظر الآن هل المبلغ اللي قبضه المرة الأولى حال عليه الحول وكان بالغ النصاب ولا لا، والمبلغ الذي يعني على الدفعة الثانية
0: إذا كان كذلك.
5: إذا كان المبلغ الأول إذا كان بالغ النصاب وحال عليه حول وهو بالغ النصاب بده يزكيه. نفس الشيء المبلغ الثاني
0: الدفعة الثانية،
5: لأنه هذا دين ودين مرجو.
0: نعم.
5: وبالتالي إذا كان بالغ النصاب وحال عليه الحول وجب زكاته.
0: يعني لكن يضاف دكتور،
5: ها؟
0: يضاف الدفعة الثانية تضاف إلى الدفعة الأولى؟
5: تضاف، نعم. تضاف، نعم. بس هذا الآن صعب أنك تحكم عليه.
0: لو حسب في ظاهر سؤالي يقول قام بالسداد مباشرة على التزامات والديون.
5: نعم، ولسه عليه ديون
0: أقساط جامعات
5: باع ولسه عليه، فبالتالي هذا ما عليه زكاة بالأصل، لأنه المال وإن كان بالغ النصاب لكنه لم يحل عليه الحول بعد بلوغه النصاب.
0: نعم.
5: حساب وباقي القضايا صعب أنك تحكم فيها لأنك بدك تفاصيل.
0: جزاكم الله خير. أيضا يسأل يعني عنده طالب يدرس في الخارج، الآن فتح له حساب في بنك خارجي وفي مبلغ زيادة.
5: هنا مسألتين. المسألة الأولى: فتح الحساب الجاري في تلك المناطق، ما في بنوك إسلامية وما في مجال أن نحول إلا إيش عن طريق البنوك، هنا لا حرج، لا حرج، لكن يحاول الطالب ألا يدع أي مبلغ زيادة في هذا البنك زيادة على المبلغ المطلوب. يعني ما فرضنا أنه هالبنك عنده شرط أنه تضع مثلا يكون

0: عنده 50 دولار بالحساب، لازم حساب يظل فيه 50 دولار. زيادة على 50 يحاول قدر الإمكان أنه ما يحط، حتى ما يعني يخفف قدر الإمكان. في هذه الحالة الآن هي القضية الثانية، وهي أنه الفوائد هذه ما يفعل بها، يسحبها ويتصدق فيها.
1: هذا سبيلها،
0: هذا سبيله. منع.
1: جزاكم الله خير. بغض النظر دكتور يعني بأي مصلحة بأي محل تجاري هو تحدث عن زينة وإكسسوارات سيارات، بغض النظر عن مكان العمل، الإنسان التاجر مطالب بالأمانة دكتور. يعني ربما في ظاهر السؤال يعني ثمن هذه السلعة 80 دينار، ولأن الزبون يجهل قام برفع السعر وقام ببيعها ب100.
0: لا بد من توضيح المسألة. أولا بالنسبة لسؤال الأخ، هو يعني يسأل عن غيره، وترى من الصعب أنك أنت تحكم على المسألة إلا إذا كان الشخص اللي هو يعني
1: المعني
0: يتولى.
1: نعم.
0: هذا الأمر اللي هو المعني يسألنا، لكن عموما تحدث بشكل عام. بشكل عام هنا في 3 مسائل ذكرها في السؤال. السؤال الأول أنه سلعة 80 هو يبيعها 100، هل هذا مسموح له من قبل صاحب العمل ولا لا؟ ثانيا، هل السلعة محدد ثمنها من قبل الدولة؟ لا. إذا كانت السلعة محددة من قبل الدولة أنه هذه 80 دينار، ما بجوز بيعها بأكثر من 80. هذا القضية الثالثة، أنه هل هو يبيع من رأسه، يعني العامل يبيع منه من نفسه بدون يعني الرجوع إلى صاحب العمل؟ إذا كان كذلك فهذا لا يجوز، لأنه صاحب العمل قال لك بيع ب80، بدك تبيع ب80، لأنه هو له هدف وله مصلحة في ذلك. ربما أنت لما تبيع ب100 ربما تأثر عليه. المسألة الرابعة، في ناس يبيع ب100 والسلعة 80 وال20 حط بجيبته، فهذا لا شك أنه أكل مالا حراما. المسألة الأخرى اللي هي، هل أنه أنا كتاجر، أنا كتاجر والله تليفون هذا والله أنا أبيعه ب100 للزبون العادي، لكن في عندي زبون مميز تاجر أو زبون باستمرار يجي يشتري من عندي، أو في زبون في بيني وبينه صداقة أو قرابة أو صلة، فهل يجوز لي أن أبيعه بأقل؟ من حيث المبدأ لا حرج، من حيث المبدأ لا حرج، وإن كان الأولى أن تكون أن يكون السعر يعني موحدا أولا، يعني حفاظا على سمعة المحل، لأنه بعض الناس شو إذا شاف المحل والله يبيع لفلان أو يبيع بأشكال ربما أشكال مختلفة وأسعار مختلفة، ربما لا يعني لا يتعامل معه، وربما يصير في نوع من التشكيك في هذا الأمر. لكن من حيث الجواز إذا كان هناك سبب لا حرج. واحد والله بده يبيع سلعة لواحد فقير ولا لواحد مثلا مسكين،
1: هذا بالنسبة للخصم دكتور يجب. لكن الزيادة،
0: الزيادة
1: السؤال الأخ الكريم،
0: الزيادة شوف صلي على رسول الله،
1: يعني بكل الصور اللي ذكرتها الدكتور لا يجوز بكل الأشكال. يعني أنت تحدثت عن 4 نقاط،
0: هذه النقاط واضحة.
1: نعم.
0: لكن احنا نتحدث الآن عن صاحب محل. صاحب محل يبيع سلعة محددة مثلا معروفة ب100 دينار، معروفة بالسوق كلها سعرها 100 دينار، وهو يبيعها بدينار، لكن قد يأتي إليه زبون مميز، فهو من أجل أن يكسب هذا الزبون باعه بأقل. هنا من حيث المبدأ لا حرج. مثلا زبون جاء والله قال أنا بدي 4-5 أجهزة، مش الزبون اللي يأخذ.
1: نعم.
0: جاهز، زبون متعود يجي عليه، زبون جاي ماخذ بده يأخذ بضاعة مشان التجارة، فلا شك أنه راح يبيعه بأقل. مثل هذه الحالات لا حرج، لا حرج فيها، بس هذا كله منوط بمسألة واحدة، شرط ألا يستغل جهل المشتري حتى لا يقع وين في الغبن الفحش.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن زكاة الذهب فضيلة الدكتور والمعد للتجارة، ويضاف هل يضاف إذا النقد الموجود عنده؟
0: هذا سؤال مهم جدا، وبعض الناس يقع في الخطأ فيه. هو ماذا قال؟ قال أنا معي فلوس وزكيها كل سنة، أخذت قسم منها واشتريت فيه ذهب، هل الآن الذهب هذا له حول خاص ولا حوله حول المال الأصلي؟ لا، حوله حول المال الأصلي، هذه لا بد أن ننتبه لها. في بعض الناس يفكر نفسه إذا اشترى يعني بالمال ذهب أنه يبدأ حول خاص بالذهب، لا، الحول هنا حول مين؟
1: المال،
0: حول المال الأصلي. فأنا أجي على حول المال الأصلي واجعل الذهب اللي عندي أقيمه بسعر يوم الحول وأطلع زكاته مع المال، وليس له حول خاص.
1: جزاكم الله خير.
0: طبعا ليس له حول خاص في مثل هذه الحالة اللي ذكرها.
1: نعم.
0: الأخ العزيز. أي نعم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الأخت السائلة، وهي العلاقة مبنية على المودة والرحمة والتفاهم دكتور والتوافق، يعني هي ربما تكثر من صيام النافلة اثنين وخميس،

0: أكثر من قراءة القرآن، الصلاة، السنن، الرواتب، قيام الليل ربما. نسأل الله أن يتقبل منها، ولها الأجر أكيد من الله تعالى، لكن ربما يعني الزوج يعترض على هذا.
1: هنا يجب الموائمة بين يعني هذه الأمور العظيمة اللي هي الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من الأمور الطيبة الطاهرة وحقوق حق الزوج. إذا كان هذا يؤثر على حق الزوج، فالأصل أن حق الزوج مقدم. لأن هنا نتحدث وين؟ نتحدث عن الصلاة التطوع والقيام وغيرها من
0: صيام نافلة،
1: لأنه حق المرأة على حق الزوج على مرأته حق عظيم. لكن إذا ما كان هناك تعارض، ينصح الزوج بأن لا يدقق على مثل هذه المسائل، خاصة بعد سن معين. تقول لك أنا عمري 70 وزوجها يعني إيش برضو جزء 70 أو 80، فالأصل أن لا يدقق، شرط ألا يترتب على ذلك تضييع حقوق الزوج. وننصح الأخت، ننصح الأخت بأنها يعني تتحمل زوجها وتحاول أن توائم بين يعني هذه الطاعات المباركة،
0: طاعة الزوج
1: وطاعة الزوج. نعم، يعني توائم بين العمل هذا الطيب
0: الأعمال
1: المبارك
0: الطيبة وطاعة الزوج.
1: وطاعة
0: نعم
1: الزوج يعني، وهذا يتطلب نوع من الحكمة والصبر إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: لفت نظري سؤال من شوي لشخص بيحكي إنه باع بسعر 80 دينار وباع بسعر 100 دينار.
0: نعم.
2: والكل الحالات تقريبا هي غلط. فأنا عندي استفسار، أنا بشتغل مثلا بمحل ورد، عندنا بوكيهات ورد جاهزة وفي منهم نشتغلهم. هسا مرات نكرم زبون أو في زبون بيغلب أكثر فمننزل بالسعر أقل، في زبون ما بيغلب نعطي مثلا بوكيه الورد مثلا للزبون بيغلب 20، اللي ما بيغلب نعطيه 25 بنحاول نربح. هل هذا حرام؟ هل هذا جائز؟
1: يعني أنت ال 25 هو السعر المعتاد لجميع الناس؟
2: صحيح، بس في زبون
1: بس
2: بيغلب يعني،
1: بس خلينا والسعر الثاني اللي هو اقل بقليل كويس، اما يكون لزبون دائم او انه انت احيانا بدك ايش يعني تخلص. نرجو انه في مثل هاي لا حرج، لا حرج، لا حرج.
2: بحلفنا كثير، فانت بتضطر انك خلص بتنزل لاقل.
1: ما في حرج.
2: بارك الله فيك.
1: ما دام انه هذا فقط مرتبط بالحالات الطارئه او مرتبط ب
2: وارقام خفيفه الشيخ،
1: خلص يعني لا حرج.
2: شكرا.
0: حياك الله اخي الكريم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: النبي شيخ الله يجزيك خير.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: ثلاث اسئله سريعات ان شاء الله.
0: تفضل. السؤال الاول،
3: اذا صليت صلاه جهريه وبنفس الصلاه يعني كنت ناوي اصليها سريه وكانت مختلطه بين سريه وجهريه،
0: صلاه جهريه
3: نعم
0: صليتها سرا،
3: خالطها يعني بين سريه وجهريه بنفس الصلاه.
0: نعم. السؤال الثاني،
3: السؤال الثاني حكم المسح على الرأس، هو هل هو لو مسحت شعرة شعرتين كذا أو مسح كامل؟ السؤال الثالث بالنسبة لوسواس الوضوء والصلاة.
0: نعم.
3: والله جزاك الخير.
1: شو بالنسبة لوسواس الوضوء والصلاة؟ شو مشكلة
0: الوسواس يعني بشكل دائم مستمر؟
3: مستمر يعني فترة طويلة. نعم.
0: نعم. في كل صلاة وعند كل وضوء؟
3: كل صلاة بوضوء، وحتى في الفاتحة يعني لازم نعلي الصوت، وأنا بأساس إن الصوت الفاتحة يكون واضح وكذا.
1: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على وسلام. عليكم السلام ورحمة الله.
4: أول شيء الله يجزيك الخير عن هذا البرنامج.
0: الله يسلمك.
4: في سؤالي بالجنازة بالتحديد، وقت صلاة الجنازة بوقف الإمام بذكر الناس بالتكبيرات، بعد ذلك بسأل من كان له في ذمتي دين، ففلان ابنه او اخوه او صاحبه بكون كفيله. السؤال هنا، هل يسقط الدين هذا المتوفي؟ واثنين، ما مدى مسؤوليه الذي تكفل بالدين؟ هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، هذا رجاء لو حبذا كل امام بذكر الناس بالدين اللي على المتوفي، ان يذكر الناس بما له على الناس من مال ايتام، ممكن يكون مال ايتام وكذا، يذكرهم انه اذا في له بذمة أي واحدين إنه يسدد أولاده أو الورثة أو الأيتام بهذا اليوم. وجزاك الله كل خير.
0: حياكم الله.
4: أدعمكم الله.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: إذا تكرمت عندي سؤال يعني مرتبط بسؤال قبل شوي أجبت عنه.
0: تفضل.
5: بصورة أخرى، إذا أجبت عن بيع

0: السلعة بأقل من ثمنها.
1: نعم.
0: لكن لو كان متعارف على ثمن السلعة بالسوق على سبيل المثال 100 دينار، وواجه واحد استغل الجهل، جهل الإنسان أو عدم معرفته، أو أحيانا لأي سبب كان زاد السعر ل 120 مثلا.
1: نعم.
0: يعني اللي مثلا في سلع معينة أسعارها مبالغ فيها، قال أنا خفضت 30% وبعدني شايف سعرها غالي.
1: نعم.
0: يعني فبالحالة هاي
1: طيب، هو عفوا، هو الدكتور قبل قليل أشار في إلى يعني عدة حالات، لكن أنت في الحالة هاي مثلا يسمح له مثلا بالزيادة من صاحب العمل؟ يعني هاي السلعة، عفوا، هاي السلعة سعرها 100 دينار، قام ببيعها 120، صاحب العمل بالبداية يسمح له بذلك؟
0: نفترض انه هو صاحب العمل وهو صاحب السلعة.
2: بس انت اشرت الى نقطة اساسية وضرورية ومهمة، انه هو استغل جهل البائع،
1: المشتري
2: عفوا.
0: بتعرف وراح قال له سعره كذا،
2: خلاص
1: هو تسمع الإجابة
2: هو استغل
0: هو
2: استغل الجهل.
0: نحكي عن رفع السعر وليس التخفيض. يعني
2: لا لا، التخفيض ليس فيه استغلال الجهل، انما نتحدث وين بالاساس عن انه هذا غشيم على قولت يعني تعبيرنا الشعبي، فاجا قال يعني
1: استغلال. نعم. نعم تسمع الاجابه،
2: ولكن السلعه معروفه في السوق كلها لها سعر موحد. نعم، على بركه الله.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي الكريم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: الو
1: الو، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
3: بدي نسأل الشيوخ إذا سمحت.
1: تفضل.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. هلا أنا على مدار السنة يعني بدفع مبالغ ما بين تبرعات، ما بين للمسجد لناس فقراء. فعندي الحول أنا بشهر رمضان يعني بشوف إذا عندي فلوس بطلع عنهم زكاة. هذه المبالغ على مدار السنة أنا بجمعها وبشيلها من فلوس الزكاة، بصير ولا ما بصير؟
2: طيب، أنت لما دفعتها كنت دافعها بنية الزكاة؟
3: بالضبط، أنا حاط النية عندي نية الزكاة أول شيء، فإذا أجيت على يوم الحول ما كان عندي فلوس بعتبرها صدقات.
2: لا، خليك معي. أنت لما طلعتها ودفعتها أول شيء وين تدفعها؟ بالمسجد؟
1: مصارف الزكاة غير متحققة، يعني في
2: هل مصارف الزكاة متحققة؟ يعني
1: أشار المسجد
2: تدفعها للفقراء، للمساكين،
3: يعني هن جزء منهم للمسجد أسبوعي وجزء لفقراء ومساكين يستحقون.
2: طيب، هذه الأولى. الثانية، لما كنت تدفع للفقراء والمساكين
1: بنية الزكاة،
2: كنت تدفع بنية الزكاة مقدما؟
3: نعم، بنية الزكاة.
2: خلاص،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ماشي، أشكرك،
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير، نأخذ الاتصال. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله غلبك. أنا بشتغل بشركة بالتوصيل، توصيل البضاعة.
1: نعم.
4: مرات هم بيحكوا لي جيب لنا هاي القطعة. أنا بروح عند أصحابي جماعتي اللي بيبيعوا هاي القطعة، بس هم بعطوني خصم عشاني. هذا الخصم هل إني أخذه لإلي ولا أعطيه للشركة؟
1: نعم، أنت وكيل.
2: وكيل.
4: يعني بس جيب لنا هاي القطعة من مكان ثاني أو إني أروح أنا أدور عليها وأجيبها.
2: واضح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لكم.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الذي يعمل في محل بيع الورد أجبته أنت.
2: نعم.
1: على الهواء مباشرة.
2: وهذه نعيدها مرة ثانية، أنه هذا مرتبط فقط وين؟ يعني زبون متكرر، أو يعني زبون قد أعلى حاله وحلفه، فلا حرج إن شاء الله، والفرق يكون بسيط يعني.
1: نعم.
2: أي نعم.
1: حكم الجهر والسر في الصلاة؟
2: هو الأصل أن الجهر في وقته وفي مكانه والسنة، والسرية في مكانها سنة. يعني في صلوات الظهر والعصر يسر، وفي صلوات الفجر والمغرب والعشاء يجهر. ولكن لو صار العكس كويس، الصلاة صحيحة ولا يلزمه سجود السهو في مذهبنا.
1: جزاكم الله خير. حكم المسعى على الرأس؟
2: المسعى على الرأس ركن. المسعى على الرأس، وأقل ما يمكن أن يطلق عليه مسح يجزي عنه، من 3 شعرات فما فوق. وعند بعض العلماء يعني الناصية، يعني ربع الرأس، والبعض قال يعني جميع الرأس، لكن لو أي شيء أطلق عليه اسم مسح في مذهبنا جائز، لا حرج فيه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يعني هذا تكرر السؤال عنده

0: وسواس دكتور في أثناء الوضوء وأثناء الصلاة، توضأ لم يتوضأ، صلى
1: نعم
0: قرأ
1: نعم
0: الفاتحة لم يقرأ،
1: أنا نسأل
0: كيف
1: الله سبحانه
0: يتخلص
1: وتعالى،
0: من هذا
1: نسأل الله
0: الوسواس دكتور؟
1: له الشفاء من هذا الوسواس،
0: آمين.
1: والتخلص منه يكون بالإعراض عنه. يعني أنت ما تنساق معه، أعرض عنه مرة مرتين ثلاثة أربعة، يعني ينتهي بإذن الله. وهذا يطلب نوع من المجاهدة وقوة النفس. فننصح الأخ أنه يعني يعرض عن هذا الوسواس ويتعامل معه بنوع من المجاهدة وقوة النفس، وبإذن الله نسأل الله أنه الله يشفيه ويعافيه.
0: جزاكم الله خير. هل يعني تبرأ ذمة المتوفى دكتور بمجرد توكل أحد الأشخاص بسداد الديون إذا كانت عليه ديون؟
1: هو الآن يجب كما قرر الفقهاء المبادرة إلى سداد دين المتوفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولكن ذمة الميت تبرأ فور تحمل الدين عنه بشرط رضا صاحب الدين، ويكون قدر الدين معروف حتى ما يصير في عليه خلافات.
0: وهذا الشق الآخر من السؤال،
1: هذا
0: وين
1: الشق.
0: أين مسؤولية الكفيل؟ من
1: الكفيل،
0: تكفل؟
1: الكفيل
0: نعم.
1: إذا تحمل الدين ورضي صاحب الدين وكان الدين معلوم، ذمة الميت تبرأ وتصبح في ذمة هذا الكفيل. لكن اللي قاعد يصير أنه البعض، مش الكل، البعض يقول اللي إله أبوي إله أخوي دين أنا أتحمله قدام الناس، لكن فيما بعد يعني
0: ينسحب.
1: يتنصل، يتنصل وينسحب. هذا ما بجوز، لأنه ما حد جابرك أنك أنت تتكفل بالدين. إذا بدك تتكفل بالدين تكون عندك نية جازمة على أن وقدرة على أنك سد هذا الدين، لأنه حقوق الناس يجب حقيقة صدق فيها.
0: طب وأيضا دكتور أحيانا يعني يكفل يعني باعتقاده أنه المبلغ بسيط مثلا، لكن يتبين لاحقا أنه
1: احنا قلنا
0: مبلغ كبير،
1: الشرط الثاني أن يكون هناك علم للمبلغ، عارف قديش عليه حتى
0: هو
1: أنه
0: لا
1: يكون
0: يعلم،
1: كفلت.
0: تكفل لا
1: لا
0: يعلم،
1: احنا أخي
0: يعني
1: دكتور محمود،
0: يفترض أو يعتقد المبلغ
1: لا
0: يعني.
1: ننصح إطلاقا بالعواطف في مثل هذا الموقف. بعض الناس قد يكون العاطفة هو أو العادة، العاطفة أو العادة
0: نعم.
1: اللي تجمعه، ولكن احنا نقول إذا أردت أن تتكفل دين شخص لابد أنه أنت تكون صادق في هذا الدين وقادر على معرفة هذا الدين وعارف كم مقداره.
0: جزاكم الله خير. بيع السلعة هذا يعني صورة واضحة، بيع السلعة بأكثر من ثمنها مستغلا جهل المشتري.
1: استغلال جهل المشتري هذا يسمى عند الفقهاء بالغبن الفحش، فلا يجوز. وبالتالي الخيار لهذا الزبون خيار، إذا رجع وقال أنا بدي الفرقية يعطيه الفرقية. نعم، ما بيجوز أنك تستغل ليش جهل المشتري ولا حتى جهل البائع.
0: نعم. تعجيل زكاة المال دكتور، لكن نشير إلى جزئية مصارف الزكاة، أن تتحقق
1: نعم،
0: مصارف
1: هو
0: الزكاة.
1: في مسألتين. أما من حيث تعجيل زكاة المال فيجوز إذا كان المال بالغ النصاب،
0: نعم.
1: إذا ماله بالغ النصاب فيجوز أن يعجل. المسألة الثانية أنه ينتبه إلى مصارف الزكاة، المسجد ليس من مصارف الزكاة، أما الفقراء والمساكين والمدينين فيجوز.
0: والنية دكتور،
1: المسألة الثالثة أحسنت، وهي النية. لابد أن أي تبرع أو أي إعطاء لمصارف الزكاة لابد أن تسبقه النية. يعني أنت لو أعطيت للفقير بنية الصدقة ولم تكن نية الزكاة موجودة لا تحسب لك زكاة وإنما تحسب لك صدقة.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يعمل في شركة توصيل، طلب منه شراء بضاعة قطعة بغض النظر، هو وكيل الآن للشركة، إذا حصل على خصم
1: القاعدة العامة أن تصرفات الوكيل في مصلحة الموكل ما بيجوز.
0: أي خصم
1: أي
0: يحصل
1: خصم يكون لمين؟
0: لصالح
1: لصالح
0: الموكل.
1: الموكل وليس لصالح الوكيل. وهذه قضية ترى يعني كثير من الناس يغفل عنها.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البرقاء. شكرا لكم دكتور،
1: حياكم الله أخي دكتور محمود،
0: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة للمضي قدما بإنجاز حزمة من التشريعات خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى، ومشروع قانون الإدارة المحلية يتصدر مناقشات النواب. وزير الخارجية يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج العربية، وإيران تغلق مضيق هرمز وسط تبادل للضربات مع الولايات المتحدة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. قدم جلالة الملك عبد الله الثاني أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخي سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى جل وعلا أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه وأن يحفظ دولة قطر وشعبها، إن لله وإن إليه راجعون. ونعى الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، كما أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في كل أنحاء الدولة إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ويعتبر سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أحد قادة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لقطر ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلنا بعد جيل. التفاصيل في التقرير التالي.
1: حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة عام 1952، وتلقى تعليمه العسكري في كلية ساندهيرست البريطانية قبل أن ينضم إلى القوات المسلحة القطرية ويتدرج في المناصب حتى تولى قيادة القوات المسلحة برتبة لواء. تولى منصب ولي العهد ووزير الدفاع عام 1977 قبل أن يتولى مقاليد الحكم في قطر عام 1995. وخلال فترة حكمه شهدت قطر تحولات اقتصادية وتنموية واسعة ركزت على استثمار موارد الغاز الطبيعي وتطوير قطاعات التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية، ما أسهم في نمو اقتصادي كبير ورفع مكانة دولة عالميا. وعلى الصعيد السياسي تبنى الشيخ حمد سياسة خارجية نشطة واهتم

0: بالملفات العربية والإقليمية، حيث رعت الدوحة خلال عهده عددا من المبادرات والاتفاقيات، من بينها اتفاق الدوحة لحل الأزمة اللبنانية عام 2008 ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011. وفي عام 2012 أصبح أول زعيم عربي يزور قطاع غزة، كما قادت قطر خلال عهده جهودا لتعزيز حضورها الدولي، كان أبرزها الفوز باستضافة كأس العالم 2022 كأول دولة عربية تنظم البطولة. وفي 25 من حزيران عام 2013 سلم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليحمل بعدها لقب الأمير الوالد. رحل الشيخ حمد بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود ترك خلالها بصمة بارزة في مسار تطوير قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
1: عقد مجلس النواب اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة بموجب الإرادة الملكية السامية. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الوزراء جعفر حسان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز التشريعات ذات الأولوية. وأضاف حسان:
2: أؤكد مع انطلاقة هذه الدورة على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلسكم الكريم وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، تعاون يجسد الرقابة ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة وطننا العزيز. السيدات والسادة النواب الكرام، معالي الرئيس، تضمنت الإرادة الملكية السامية 6 مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حواراً موسعاً مع الكتل النيابية الحزبية ومع النواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان الموقر ومختلف الجهات ذات العلاقة. وكما تعلمون فإن تقديم مشروع هذا القانون هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز مشاركته. وقد ركز مشروع القانون الجديد على 3 محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها. أولها حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وثانيها تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة. وثالثها رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية. كما أولى المشروع أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية. وفي إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، نتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي يصبح قانونها نافذاً منتصف شهر آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار ورفع جودة التعليم.

العلم بمختلف مستوياته وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربط برامجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوراته.

0: لحل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمس آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، بما ينعش قطاع المقاولات والإنشاءات، وإلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز الخمس سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطن، نتطلع أيضاً لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتمكينها من التوسع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع للأسواق. معالي الرئيس، السيدات والسادة النواب الكرام، مشروعات القوانين المعروضة على مجلسكم الكريم تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات وكفاءة الإدارة وفرص العمل والاستثمار، وغايتنا المشتركة أن ننجزها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق بعون الله.
1: هذا وتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مناقشات النواب. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
2: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يركز على تعزيز الحوكمة وربط عمل البلديات بالتنمية المستدامة وتوسيع المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، بما يرسخ دور الإدارة المحلية كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال النقاشات الأولية، قال النواب إن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة معمقة وحوار واسع مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدين على أهمية الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز كفاءة عمل البلديات ويحقق المصلحة العامة. وقال النواب أيضا إن المشروع يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة المحلية، مشددين على ضرورة أن يسهم في تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والاستثماري وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وينظم المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال الفصل الواضح بين الصلاحيات، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والخطط وممارسة الرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويحد من تداخل المسؤوليات. ويتضمن المشروع كذلك إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن عدد من القطاعات، بما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري، إلى جانب إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين ويرفع كفاءة العمل البلدي. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، وأكد فهمي التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية. وهنأ الصفدي فهمي بتوليه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على حرص الأردن على دور الجامعة العربية وتفعيله تعزيزا للتضامن العربي ولخدمة القضايا العربية. استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وفدا يمثل مجلس الحكماء، ضم رئيسة إيرلندا السابقة ماريا روبينسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ونائب رئيس مجلس الحكماء غراسا ماشيل والناشطة الحقوقية هنا جيلاني. ووضع الصفدي الوفد في صورة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء التصعيد في المنطقة، كما استعرض الصفدي

0: دي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما حذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الإجراءات. ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يبذلها الأردن لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة الأزمات عبر الحوار والطرق السلمية ووفق القانون الدولي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدول وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح اليوم أن القوات المسلحة القطرية تصدت لهجمة صاروخية معادية لاستهدفت البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 إصابات بينها طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض. وفي الكويت أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن قواتها المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت صباح اليوم مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وفي سلطنة عمان أفاد مصدر أمني بتعرض 2 مواقع في محافظة مسندم العمانية استهداف بواسطة طائرات مسيرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين تفعيل صافرات الإنذار محذرة من تهديد صاروخي. أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء الجولة 3 من الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية، كاشفا أن قواته نفذت خلال الأيام الماضية 1 من أوسع العمليات الجوية والبحرية ضد أهداف داخل إيران شملت أكثر من 300 موقع عسكري، وذلك ردا على الهجمات التي طالت سفنا تجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سونت كوم في بيان لها إن الجولة 3 من الضربات انتهت بعد استهداف نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا باستخدام مقاتلات انطلقت من قواعد برية وبحرية، إضافة إلى طائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة. وأضافت أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت بحرية ومستودعات ذخيرة ومخازن عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ورصد على السواحل الإيرانية. وإلى بيروت، حيث أفاد مصدر رسمي بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما، في وقت يجري فيه وفد عسكري أمريكي محادثات في لبنان لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في لبنان. في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية، إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمباني سكنية ومنشآت مدينة في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة والزوارق الحربية. وفي وسط القطاع، استشهد اليوم فلسطينيان، أحدهما طفلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى قصف طال محيط مدينة رفح جنوبا. كما شهدت مناطق شمال القطاع تفجيرات في شرق جباليا وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار من طائرات مسيرة باتجاه عدد من المناطق السكنية. وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. إلى ذلك، أصيب 7 فلسطينيين بجروح ورضوض وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون يهود على الفلسطينيين في قرية حوارة جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت روسيا إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة أثناء دخولها القناة التي تربط بحر أزوف بالبحر الأسود. وشن الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة هجمات على أكثر من 40 ناقلة روسية في بحر أزوف، في إطار ما تصفه كييف بحملة تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو. محليا، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني حملة توعوية جديدة بعنوان من فريق المركز، تهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع. وتأتي الحملة في إطار جهود المركز الرامية إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني وترسيخ السلوكيات الرقمية الآمنة من خلال محتوى توعوي موثوق وسهل الوصول يواكب احتياجات المجتمع ويعزز قدرة الأفراد على التعرف إلى المخاطر السيبرانية والوقاية منها. وأكد المركز أن الحملة تعكس إيمان المؤسسة بأهمية مشاركة خبرات كوادرها المتخصصة مع أفراد المجتمع وتحويل المعرفة الفنية إلى رسائل توعوية مبسطة تسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيا وأمنا. أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الامتحان الشامل الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ صباح يوم غد ويستمر حتى يوم الخميس 16 من تموز. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور حسين سرحان مستشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون التعليم التقني لمندوبتنا وعد البدارين، وقال:
1: من المتوقع أن يتقدم للامتحان العملي حوالي 1419 طالبا وطالبة من أصل 2612 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات اشتراك للامتحان الشامل للدورة الصيفية 2026، وهؤلاء الطلبة موزعين على 52 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية. وقد اعتمدت الجامعة 28 مركزا لإجراء الامتحان العملي، وهذه المراكز موزعة على جميع محافظات المملكة، وتم تشكيل 71 لجنة مركزية فاحصة متخصصة تضم في عضويتها حوالي 213 فاحصا من المدرسين العاملين في الكليات والخبراء من القطاع الخاص.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يبقى الطقس يوم غد صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة للمضي قدما بإنجاز حزمة من التشريعات خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى، ومشروع قانون الإدارة المحلية يتصدر مناقشات النواب. وزير الخارجية يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج العربية، وإيران تغلق مضيق هرمز وسط تبادل للضربات مع الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23

0: من تموز وحتى الثاني من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الأوضاع في قطاع غزة، عن معاناة الشعب العربي الفلسطيني في غزة. على الرغم من وقف إطلاق النار من 10/10/2025، ما زالت قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمارس عملية القتل والاغتيال للشعب الفلسطيني، لقياداته، لكوادره، لناسه، لأهله، لأطفاله، لنسائه في قطاع غزة. ولا تزال تواصل الحصار والتضييق للتجويع ومنع السفر وإغلاق المعابر والتضييق على الناس. والهدف كما حصل عام 1948 هو بالتضييق، بالاغتيالات، بالقتل، بالمجازر لدفع الشعب الفلسطيني نحو الرحيل. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن معاناة أهالي قطاع غزة، عن مستقبل قطاع غزة السياسي في ظل ما يسمى مجلس السلام الذي بشر بأنه سينهي دور وكالة الأمم المتحدة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. إبراهيم أبراش كان وزير الثقافة الفلسطيني السابق في حكومة دكتور سلام فياض عام 2007، وهو كاتب وأكاديمي وأيضا حقوقي وخريج المغرب، وهو أيضا من مواليد قطاع غزة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. أستاذ إبراهيم مساء الخير أولا.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ حمادة، ومرحبا بك والمستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن لا نستطيع إلا تكون مشاعرنا وأحاسيسنا معاكم، معاناتكم، ظروفكم الصعبة، الله يعينكم عليها، يعين شعبكم على ما تواجهونه وما تعانون. دكتور إبراهيم، بداية يعني أعطيني هيك تصور عام، مع أنه كل الناس بتتابع التفاصيل اليومية، ولكن على الرغم كما يعني ذكرت في معرض الحديث عنكم، عن غزة، عن قطاع غزة، أن هنالك وقف إطلاق نار من الرئيس الأمريكي ترامب ما بين حركة حماس وحكومة المستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك لا يوجد التزام من قبل قوات الاحتلال، من قوى المستعمرة الإسرائيلية، في تعاملها العنيف والحاد بالاغتيالات والقتل والبطش واستمرارية احتلال أكثر من 60

0: 70% من قطاع غزة، وهذا ما يؤكده وزير الحرب تبعهم إسرائيل كاتس بأنهم سيواصلون البقاء في 60 أو أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
1: يعني المشهد كما ذكرت بالتأكيد، ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين المشكلة ليست غزة فقط، هي لا. غزة جزء من المشهد.
0: نعم.
1: هي المشكلة هي كل القضية الفلسطينية، المعاناة في غزة وفي الضفة.
0: صحيح.
1: وأنا أعتقد أن ما يجري في الضفة الغربية من نهر الأردن أمر لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة.
0: نعم.
1: أيضا ما يعاني أيضا الفلسطينيين في أراضي 48 من ممارسات عنصرية من الاحتلال الصهيوني، أضف إلى ذلك نصف الشعب الفلسطيني في الشتات الذي لا يعرف ما هو المستقبل، يعني أو يعيش في مرحلة الانتظار المجهول. إذن هي معاناة شاملة لكل الشعب الفلسطيني. في قطاع غزة ربما الهجمة الشرسة في خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي وحجم الإجرام الذي تعرض قطاع غزة هو الذي استقطب الاهتمام والأضواء أكثر من بقية المناطق. بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار، هي حقيقة هذه يعني أصبحت كأنها كذبة كبرى أو في تضليل يعني يتم اللجوء إليه بالحديث عن وقف إطلاق النار. سواء تعلق الأمر على كل حال في غزة في فلسطين أو حتى في لبنان.
0: نعم.
1: لأن مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار كما عودتنا خلال الصدمات السابقة أو الحروب السابقة في قطاع على قطاع غزة من 2008 2012 14 21 حتى هذه الحرب، مفهومها لوقف إطلاق النار أن يتوقف الطرف الفلسطيني عن استهداف إسرائيل.
0: نعم.
1: وأن تستمر إسرائيل تطلق يدها وتستهدف الطرف الفلسطيني كلما شعرت أن هناك خطرا يهددها. هذا ما جرى بكل مراحل وقف إطلاق النار في خلال الحروب السابقة، دائما إسرائيل هي التي تنتهك وقف إطلاق النار وتعود مجددا إلى الحرب. في هذه المرة وقف إطلاق النار أخذ زخما وسيطا أكبر لأنه جاء نتيجة تدخل أمريكي.
0: نعم.
1: يعني شخصية الرئيس ترامب والمبادرة التي طرحها بعد أن عجزت كل الأطراف الأخرى لا عربية ولا دولية أن توقف حرب الإبادة على غزة، تدخل الرئيس الأمريكي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار المعادلة أو يعني التسوية التي تمت، إطلاق المجندين الإسرائيليين والأحياء والأموات وفي مقابل عدد من أسرى فلسطينيين. ولكن منذ ذلك التاريخ لم تتوقف إسرائيل عن القصف والاغتيال في قطاع غزة، وكلنا نشاهد كلما يعني تفتح الشاشات التلفاز إلا وتسمع أن إسرائيل اغتالت فلان واغتالت قصفت هنا وقصفت هناك، ولم تستثني لا أطفال ولا نساء ولا شيوخ، وغالبية من تستهدفهم لا علاقة لهم بحركات المقاومة، ناس مدنيين، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، يعني هو تدمير ممنهج ومخطط لأنها تقوم بعمليات تدمير في المناطق الشرقية من قطاع غزة أو شرق خط صلاح الدين بطريقة ممنهجة، بمعنى أنها في بالها تخطيط مخطط ما تريد أن تنفذه، تدمير المناطق كاملة لأنها بحيث لا يمكن أن يعاد بناها مجددا. إذن هي تخطط لشيء ما من ورائها،
0: هو هدفه إخلاء السكان
1: وهدف إخلاء السكان، هذا هدف. وتهيئة المنطقة

0: مشاريع إلى الآن هي محل غموض حقيقة. يعني إذا إسرائيل ما الذي تريده؟ هل تريد أن تعيد احتلال قطاع غزة بالكامل؟ وهذا أحيانا تسمع تصريحات من هنا وهناك، بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثوا عن هذا الأمر وهم قلة، وبعضهم يتطرف مثل سموتريتش وبن غفير ويقول نريد أن نعيد بناء المستوطنات في قطاع غزة. البعض يقول لا، أن إسرائيل فقط تريد الهيمنة عن بعد سيطرة، يعني أخذ 70% وبدها يعني تبقى تحصر فلسطين في 30%. والسؤال هو لماذا هذا الحصر في 30% على الساحل تحديدا؟ يعني لماذا حصرهم هناك؟ البعض يقول، وهذا يعني ما كتبنا عنه كثيرا والكل، وأنت ذكرته حتى في مقدمتك، أنه لا، لسه في بال إسرائيل واستلهابا للأفكار الذي طرحها ترامب في بداية الحرب مخطط التهجير.
1: نعم،
0: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه في اعتقاد أنه من الصعب على إسرائيل أن تقبل أو تنهي الحرب نهائيا وتترك على حدودها الجنوبية حوالي 2 مليون أو 2 مليون ونص فلسطين، تتركهم على الحدود، وكان معانا معاملة الشيء. لأن الشعب الفلسطيني تعود، يعني زي ما جرى مثلا بعد نكبة 48، استنهض هويته الوطنية مجددا، لملم جراحه مجددا، عاد إلى المشهد السياسي مجددا، وبالتالي إذا بقي الفلسطينيون في قطاع غزة بالإضافة إلى صمود أهلنا في الضفة الغربية ثم 48، يعني بمعنى أنه ستبقى ما في فلسطين ما بين البحر والنهر أكثر من 7 مليون فلسطيني، بمعنى أكثر من نصف عدد السكان. وهذا يشكل هو الخطر، التهديد الحقيقي لقيام دولة يهودية.
1: نعم،
0: فكيف ستقيم إسرائيل دولة يهودية في ظل وجود
1: أكثر من 7 مليون
0: عربي
1: فلسطيني
0: داخل الدولة؟
1: وبالتالي
0: يبقى هنا مخطط تهجير مطروح بشدة في قطاع غزة، وكل المعاناة أو كل الإجرام الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة تهدف إلى أن تؤثر على الناس نفسيا وحياتيا بشكل أكبر، حتى تصبح فكرة الهجرة مقبولة لديهم. يعني عندما يقارنوا أن يهاجروا إلى أي مكان أفضل من حياة البؤس التي يعيشونها، ولكن إلى الآن تتعثر مخطط التهجير. ونفس الأمر يحدث بشكل مختلف في الضفة الغربية على كل حال.
1: نعم،
0: فيما يتعلق تدمير مخيمات شمال الضفة الغربية واستيلاء على الأراضي ونزوح الناس من منطقة إلى منطقة، كل هذا في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، يخطط أيضا لعملية أخرى قد تجري في الضفة الغربية.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني الحقيقة إبراهيم أبراش، يعني الكاتب والأكاديمي والوزير السابق، يعني أنت طرحت الموضوع إلى عدته إلى أصوله وجذوره، وهو أن مقومات الشعب الفلسطيني الثلاثة، يعني الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، وثانيا الفلسطينيين المقيمين في أرضهم في مناطق الاحتلال الثانية عام 67، وثالثا اللاجئين في بلدان الشتات واللجوء في المخيمات الأخيرة. هذه المواقع الثلاثة للفلسطينيين، أنت طرحت الموضوع إلى جذوره، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما تفضلت يقوم على مسألتين، على الأرض وعلى البشر. واضح أنهم تمكنوا من احتلال كامل أرض فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. وفق ما تفضلت به أن هنالك أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين. كيف تنظر أنت كمواطن فلسطيني، أنت ككاتب سياسي فلسطيني، أنت كإنسان فلسطيني بيعيش في قطاع غزة، ولد في قطاع غزة وعاش في قطاع غزة ويواجه معاناة شعبه يعني في غزة، كيف تنظر لمجمل هذا الصراع بين المشروعين، المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني؟

0: المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
1: والمسألة معقد، لأنه أول ما بدأ الصراع كنا نسميه الصراع العربي الإسرائيلي.
0: نعم.
1: ثم بعد فترة يعني بعد توقيع كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأصبح يسمى الصراع فلسطيني إسرائيلي.
0: نعم.
1: وأصبح يعني يأخذ هذه الدلالة أنه صراع بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين ودولة الاحتلال الصهيوني، ولكن دخل على الخط أو تداخل في القضية الفلسطينية مؤثرات خارجية متعددة.
0: نعم.
1: إما تحت عنوان البعد القومي للقضية الفلسطينية، بعض الدول العربية بدأت تتدخل، أو تحت بعد البعد الإسلامي.
0: نعم.
1: باسم القدس والجهاد، أيضا التدخل دولي. أصبح الأمم المتحدة تهتم في الموضوع، أو من خلال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، أو من خلال تحالف إسرائيل مع أمريكا والغرب. وأصبح هناك يعني القضية الفلسطينية قضايا في قضية واحدة. يعني لم يعد الصراع هو صراع فلسطيني إسرائيلي ونقطة، يعني بل أخذ امتدادات أخرى، وهو ما شاهدناه في السنوات الأخيرة من خلال دخول إيران على خط المواجهة، ثم محور المقاومة يعني في لبنان، العراق، اليمن، سوريا قبل انهيار نظام الأسد، وبالتالي أخذ بعدا آخر الصراع. وهذا البعد الإقليمي يعني استقطب الأضواء أو أخذ الأضواء عن أصل الصراع، وأصبح الاهتمام الإقليمي والعالمي بتداعيات الصراع الأصلي، وهو إيران ومحور المقاومة. ثم بعد ذلك حتى على هذا المستوى بدأ نتنياهو يصنع عدوا جديدا.
0: نعم.
1: وهو من خلال تركيا.
0: نعم.
1: يعني ويمكن هذا الشيء أنت أشرت له في مقالك اليوم.
0: نعم.
1: من خلال تركيا. وكل هذا الهدف هو أن يبعد الأنظار ويشتت الاهتمام عن أصل الصراع، ولأن أصل الصراع وأصل القضية هي فلسطين.
0: نعم.
1: ولو أن إسرائيل قبلت بالطروحات السياسية ومشاريع التسوية التي طرحت، يعني سواء قرارات الأمم المتحدة أو المبادرة العربية للسلام أو نفذت اتفاقية أوسلو، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: نعم.
1: ولكن إسرائيل ترفض بالمطلق فكرة التسوية مع الفلسطينيين، فكرة السلام هو الذي أدى إلى أن تتوسع المشكلة القضية إلى هذا الحد. ومع ذلك وبالرغم من هذه العنجهية التي تبدو عليها إسرائيل، والتي وصلت إلى درجة أنه نتنياهو نفسه يعرض خارطة لما تسمى إسرائيل الكبرى، وتضم دول أخرى، يعني من سواء الأردن، سوريا، لبنان، حتى مناطق من السعودية. ولكن هذا هو نوع من الهروب من الحقيقة، يعني هروب من الحقيقة، لأنه الكيان الصهيوني بالرغم من كل ما توفر عليه من قوة مادية عسكرية وحتى تكنولوجية، إلا أنه يعيش أزمة وجودية حقيقية.
0: نعم.
1: وهنا لا أفسر يعني أزمة وجودية وأن إسرائيل ستزول من منطلق التفسيرات الدينية وغير ذلك، بل من منطلق
0: حقائق مادية على الأرض. نعم.
1: على الأرض.
0: صحيح.
1: بدءا الخطر الوجودي الأول، أنه هناك كما قلنا 7 مليون فلسطيني موجودين. إيش بده يعمل فيهم؟ يعني قتل واغتال وسجن وعذب وشرد، يعني كل جرائم التي عرفتها البشرية مارسها ضدهم، ولكن ما زالوا موجودين.
0: نعم.
1: خطر وجودي يتعلق بعدم قدرة إسرائيل على أن تصنع، وخصوصا في ظل الحكومة اليمينية، مجتمعا إسرائيليا متماسكا.
0: نعم.
1: فهناك صراعات

0: كبيرة جدا داخل إسرائيل دولة الكيان، صراعات وما بين اليمين المتطرف وبين علمانيين أو بين يمين صهيوني ويمين معتدل، شرقيين وغربيين، حتى أن أصواتا يعني واستطلاعات للرأي إسرائيلية أصبحت تحذر من حرب أهلية.
1: نعم.
0: في إسرائيل هذا خطر وجودي أساسا. الخطر الوجودي الثالث عليها أو الذي يهددها هو أنها فقدت مصداقية روايتها
1: أمام العالم.
0: أمام العالم يعني تاريخية كانت إسرائيل تروج أمام العالم أنها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أنها دولة صغيرة تريد السلام وتعيش في بيئة يحيط بها متوحشون أو ناس بدهم يرموها في البحر إلى غير ذلك، وأنها هي صاحبة الحق في فلسطين إلى غير ذلك. هذه الرواية أصبحت تتكشف أمام العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
1: صحيح.
0: وفي الغرب ومن يتابع ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحملات الانتخابية أو أصوات المعارضة داخل الحزب الديمقراطي وحتى بعض الأصوات في الجمهوري على مستوى الجامعات في أوروبا، مظاهرات يعني غير مسبوقة تجري
1: في كل العواصم الأوروبية
0: كلها
1: بلا استثناء، كل العواصم الأوروبية
0: تماما كلها أصبحت تشكك بالرواية الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: الحاضنة الأوروبية الأمريكية لإسرائيل ولروايتها تفسخت، وخصوصا عند جيل جديد.
1: نعم.
0: عند جيل جديد من الغربيين من الغرب الذي يعني لم يعد مقتنع بقصة الهولوكوست والرواية التاريخية التقليدية، أو أنه لا يحمل هذه الذكريات عن تلك المرحلة من معاناة اليهود، وأصبح يحكم على الأمور من خلال ما يشاهد اليوم وليس من خلال ما يقول ما تقوله الروايات التاريخية. وما يشاهد اليوم أن إسرائيل تقوم بقتل وتدمير وتعذيب الفلسطينيين ومنع المساعدات عنهم وتجويعهم، وهو ما تنقله كل الفضائيات ووسائل الإعلام. وبالتالي كل هذه العناصر بالفعل تجعل إسرائيل تواجه خطرا وجوديا حقيقيا. المهم بالطرف الثاني، إذا قلنا الطرف الثاني هو الفلسطينيين أو الفلسطينيين والعرب، هو كيف يوظف هذا الاختلال الذي تعاني منه دولة الكيان، كيف يوظفوه بالفعل من أجل، ليس من أجل يعني أن يقوم بحرب مقابل إسرائيل، ولكن من أجل إعادة ترتيب أوراقهم حتى يعيدوا توجيه البوصلة من خلال هدف أساسي أنا أعتقد في هذه المرحلة يجب أن يتم التركيز عليه، وهو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: نعم.
0: طيب. كل عمل
1: صحيح.
0: يؤدي إلى تثبيت الشعب الفلسطيني
1: ودعم صموده
0: أو في غزة على ودعم الصمود هذا يعتبر إنجاز استراتيجي في هذه المرحلة.
1: صحيح. ولكن أستاذ إبراهيم أبراش، يعني الوزير السابق لدى السلطة الفلسطينية، العوامل الخارجية سواء كانت عربية أو إسلامية أوروبية أمريكية، سواء كانت عوامل إيجابية لهذا الطرف أو ذاك أو سلبية على هذا الطرف أو ذاك، ولكن العامل الرئيس يعني كما تفضلت في جوهر المسائل هو الصراع على الأرض في داخل أرض فلسطين، هذا هو الأساس. والآن على أرض فلسطين بالنسبة لكم هنالك شعب وليسوا جالية، يعني حسب إحصاءات دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية قبل شهر تقريبا 7,400,000 عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين. ولذلك كما تفضلت أيضا يعني لا يمكن يحصل كما حصل في قطاع غزة خلال من سنة 23 إلى اليوم، قتلوا عشرات الآلاف، أصابوا ضعفهم إلى آخره، ولكن بقي هنالك شعب وليس جالية. لذلك المسألة الأساسية هي كيف يمكن للشعب الفلسطيني وقياداته المختلفة هو إدارة الصراع ومهاجر

0: هذا التفوق العسكري الاقتصادي السياسي لدى المستعمرة الإسرائيلية، وتبقى العوامل الأخرى خارج فلسطين سواء حادة متماسكة سلبية ضعيفة قوية، ولكن عوامل مساندة إيجابا أو سلبا. ولكن المسألة تتعلق فيكم أنتم كفلسطينيين، الشعب الفلسطيني على الأرض. يعني أنت تفضلت بأن يعني كل الشعب الفلسطيني الآن في داخل فلسطين ناهيك على أبناء المخيمات، يعني الجزء الثاني الأكبر للشعب الفلسطيني اللي هم أبناء يعني في المخيمات بلدان الشتات والآخر، ولكن على الأرض الفلسطينية سواء مناطق 48 أو مناطق 67 بتعرض كل منهما للظلم والعنصرية والتمييز بشكل أو بآخر، وفي داخل الأرض الفلسطينية 67 بيختلف عن قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، الضفة الفلسطينية عن القدس، ولكن بشكل عام هنالك شعب في 48 بيحمل الجنسية الإسرائيلية، وهنالك شعب في مناطق 67 بيحمل الجنسية الفلسطينية، ولكن كلاكما شعب فلسطيني. المسألة الأساسية المركزية، كيف لكم كشعب مواجهة هذا التفوق، هذه الشراسة الإسرائيلية، وتبقى العوامل الأخرى هي عوامل مساندة بشكل أو بآخر؟
1: يعني هو كلام صحيح، يعني كل هذه التحولات في المشهد الدولي لصالح عدالة القضية الفلسطينية لا تسد أو تنوب عن الجهد الفلسطيني.
0: نعم.
1: يعني العالم لن يقدم لنا الدولة على طبق من ذهب أو فضة، يعني
0: إطلاقا
1: هي عوامل مساعدة، مساعدة لفعل فلسطيني على الأرض.
0: صحيح.
1: ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا بعض الحقائق، أن فلسطين وقيام دولة الكيان الصهيوني لم يكن بسبب تخاذل فلسطيني أو بعض الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك. فالكل يعلم 78% من أرض فلسطين ضاعت بسبب هزيمة الجيوش العربية في 48.
0: نعم.
1: الجيوش العربية جاءت تحت عنوان منع قرار التقسيم فهزمت، فأخذت إسرائيل أكثر من مما يعطيها قرار التقسيم. وبقية فلسطين ضاعت في نكسة 67.
0: نعم.
1: إذن هذه الجيوش العربية هي التي تتحمل مسؤولية عن ضياع كل فلسطين، وبعد ذلك ترك الأمر الفلسطينيين تعالوا حرروا أرضكم. نعم، حق المقاومة مشروع، وأي شعب يخضع للاحتلال يجب أن يقاوم الاحتلال، ولكن أن نحاول أو محاولة تقليد تجارب الشعوب الأخرى نقل حرفي، يعني البعض يقول لك شوفوا الشعب الجزائري كيف حرر الجزائر.
0: نعم.
1: اعملوا زي جبهة التحرير الجزائري، اعملوا زي فيتنام أو جنوب إفريقيا. أعتقد كمان هذا في ظلم،
0: يعني كل شعب ظروفه الخاصة فيه.
1: ظروف الخاصة. نعم. أيوة. يعني ظروف فيتنام ظروف خاصة، كان وراها معسكر اشتراكي، سوفيت الصين وراها، الجزائر كان نفس الشغل، كان وراها كل المحيط الذي يحيط بالجزائر يدعم. صحيح. فكرة الثورة في الجزائر.
0: نعم.
1: وحتى مظاهرات كانت تدخل في تجري في فرنسا نفسها.
0: صحيح.
1: ضد احتلال الجزائر.
0: مرة أخرى أستاذ إبراهيم أبراش، أن أعيد الموضوع في التركيز على شيء مهم، أن الثورة الجزائرية، وانت وانا يعني كل الناس اللي زي حالاتنا لما كنا اطفال كنا نتبرع لثوره الجزائر، كنا في المدرسه نحط القرش والتعريفه يعني لمصلحه الجزائر، ولكن لم يستشهد في الجزائر لا اردني واحد ولا مصري واحد ولا تونسي واحد ولا مغربي واحد. في فيتنام التي نالت الدعم والاسناد الروسي والصيني لم يقتل صيني واحد في فيتنام، لم يقتل روسي واحد في فيتنام. لذلك الأساس أن الشعوب هي التي يجب أن تدفع ثمن حريتها واستقلالها، ولكن على الآخرين من الأشقاء الأصدقاء أن يقفوا إلى جانبها بشكل أو بآخر. ولذلك الشيء الطبيعي اليوم أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع ثمن حريته واستقلاله، وبالتالي يعني بدون ما نرمي القضية على الآخرين سواء أشقاء أو أصدقاء عليهم واجبات، ولكن الأساس أن الشعب الفلسطيني يعني هو الذي سيدفع الثمن. واليوم حينما نؤكد على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين المتناقضين، مشروع فلسطين المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، وبالتالي يكون للآخرين يعني عوامل. يعني أنت تحدثت عن الدور الأوروبي والأمريكي، كأن أيضا أوروبا وأمريكا لم يقتلوا في فلسطين مع المستعمر الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية. لذلك تحديد الأولويات أعتقد هذا في غاية الأهمية، حتى الواحد ما يكبر يعني حاله ويضل المسائل وفق القدرات والإمكانيات المتاحة، ويتخذ الإجراءات العملية المناسبة التي تنسجم وقدراته وظروفه. يعني الآن شعبكم الفلسطيني بال 48 بيمارس دور باسل شجاع ولكنه مدني وسلمي، ومعركة الكنيسة المقبلة في غاية الأهمية لإسقاط يعني حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير إلى آخره، وبالتالي ما بيمارسوا العمل المسلح أو الوسائل المختلفة التي تمارس مثلا بفلسطينية لدى فلسطيني مناطق الاحتلال الثاني عام 67. لذلك الموضوع الرئيسي الحقيقة أنه الكرة في ملعبكم كفلسطينيين، وبالتالي يصبح على العربي المسلم المسيحي الصديق الدولي كيف يمكن له تقديم الدعم والإسناد. هذه الجبهة بدأت تتسع على الرغم من وجود معاهدات سلام واتفاقات والآخر، وخاصة لدى البلدان التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، أوروبا بشكل خاص، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، ألمانيا بتعويضاتها المالية، الولايات المتحدة بأنها تبنت كاملة يعني المستعمرة الإسرائيلية. لذلك يعني الموضوع بتعلق فيكم كفلسطينيين، كيف يمكن فعلا اتخاذ الإجراءات والسياسات والبرامج العملية، وخاصة أن عندكم ولديكم مرض الانقسام الفلسطيني.
1: وكلام صحيح، أنا ما ذكرته فقط هو في إطار السياق التاريخي.
0: نعم،
1: السياق التاريخي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: نعم،
1: الفلسطينيين، وأنا كان ذكرت وأنت اتفقت معي بأنه في لكل شعب خصوصية نضالية.
0: صحيح،
1: يكون عنده خصوصية نضالية. الشعب الفلسطيني مارس في المرحلة الأولى الكفاح المسلح أو العمل الفدائي.
0: نعم،
1: والذي يعني كان انطلق في منتصف الستينيات وأبهر العالم يعني.
0: صحيح،
1: واستطاع أن يثبت حضور القضية الفلسطينية دوليا إلى مرحلة الوصول لاعتراف منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني،
0: إلى الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو.
1: ثم جاءت الانتفاضة الأولى، ثم جاءت اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو انبنت على ما قبلها، هي جزء منها حركتها الانتفاضة الأولى، ولكن هي انبنت على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
0: نعم،
1: عام 88.
0: صحيح،
1: الذي اعترف بقرارات الشرعية الدولية وقال نحن يريد يعني أن يخاطب العالم الذي كان يقول بأن الفلسطينيين والعرب يريدوا أن يرموا اليهود في البحر وأنهم يرفضوا السلام. قال نحن نريد دولة فلسطينية في أراضي تعترف الأمم المتحدة بأنها محتلة.
0: نعم،
1: اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة،
0: يعني بما فيها القدس،
1: بما فيها القدس. نعم، الشرقية. احنا يعني بدنا احنا نطبق قرارات شرعية دولية اللي بيعترف فيها العالم.
0: نعم،
1: وهذا كانت مبادرة حكيمة من القيادة الفلسطينية.
0: صحيح،
1: انه احنا ما بنقدرش نضمن نقول بدنا ندمر اسرائيل ونقضي على اسرائيل، لانك انت بتحكيش عن تجربتنا في الجزائر، عدة الاف من الجنود اجوا على الفرنسيين، اجوا الجزائر نقولهم اطلع تحمل حالهم يروحوا.
0: نعم،
1: انت بتتكلم حول مجتمع كامل
0: صحيح.
1: يهود موجودين مدعومين من أمريكا ومن الغرب، وفي قرار أمريكي غربي أن إسرائيل يجب أن لا تنهار تنتهي يعني حيدعموها بكل الوسائل الممكنة يعني. وبالتالي كان قرار حكيم أنه خلص تخلينا الحل الوسط، بدنا دولة إحنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن الذي جرى أن إسرائيل هي التي انقضت على اتفاقية أوسلو وبدأت تحارب ما سماه الفلسطينيون في تلك المرحلة هجوم السلام الفلسطيني أيام أبو عمار، هجوم السلام الفلسطيني، وكان يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ويتحرك على مستوى العالم، وحتى زار البيت الأبيض أكثر من مرة من أجل أن يصل إلى هذا الهدف ويحول الحكم حكم ذاتي محدود في اتفاق أوسلو، محاولة لن يحوله في النهاية إلى دولة ضمن شروط يقبل بها العالم أو المنتظم الدولي. ولكن إسرائيل أو الحركة الصهيونية بالأحرى واجهت هذا التوجه واغتالت إسحاق رابين
0: نعم
1: 1985 مباشرة بعد توقيع الاتفاق
0: 95
1: لأنه شعرت 95 لأنها الحركة الصهيونية شعرت بأن إسحاق رابين قد يكون لديه توجه أن ينسحب من الأراضي المحتلة، فاغتالته وانقض وبدأت تكثف للسيطان وتضيق على السلطة وتمارس العدوان في قطاع غزة. لم يقصر الفلسطينيون إذن في محاولة تجربة خيار السلام، ولكن إسرائيل خذلته وأمريكا تخلت عنهم التي هي كانت في البيت الأبيض في واشنطن تم توقيع اتفاقية أوسلو
0: برعاية أمريكا،
1: ومع ذلك تراجعت أمريكا ولم تضغط على إسرائيل حتى تستكمل إسرائيل حتى يتم استكمال بنود اتفاقية أوسلو والانسحابات المنصوص عليها. طيب مع أزمة أو يعني المأزق الذي وصل فيه التسوية انطلق العمل المسلح مجددا، لأنه كانت هناك أصوات تقول أن اتفاق أوسلو البديل هو المقاومة المسلحة، وكان هناك في العالم العربي والإسلامي أيضا يعني زي ما ذكرت يعني أنه هذه قضيتكم أنتوا اللي دافعوا عن نفسكم أنتوا اللي حاربوا. طيب يا سيدي انطلق العمل المقاوم ولم يقصر الفلسطينيون في العمل الجهادي في غزة أو في الضفة أو حتى في 48
0: صحيح،
1: واستشهد الآلاف من الفلسطينيين واعتقل الآلاف من الفلسطينيين. ولكن قوة إسرائيل العسكرية وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم بداية زيادة التراجع في الدعم العربي مع موجة التطبيع الثانية التي جرت، كل هذا كان كبير في موازين القوى ووصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذه الحالة. هذا لا يعني انه يعني القضية الفلسطينية انتهت او حسم الحرب او الصراع، لانه كما قلت كنا نحن كفلسطينيين نعاني ازمة على مستوى الانقسام، والذي هو بالاساس يعني اقول لك انه الانقسام ليس خلافات فلسطينية داخلية فقط، بل اي لها علاقة بالتدخلات خارجية.
0: صحيح،
1: تدخلات خارجية باسم الاسلام البعد الاسلامي او البعد القومي، والانقسام تم تغذيته خارجيا. جماعة الإخوان المسلمين وماذا فعلت في تأسيس حركة حماس وفي أنجز حركة حماس؟ يعني الانقسام هو معادة فلسطينية، ولكن أيضا تم دعمها خارجيا بغض النظر عن نوايا الأطراف الخارجية إذا كانت يعني إيجابية أو سلبية، بس كمان له بعد آخر. الانقسام ليس إنه الفلسطينيين والله هم مختلفين مع بعضهم، لا، لأنه كلما كنا نصل إلى مرحلة من التوافق تتدخل عوامل أخرى خارجية عربية إسلامية إسرائيل أمريكا ليفشلوا أي محاولة لإنهاء هذا الانقسام، والذي هو أيضا يعني مصطلح ملتبس حقيقة مفهوم الانقسام.
0: صحيح.
1: يعني ماذا نعني بالانقسام؟ يعني إحنا الوضع الفلسطيني هل هو نقص في الانقسام الجغرافي؟ ما إحنا أساسا من 48 في انقسام جغرافي يعني.
0: نعم.
1: فلسطينيين 48 لحالهم، غزة كانت تحت إدارة حكم
0: مصري
1: إداري مصري، الضفة الغربية كانت
0: من الأردن.
1: الأردن،

0: تفرز دائما أسوأ ما في النفس البشرية. يعني الحرب، الجوع والفقر وقلة الحاجة يعني أثر على تماسك المجتمع، بالإضافة إلى العجز المكونات السياسية، كل طرف يحاول أن يحمل الطرف الثاني المسؤولية.
1: نعم، الحقيقة الجميع بتحمل المسؤولية، ولكن طالما تحدثت أستاذ إبراهيم أبراش عن الدور الخارجي، يعني دعني أتذكر وإياك أمام المستمعين أن نتنياهو اتهم في مؤتمر الليكود أنه مقصر وارتكب حماقات وتجاوزات، فسألهم ليش؟ قالوا له أنت بتمرر كل شهر، هذا طبعا قبل 23، قبل يعني أكتوبر سنة 23، قالوا له بتمرر 30 مليون دولار لحركة حماس كل شهر. قال لهم من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية؟ من منكم مع استمرارية الانقسام الفلسطيني ليقف إلى جانبي لتمرير الأموال إلى حركة حماس؟ يعني كان واضح أنه هو يغذي هذا الانقسام، يغذي يعني بقاء طرف في قطاع غزة غير مرتبط يعني بالطرف اللي في الضفة الفلسطينية. لكن واضح من خلال السرد أستاذ إبراهيم أبراش أن يعني اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي كان ممثلا بحزبي حزب العمل وحركة مارتس، كانوا شركاء مع إسحاق رابين يعني في التوصل إلى التسوية. الآن اليسار الصهيوني، حركة حزب العمل كان عنده 44 مقعد، اليوم عنده فقط 4 مقاعد. حركة مارتس كان عندها 9 مقاعد آخر شيء، وكان عندها أكثر في مرات سابقة، سقطت في الانتخابات بسنة 22 ما حصلت على 4 مقاعد. لذلك اليسار الصهيوني هزم من قبل اليمين بسبب رهاناته على التسوية مع الفلسطينيين. طيب الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المشكل من الأحزاب السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، أيضا إلى الآن رغم عدم بروز النهائيات ولكنه فشل إلى الآن في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني حقق نتائج وتم كما تفضلت اغتيال إسحاق رابين وإفشال شمعون بيرس، ولا اليمين المتطرف تمكن على الرغم من كل المذابح أيضا بحل الموضوع الفلسطيني، وحل كما تفضلت أنت ذكرت أنه عنده عقدة وعنده مشكلة ومأزق داخلي بهذا الاتجاه. إذن طرفي التباين السياسي الأيديولوجي لدى المستعمر الإسرائيلي فشلوا في إنهاء الموضوع الفلسطيني مع الفلسطينيين. أنت كفلسطيني كيف تنظر إلى هذا الموضوع في هذا الفشل الإسرائيلي، وأيضا أيضا أنتم كفلسطينيين مع الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل قدراته وسعة أفقه، وأيضا الآن الرئيس الفلسطيني يعني رغم كل سياساته المهادنة إنجاز التعبير، ومع ذلك لم تحقق النتائج العملية الملموسة على الأرض في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
0: هو في البداية يعني اليسار في إسرائيل انهزم مش بس لأنه بده يعمل سلام مع الفلسطينيين، لأنه جاء في ظل موجة عالمية لتراجع اليسار على مستوى العالم ككل.
1: نعم.
0: مع انهيار معسكر الاشتراكي والمقولات الشيوعية إلى غيره، وبالتالي هو جزء من منظومة، وصعود اليمين الإسرائيلي جاء أيضا في مرحلة أيضا صعود اليمين في أكثر من دولة من دول العالم. ولكن صعود اليمين في إسرائيل جاء أيضا بسبب إحساس خطر وجودي على إسرائيل. في هناك إحساس بخطر وجودي، مثلا يعني إسرائيل وجدت نفسها مع أنها كما أتفق معك يعني وقد ذكرناها في هذا السياق أنه حماس بالأساس هي من لما تشكل في المجمع الإسلامي هي تشكلت لتواجه منظمة التحرير.
1: نعم.
0: وإسرائيل غذتها يعني حتى تضرب وحدة الشعب الفلسطيني من خلال وجود عنصر داخلي ضد منظمة التحرير.
1: نعم.
0: وبالفعل كانت اشتباكات ما بين عناصر المجمع الإسلامي وبين عناصر منظمة التحرير.

0: ثم ظهرت أيضا حركة حماس كنقيض أو كبديل، صار احتسى بديل لمنظمة التحرير وللمشروع الوطني. يعني في هذا السياق التاريخي، وحتى شارون عندما قرر انسحاب من طرف واحد من قطاع غزة كان يهدف إلى إيجاد أوضاع في الضفة اللي في قطاع غزة مختلفة عن الضفة. وهذا ما حدث بالفعل. يعني إسرائيل لعبت دورا في الوصول إلى هذا الأمر، ولكن بالرغم مما قامت به إسرائيل من محاولة تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، خلق الفتنة الداخلية بين غزة والضفة، بين فتح وحماس وما تقوم به ضد فلسطيني 48، وبالرغم من أنها حققت إنجازات بمساعدة ترامب على مستوى التطبيع في المنطقة مع بعض الدول العربية، ولكنها وجدت في النهاية أنها تعيش في محيط ما زال معاديا لها. حزب الله يعزز قواته في جنوب لبنان وعنده قدرة إطلاق صواريخ على إسرائيل. إيران تعزز قدرات عسكرية وتطور قدرات نووية وتهدد إسرائيل. في اليمن، الحوثي في اليمن أيضا يملك قدرات صاروخية. في العراق، وأصبحت إسرائيل تشعر بأنها محاطة بمحيط لا يتقبلها، من الأعداء لا يتقبلوها، وخطر استراتيجي. يعني صواريخ هذا الذي لو توحدت الجبهات، ويمكن أن تضاف لجبهات أخرى، يعني إسرائيل يعني التفكير استراتيجي، لو هذه الصواريخ انطلقت من دول أخرى غير هذه الدول، فماذا سيكون مصير إسرائيل؟ ونون هذا الشعور بالخطر كان هو الذي دفع حكومة اليمين، خصوصا مع نتنياهو في البداية، أنه إسرائيل تحتاج إلى حرب. هو وصل إلى قناعة حتى يضع حدا لهذا التهديد الوجودي على إسرائيل من الخارج، حتى وإن كان يعني إسرائيل تملك قدرات هائلة جدا وأمريكا والغرب لن يسمحوا بهزيمتها، ولكنه وصل إلى نتيجة يجب أن تقوم حرب كبرى. يجب أن يفتعل حرب كبيرة حتى يعيد ترتيب الأوضاع في فلسطين، في قطاع غزة، وفي الشرق الأوسط. وهذا جزء من الاتهامات التي توجه أحيانا لنتنياهو، أنه له يد فيما جرى في أكتوبر 23. له يد في الشغلة، له يريد هذه الحرب، كان يسعى، بالإضافة إلى أزمات الداخلية، الهروب من أزمات الداخلية التي كنا نشهد المظاهرات العارمة ضد حكومة نتنياهو، وبالتالي كان يريد هذه الحرب لتحدث، وبالفعل حدث،
1: ليبقى العدو خارجي.
0: ليبقى العدو خارجي، وهذا جزء من فلسفة إسرائيل منذ قيامها، أن إسرائيل دائما تحتاج إلى عدو خارجي حتى تضمن التماسك الداخلي، الترابط الداخلي. وهذا جزء من نظرية أو فلسفة في علم الاجتماع السياسي. يعني أعتقد مفكر ألماني زامبل سميتو أو قال إنه دائما أن وجود عدو خارجي عنصر أساسي في تعزيز التماسك الداخلي، لأنه الإحساس بأنه في خطر بهدد الكل يؤدي إلى وحدة الكل. وبالتالي كان هو يحتاج إلى هذا الحرب، وجاءت هذه الحرب اليوم. هل إنه بهذه الحرب التي قام بها على كل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، حقق الأمن لإسرائيل وأهداف إسرائيل إلى الآن؟ وأنا يعني هنا أخذ أقوال إسرائيل نفسهم الذي يقول إنه فشل في توفير الأمن لإسرائيل، أو أنه أن يربح في كل الحروب التي خاضها. مظبوط، ألحق أضرار كبيرة بالأعداء، لا ننسى أن إيران تلقت ضربة قوية جدا من أمريكا ومن إسرائيل،
1: واختيار قيادات حماس وقيادات الحوثيين وقيادات حزب الله معروف.
0: وأراضي

0: كما احتلوا يعني إسرائيل احتل 70% من قطاع غزة، مع أن قطاع غزة بالأساس كله كان محتل، يعني ما كانش
1: محاصر.
0: في دولة مستقلة، يعني ما كانش مستقل.
1: مفهوم.
0: أخذ 70%، أخذوا جنوب لبنان توغلوا، أخذوا جنوب لبنان احتلوا، في سوريا أخذوا من جنوب سوريا أراضي. ولكن هل يعني خلص استقر الأمر لإسرائيل؟ هل تحقق الأمن إسرائيل؟ لا، لسه جبهات مفتوحة ويمكن تتفجر الأمور مجددا.
1: طيب الحقيقة أستاذ إبراهيم أبراش، سؤالي الأخير لحضرتك، أنا أخذت من وقتك، والحقيقة يعني أخذنا الوقت ومع ذلك يعني نستمتع بما تفضلت به. تصريح مجلس السلام أنه لن يكون هنالك أونروا يعني في في في في قطاع غزة المقبلة، يعني غريب يعني هذا التصريح. يعني الأونروا تشكلت بقرار من الجمعية العامة المتحدة وتقوم بدور إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني في التغذية، في التعليم، في الصحة إلى آخره، يعني بهالإمكانيات المتاحة، ومع ذلك لا يريدون الأونروا، لأن الأونروا هي التعبير عن الموضوع الثالث للشعب الفلسطيني وهو موضوع اللاجئين، يعني 48 67 وموضوع الثالث اللاجئين. فبالتالي يعني يسعون لشطب الأونروا وإلغاء دورها وإفقارها حتى لا تقوم بالمهام الإنسانية المعيشية لكم كفلسطينيين.
0: بالتأكيد هذا قرار خطير، ولكن إذا أخذناه في سياق أن مجلس السلام هذا الذي يسمى مجلس السلام العالمي هو فكرة أمريكية
1: برئاسة الولايات المتحدة، طبعا
0: برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا متفقة استراتيجيا مع إسرائيل على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
1: نعم،
0: متفقة معهم، وهي التي أول من أوقف دعم الأونروا.
1: نعم،
0: وبالتالي هي منسجمة مع سياساتها ضد الأونروا. لا نستغرب على إسرائيل وأمريكا، خصوصا إسرائيل هي أساسا لا تعترف بالشرعية الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية. فكيف ستعترف يعني أنه الأونروا والله جاءت بقرار دولي؟ وبالتالي هي لا تعير اهتماما للرأي العام العالمي، وهي منذ سنوات وهي تحارب الأونروا بكل الوسائل وبكل الطرق، لأن الأونروا حقيقة هي عنوان لمأساة الشعب الفلسطيني، هي عنوان لقضية اللاجئين. والثورة الفلسطينية عندما انطلقت في البداية تحت عنوان التحرير والعودة، فكرة العودة هي حاضرة وهي ترعب الإسرائيليين، ترعب الإسرائيليين أنه في هناك نص الشعب الفلسطيني لسه لاجئ ولسه بيقول بدنا نرجع لوطننا، بدنا نرجع لبلدنا. وبالتالي يعني هو هدف استراتيجي من إسرائيل أن تدمر الأونروا، ولكن صمدت الأونروا بالرغم من كل ما أزماتها المالية. كانت يعني الدول الأمريكية ودول أوروبية تخفض الدعم، تجد الأونروا دعما من دول عربية، ولكن في النهاية كان هذا القرار إسرائيل دمرت كل مقرات الأونروا في قطاع غزة. وقت تنتقل للضفة الغربية وهي بدأت إجراءات في القدس، على كل حال يعني
1: في القدس نعم هدمت مبنى
0: البقر تماما،
1: ومخيمات الضفة الفلسطينية أيضا كما تفضلت بالشمال. نعم،
0: ولم تعيد بناءها ولم تسمح بناءها، بدها تنهي حال اسمها لاجئين فلسطينيين، بدها تنهي هذه القضية. وحقيقة الأونروا لعبت وكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين، لعبت دورا كبيرا في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: نعم،
0: حيث كانت تقدم الجزء الأكبر من المساعدات، يعني مثلا في قطاع غزة 70% من السكان من اللاجئين. 70%، يعني لما نقول احنا لاجئين، وهذا يمكن لأعطى خصوصية لقطاع غزة والأهل قطاع غزة اللي يمكن بالمساش كثير من الناس برا، خصوصي قطاع غزة انه في قطاع غزة ابناء يافا وحيفا واللد والرملة والمجدر وعسقلان وكل قرى فلسطين موجودين في قطاع غزة. قطاع غزة يمثل كل فلسطين،
1: صحيح،
0: في تركيبته السكانية، في لهجاته، في عاداته، في كل شيء. وهذه خصوصية أهل قطاع غزة، اللاجئين قوة الثورة لقطاع غزة، هو الذي احتضن الثورة في بداياتها واحتضن المشروع الوطني وقدم.
1: لأنه اللاجئين هم اللي قاموا بالثورة في البداية، يعني
0: هم اللي
1: من ياسر عرفات لجورج حبش لطلعت يعقوب، كل القيادات.
0: نعم كلهم، نعم كلهم هم، هذا
1: خليل الوزير، صلاح خلف، إلى آخره. نعم
0: إلى آخره. وبالتالي هذه خصوصية غزة. وبالتالي أرادت إسرائيل أن تكسر أهم عنصر، أو يعني عنصر مهم من صمود أهالي غزة، من خلال الأونروا.
1: نعم.
0: تدمير الأونروا. هل ستنجح؟ هل مجلس السلام العالمي يعني هو أخذ القرار؟ يعني انظر للموضوع، اتخذوا في اجتماع قبرص، لما كان هناك اجتماع لهم في قبرص أخذ القرار، ولم يتخذ مثل قرار في القاهرة، اجتماعات القاهرة، لأنه قرار خطير. فيش دولة عربية تقدر تتحمل أن يصدر منها طبعا، من بلدها، قرار بهذا الشكل.
1: لا، بدلالة على ذلك، قبل يعني 3 سنوات تم تجديد بالجمعية العامة، الأغلبية يعني صوتوا لصالح التجديد لاستمرارية عمل الأونروا في الجمعية العامة المتحدة. نعم
0: نعم. وبالتالي نعم، إسرائيل حتى لو أخذت هذا القرار يبقى هناك دور يعني على الدول، يعني احنا نقول في 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، طيب وين دورها في هذا؟ أقل حاجة في دعم الأونروا.
1: نعم.
0: أين الدول العربية يعني اللي تملك إمكانيات مالية في تمويل الأونروا؟ ولكن يبقى هذا القرار الإسرائيلي مرتبط بتطور الأوضاع في قطاع غزة.
1: نعم.
0: أين ستسير أوضاع في قطاع غزة؟ هي إذا إسرائيل إذا نفذت مخطط التهجير بطريقة أو بأخرى، خلاص يعني الأونروا بيصير ملهاش دور في هالشغلة.
1: نعم. في نهاية هذا الحوار دعوني أشكر الأستاذ إبراهيم أبراش على هذا الحوار، وإن شاء الله نتواصل وإياه في حلقات مقبلة، ويكون الشعب الفلسطيني قد استعاد حقوقه 3 الرئيسية: المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والعودة للاجئين. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: ليس الربيع فصلا حين يمر على قلب أمير، هو امتحان الحكم حين تخف القبضة ولا يخف الوعي. هنا في المركب لم يكن العشب وحده

يخضر. كانت الكلمات تورق، وكان الشعر يدار كما تدار الدولة، بحذر وبجمال وبقلب يعرف أن بعض الوصل سياسة وأن بعض القصيد حراسة.

0: أتذكر قصيدة الرفاعي يا شيخ حمزة؟
1: معذرة يا سمو الأمير، لا أعرف أي القصائد تعني.
0: الجبال فوق الجبال التي أملاها عليك بالهاتف حينها.
1: نعم يا سمو الأمير،
0: تذكرت الآن أني قلت ردا عليها، والآن أتذكره بعد أن حل الربيع وذهب قارس البرد.
1: وما قلت يا سمو الأمير؟
0: تعال معي لنرفع شراع الخيمة هذا ثم أقولها لك.
1: بأمرك يا مولاي.

لأول مرة رفع الشراع، وحيانا الربيع بأن تراعوا.

لم يكن الربيع عند الأمير فصلاً عابراً، كان عودة الروح من تعب السياسة ومساحة تنفس بين برقية وأخرى، يكتب فيها الحاكم لنفسه كما يكتب للوطن. هنا في خيمة تشبه صدر الصحراء كان الشعر يرفع شراعاً، وتدار البلاد كما تكتب القصيدة.

هذه هي القصيدة يا شيخ. وأيام الربيع ربيع نفسي، فلا وجل لدي ولا صداع. إذا النيروز أقبل قلت أهلا بما يشرى به وبما يباع. هدايا غيده عرفت قديما، لنور الشمس صحوته شعاع. تغنى الليل من حمل بشعر، بدا نجم له وله ارتجاع. به النسرين يضحك في نداه، بموجات النسيم له ارتفاع.

0: أنا الأمير، إذا اشتدت عليه أعباء الحكم عاد إلى الكلمة، لا ليهرب بل ليشتد. فالشعر عنده ليس زينة مجلس، بل سلاح وعي ورصاصة معنى تصيب القلب قبل أن تصيب العدو.
1: إذا ما الآنسات خرجن فيه، هجرن الخمر يتبعه اللفاع، هناك الشعر يلعب في نداه، وتلحقه الصبابات الصراع. تغنى طائر في كل غصن، وكم يحلو لدى الطير السماع، لعندله به ترجيع صوت، لقلب العاشقين به انصداع. وهذا الفصل سيد كل فصل.

0: فلا مين لدي ولا نزاع.
1: السلام عليكم.
2: أعتذر يا سمو الأمير على المقاطعة.

وكان للمجالس أهلها رجال يعرفون متى يقال البيت ومتى يغمد، وحين يدخل عرار لا يدخل شاعراً فحسب، بل شاهد روح وصوت برية يحرس الربيع من شهية الطامعين.

0: ألا ترى يا أبا وصفي، ها قد دخل الليل، وهذا الربيع يا عرار يغري حتى الحذرين، كأن الليل يتواطأ مع القلب.
1: الربيع لا يغري يا مولاي، هو فقط يكشف ما كان مخبأ.
0: لكن بعض الوصل يحتاج حراسة، فليس كل مرعى آمنا إذا اشتد الخطر. ليلة في الربيع طابت رباها، نشرت نسمة الجنوب شذاها. يا لها ليلة تحلت بوصل من حبيب الفؤاد كان مناها. غاب بدر السماء فيها، ولكن كان وجه الحبيب بدر سناها.
1: قل لذئب الفلاة وقت ربيع كيف تعدو وأسدها ترعاها؟ فذئاب ربيع خابت وهامت، كل شاة توسطت مرعاها.

لم يكن هذا سجال غزل ولا لعب كلمات، كان امتحاناً للحدود بين الوصل والحذر، بين الرغبة والسيادة، بين ربيع القلب وواجب الحراسة. هنا كان الأمير شاعراً كي يبقى أميراً، وكان الشعر حارس الملك لا زائره.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه برقية يا سمو الأمير.
1: من أين يا رفاعي؟
0: من فخر البارودي، يقول فيها إنه وصل.
1: الحمد لله على سلامته.
0: كتب عليها أبياتا من الشعر.
1: ماذا يقول؟
0: من فخر البارودي، تفضلت الأيام بالجمع بيننا، فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد، فجد لي بقلب إن رحلت فإنني مخلف قلبي عند من فضله عندي.
1: البارودي يا عبد المنعم شاعر كبير، وقد كان له أطيب الأثر في مجالسنا الأدبية. اكتب له يا عبد المنعم ما أمليه عليك وابعثه له.
0: بأمرك يا سمو الأمير.
1: له الحمد في كل الأمور جميعها، إله تعالى بالثناء وبالحمد.

0: بالحمد. تبارك من رد الغريب لأهله، وأسعد من قد آب باليمن والسعد.
1: والسعد
0: متى شئت قلنا مرحبا بك ثانيا، حنان جواد للزيارة من بعد.

0: هكذا كانت مجالس الأمير، بيت قصيد مفتوحاً على الريح والناس والبلاد، يحكم بالكلمة، يستمد صلابته من وزن البيت الذي يثقل وزن القرار. وفي المركة لم يكن الشعر ترفاً بل قدراً منحه الخلود.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد 27 من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 12 من تموز لعام 2016.

0: وعشرين للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قام بأعمال عظيمة جليلة تعد مقومات وأركانا للدولة التي يكتب لها البقاء والدوام. العمل الأول، قام ببناء المسجد ليحقق الربط الإيماني والعقدي ويوثق العلاقة بين العبد وبين خالقه عز وجل ويؤكد

0: على رسالة المسجد، فمن خلال المسجد تتربى النفوس على التوحيد وعلى القيم والأخلاق، وتصقل شخصية المسلم فيكون عابدا تقيا وقافا عند حدود الله عز وجل. العمل الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهي في الحقيقة تنظيم العلاقة بين المسلم وبين أخيه المسلم لتكون علاقة محبة وأخوة، وهذه الأخوة التي قام بها الرسول عليه السلام كانت أنموذجا يحتذى به، فجاء القرآن فسجلها ووثقها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. العمل الثالث وثيقة المدينة المنورة، والتي اعترف فيها الرسول عليه السلام بالآخر وبحقوقه قبل أن يسمع العالم بالمواثيق والدساتير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. لقد عاش الجميع من مسلمين ومشركين ويهود ونصارى في المدينة المنورة على اختلاف عقائدهم مواطنين لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، فجسدوا المواطنة الصالحة بكل تفصيلاتها. وهكذا جسد الرسول عليه السلام مبدأ الاعتراف بالآخر وبحقوقه والتعامل معه على أساس الإنسانية والمواطنة الصالحة، فعاش الجميع آمنين مطمئنين في ظل دولة إسلامية تحمل لواء العدل والمساواة والقيم مظهرا ومخبرا وسلوكا واقعيا بشهادة الجميع، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. بهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى.

مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها آيات الجدي وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

0: عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله بعد قيادته مسيرة حافلة بالبناء والتطوير في دولة قطر الشقيقة وخدمة شعبها العزيز ورفعته. وأعرب جلالته باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ حمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سمو الشيخ تميم والأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
0: كما قدم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التعازية للأشقاء في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: نعى الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. كما أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في كل أنحاء الدولة إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ويعتبر الفقيد آل ثاني أحد قادة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لقطر ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995، فشرع في وضع الخطط والبرامج التنموية والإصلاحية، وكانت خطته للبناء شاملة عميقة واتخذت أبعادا ومسارات متنوعة، فشهدت البلاد نقلة نوعية في التنمية وانطلقت فيها نهضة عامة شملت التعليم والصحة والرياضة والثقافة والإعلام والبنى التحتية. فعرفت البلاد في عهده قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة. وأعلن سموه يوم 25 يونيو عام 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
0: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة تطلع الحكومة للمضي قدما في إنجاز حزمة من التشريعات المهمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة الوطن. وأضاف رئيس الوزراء:
2: تضمنت الإرادة الملكية السامية 6 مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حواراً موسعاً مع الكتل النيابية الحزبية ومع النواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان الموقر ومختلف الجهات ذات العلاقة. وكما تعلمون فإن تقديم مشروع هذا القانون هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز مشاركته. وقد ركز مشروع القانون الجديد على 3 محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها. أولها حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وثانيها تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات

0: الرقابة والتقييم والمساءلة، وثالثها رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية. كما أولى المشروع أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية. وفي إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، نتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي يصبح قانونها نافذاً منتصف شهر آب المقبل. بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار ورفع جودة التعليم بمختلف مستوياته وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربط برامجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوراته. أما مشروع قانون الملكية العقارية فينسجم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتعزيز مؤشراتنا الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها مثل إجراءات إزالة الشيوع لحل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمس آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار بما ينعش قطاع المقاولات والإنشاءات، وإلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز الخمس سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطن، نتطلع أيضاً لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتمكينها من التوسع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع للأسواق.
1: وعقد مجلس النواب اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع اعتباراً من اليوم لإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة. ووافق مجلس النواب وبأغلبية الأصوات على تحويل مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، كما أحال خمسة مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة.
2: تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصافدي اليوم اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبحث الصافدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. وأكد فهمي التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم في مكتبه بالقيادة العامة قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية اللواء روبرت ديفيز والوفد المرافق له، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة، كما ناقش الجانب

0: بان آلية توسيع مجالات التعاون في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين. وأكد اللواء الركن الحنيطي حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الحرس الوطني لولاية كولورادو والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
0: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
1: أعلنت مديرية الأمن العام أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عاد إلى أرض الوطن بعد إنجازه مهمته الإنسانية في جمهورية فنزويلا، والتي نفذت بتوجيهات ملكية سامية للمساهمة في الاستجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. وأشارت المديرية إلى أن رئيسة جمهورية فنزويلا المؤقتة كرمت فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي تقديرا لجهوده الإنسانية والاستثنائية ودوره البارز في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدة بما أظهره نشام الفريق من كفاءة مهنية رفيعة وسرعة في الاستجابة وانضباط عال والتزام بأعلى معايير الدولية. وأكدت المديرية أن ما حققه الفريق خلال هذه المهمة النوعية يجسد المستوى المتقدم الذي وصل إليه فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي وما يمتلكه من خبرات تراكمية وكفاءات احترافية وجاهزية عملياتية عالية مكنته من تنفيذ أصعب المهام بكفاءة واقتدار في مختلف البيئات والظروف، الأمر الذي رسخ الثقة الدولية بالفريق وعزز مكانته بين نخبة فرق البحث والإنقاذ الدولية المصنفة عالميا.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 12 من تموز. في 12 من تموز من عام 1916 أرسل الشريف الحسين بن علي رسالة إلى السلطان العثماني محمد رشاد يقول له فيها إن الثورة العربية الكبرى هي ضد الاتحاديين الذين خرجوا عن الإسلام ويريدون إلغاء الخلافة الإسلامية وتتريك العرب لغة وثقافة. في مثل هذا اليوم 12 من تموز من عام 1919 وقعت فرنسا اتفاقية مع أحد زعماء القبائل العربية في البادية السورية وهو الشيخ مجحم بن مهد والذي قاد ثورة ومقاومة ضد الفرنسيين وبقي على اتصال مع الملك فيصل ويتلقى كل الدعم والإسناد منه وقد نجح مجحم بن مهد في انتزاع اتفاقية يعترف له بموجبها بسيطرته على جزء من منطقة البادية السورية حيث تقيم عشائر نزه التابعة له. في مثل هذا اليوم 12 من تموز من عام 1948 كانت نهاية معركة اللد والرملة فقد كانت هاتين المدينتين خارج خطة الجيوش العربية وتم الاتفاق على ذلك في مؤتمر بلودان باعتبار أنهما تدخلان حكما ضمن الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم رقم 181 الصادر في يوم 29/2/1947 ولذلك فإن القوات المرابطة بها كانت قليلة وهي بقيادة الرئيس إدريس سلطان ولكن حين ظهر أنهما تتعرضان للتهديد فقد تم إسناد هذه السرية بكتيبة كاملة وبعد أيام صدرت الأوامر لهذه الكتيبة وهي كتيبة المشاة الأولى بالزحف نحو بيسان لوجود حشود يهودية في المنطقة. في مثل هذا اليوم 12 من تموز من عام 48 صدت كتيبة المشاة الثالثة هجوما على مواقعها في باب العمود وحي الشيخ جراح واستمر الاشتباك حتى فجر اليوم التالي وفشل العدو بتنفيذ كل مخططاته.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري لعام 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 من تموز 2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 30 من تموز 2026 عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط tajneed.jav.mil.jo. لمزيد من المعلومات متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من خلال الرابط www.jav.mil.jo أو الصحف المحلية.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
1: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونحييكم تحية عز وفخار تليق بكم وبوطننا الأردن الأغلى وبمليكنا المفدى وبكم أنتم النشامة والنشميات أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

متابعينا الكرام، نجدد لقاءنا بكم عبر برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا.

صنع بالأردن، صنع بحب متجر الأردن، أسماء لمبادرة انطلقت برؤية ملكية وتحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتكون منصة وطنية حاضنة للمبدعين، تدعم المنتجات المحلية والمجتمعات المحلية اقتصاديا، تعزز الهوية الوطنية من خلال منتجات حرفية وتراثية تعكس التنوع الحضاري والثقافي في الأردن.

0: متابعينا الكرام، في حلقة اليوم سنتعرف على الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية من خلال ضيفة البرنامج المهندسة فاطمة أبو هزيم. أهلا وسهلا فيك ست فاطمة.
1: أهلا وسهلا فيك ستي، يعطيك ألف عافية. بداية حابة أشكر إذاعة القوات المسلحة، وحابة أشكرك شخصيا على دعمكم لمتجر الأردن ولتسليط الضوء على واحدة من المبادرات الملكية اللي بتندرج تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
0: نعم، حياك الله ضيفة عزيزة على إذاعتنا. بدي بالبداية نعرف بمتجر الأردن، متى انطلق متجر الأردن والهدف من وراء إنشاؤه؟
1: بداية، متجر الأردن أو الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية جوشوب هي أحد المبادرات الملكية

0: اللي تم إطلاقها عام 2014 برعاية ملكية،
1: نعم
0: واللي بتندرج تحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق فرص اقتصادية مستدامة لأبناء المجتمع المحلي من خلال إنشاء منصة بتعمل على تعزيز وصول هاي المنتجات للأسواق المحلية وتسويقها طبعا محليا ودوليا من خلال استهدافنا للأسواق السياحية.
1: نعم اليوم المتجر الأردن هو أحد مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. كيف ينسجم أهداف المتجر مع أهداف الصندوق في التنمية الاقتصادية، في التنمية المستدامة وفي دعم المجتمعات أيضاً؟
0: طبعا اكيد احنا واحده من المشاريع التنمويه المملوكه بالكامل للصندوق، واللي دائما بنطلع لتحقيق اهداف التنميه المستدامه، تمكين المجتمعات المحليه، وهذا الهدف الاساسي لوجود مشاريع التنمويه اللي بيقوم على دعمها صندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه. وبالتالي احنا بندعم المشاريع المحليه والمنتجين المحليين من خلال تعزيز فرص تسويقيه لمنتجاتهم المحليه اللي بتعكس تراثنا وهويتنا الاردنيه.
1: نعم اليوم يعني لا يمكن أن ننظر لمتجر الأردن على أنه متجر فقط، هو قصة وطن، يعني يختزل حكاية وطن. كل منتج عندكم وراء قصة، حدثيني عن أبرز المنتجات، وبحب أعرف منك المعايير اللي بناء عليها يتم اختيار المنتجات.
0: طبعا احنا بمتجر الأردن دائما بنحكيها، احنا ما بنبيع منتج فقط وإنما هي قصة،
1: نعم
0: وبالتالي وراء كل منتج في عنا قصة نجاح بتعكس قديش في تعب وإبداع موجود بالمنتجات المحلية وبين الموردين المحليين. وبالتالي جوشوب هو عبارة عن منصة بتجمع كل الموردين المحليين، من أصحاب حرف تقليدية، من مصممين ومنتجين محليين، أصحاب علامات تجارية محلية،
1: نعم
0: أصحاب أعمال منزلية، أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، مؤسسات ومبادرات، بالإضافة لذوي الإعاقة.
1: نعم
0: وبالتالي بتلاقي على رفوفنا عبارة عن مزيج متنوع من المنتجات اللي بتعكس التنوع الثقافي والإبداعي الموجود بالمجتمعات المحلية. على رفوفنا موجود أكثر من 1500 منتج
1: نعم
0: من كافة الفئات، من مواد غذائية، من إكسسوارات، من أزياء، من مواد حرفية، من خزف. كلها هاي يتم صنعها بكل فخر بأيادي أردنية وأيادي طبعا محلية.
1: نعم
0: وبالتالي كل منتج بعكس قصة نجاح وقصة تعب موجودة بالمجتمعات المحلية.
1: نعم
0: طبعا بالنسبة للمعايير اللي احنا بنتبعها باختياراتنا للمنتجات الموجودة على رفوفنا، أهم شيء انه يكون منتج وطني أردني بيعزز هويتنا وثقافتنا الأردنية، منتج بعكس تراثنا الوطني الأردني،
1: نعم
0: عالي الجودة، وقادر هذا المنتج على انه يكون قادر على المنافسة بالسوق المحلي، ويقدر يكون قادر على الاستدامة طبعا لتعزيز أعمال هؤلاء المنتجين.
1: نعم إذا بدنا نتحدث عن الدعم اللي بيقدمه المتجر للموهوبين، الدعم للشباب، دعم للمرأة، اليوم أنتم بتقدموا دعم اقتصادي، ومن خلالكم ببلش أفراد بفكرة وهم بعدين بصيروا قادرين أنهم يشغلوا ناس معهم، حدثيني عن أهمية هذا الدور.
0: طبعا أكيد إحنا متجر الأردن مثل ما ذكرت هي عبارة عن منصة وطنية تجمع كافة الحرفيين وأصحاب العلامات التجارية المحلية.
1: نعم.
0: وبالتالي إحنا بنعزز فرص تسويقية لإلهم من خلال تسويق هذا المنتج،
1: نعم.
0: بنساعدهم على تطوير هذا المنتج. يعني بعض مرات السيدات بيكون عندهم الحرفة موجودة، وإحنا بنفتخر إحنا إنها تكون موجودة بمجتمعنا المحلي ونحافظ عليها، ولكن بنقدر إحنا نعطيهم التوجيه والإرشاد لحتى تخرج هاي الحرفة بطريقة عصرية وبروح عصرية تقدر تكون قادرة على التسويق بالسوق سواء المحلي أو السوق السياحي اللي إحنا أوريدي بنستهدفه.
1: تقصدي أفكار مثلا للتغليف، كيف يقدموا المنتج
0: طبعاً
1: أو
0: إحنا
1: كيف يسوقوا له هم؟
0: 100% إحنا بنفتح لهم مجالات لتسويق هاي المنتجات، بنساعدهم على تطوير هذا المنتج، بنساعدهم حتى يحددوا آلية تسعير هاي المنتجات بالإضافة للتعبئة أو التغليف، وكمان نساعدهم على تطوير أعمالهم لحتى تحقق الاستدامة.
1: نعم اليوم بدنا نتحدث عن الدعم الملكي. صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية هو بالأصل تأسس برؤية ملكية، أيضا متجر الأردن يحظى بدعم ملكي ورؤية ملكية. اليوم أنتم بالمتجر كيف قادرين على تحقيق وتنفيذ هذه الرؤية الملكية؟
0: طبعا طبعا إحنا بمتجر الأردن تحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، لولا وجوده ولولا دعمه ما قدرنا إحنا نوصل لهون، ما قدرنا نتوسع، ما قدرنا نكون موجودين بعدة محافظات بالمملكة.
1: نعم.
0: فدائما إحنا بنسعى لتحقيق أهداف صندوق الملك عبد الله من خلال تمكين مجتمعاتنا المحلية وخاصة السيدات والشباب. يعني إحنا بكل فخر عنا 78% من الموردين هم السيدات ومعظمهم أصحاب أعمال منزلية.
1: نعم.
0: في عنا نسبة من الشباب، في عنا نسبة من المؤسسات والمبادرات وذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: وبالتالي

0: إحنا بهذا المجال عم نحاول دائما نكون قادرين على تحقيق أهداف اللي بضعها الصندوق طبعا، واللي دائما حتى كمان هلا إحنا تزامنا مع اليوبيل الفضي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، صار له 25 سنة،
1: نعم
0: وبالتالي إحنا دائما بنفتخر إنه إحنا تحت مظلة صندوق الملك عبد الله، بنفتخر إنه دائما هو الداعم والسباق طبعا لتمكين مجتمعاتنا المحلية.
1: نعم المهندسة فاطمة أبو هزيم، أنا بدي أستأذنك بفاصل ونستكمل من بعده حديثنا.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، ومجددا بنرحب بالمهندسة فاطمة أبو هزيم مديرة الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك
0: ست فاطمة. كيف يعمل متجر الأردن على تعزيز الهوية الوطنية، وكيف من خلال المتجر قادرين على أنه تعززوا موروثنا الغني الثقافي التراثي الحضاري؟
1: هلأ مثل ما ذكرت قبل أنه إحنا بمتجر الأردن ما بنبيع منتج وإنما بنبيع قصة.
0: نعم.
1: وبالتالي كل منتج موجود على رفوفنا هو عبارة عن قصة نجاح وقصة بتعكس موروث أردني، سواء بالمواد المحلية اللي عم بيستخدموها موردينا.
0: نعم.
1: سواء بالحرف التقليدية اللي إحنا عم نحاول نحافظ عليها، سواء كمان برموزنا الوطنية اللي عم نحاول نقدمها طبعا بروح عصرية وتكون دائما موجودة ومقبولة الأسواق المحلية.
0: نعم، متجر الأردن بدأ بفرع واحد.
1: صح.
0: والآن
1: إحنا بلشنا بعام 2014 بفرعنا بجبل عمان، طبعا تم افتتاحه برعاية ملكية.
0: نعم.
1: بعدين الحمد لله توسعنا لحتى نكون موجودين بعدة محافظات من المملكة، منها في فرع موجود بمحافظة العقبة بآيلة.
0: نعم.
1: موجودين كمان بفرع موجود بسيتي مول، كمان هذا تم افتتاحه قبل سنة تقريبا.
0: نعم.
1: بالإضافة لنقاط بيع من خلال شركات مع القطاعين العام والخاص، موجودين بكاستك بمركز الملك عبدالله الثاني.
0: نعم.
1: لتدريب العمليات الخاصة، موجودين بمطعم بمادبة حارة جدودنا، موجودين بدبرومناد عمان، بالإضافة للمنصة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، وبالتأكيد يعني القادم يعني أكثر وأفضل.
1: طبعا
0: خلينا نحكي عن التطلعات المستقبلية.
1: طبعا إحنا بمتجر الأردن، ما إن إحنا الهدف الرئيسي إلنا تمكين مجتمعات محلية، خلق فرص عمل، استدامة متعلقة بمنتجاتنا التراثية الوطنية. وبالتالي إحنا دائما بنسعى وبنتطلع لتوسيع شبكة الموردين. يعني إحنا عندنا هلأ أكثر من 300 مورد.
0: نعم.
1: فعال بأسرة متجر الأردن، وإن شاء الله إحنا بنتطلع إنه إحنا يكون عندنا أكبر عدد من الموردين من كافة محافظات المملكة، لأنه كل محافظة بتعكس تراثنا.
0: صحيح.
1: وكل محافظة بتعكس هويتنا وبتعكس قديش في منتجات تستحق تسويقها، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
0: نعم.
1: طبعا بنسعى إن نكون المنصة الوطنية الأولى لمنتجاتنا الوطنية والتراثية، اللي من خلالها إحنا بنعكس هويتنا الأردنية وبنفتخر بهوية تراثية أردنية بمنتجات عالية الجودة بنقدر نسوقها سواء محليا أو دوليا، وبتعكس صورتنا الأردنية اللي إحنا دائما بنعتز وبنفتخر فيها.
0: نعم. إذا بدنا لمتابعينا الكرام نحكي يعني المنتجات المتوفرة، يعني فعليا المنتجات الغذائية مثل شو عندكم؟
1: عندنا منتجات غذائية مثل زيت الزيتون، التمر، موجود عندنا الزعتر، الدقل، ثم موجود عندنا المربيات، حتى كمان بعض الموردين اللي بنشتغل معهم جزء منهم هم سيدات بيشتغلوا من
0: المجتمع المحلي،
1: والجزء الثاني هم برضو كمان احد الشفات، احد طلاب.
0: نعم.
1: الاكاديميه الملكيه لفنون الطهي، اللي كمان احد المبادرات الملكيه اللي تم دعمها عن طريق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه. وبالتالي كلها منتجات عاليه الجوده حاصله على موافقات غذاء ودواء، وصالحه طبعا للاستهلاك باي وقت.
0: نعم، يعني احنا من يعني خلال كمان بنوجه دعوة لمتابعينا الكرام إنه يزوروا متجر الأردن ويطلعوا على هذه المنتجات اللي حقيقة يعني يشعر الفخر الإنسان إنه هويتنا الوطنية قادرين أن نعكسها من خلال منتجات.
1: طبعا أنا كمان بدي أستغل المنصة والمقابلة اللي أنا موجودة فيها حاليا لحتى أوجه رسالة كافة أبناء المجتمع الأردني، إنه إحنا بابنا مفتوح للجميع. كل شخص أو كل سيدة عندهم حرفة أو عندهم منتج أردني بيستحق الدعم، إحنا بابنا مفتوح للجميع. أهلا وسهلا بالجميع.
0: نعم، حياك الله. أنا سعيدة جدا باستضافتك اليوم، سعيدة بهذا الحديث، وأنتم مصدر فخر لنا حقيقة أنكم قادرين تعكسوا موروثنا الثقافي والحضاري من خلال هذه المنتجات. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية.
0: حياك الله.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في حلقة من برنامج على العهد، استعرضنا خلالها مبادرة ملكية جديدة، تحدثنا عن الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية. هذه تحيات فريق البرنامج، دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. ويسعدني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أن أحييكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، متحدثا إليكم عن دور قواتكم المسلحة الأردنية في ظل الظروف التي تعيشها منطقة الإقليم مع اتساع المواجهة والحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تلقيه من تداعيات ومخاطر على منطقة الإقليم، واستهداف الصواريخ والمسيرات الإيرانية للأراضي الأردنية، رغم إعلان الأردن مراراً وتكراراً بعدم السماح لأي طرف كان باستخدام الأراضي الأردنية لتكون ساحة حرب لتصفية الحسابات أو أن يقف الأردن مع طرف ضد آخر، وسيبقى الأردن مدافعاً عن سيادته الوطنية، حامياً لسمائه وأرضه ومواطنيه ولأمنه

وإزاء ما يجري من تطورات، يبقى ثبات الموقف الأردني لحماية المصالح الوطنية الأردنية، ويبقى التأكيد الأردني بعدم الانجرار إلى اصطفافات إقليمية تمس استقرار الدولة الأردنية وأمنها. فسيادة الأردن وأمن الأردن ومواطنيه خط أحمر، والأردن أعزائنا دولة قادرة على إدارة أزماتها الإقليمية بالحكمة والعقلانية وبذكاء استراتيجي وتوازن حذر في الثبات والمرونة، وبمعادلة تحافظ على أمن الأردن واستقراره وتمسكه بثوابته السياسية الجامعة بين الدبلوماسية والسياسة الوقائية والاستعدادات الأمنية. وها هو اليوم يواصل حقه في الوقوف في وجه أي تهديد يمس السيادة الأردنية، فبرغم احتكام الأردن بقيادته الهاشمية لصوت الحكمة والعقل في

0: التعامل مع التحديات الإقليمية وحرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي ودعواته لحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية، إلا أنه في الوقت ذاته يمتلك قدرات عسكرية وإرادة سياسية وأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات، وهو قادر على حماية مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره السياسي والأمني والاجتماعي، وقادر على تصديه لمن يحاول المساس بأمنه وسيادته وزعزعة استقراره.
1: Stand up.

ونظرا للتصعيد الجاري وما سبق هذه الحرب أعزائنا، فقد اتخذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجراءات من شأنها دعم الوحدات المنتشرة على الواجهات الحدودية ورفع جاهزيتها لمواجهة التصعيد الذي بدأ، ووضعت الوحدات العسكرية الأردنية تحت الإنذار الفوري لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات، كما جرى تعزيز وحدات حرس الحدود بالأجهزة والأسلحة اللازمة لتمكينها من التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لأي محاولات من شأنها تهديد أمن الأردن واستقراره، وتحقيق استجابات سريعة وتكامل فعال بين الأسلحة المختلفة وأنظمة القيادة والسيطرة. واتخذت قواتنا المسلحة إجراءات لتشغيل منظومات الدفاع الجوي الأردني ووضعها تحت الإنذار المبكر لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي والمواقع والمنشآت الحيوية الأردنية وفق المديات التي توفرها تلك الأنظمة، مع تفعيل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة لتوفير غطاء جوي يحمي سماء المملكة. وبذلك تمكن الأردن من التصدي لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة بتكثيف المراقبة المستمرة للأجواء عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني والرادارات والدفاع الجوي الميداني، والتصدي للاعتداءات بكل قوة صونا لحدود المملكة والأجواء الأردنية وبكل طاقاتها لمنع أي تعد أو اختراق يمس الأمن والسيادة الأردنية.

ومع استهداف الأراضي الأردنية والمواقع والمنشآت الحيوية بالعشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، فقد كان لنشام سلاح الجو الملكي الأردني مواقفهم البطولية التي مكنتهم من اعتراض معظم هذه الصواريخ والطائرات المسيرة وتدميرها، كما تعاملت أنظمة الدفاع الجوي أيضا معها وأسقطت شظاياها داخل الأراضي الأردنية بسبب الجاهزية العالية والاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات حماية للسيادة الأردنية والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عكست القدرات العسكرية الأردنية المتطورة والجاهزية العملياتية في حماية الأجواء الأردنية من التهديدات وبيقظة وسرعة ودقة دائمة. وساهم اعتماد عقيدة الأمن الوقائي والقدرات السبرانية المتقدمة في منع انتقال التهديدات الخارجية إلى الداخل الأردني في ضمان استقرار الدولة والمجتمع مع التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية الأردنية ومع استقلالية القرار السياسي السيادي الأردني، إضافة إلى القدرة على إدارة الموارد الاقتصادية في المحافظة على التوازن الاستراتيجي وتحويل المخاطر الإقليمية إلى أدوات قوة واستقرار، أعطت الدولة الأردنية قوة ومناعة وأمنا واستقرارا.

0: إن الأردن وهو يؤكد حرصه في المحافظة على مصالحه الوطنية وسيادته واستقلالية قراره، وفي تأكيده على أنه لم يكن ولن يكون مصدر تهديد لأحد في هذه الحرب، أو أن يكون منطلقاً لاستهداف أي كان، أو أن يكون مصدراً لتهديد جواره ومحيطه، لا يؤكد مجدداً وبشكل ثابت وواضح أنه لن يتردد في التعامل مع أي تهديد لأمنه من أي دولة أو فصيل أو تنظيم يحاول المساس بأمن الأردن والتعدي على حدوده، وسيبقى مدافعاً عن سيادته الوطنية، حامياً لسمائه وأرضه وأمنه الوطني وحماية مصالحه الوطنية، وهو ثابت على عدم الانجرار إلى نزاعات إقليمية تمس الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، وعامل على مواصلة التصدي لمختلف التحديات الخارجية التي تواجه أمنه على المستوى الداخلي والخارجي، والتعامل مع الأحداث بمنطق الدولة المسؤولة التي تضع مصالحها أولاً وفوق كل الاعتبارات، ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقات الدولية. وعلى الجميع احترام سيادة الأرض الأردنية وسلامة المجال الجوي الأردني وأمن المواطن الأردني.
1: صف الفشك صف جنود نظرتهم

0: في تحييد معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت الأراضي والمنشآت الحيوية الأردنية بحزم وفاعلية، وجنبت شعبنا الأردني أي خسائر بشرية تذكر، وضمنت عمل قطاعات الدولة المختلفة والحياة بشكل عام. وقواتنا المسلحة ماضية في إحباط كل محاولات الاختراق للأجواء الأردنية، والأردن عصي على الانتهاك بعقيدته الاستراتيجية وجاهزيته العملياتية والفنية لقواته المسلحة ونجاحاتها الميدانية التي تؤكد احترافية الجيش العربي وقدرته على حماية الوطن كواجب سيادي لا يقبل المساومة أو التهاون. وسيبقى الأردن أعزائنا قويا محميا بإذن الله بفضل حكمة قيادته وبسالة قواته المسلحة ووحدة شعبه ووعيهم. وإلى أن نلتقي مجددا في حلقة قادمة، هذه تحية لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم ودام الأردن عزيزا منيعا سيدا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ولي العهد يشيد بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد عودته من فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. رئيس هيئة الأركان يبحث مع قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزير الخارجية يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. أخيرا، يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا عاديا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حمالة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة دبلوم لتخصص الإسعاف والطوارئ والإسعاف الطبي المتخصص برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم. على الراغبين بتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق 12 من تموز ولغاية الساعة 3:30 من مساء يوم الخميس الموافق 23 من تموز وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF وعلى ملف واحد. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. واليوم موضوعنا رح يكون عن التفكير الزائد، هو هل نعمة أو نقمة؟

في ناس أول ما تحط راسها على المخدة بتنام خلال دقائق، هذول بنحسدوا صراحة. وفي ناس بتبدأ رحلة طويلة من التفكير، يفكر بكلمة قالها قبل أسبوع، بموقف صار قبل سنة، بقرار لسه ما أخذه، وبإشي يمكن أصلا ما يصير. التفكير نعمة والعقل نعمة عظيمة ما بننكر، لكن السؤال اللي راح نحكي فيه اليوم، متى يتحول التفكير من نعمة تساعدنا إلى عبء يتعبنا؟ حلقتنا اليوم عن التفكير الزائد، عن هالدوامة اللي كثير ناس عايشين فيها بصمت. خلينا نكون واضحين، احنا مش ضد التفكير، بالعكس، الإنسان اللي بيفكر قبل ما يقرر ويخطط لمستقبله ويتعلم من أخطائه هذا شخص واعي. المشكلة لما يتحول التفكير إلى إعادة نفس الفيلم 100 مرة. واحد يسأل نفسه، ليش حكيت هيك؟ طب ليش ما رديت؟ شو كان لازم أعمل؟ طب أكيد الناس فهمتني غلط، أكيد القرار اللي أخذته غلط. وفجأة العقل ما بيعود

يبحث عن حل، بصير يبحث عن مزيد من القلق، مزيد من القلق. يعني خلينا نحكي هالقصة الغريبة. شاب راح يعمل مقابلة، مقابلة عمل، طلع من المقابلة وبعد 5 دقائق بدأ يحلل. المسؤول لما ابتسم شو كان يقصد؟ طب لما سألني هذا السؤال ليش سألني إياه؟ أكيد جوابي ما عجبهم، أكيد في شخص أحسن مني. وممكن بعد يومين يكتشف أنه انقبل. يمكن المشكلة ما كانت بالواقع، المشكلة كانت بالسيناريوهات اللي صنعها عقله.

طيب خلينا ننتقل على محور ثاني. طيب ليش منفكر زيادة؟ في أكثر من سبب. أول سبب رح يكون أكيد وعند كل الناس موجود، الخوف من الخطأ. كثير ناس تربوا على فكرة لازم تكون كامل، فأي قرار يصير امتحان مصيري، يخاف يغلط فيتردد ويعيد التفكير 1000 مرة. ممكن يكون خوف من تجارب سابقة مؤلمة، شخص انخذل مرة أو خسر فرصة أو تعرض لانتقاد قاسي، من بعدها صار يفكر بكل خطوة زيادة عن اللزوم حتى ما يتألم مرة ثانية. وممكن يكون كمان خوف من المقارنة بالناس. السوشيال ميديا خلت الواحد يشوف نجاحات الناس طول الوقت، فيقعد يقارن، ليش هو تقدم وأنا لا؟ ليش هي حققت وأنا لسه؟ وهون ببدأ استنزاف التفكير. خلينا ننتقل على محور آخر، وهو علامات أنه التفكير صار عبء. إيش العلامات اللي ممكن تخليني أعرف أنه التفكير صار عبء مش نعمة؟ خليني أسألك، إذا كنت ترجع نفس الموقف 10 مرات، تتوقع الأسوأ دائما، تتعب قبل ما يصير الإشي، تأجل القرارات خوفا من الغلط، صعب تنام لأنه عقلك شغال، فأنت غالبا مش بس بتفكر، أنت بتستهلك نفسك بالتفكير. طيب التفكير الزائد على النفس إله تأثير؟ طبعا إله تأثير على النفس. الإنسان يصير مرهق متوتر، أو ممكن يفقد متعة الأشياء البسيطة. طيب على الجسد، صداع، شد عضلي، أرق، تعب مستمر. الجسم أحيانا بدفع فاتورة أفكار العقل. طيب على العلاقات، كم علاقة خربت بسبب سوء الظن؟ واحد يتأخر عليه رد رسالة فيبني قصة كاملة براسه، وبعدها يزعل ويتغير تعامله، بينما الطرف الثاني كان مشغول فقط، مش قصده انه ما يرد عليه، كان مشغول بس الطرف الاول ما صبر عليه. خلينا نوقف هون وقفة مهمة ولازم الكل يسمعها، مش كل فكرة حقيقية ومش كل احتمال واقع. العقل احيانا يبالغ بالحماية فيخوفنا من أشياء كثيرة ما رح تصير أصلا، فدائما لازم نتأنى بالحكم على الناس ونفكر صح.

طيب كيف نخفف من التفكير الزائد؟ اسأل نفسك، هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم خذ خطوة، وإذا لا فالتفكير المستمر ما رح يغيره. ثانيا، حدد وقت للتفكير. بدل ما تفكر طول اليوم، اعطي نفسك 10 أو 15 دقيقة ترتب فيها أفكارك. اكتب، الكتابة بتفرغ الزحمة اللي داخل راسك. كثير أفكار بتبين لنا إنها مخيفة، ولما تنكتب بنكتشف إنها أبسط مما نتخيل. تحرك، المشي، الرياضة أو أي نشاط جسدي بيساعد العقل يهدى. بدك تتقبل فكرة إنك مش كامل، كل البشر بتخطئ، وأحيانا القرار المثالي غير موجود أصلا، الموجود هو أفضل قرار ممكن في هذه اللحظة. رسالة من القلب، إذا كنت من الناس

اللي بيفكروا كثير. لا تظن انه في عندك مشكلة، لا، غالبا انت شخص بيهتم، بيخاف على مستقبله ويبحث عن الافضل. لكن تذكر، الحياة ما بتنعش كلها داخل الرأس، في لحظة لازم نوقف التحليل ونبدأ نعيش. واسأل عن الوقت.

في مرة سمعت واحد بيحكي أنا ما بخاف من المستقبل، أنا بتعب من التفكير فيه. ولما تأملت بالجملة حسيت إنها بتحكي عن ناس كثير. في ناس ما عندها مشكلة بالمواقف نفسها، عندها مشكلة إنها بتعيش الموقف قبل ما يصير وبتعيده بعد ما يخلص. واحد مقدم على وظيفة، بدل ما يستنى النتيجة بصير يتخيل إذا انرفض شو رح يعمل، وإذا انقبل كيف راح يتصرف، وإذا الوظيفة ما ناسبت شو بصير بعدين. يعني عاش عشرات السيناريوهات ولسه ما وصله أي خبر، هو انقبل ولا ما انقبلش يعني إحنا مرات ما بنتعب من الحياة نفسها، إحنا بنتعب من الطريقة اللي بنتعامل فيها مع الحياة. تفكير الزائد مثل الكرسي الهزاز، تحس حالك قاعد بتتحرك لكن بالحقيقة ما بتوصل لمكان، بتتحرك مكانك. هذا التفكير الزائد. والغريب انه الانسان اللي بفكر كثير غالبا بيكون شخص مسؤول حريص وما بده يغلط، لكن المشكلة انه مع الوقت بصير يحاسب نفسه على كل كلمة وكل قرار وكل موقف.

المشكلة إنه الشخص مع الوقت بصير يحاسب نفسه على كل كلمة وكل قرار وكل موقف. إذا غلط بحاسب نفسه، وإذا نجح قال يمكن كنت محظوظ، وإذا مدحوا حدا شكك بالكلام، وإذا انتقدوا حدا ظل يتذكر الانتقاد شهور. هون بصير السؤال، ليش إحنا أكسى على أنفسنا من أي شخص ثاني؟ ليش ممكن نسامح غيرنا بسهولة لكن ما نسامح حالنا على غلطة صارت قبل 5 سنين؟ ليش؟ يمكن لأنه كل واحد فينا حامل نسخة قديمة من نفسه ولسه بيحاكمها. لكن الحقيقة إنه الإنسان الطبيعي بغلط وبتعلم، بغلط وبتعلم وبتغير. ما في حدا بالحياة أخذ كل قراراته صح، ما في إنسان عاش بدون ما يندم. لكن الفرق بين شخص وشخص إنه واحد بتعلم من الموقف وبيكمل، والثاني بضل عايش داخل نفس الموقف سنين. ليش؟ ومن أخطر الأشياء بالتفكير الزائد إنه بسرق منك اللحظة. من أخطر الأشياء بالتفكير الزائد إنه بسرق منك اللحظة. تكون قاعد مع أهلك لكن عقلك بمشكلة الشغل، تكون بالشغل لكن تفكيرك بمكالمة صارت مبارح بينك وبين أي شخص، تكون بإجازة لكن عقلك مشغول بالأسبوع الجاي. يعني جسدك بمكان وعقلك بمكان ثاني. ولذلك كثير ناس بتمر عليهم أجمل لحظات عمرهم لكن ما بيستمتعوا فيها، لأنهم كانوا مشغولين يفكروا باللي راح أو باللي لسه ما إجا. خليني أسألكم سؤال، آخر مرة شربت فيها فنجان قهوة كنت فعلا مستمتع بطعمه ولا كنت ماسكه بإيدك وعقلك بمكان ثاني؟ آخر مرة لعبت مع أولادك أو جلست مع أصحابك أو زرت أهلك كنت حاضر معهم ولا مجرد موجود؟ إحنا اليوم عايشين بزمن كل شيء سريع، الأخبار سريعة، الحياة سريعة، وحتى أفكارنا صارت تركض بدون ما توقف. وللأسف كثير ناس صاروا يعتبروا التفكير الزائد دليل على الذكاء. لا، الذكاء الحقيقي إنك تعرف متى تفكر ومتى توقف التفكير. لأنه العقل مثل أي آلة، إذا ظل شغال 24 ساعة بدون راحة راح يتعب، والقلب كمان بيتعب. ويمكن أكثر جملة لازم نرددها لأنفسنا هي، مش كل إشي بيستحق إني أعطيه من راحتي. في ناس أعطوا موقف مدته دقيقة تفكير سنين، وأعطوا كلمة من شخص قيمة أكبر من قيمتها، وأعطوا احتمال ما صار أصلا خوفا وكأنه حقيقة. الحياة أقصر من إنه نقضيها نراجع كل شيء 1000 مرة. في أشياء لازم نفكر فيها، في أشياء لازم نسلمها لله ونتوكل ونمشي. لأنه الإنسان إذا ظل واقف عند كل مفترق طريق خوفا من القرار الخطأ راح يضيع عمره وهو واقف. وأحيانا القرار غير الكامل أفضل من انتظار القرار الكامل اللي ما راح يجي أبداً.

التفكير نعمة عظيمة، فيه بنبني وبنتعلم وبنخطط، لكن لما يتحول إلى قلق دائم وخوف مستمر ومراجعة لا تنتهي بصير عبء يسرق راحة الإنسان.

اتذكر دائما وخليها دائما معك هاي المعلومة، الحياة ما بتنعاش كلها داخل الرأس، في لحظة لازم نوقف التحليل ونبدأ نعيش. واسأل نفسك دائما، هل أنا عايش اللحظة؟ مستمتع باللحظة؟ ولا بفكر باللي جاي؟ أو بفكر بموقف صار معي قبل سنين؟ يعني يمكن الحل مو إنه نوقف تفكير، بل إنه نتعلم متى نفكر ومتى نترك الأمور تمضي. في النهاية دائما بنحكي مش كل باب مغلق يعني النهاية، لا، ومش كل فكرة مقلقة تستحق كل هذا التعب بالتفكير، لا. خلينا دائما نتأنى بالتفكير ونفكر صح، وما نخلي إشي يأثر فينا ونعطيه زيادة قلق وتوتر. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج إضاءات. كل الشكر للهندسة الإذاعية زميل حمزة ربابعة، ومن المعدة نريمان الشطي، ومني أنا علي عبيدات أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. إضاءات إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يا هلا وغلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم برنامج كل أسبوعي، برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج اللي نرجع به إلى جذورنا ونستحضر صفحات مشرقة من تاريخ الأردن وتراث الأصيل، نروي حكايات ما زالت تعيش في وجدان الأردنيين حتى يوم هذا. ابقوا معنا.
1: مساء الخير مستمعين الكرام. عندما نذكر الأردن تتجه الأنظار إلى مدينة ليست ككل المدن، مدينة نحتها الإنسان في الصخر وبقيت شامخة عبر آلاف السنين. إنها مدينة البتراء، المدينة الوردية، درة الجنوب، واحدة من أعظم الشواهد على حضارة الإنسان العربي في هذه الأرض المباركة.
0: مدينة جميلة محبوبة على قلب الأردنيين وعلى قلب كل العرب، وواحدة من عجائب الدنيا السبعة الجميلة جدا. البتراء موجودة بين جبال الشراه جنوب الأردن، قد اختارها الأنباط قبل أكثر من 2000 عام لتكون عاصمتهم لمملكتهم. لم يكن اختيار المكان صدفة، لا، كان مدروس جدا، أحاطت بها الجبال لتحميها وجعلوا منها مركز تجاري تمر به القوافل القادمة من الجزيرة العربية واليمن المتجهة إلى بلاد الشام ومصر. كانت تعج بالحركة والتجارة والأسواق، معروفة من 2000 سنة ولليوم هذا المدينة الوردية الجميلة عاصمة الأنباط.

0: محمد طبعاً القوافل كانت بتصير أيام وليالي بتحمل معها البخور واللبان والعطور والتوابل والأقمشة، وكانت لما بتوصل لمدينة البتراء بتجد الأمان والاستقرار، وكان فيها الأسواق العامرة يبيع فيها التجار بضائعهم وبستريح المسافرين قبل ما يكملوا رحلتهم، حتى صارت البتراء واحدة من أهم المدن التجارية في العالم القديم.
1: صحيح هذا إذا سلفنا عن تاريخ البتراء وعن قبل 2000 سنة وكيف كانت عاصمة حقيقية إلى مملكة الأنباط، لكن اليوم البتراء هي وجهة سياحية عالمية معروفة ومشهورة جدا، لها رواج عالمي جدا كبير، ولما يصل الزائر اليوم إلى البتراء يبدأ رحلته من أجمل مكان هو السيق، ذلك الممر الصخري الضيق الذي يمتد بين الجبال، كأنه هذا المكان يروي للي يمشي به حكاية آلاف السنين. بعدين تبين جمالية البتراء، تظهر تدريجيا الخزنة شامخة بجمالها، فيتوقف الجميع مبهورين بهذا العمل الهندسي اللي نحت بالصخر بدقة وأبداع، ولا يزال يثير دهشة العالم حتى اليوم هذا. يعني قبل 2000 سنة تتفرج عليه اليوم وما زال مبهر وما زال جميل وما زال ملفت جدا، ويسولف عن السردية الأردنية الجميلة والناس اللي كانوا موجودين بها.
0: نعم محمد، البتراء مش بس الخزنة فقط، فيها المسرح النبطي، المقابر الملكية والمعابد والطرقات والساحات، وكل زاوية فيها بتحمل قصة من تاريخ الأنباط اللي أبدعوا في العمارة والهندسة حتى أصبحت مدينتهم تحفة معمارية خالدة.

0: فعليا الأنباط أبدعوا بالعمارة الهندسية، وصارت المدينة البتراء تحفة معمارية خالدة. لكن إذا ودك تشوف الهندسة الصحيح والهندسة الجميلة جدا والمبهرة والإبداع، إنك تشوف ما يتميز به الأنباط ببراعتهم في إدارة المياه، شق القنوات وبن السدود والخزانات وجمع مياه الأمطار والسيول، وقدروا أنهم يجعلوا من مدينة صحراوية في مكان نائي قاحل مكان صالح للحياة والزراعة. هذا يدل على علمهم وبعد نظرهم وقدرتهم الهندسية العالية اللي ذكرتها راف.
1: ومع الحديث عن البتراء ما بنقدر نفصلها عن التراث الأردني الأصيل، فجبالها وسهولها شهدت حياة البادية الأردنية، واشتهر أهل الجنوب بالكرم واستقبال الضيف وتقديم القهوة العربية اللي كانت وما زالت حتى اليوم عنوان للمحبة والاحترام من يوصل الضيف حتى يطلع من عند أهل الجنوب.

0: من آخر الدنيا البشر بعيونها تغن قلبي.
1: تظل بخير يا أردن بلاد العز والطيبة، تظل بخير دار النشامة وارضها أمن وأمان، لا رفرف علمها كنه ينادي يا هلا. القوافل لما كانت تمر من مضارب القبائل الأردنية تجد من يستقبلها ويكرمها ويقدم لها الطعام والماء دون مقابل. الضيف بالموروث الأردني له مكانة عظيمة، والكرم صفة توارثها الأردنيين أبا عن جد، حتى أصبحت مضربا للأمثال بين العرب.
2: واشتهرت مناطق البتراء قديما بالحرف اليدوية، فكان الناس بيصنعوا الأدوات من الجلد والصوف، والنساء بتنسج بيوت الشعر والسجاد والأبسط، وبيطرزوا الملابس بألوان مستوحاة من طبيعة الجنوب. وما زالت هاي الحرف حاضرة في الأسواق الشعبية حتى اليوم، شهدة على أصالة الإنسان الأردني.
1: أكيد، وإحنا نشوف السياح أيضا اللي يزوروا مدينة البتراء يشتروا منها كنوع من التذكار، ونوع من يأخذوا شيء من هذه المدينة الجميلة تذكر. ولم تكن البتراء أيضا مجرد مدينة الحجار، لا، كانت مكان يلتقي به الناس من مختلف الحضارات، يتبادل التجارة

0: والثقافة والعادات، ولذلك أصبحت شاهد على انفتاح الأردن عبر التاريخ وعلى دوره المهم في ربط المشرق العربي بجزيرة العرب، ولليوم هي مكان يجتمع به الناس من كل البلدان حول العالم، يجتمع به الشرق مع الغرب والشمال مع الجنوب، كل بلدان العالم تعرف البتراء وتسمع عنها لأنه نعتز ونفتخر أنها واحدة من عجائب الدنيا السبع.
1: ولهذا أدرجت منظمة اليونسكو البتراء على قائمة التراث العالمي، ثم اختيرت عام 2007 واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة لتصبح اسما يفتخر فيه كل أردني ويعرف العالم بأسره.
0: البتراء عنوان الأصالة ورمز العراقة، واحدة من أجمل صفحات التاريخ الأردني، راح تظل شاهدة على أن أرض الأردن كانت وما زالت أرض حضارة وأرض إنسان صنع المجد بالحكمة والإرادة.
1: ومن البتراء بنتعلم إنه الحضارات لا تبنى بالقوة وحدها، بل بالعلم والعمل والإبداع، وإن المحافظة على التراث مسؤولية كل جيل حتى يبقى هذا الإرث العظيم أمانة في أعناقنا جميعا. وبهذا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولنا لقاء قريب. كنت معكم أنا راف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحناطي
0: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو ولي العهد يثمن الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

من العناوين إلى التفاصيل. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر

0: بوفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، بعد قيادته مسيرة حافلة بالبناء والتطوير في دولة قطر الشقيقة وخدمة شعبها العزيز ورفعته. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ حمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سمو الشيخ تميم والأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وكان جلالة الملك قدم في منشور على منصة إكس حر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. أعرب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عن خالص تعازيه ومواساته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وإلى الشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وقال سمو ولي العهد في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام: نعزي أنفسنا وأشقاءنا في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني خالص المواساة لسمو الشيخ تميم بن حمد وللشعب القطري الشقيق، إن لله وإنا إليه راجعون. ويعتبر الفقيد الثاني أحد قادة قطر التاريخيين وبني نهضتها الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لقطر ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. تفاصيل في تقرير الزميل عاطف نسور.
1: ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة عام 1952، وتلقى تعليمه العسكري في كلية ساند هيرست البريطانية قبل أن ينضم إلى القوات المسلحة القطرية ويتدرج في المناصب حتى تولى قيادة القوات المسلحة برتبة لواء. تولى منصب ولي العهد ووزير الدفاع عام 1977 قبل أن يتولى مقاليد الحكم في قطر عام 1995. وخلال فترة حكمه شهدت قطر تحولات اقتصادية وتنموية واسعة ركزت على استثمار موارد الغاز الطبيعي وتطوير قطاعات التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية، ما أسهم في نمو اقتصادي كبير ورفع مكانة الدولة عالميا. وعلى الصعيد السياسي تبنى الشيخ حمد سياسة خارجية نشطة واهتم بالملفات العربية والإقليمية، حيث رعت الدوحة خلال عهده عددا من المبادرات والاتفاقيات، من بينها اتفاق الدوحة لحل الأزمة اللبنانية عام 2008 ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011. وفي عام 2012 أصبح أول زعيم عربي يزور قطاع غزة، كما قادت قطر خلال عهده جهودا لتعزيز حضورها الدولي، كان أبرزها الفوز باستضافة كأس العالم 2022 كأول دولة عربية تنظم البطولة. وفي 25 من حزيران عام 2013 سلم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليحمل بعدها لقب الأمير الوالد. رحل الشيخ حمد بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود ترك خلالها بصمة بارزة في مسار تطوير قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
0: ثمن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. وقال سمو ولي العهد في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام: دامت سواعدكم معطاءة في ميادين الإنسانية، وحفظكم الله ذخرا وفخرا للأردن، والحمد لله على سلامتكم. هذا وأعلنت مديرية الأمن العام أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عاد إلى أرض الوطن بعد إنجازه مهمته الإنسانية في جمهورية فنزويلا، والتي نفذت بتوجيهات ملكية سامية للمساهمة في الاستجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. وأضافت المديرية أن الفريق نفذ عمليات بحث وإنقاذ معقدة ومكثفة في أكثر المواقع تضررا، مستخدما أحدث المعدات والتقنيات المتخصصة. عقد مجلس النواب اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة بموجب الإرادة الملكية السامية. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الوزراء جعفر حسان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز التشريعات ذات الأولوية. وأضاف حسان:
2: أؤكد مع انطلاقة هذه الدورة على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلسكم الكريم وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، تعاون يجسد الرقابة ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة وطننا العزيز. السيدات والسادة النواب الكرام، معالي الرئيس، تضمنت الإرادة الملكية السامية 6 مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حوارا موسعا مع الكتل النيابية الحزبية ومع النواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان الموقر ومختلف الجهات ذات العلاقة. وكما تعلمون فإن تقديم مشروع هذا القانون هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز مشاركته. وقد ركز مشروع القانون الجديد على 3 محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها. أولها حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وثانيها تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة. وثالثها رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية. كما أولى المشروع أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية. وفي إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، نتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي يصبح قانونها نافذاً منتصف شهر آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار ورفع جودة التعليم بمختلف مستوياته وتعزيز تنافسية الخريجين.

محليا وإقليميا ودوليا، إلى جانب تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربط برامجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوراته. أما مشروع قانون الملكية العقارية فينسجم مع

0: التي تمس آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، بما ينعش قطاع المقاولات والإنشاءات، وإلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز الخمس سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطن، نتطلع أيضاً لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتمكينها من التوسع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع للأسواق. معالي الرئيس، السيدات والسادة النواب الكرام، مشروعات القوانين المعروضة على مجلسكم الكريم تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات وكفاءة الإدارة وفرص العمل والاستثمار، وغايتنا المشتركة أن ننجزها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق بعون الله.
1: وافق مجلس النواب وبأغلبية الأصوات على تحويل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، حيث تحدث 90 نائبا. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء وأعضاء في الفريق الحكومي. كما أحال المجلس بالأغلبية إلى لجانه المختصة مشاريع القوانين المعدلة لكل من معدل لقانون الجامعة الأردنية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
2: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يركز على تعزيز الحوكمة وربط عمل البلديات بالتنمية المستدامة وتوسيع المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، بما يرسخ دور الإدارة المحلية كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال النقاشات الأولية قال النواب إن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة معمقة وحوار واسع مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدين على أهمية الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز كفاءة عمل البلديات ويحقق المصلحة العامة. وقال النواب أيضا إن المشروع يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة المحلية، مشددين على ضرورة أن يسهم في تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والاستثماري وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وينظم المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال الفصل الواضح بين الصلاحيات، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والخطط وممارسة الرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويحد من تداخل المسؤوليات. ويتضمن المشروع كذلك إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن عدد من القطاعات، بما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري، إلى جانب إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين ويرفع كفاءة العمل البلدي. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الأردنية العمانية والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات. وأكد الفايز خلال لقائه أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي أهمية النهوض بالعلاقات البرلمانية بين مجلسي الأعيان الأردني والدولة العمانية وتبادل اللقاءات والقراءات والخبرات بين اللجان الدائمة المتخصصة بمختلف القطاعات. وبحث الفايز وأعضاء اللجنة الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة. وقال إن الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي.

العربي، مبينا أن جلالة الملك أكد أن أمن واستقرار دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الأردن. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، وأكد فهمي التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك و خدمة القضايا والمصالح العربية، وهنأ الصفدي فهمي بتوليه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على حرص الأردن على دور الجامعة العربية وتفعيله تعزيزا للتضامن العربي ولخدمة القضايا العربية. استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وفدا يمثل مجلس الحكماء، ضم رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ونائب رئيس مجلس الحكماء غراسا ماشيل والناشطة الحقوقية هينا جيلاني. ووضع الصفدي الوفد في صورة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء التصعيد في المنطقة. كما استعرض الصفدي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما حذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الإجراءات. ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يبذلها الأردن لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة الأزمات عبر الحوار والطرق السلمية ووفق القانون الدولي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن يسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر إطلاق مشروعات نوعية واستثمارات مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية. واستعرض الخرابشة خطط الوزارة للتوسع في إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، مشيرا إلى قرب توقيع اتفاقيتين مع شركتين مصريتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز إلى مدينتي معان والموجر بالتوازي مع استمرار تنفيذ مشروعات إيصال الغاز إلى المفرق والزرقاء دعما للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني حملة توعوية جديدة بعنوان من فريق المركز، تهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السبراني لدى مختلف فئات المجتمع. وتتضمن الحملة سلسلة مقاطع توعوية قصيرة يستعرض فيها موظفو المركز نصائح وإرشادات في مجالات الأمن السبراني والاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الحسابات الشخصية والتعامل مع محاولات الاحتيال الإلكتروني
وأمن الأجهزة والبيانات، إلى جانب عدد من الممارسات الرقمية الآمنة في الحياة اليومية. وتأتي الحملة في إطار

0: جهود المركز الرامية إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني وترسيخ السلوكيات الرقمية الآمنة. تواصل مديرية ثقافة البلقاء تنفيذ برنامجها الصيفي من خلال تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والإبداعية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة منى السعود مديرة مديرية ثقافة البلقاء لمندوبتنا وعد البدارين وقالت:
1: كان اليوم الثاني للنادي الصيفي اللي بتقيمه مديرية ثقافة البلقاء بالتعاون مع فرقة الساحل للفنون الشعبية، والذي يقام في مقر المنتدى في منطقة البيعة في لواء عين الباشا، بتضمن العديد من الورشات التدريبية المقدمة للأطفال في المنطقة لتنمية مواهبهم وإبراز إبداعاتهم، ويقام بواقع 3 أيام في الأسبوع، سبت وثلاثة وخميس، وأيضا لمدة شهر.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو ولي العهد يثمن الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. وسقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيدة، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجس لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم.

0: الحياة، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميل مهند القريوتي. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد. محطات هنا عمان، أولى المحطات محطة السردية، دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع الباحث والمؤرخ الدكتور محمد أبو عبيلة. المحطة الثانية محطة التراث، فرقة أبناء الجبال التابعة للأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الأستاذ ينال حتك رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. محطة الشعر، البرنامج الثقافي لإدارة الشعراء ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الكاتب والشاعر تيسير الشماسين رئيس دائرة الشعراء الأردنيين. والمحطة الرابعة من محطات هنا عمان هذا المساء محطة الإصدارات، كتاب شظايا حرير، واللقاء مع الأديبة والكاتبة ميرنا حتوقة. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ أولى محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة السردية، وفيها سنتعرف على دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور، ومعنا هذا المساء الدكتور محمد أبو عبيلة الباحث والمؤرخ. أهلا بك دكتور محمد في هذا اللقاء سيدي.
1: تحياتي أستاذ فضل.
0: بداية

0: سيدي، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظر المؤرخ والباحث الدكتور محمد أبو عبيلة.
1: شكرا أخي فضل، وأشكرك وأشكر الإذاعة الأردنية اللي أتاحت لي فرصة الحديث عن السردية الأردنية، وأسعد الله أوقاتك وأوقات السيدات والسادة المستمعين على امتداد مساحة الوطن. نتنقل بين الأرياف والبوادي والحواضر والمدن، نحكي قصة وطن، لنقف ونتأمل كيف كان الأجداد يبدعون، وكيف كانت وكيف كان وكانوا للحضارة يصنعون.
0: نعم،
1: بتعرف قصة يعني السردية وأهمية توثيقها، بحيث نقدم رواية علمية تاريخية موثقة لتاريخ الأردن وحضارته.
0: نعم.
1: ومكوناته الإنسانية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وعن حضارته بعيدا عن التهميش والتشويه، لحفظ التاريخ من التزوير، حفظ الذاكرة الجماعية للأردنيين، وتوثيق التاريخ الشفوي.
0: نعم.
1: من خلال توثيق هاي السردية يمكن الاستفادة منها ومكوناتها، بحيث تعمل قصص عن المواقع الأثرية، روايات تراثية للتراث المادي والغير المادي، إلى جانب توظيف الابتكار لإعادة تقديمها بأساليب حديثة تعزز تجربة الأردني والزائر للأردن.
0: نعم.
1: وبتمنحها قيمة إنسانية وثقافية. أنا بهمنا نعمل من هذه السردية، بحيث تكون هذه السردية تربط الماضي بالحاضر، بحيث تكون مصدر فخر واعتزاز وإلهام للأجيال القادمة. هذا هو الذي نسعى في من خلاله إلى توثيق السردية الأردنية.
0: جميل.
1: عشان كما تعلمون عبر العصور فيها استمرار حضاري، استمرار تاريخي، تراكم حضاري، وساهمت في صناعة الهوية الوطنية.
0: وهذا ما نريد أن نتحدث عنه دكتور محمد، دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور. تفضل سيدي.
1: يا سيدي، عجلون هي ليست مجرد محافظة 420 كيلومتر. عجلون سجل مفتوح يروي فصول كاملة من فصول السردية الأردنية، منذ إنسان الهومو سابينس اللي عاش على أرض عجلون قبل 45 ألف سنة من الآن إلى وقتنا الحاضر، وما زالت عجلون لم ينقطع فيها الاستقرار، وبقيت مستقرا حضاريا إلى الدولة الأردنية الهاشمية الحديثة.
0: نعم.
1: هذه الدولة نحن بنحكي عن آثار عجلون، تمثل بسردية تراكم حضارات. محافظة عجلون هي محافظة لم يغادرها التاريخ، كما باقي محافظات الإحدى عشر الأردنية.
0: نعم.
1: منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، يعني في العصور الحجرية القديمة، العصر الحجري القديم الأعلى الأبر باليوليتيك، موجود عندنا 45 ألف سنة، وعاش الإنسان في كهوف وفي ملاجئ صخرية، وترك آثاره في هذا الموقع في مغر الحمام جنوب غرب كفرنجة على مساحة بعد 10 كيلومتر. وجدنا الأدوات الصوانية اللي كان هذا الإنسان يستخدمها لصيد الطرائد.
0: نعم.
1: من خلال دراسة علم الآثار الحيواني وجدنا أن هذا الإنسان بناء على فحوصات مخبرية قد اصطاد 18 نوعا من أنواع الحيوانات، وأهمها اليحمور الفارسي. هذا لا يعيش إلا في بيئة رطبة وغابة، بالإضافة إلى الغزلان والإيل والأرانب والقوارض الأخرى. هذه عجلون. عجلون منذ 45 سنة إلى الدولة الأردنية الحديثة، الدولة الآن دولة بناء ونماء، نماء وازدهار، وحضارات تسمو في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده المحبوب، ووطن يعلو. تمثل إذا، وخلاصة القول أن عجلون تمثل بالسردية الأردنية نموذج للهوية الوطنية المرتبطة بالأرض والإنسان بما تملكه من تراث مادي وغير مادي. يعني عجلون، هذه عجلون بلد التعايش بين جميع مكونات السكان بعجلون. يعني فعجلون تحتضن على أرضها كنائس تنشد، ومساجد تؤذن وترتل، ومآذن تؤذن وترتل، وكهوف يسكنها الإنسان منذ أقدم العصور، وقلعة تحمل وطن. إذن في عجلون بروح إيمانية يلتقي الصليب مع المنارة مع الصلح العظيم.

0: في قصة الوطن،
1: نعم
0: في حب الوطن، في قصة أردنية لا تنتهي في حب الوطن.
1: نعم.
0: هذه هي يعني.
1: طيب دكتور محمد، نبقى في إطار السردية. لديك مشاركة في ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش لهذا العام، أبرز المحاور التي ستركز عليها ورقة العمل حول آثار عجلون والتراث المعماري في محافظة عجلون، تفضل يا سيدي.
0: سيدي، في ذاكرة المكان سأتحدث وأتناول عدة محاور في عن التراث العمراني بالإضافة إلى الآثار اللي موجودة في عجلون. من حيث التراث العمراني، منذ أن سكن الإنسان ب45,000 سنة كهف كهوف مغارة مغر الحمام إلى اليوم، يعني منذ أخذ الإنسان السكن الملجأ كمأوى أصبحت العمارة عنده فيما بعد معنى. وبالتالي سأتناول في هذه الكهوف الإنسان سكنها، ثم التطور هذه المساكن منذ بدأت في عراق الدب وفي منطقة مغر الحمام إلى القلعة إلى الدولة الأردنية الحديثة في القرن 19 وأوائل القرن 20، البيوت الطينية. سأتناول هذا التطور العمراني وأتحدث عن تاريخ العمران وأقدم المهندسين المعماريين والدور في العصور الإسلامية، كيف أصبح العمران في تعاليم دينية في عمراننا. يعني أنه أحسن، يعني كثير من المؤلفات كتبوها الجغرافيين والبلدانيين اللي هي سلوك المالك في تدبير الممالك على التمام والكمال، واللي حدد فيها أنه شو سعة الشارع والزقاق والدروب، ثم شو لازم يعمل الإنسان عندما يستقر في هذا السكن. هذا اللي أنا بدي أركز عليه. سأتحدث عن كنائس، ومنها كنيسة كنائس راجب اللي اكتشف جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه عندما كان أميرا وقائدا للقوات الخاصة في راجب.
1: نعم.
0: وكيف أعطتنا نتائج علمية كبيرة، حيث اكتشفنا في هذه الكنائس الكتابة السريانية الوحيدة في عجلون لغاية الآن، لم يكتشف بعدها كتابة، ووجدنا كتابة أخرى يونانية. وراجب كما تعلمون هي تقع جنوب عجلون، وهي من المناطق الأثرية والآن أصبحت مقصد سياحي، وكثير من المستشرقين اللي زاروا راجب منهم ماك جارفي سنة 1897، وقال هل يمكن أن يكون لي كلية أو بيت أدرس فيها في هذا الوادي الذي أحب أن أعيش وأن أموت فيه.
1: نعم.
0: إذن راجب هذه تعني بكلمة آرامية تعني الأرض الوحلة التي يشم منها رائحة المزروعات، وهي اسم على مسمى.
1: نعم.
0: أنت عندما تدخل إلى راجب تجد رائحة المزروعات واضحة. إلى الشمال من عجلون كذلك سنتناول مواقع الحج المسيحي، منها موقع مار الياس، وأن النبي الياس اللي نزل بالقرن 9 قبل الميلاد هو نبي عجلوني بامتياز، حيث مسقط رأسه قرية الإسلب. سأتناول موقع سيدة الجبل، كيف أن المسيح عليه السلام في 29 ميلادي عندما كان يتوجه من الأرض المقدسة إلى جرش للالتقاء بالجموع هناك ليشفي الأعمى والأبرص بمعجزة الله سبحانه وتعالى، كذلك كان يستريح في عنجرة، وفي الكهف اللي استراح فيه أنشأت كنيسة، وظلت هذه الكنيسة تجدد من القرن الخامس ميلادي إلى اليوم حتى اعتمدت بالتقويم الفاتيكاني إحدى مواقع الحج المسيحي. والحج إلها في كل سنة في 26 اللي هم طائفة اللاتين وطائفة الروم في مار الياس يحتفلون في شهر 7، وهكذا. إذن عجلون أستاذ فضل تحت كل حجر قصة وطن، وفوق كل صخرة سر الخلود.
1: نعم، شكرا لك الباحث والمؤرخ دكتور محمد أبو عبيلة، حدثتنا في الدقائق الماضية عن دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور، وأيضا مشاركتك في ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش، والحديث عن آثار عجلون والتراث المعماري في محافظة عجلون. شكرا سيدي.
0: شكرا لك أستاذ فضل. شكرا.

0: أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي، ونصل إلى المحطة المتعلقة بالأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية التي ستشارك هذا العام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون من خلال فرقة أبناء الجبال على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية. هذا المساء نرحب بالأستاذ ينال حتك رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. أهلا بك أستاذ ينال في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا إن شاء الله.
0: بداية، أهمية الشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش والأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية، تفضل سيدي.
1: سيدي، كون الأكاديمية هي الهيئة الشركسية الوحيدة في الأردن التابعة لوزارة الثقافة، فكان من المفترض أنه دائما يكون في تعاون لإبراز هذا الجزء من مكونات المجتمع الأردني هو الجزء الشركسي.
0: نعم.
1: فالأكاديمية الحمد لله رب العالمين بالتعاون وزارة الثقافة قدرت أنها تبني نفسها خلال 15 سنة الماضية سمعة في الحفاظ على الفلكلور الشركسي والثقافة الشركسية في الأردن وتمثيل الأردن في الخارج وإبراز التنوع الثقافي الموجود فيه. فالحمد لله رب العالمين استطعنا في هي راح تكون رابع مشاركين إن شاء الله في مهرجان جرش. نحن الآن نعتبر أكبر فرقة شركسية في الأردن وأكبر فرقة شركسية في المهجر كله، لا إذا تفرجنا يعني على كل العالم خارج الأرض الشركسية الأصلية، الوطن الشركسي القديم اللي هو موجود في جبال قفاس. شركس الأردن عندهم 3-4 فرق شركسية، منها فرقة أبناء الجبال اللي أخذت اسمها من جبال أو تعانق جبال عمان مع جبال قوقاز بما يذكرون في أرض أجدادهم وما يذكرون في أرضهم التي احتضنتهم.
0: سنعود للحديث أكثر عن مشاركة الفرقة هذا العام في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ولكن للتوضيح أكثر ومزيد من المعلومات حول الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية، ماذا عن نشأة وأهداف هذه الأكاديمية أستاذ ينال؟
1: سيد، الأكاديمية زي ما حكينا نشأت قبل 15 سنة الحمد لله رب العالمين. كان الهدف هو في يعني لو تخيلنا الأردن كلوحة فسيفسائية، كل قطعة من هذه اللوحة تمثل منطقة أو جماعة من داخل المجتمع والشعب الأردني. ففي أن قطعة صغيرة هي القطعة الشركسية اللي بتكمل هاي الفسيفساء مع بعض، فكان لازم أن نبرزها وكان لازم نحافظ عليها سواء كان من ناحية اللغة الشركسية، العادات والتقاليد، التاريخ، الفلكلور والثقافة الشركسية بشكل عام، سواء كان رقص، سواء كان موسيقى، سواء كان غناء. فنحن حاولنا لما أنشأنا الأكاديمية أنه هذا الموروث الثقافي، خاصة أنه في عنا ميز لشراكسة الأردن في بعض الرقصات وبعض الموسيقات وبعض الأغاني اللي حافظوا عليها تختلف عن كل شراكسة العالم، وفي بعض الموسيقات التي نشأت في الأردن وكل شراكسة العالم يعرفوا أن هذه الموسيقى خاصة بالأردن، فكان لازم أن نبرزها ونحافظ عليها. فكان هدفنا الأساسي المحافظة على هذا الجزء الثقافي من المجتمع الأردني كله.
0: نعم، خلينا نحكي أكثر عن مكونات الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. ليست فقط الأكاديمية يتبع لها أو تتبع لها فرقة أبناء الجبال، أكيد في هنالك مشاريع وبرامج أخرى خاصة بالأكاديمية.
1: نعم سيدي، نحن أول برامج أنه هي تعليم اللغة الشركسية سواء الشراكسة أو غير الشراكسة من الأردنيين اللي بحبوا يتعلموا اللغة الشركسية بلهجتيها الشرقية والغربية. عندنا دروس لغة شركسية

0: بشكل يومي للراغبين، إضافة إلى تعليم الفلكلور الشركسي، يعني بعيد عن الفلكلور المسرحي وبعيد عن فرقة أبناء الجبال، الفلكلور الشعبي اليومي الممارس في الأعراس في المناسبات برضو بالعلم علماء أبناء المجتمع الأردني المشتت من أصول ونوابت. كما ذلك أن الكتب اللي بنحاول إنه ندرس كل فترة فترة كتاب نطبعه أو ننشره. أول كتاب نشرناه كان أول قاموس عربي شركسي في التاريخ. استطعنا خلال أول 3 سنوات من العمر الأكاديمية طباعة أول قاموس عربي شركسي، وبعدها طبعنا كتاب اسمه العادات الشركسية كمان، اللي هي بتبين للمجتمع الأردني شو العادات الشركسية وشو الثقافة الشركسية والعادات اليومية المستخدمة داخل البيوت الشركسية. كذلك أن كمان حاولنا تأسيس فرقة غناء في مراحل الأولى الآن، إضافة لفرقة أبناء الجبال الموجودة عندنا. وفرقة أبناء الجبال مقسمة إلى 4 أقسام، بتبدأ بعمر 8 سنوات إلى عمر 10 سنوات، من 10 سنوات إلى 12، من 12 إلى 16، ومن 16 إلى 30 سنة هي الفرقة الرئيسية. عدد المشاركين فيها هذا العام حوالي 100 شاب وشابة، وهي تعتبر أكبر فرقة شركسية في المجال.
1: طيب
0: الحمد لله رب.
1: نعم الحمد لله. يعني بعد عمر 30 وين بيروح عضو الفرقة؟
0: بما أن الجميع متطوعين في الأكاديمية، سواء كانت هي إدارية أو المدربين أو المشاركين بالفرق أو النشاطات المختلفة في الأكاديمية، فهو يتطوع في اللجان المختلفة داخل الأكاديمية، سواء كانت لجنة اجتماعية، سواء لجنة فنية، لجنة ثقافية أو لجنة علاقات عامة، بحيث أنه بيضلوا في الأكاديمية ويتدرج من هذه اللجان إلى أن يصبح عضو إدارة. حاليا نحن أعضاء الإدارة عندنا 7، 5 منهم كانوا أعضاء بالفرقة.
1: نعم.
0: بلشوا شباب صغار بعد ما وبتعلموا خلال وجودهم في النشاطات المختلفة الأكاديمية أو خلال وجودهم بالفرقة، بتعلموا الإدارة، بتعلموا طبيعة الأكاديمية، الأمور المالية، وبتعلموا التطوع، كيف الشغل التطوعي بيفيد المجتمع وكيف بيحافظ عليه. فبالتالي نحن كل أعضاء الإدارة كانوا أعضاء في النشاطات المخصصة، وخاصة أعضاء الفرقة.
1: نعم. العروض الفنية أستاذ ينال التي ستقدمها فرقة أبناء الجبال التابعة للأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية.
0: ما يميز فرقة أبناء الجبال أنها تقدم يعني بصمة خاصة إلها.
1: نعم.
0: تختلف عن كل الفرق الشركسية، سواء كانت في أوروبا، في روسيا، في الأردن، حتى في أمريكا، في أي محل. الفرقة بتقدم 4 أنواع من الفلكلور اللي بنحافظ عليه. أولا هي بتقدم الفلكلور الشركسي اللي حافظ عليه شراكسة الأردن.
1: نعم.
0: هذا أهم إشي بنقدمه، وهذا الإشي يختلف ومميز، وبنحاول نبرز دائما بأكثر طريقة فنية تخطف حب الجمهور له ونحافظ عليه وما يضيع. ثاني إشي بتقدم الرقصات والفلكلور الشركسي اللي حافظ عليه شراكسة المهجر، سواء كان بفلسطين، سواء كان بسوريا، سواء كان بتركيا أو بأي محل تاني. الطريقة الثالثة هي تقديم الرقصات والفلكلور الشركسي اللي خاص بالشركس اللي حافظوا عليه في الوطن الأم. فهذا نوع كمان هم العوامل المؤثرة في إلهم كانت تختلف عن العوامل المؤثرة للشركس اللي هاجروا، كانت تختلف عن العوامل المؤثرة للشركس اللي ظلوا في الأردن. فبالتالي كل منطقة حافظت على هوية معينة من الفلكلور بنحاول نبرزها. فبالتالي عندنا 3 أنواع من الفلكلور الشركسي بنحاول نبرزه، هي المهجر، الأردن، والوطن الأم، إضافة إلى شعوب القفقاس المختلفة الأخرى اللي بتعيش جنبنا، زي الشيشان، زي الأباظة، زي داغستان، وغيرها من الشعوب الثانية اللي بتعيش في نفس المنطقة والتي عانت من التهجير والعانت من الحروب زي ما عانى منها الشركس، واضطرت أنها تهاجر حفاظا على هويتها وقوامها.
1: أنت قلت 4 أنواع، بعدين قلت 3 أنواع، وين النوع الرابع؟
0: النوع الرابع هو النوع اللي يتعلق بشراكس بالشعوب الأخرى بالقفقاس.
1: نعم.
0: زي ما حكينا الشيشان أو الداغستان أو الأوسوتين أو الأباظة.
1: نعم.
0: نحاول قدر استطاعتنا أنه كمان نقدم رقصات تمثل هذه الشعوب.
1: طيب بحس أنا شفت عرض للفرقة في جرش في سنوات سابقة إنه في هنالك حداثة وعصرية في موضوع اللباس.
0: سيدي نحن الموسيقى، اللباس، التدريب، التصميم تبع اللباس كله يتم في الأردن.
1: نعم.
0: وكله يتم بعوامل بأيدي وبناس من شبابنا وبناتنا المتطوعين اللي بيحاولوا قدر استطاعتهم أن يحافظوا على هذا الفلكلور ويبرزوه بطريقة مميزة.
1: نعم.
0: بنجيب الأواعي القديمة، ناخذ صور قديمه ابيض واسود من كتب من مجلات من اشخاص، ندرس اللباس اللي كانوا يلبسوه، شو الحقبه اللي كانت يلبسوا فيها هذا اللباس، اي منطقه كانت هذا اللباس المعروف فيه، اي قبيله، اي زمن.
1: نعم.
0: كله بندرسه وبنحاول انه نبرزه بطريقه حديثه بحيث انه يجذب منظر المشاهد على المشهد العام للرقصة أو المشهد العام للعرض اللي عم نقدمه.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت يحافظ على أصالته أنه هذا قديم وما اختلف. فبالتالي بندمج بين قدم التصميم وروح العصر بحيث أنه نقدم هذا اللباس بطريقة مناسبة، أنه أي واحد كمان بيحاول أنه يلبس هذا اللباس في الأيام العادية اللي يجي على الأكاديمية يستأجر منه هذا اللباس ويستخدمه في التصوير في المناسبات في الأعراس في،
1: نعم.
0: في أي شيء.
1: طيب خلينا نرجع لموضوع التنوع الثقافي اللي بيمتاز فيه الأردن عن غيره من دول العالم، ونحكي عن دور الأكاديمية في إبراز هذا التنوع الثقافي وكذلك تعزيز التبادل الثقافي ما بين الأردن والعالم. وهنا سؤالي يتعلق بالمشاركات الخارجية لفرقة أبناء الجبال التابعة للأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية.
0: سيدي، يعني من الشغلات العجيبة اللي بتصير مع الواحد اللي بتسافر وكأردني، في ناس كتير ما بيعرفوا تاريخ الأردن، فبالتالي هاي مناسبة إنه الواحد يبين شو تاريخ الأردن، شو مكونات المجتمع الأردني. يعني نحن بنعرف انه سواء كان واحد من الشمال او من الجنوب، كان من البادية او من القرية، كان من اصول شامية، كان من اصول فلسطينية، كان من اصول حتى البخارية الموجودين عندنا،
1: نعم.
0: الارمن، الشركس، الشيشان وغيرهم من المكونات الشعب الاردني. حلو بس تطلع برا تبرز انه نحن بنية الاردن على الاعتراف بالغير،
1: نعم.
0: بنية الاردن على تفهم الغير، بنية الاردن على حب الغير، لأنه كل هيتنا جمعنا حب هذا الوطن، كل هيتنا جمعنا أردنيتنا قبل ما يتجمعنا أي شيء تاني، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، سواء كنا عرب أو شركس، سواء كنا من الشمال أو من الجنوب، سواء كنا من البادية أو من الحضر. فبالتالي لما تطلع برا وتبين أنه في بالأردن في الكلور عم بحافظوا عليه، قديش في احترام،
1: نعم.
0: من قبل العشائر مكونات الشعب الأردني لأقلية عايشة بيناتهم، فهذا ببرز كديش،
1: نعم.
0: المحبة موجودة، ببرز التنوع الثقافي، ببرز يعني إنه الأردن مختلف عن كثير من الدول التانية. فهذا الإشي بيرفع الرأس،
1: نعم.
0: يعني كل محل سافرت فيه الأكاديمية وعرضت، يعني حتى لما عرضنا مع شركس آخرين في روسيا، كان في عندنا المهرجان الثقافي الشركس العالمي 42 مشاركة عالمية من،
1: نعم.
0: شركس العالم شاركوا، نحن أخذنا المركز الأول برقصة تميز شركس الأردن. لم يستطيع أي بني آدم من كل 42 فرقة أنه يقدم رقصة،
1: نعم.
0: تختلف عن اللي بقدموا الباقي، كلهم قدموا إشي مشابه، نحن قدمنا إشي مختلف،
1: نعم.
0: فكان شعور حلو أنه أنت في عندك إشي بميزك.
1: جميل. طيب
0: وهذا الشيء اللي بنحاول دائما نبرز ان شاء الله.
1: انا طلبت منك تزودني بموسيقى لفرقة ابناء الجبال وبعثت،
0: نعم.
1: لي هاي الموسيقى اللي احنا الان بنستخدمها خلفية لحوارنا. ماذا عن، نعم. محتوى ومضمون هذه الموسيقى؟
0: سيدي، الموسيقات الشركسية اما تكون سريعة،
1: نعم.
0: واما تكون بطيئة جدا. هاي الموسيقات البطيئة هي الموسيقات اللي فيها الرقصات يتعارف فيها الروح الى الروح،
1: نعم.
0: هي رقصات بطيئة لا يوجد فيها كلام، حيث الشاب والفتاة في المناسبات والأعراس أمام الجميع برقصوا مع بعض بطريقة لا يوجد فيها أي نوع من التحدث ولا يوجد فيها أي نوع من القوة اللي بتدرس مثلا عضلات الشاب، قوة الشاب، سرعة الشاب، فروسيته، قدرته على حماية بيته اللي هي بتميز فيها رقصات السريعة الأخرى. الرقصات البطيئة هي عبارة عن روح للروح، تحادث الروح للروح عن طريق العيون فقط.
1: نعم.
0: فبالتالي هي مقدسة عند الشركس ومن أقدم الرقصات الشركسية، وهي من أنبل الرقصات اللي بحبوا كل هيتهم يبدأوا أي مناسبة فيها.
1: طيب.
0: فنحن أي عرض لنا بنبدأ بهاي،
1: نعم.
0: الموسيقات البطيئة.
1: طيب.
0: وهي إحداها اللي بتميز عندنا فقط.
1: اسمح لي بهذا السؤال، استطعتم أن تجذبوا جمهور غير الجمهور الشركسي لمشاهدة العروض الفنية الخاصة بفرقة أبناء الجبال؟
0: طبعا، وهذا هدفنا الأساسي طبعا.
1: نعم.
0: يعني بنحاول قدر استطاعتنا. يعني الجمهور الشركسي بيعرف جمهور الشركسي وبيحبه وبيشجعه وبيجي وبيشجعنا سواء كنا نحن او اي فرقه شركسيه،
1: وبيعتبروا هذا طقس سنوي لازم يحضروا مهرجان جرش ويشوفوا فرقه ابناء الجبال، فرقه النادي الاهلي، فرقه النادي الجيل. نعم
0: نعم. فبالتالي نحن هدفنا يعني في حفلاتنا الخاصه السنويه بنحاول قدر استطاعتنا انه يكون الجمهور مش من ابناء الشركسي.
1: نعم.
0: لانه هاي هي احد الاهداف انشاء الاكاديميه، ارسال رساله للجميع عن الثقافه الشركسيه وعن جمالها.
1: جميل.
0: وعن قدمها، وبالتالي كمان ارسال رساله اخرى عن التنوع الثقافي الموجود في الاردن. فهذا نحن نحاول قدر استطاعتنا نسويه.
1: شكرا لك الاستاذ ينال حتك رئيس الاكاديميه الدوليه للثقافه الشركسيه. حدثنا في الدقائق الماضيه عن هذه الاكاديميه وايضا عن فرقه ابناء الجبال التي ستشارك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافه والفنون هذا العام على المسرح الجنوبي في مدينه جرش الاثريه. شكرا سيدي.
0: شكرا سيدي.
1: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الشعر. فيها سنتعرف على مكونات البرنامج الثقافي لدارة الشعراء ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. وهذا المساء نرحب بالكاتب والشاعر تيسير الشماسين، رئيس دارة الشعراء الأردنيين. أهلا بك أستاذ تيسير في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك أستاذ فضل، الله يسعد أوقاتك سيدي.
0: بداية، هل لنا أن نتعرف على رسالة وأهداف دارة الشعراء الأردنيين؟
1: بدأ أنا أتوجه منك شخصيا ببالغ الشغل ومن إدارة القناة على هذا اللقاء الذي أتاح لي الخوض في معطيات برنامج جرش على وجه الخصوص المتعلق بدارة الشعراء الأردنيين.
0: نعم،
1: دارة الشعراء الأردنيين هيئة ثقافية متخصصة تعمل تحت مظلة وزارة الثقافة، وهي فكرة حصيفة التقت عليها إرادة الأغلبية العظمى من الشعراء على الساحة الثقافية الأردنية.
0: نعم.
1: الغاية منها تأطير المشهد الشعري على الساحة وحصر متعاطي الشعر الفصيح وفق التعريف الاصطلاحي واللغوي له.
0: نعم.
1: الغاية المثلى متمثلة بالمحافظة على الموروث الشعري من تميعه أو اندثاره، والمحافظة على عناصر القصيدة العربية الرصينة غير منقوصة أمام التيارات الحداثية التي أفقدت النص الشعري حقيقة الكثير من هذه العناصر.
0: نعم.
1: ظنا من أنصار هذا النوع الدخيل غير المحمود على ثقافتنا الشعرية العربية بأن في ذلك إثراء للفعل الثقافي، وأحسب أنه لا يعنيهم إطلاقا طمس هذا الموروث ولا تعنيهم القصيدة العربية بقدر أهلها.
0: نعم.
1: فكانت الغاية متمثلة حقيقة ومؤطرة بالمحافظة على الموروث الشعر العربي.
0: جميل. طيب أستاذ تيسير، نتحدث عن أهمية الشراكة ما بين إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ودارة الشعراء الأردنيين.
1: لا أستاذ قبل، يعني طبيعي لا يمكن أن تقوم الدارة بدورها المنشود دون دعم ومساندة للجهات الرسمية والناشطة في الفعل الثقافي، وعلى رأسها مهرجان جرش. كما تعلم مهرجان جرش مهرجان وطني ويعكس الهوية الثقافية العربية الشعرية من خلال مشاركة الشعراء العرب والأردنيين في برنامج الثقافي.
0: نعم.
1: وأحسب على مهرجان

0: كان جرش بالمقارنة مع عمر الطويل أنه خير من يعكس الهوية الثقافية الأردنية.
1: نعم.
0: يعني شارك شاكرا لإدارته السابقة وإدارته الحالية المحافظة على هذه الهوية.
1: نعم. أستاذ تيسير، أمسيات شعرية في دائرة الشعراء ودائرة المكتبة الوطنية وكذلك في بيت عرار في محافظة إربد بمشاركة أردنية وعربية، أبرز الشعراء الأردنيين والعرب الذين سيشاركون في هذه الأمسيات الشعرية؟
0: والله هذا العام حقيقة وأنا مسرور لهذا التوجه، يعني وهو توجيه صحيح وسوي من عطوفة مدير مهرجان جرش الأستاذ يزن الخضير أن يكون التركيز على الكيف لا الكم.
1: نعم.
0: وهذا العام قلصنا عدد المشاركين ما أمكن للخروج ببرنامج نوعي في أماسين الشعرية. سيشارك من دارة الشعراء الأردنيين خلال 9 أماسين متفرقة ما يقارب من 30 شاعرا أردنيا وعشرة شعراء عرب موزعين على أماسين مختلفة كما تفضلت ما بين المكتبة الوطنية وقاعة دارة الشعراء وبيت عرار في إربد. أبرز من سيشارك معنا هذا العام من سوريا يعني الشقيقة سيشارك الشاعر أنس النغيم والشاعر أسامة مزيد، من فلسطين سيشارك معنا مصطفى مطر، وسيشارك من السعودية الأستاذ حسن الصلهبي، ومن مصر سامح محجوب وأحمد عبد الغني، وسيشارك من العراق عمر السراي وحازم التميمي مع حفظ ألقاب جميع السادة الشعراء الذين تطرقت إلى أسمائهم، ومن اليمن سيشارك جبر البعداني، وسيشارك من عمان إن شاء الله عبد الرازق الربيعي. في الأردن سيشارك يعني نخبة من الشعراء الأردنيين يعني يصعب حصرهم يعني تتجاوز 30 شاعرا.
1: نعم.
0: لكن من المحسوبين على المشهد الشعري حقيقة، حتى نحن في دارة الشعراء يعني معاييرنا في قبول العضوية يعني معايير جادة، ولا يمكن أن نقبل أعضاء في دارة الشعراء ما لم نتأكد من شعرية المتقدم لطلب العضوية. يعني أؤكد أن جميع أعضاء دارة الشعراء هم شعراء حقيقيون.
1: نعم. نتحدث بالإضافة إلى البرنامج الثقافي لإدارة الشعراء الأردنيين ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، أيضا عن المشاريع والبرامج الخاصة بإدارة الشعراء الأردنيين، وهل هنالك مشاركات خارجية لأعضاء الدارة أستاذ تيسير؟
0: نعم. الدارة حينما أسست يعني كان هدفنا هو احتضان النخبة الشعرية.
1: نعم.
0: لا احتضان الفعل الثقافي، احنا نركز على ان ينال الشاعر على الساحة الأردنية حق. لنا تشاركيات يعني لنا تشاركيات مع اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، ولنا تشاركيات يعني على من أبرزها اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين. نسعى لعقد تشاركيات أخرى مع جهات عربية مختلفة.
1: نعم.
0: يعني عندنا مشروع سنوي يقام هو المؤتمر السنوي لإدارة الشعراء الأردنيين، يقام في الغالب في المنتصف الأول من الشهر العاشر. ندعو عليه أو ندعو إليه قامات شعرية عربية للتعريف بفكرة دارة الشعراء، والحمد لله أن يعني هذه الفكرة تجاوزت وتعدت خطوط الوطن وحدود الوطن، ويعني تتمتع دارة الشعراء الأردنيين بسمعة جيدة في الأوساط الشعرية العربية، ونأمل من الأشقاء في الدول العربية أن تحذو ذات الحذو الذي تتخذه دارة الشعراء الأردنيين بحفر وتأطير المشهد الشعري. الشعراء أعضاء دارة الشعراء يعني يشاركون سنويا في المهرجان جرش، هناك أماسي رمضانية يعني نرشح لها الشعراء في الساحة الأردنية. لنا تشاركيات أيضا مع أمانة عمان، يعني نشكرهم إن شاء الله رب العالمين ستكون

0: هناك أيضا مشاريع مستقبلية مع الأمانة.
1: نعم.
0: حسب ما رتبنا لها بمشيئة الله رب العالمين
1: إن شاء الله. شكرا لك الكاتب والشاعر تيسير الشماسين، رئيس دارة الشعراء الأردنيين، دارة الشعراء من الشركاء الحقيقيين لإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، ولديهم هذا العام برنامج ثقافي متكامل يتمثل بأمسيات شعرية بمشاركة عربية وأردنية. شكرا سيدي.
0: شكرا أستاذ، شكرا، ممتن منك جدا. شكرا سيدي. شكرا.
1: شكرا. شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب شظايا حرير للأديبة والكاتبة ميرنا حتوقة التي نرحب بها هذا المساء. ست ميرنا، أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا فيك.
0: بداية نريد أن نتعرف على مسيرة الكاتبة والأديبة ميرنا حتوقة في المجال الثقافي، ماذا تقول في هذا المجال؟ تفضلي سيدتي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لإذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية وشكرا لهذه الاستضافة. بداية أنا بالعمل الثقافي، يعني مسيرتي الثقافية، أنا كنت أعمل بأمانة عمان بالدائرة الثقافية. فهذا العمل خلانا على اشتباك دائم مع الحالة الثقافية الأردنية والعربية، وأيضا أنا بكون مديرة البرامج والأنشطة في منتدى البيت العربي الثقافي، هذا منتدى جمعية غير ربحية، منتدى تطوعي برضو، ونائب رئيس المنتدى. هذا العمل برضو كمان بيخلينا على اشتباك بالوسط الثقافي الأردني والعربي، وباستمرار بنسق أمسيات ومهرجانات ثقافية وأدبية وقصصية، وبرضو عندنا مبادرات مع مكتبات الأطفال. فيعني الحالة الدائمة العمل والعمل التطوعي كله ثقافة في ثقافة يعني.
0: جميل. طيب أنا أمامي كتاب شظايا حرير، وهنالك كتاب سابق لهذا الإصدار اللي هو حبة سكر.
1: صحيح.
0: حبة سكر يوميات وشظايا حرير أقصيص. نتحدث عن حبة سكر ومن ثم ندخل في الحديث عن إصدارنا في هذه المحطة. تفضلي.
1: كتاب حبة سكر صدر بعام 2020 عن دار دجلة للنشر والتوزيع، هو عبارة

0: نعم
1: بالعين وتم تفريغها على الكتابة. يعني
0: نعم.
1: كان في يعني كان في قصص كثيرة التقاطات والباقي من وحي المجتمع اللي احنا بنعيش فيه.
0: نعم، يعني انت قفزتي مباشرة للحديث عن كتاب شظايا حرير، ولكن اريد ان اسأل يعني 6 سنوات ما بين الاصدار الاول والثاني، لماذا ست ميرنا؟
1: لانه بصراحه يعني يعني العمل العام الثقافي بياخذ الانسان وبيخليه ينسى نفسه احيانا وينسى يركز على مشروعه الادبي، فبيكون الكتابه بدها حاله من الصفاء الذهني.
0: نعم.
1: وحاله من يعني نحكي الهدوء حتى انك تقدر تكتب. فانا كنت بكتب ويعني ما حسيت انه وصلت لمرحله اني لازم اصدر هاي المجموعه اللي برضه شطبت منها كتير، الا بعد هاي الفتره من العمل والشغل والانهماك في هذا العمل اللي بياخذ حياه الانسان للي بيعرفوا هذا الموضوع يعني.
0: نعم استاذ ميرنا، ما هو الدافع الرئيسي من وراء اصدار كتاب شظايا حرير؟
1: يعني انا مثلا كنت بكتب وبحب القراءه والكتابه من وانا طفله صغيره.
0: نعم.
1: فلما بيكبر الواحد وبيثقل موهبته، وما تنسى انه يعني انا قارئه نهمه يعني بقرا من وانا بنت صغيره كمان، وهاي القراءه بتحس انه انت وصلت لمرحله صار عندك هويه او صار عندك فكر معين بتحب انك انت تفرغه على الورق.
0: نعم.
1: وتطلع مجموعه وتقدم نفسك بهاي الطريقه، يعني حصيله عمر كامل بالقراءه والكتابه والثقافه يعني.
0: نعم، نتحدث عن مكونات هذا الكتاب والرسائل التي يحملها كل عنوان من عناوين هذا الكتاب سيدتي.
1: هذا الكتاب فيه 26 قصة.
0: نعم.
1: ما بين قصة قصيرة جدا وقصة يعني من نقول 4-5 صفحات. بتتحدث عن القصص هاي، بتتحدث عن مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية بتعالج، ومشاكل المثقفين كوني أنا منهمكة بالعمل الثقافي يعني أخذت بعض القضايا اللي بيعانوا منها المثقفين، ومشاكل عاطفية يعني في قصتين أو ثلاثة يتحدثوا عن نقول مأساة أو الحب الأول وما يتركه بأثر من أثر في نفوسنا وفي حياتنا يعني. ويعني بشكل عام كل قصة في من وراها يعني رسالة أو
0: جميل.
1: بتوصل معلومة أو بتوصل شغلة هيك يعني. أنا هيك حرصت أني أوصل أخلي القصص توصل رسائل.
0: نعم.
1: وما تكون هيك بس مجرد سرد كلام يعني.
0: طيب من هو الجبان في كتاب شظايا حرير؟
1: الجبان في كتاب شظايا حرير هو الشخص اللي ما دفع هاي.
0: نعم.
1: هذا من الحب الأول يعني. اللي ما دفع عن المرأة التي كان يحبها وعاش عمره كله ونجح بحياته وصار من يعني القامات العالية في الأعمال، وما زال يذكر هذه الفتاة الصغيرة التي أحبها.
0: نعم.
1: ولم يدافع عن هذا الحب.
0: طيب أستاذ ميرنا، ما الفرق بين الفضول والدواجة؟
1: الدواجة
0: والفضول.
1: الدواجة طبعا هي كلمة يعني تحدث عن المرأة أو الرجل الذي البائع المتجول في القرى.
0: نعم.
1: الذي يجوب القرى ويبيع بضاعته ويعرضها. طبعا هاي كانت زمان اللي بيعرفوا هذا
0: صحيح.
1: اللي كانوا فكانت هذه السيدة أو هذه المرأة التي كانت تجوب القرى تدخل البيوت وتشاهد ماذا يحدث في كل بيت،
0: بصير عندها فضول كمان تعرف كل شيء
1: بالضبط. فأنا بعين هذه الدواجة التي كانت تجوب القرى سلطت الضوء على مشاكل التي تحدث في القرى.
0: نعم.
1: بين النساء. فهذا كتير موضوع مهم وبرضه إله كمان رسائل يعني زي ما بدك تقول زي هيك.
0: نعم. والفضول أو فضول. نعم.
1: الفضول هذا برضه كمان بيدفعك لأنه أنت يعني تحاول أنك أنت ممكن ترتكب أخطاء، ممكن تعمل شغلات مشان توصل لهاي الفضول. هذا الشيء البشع اللي فيه يعني ناس معينين بتكون عندهم هاي العادة مثلا أو هذا الطبع، فممكن يخرب عليهم شغلات كتير يعني هذا الفضول.
0: نعم.
1: فبده إنك تهدي شوي وبده إنه أنت تحاول تسيطر عليه وتصلح هذا الخطأ اللي عندك يعني ممكن.
0: وماذا عن الجلسة النسائية؟
1: الجلسة النسائية برضو كمان قصة بتحكي عن طبعا حديث السيدات والفتيات وما بيحكوا فيه مع بعض، ف يعني عن صديقتها التي ما زالت التي التقت بالفتى الذي كانت تحبه بأيام المدرسة وتتحدث عنه صديقتها تراقب

0: في هدا تقولها يعني توقفي هذا
1: نعم.
0: كذا، ولكن برضو خيبات الحب الأول نقول.
1: يعني هي جلسة نميمة؟
0: جلسة نميمة واستذكار يعني هذول صديقات مثلا بيعرفوا بعض من زمان، استذكار
1: نعم.
0: للذكريات للذكريات، لأنه جلسات النساء لا تخلو من الذكريات والافتخار
1: نعم.
0: بهاي الأمور.
1: نعم. لمن شكرا أستاذ ميرنا؟
0: لمن شكرا يا سيدي؟ شكرا يعني إذا بدنا نقول شكرا، شكرا لشغلات كتير شغلات كتير ممكن الإنسان بحياته بيحكي لها شكرا. فيعني زي ما بدك تقول هذه السيدة التي كانت تأتي وتشتري كل يوم من هذا الشاب التي اللي لفتت نظره في نفس الطلب ونفس التوقيت، وكان يعني بيتفرج عليها بيراقبها كيف بتروح كيف بتيجي شو بتعمل، ولم تكن تتحدث يعني حاول انه يحكي معها اكثر من مره ولكن لم يصدر منها الا كلمه شكرا فقط. فهذه الشكرا يعني اثارت، لانه عاده من يشتري بيصير في حديث بينه وبين البائع يعني، ولكن هذه السيده لم تقل الا شكرا.
1: نعم. ودائما هنالك نظره لا تنتهي. تفضلي.
0: نظرة لا تنتهي. هذه النظرة التي لا تنتهي هذه مشكلة. هذه التقاطة بصراحة أخذتها أنا يعني من جزيرة هيبهاليلي، فلفتت نظري هذه الصورة وفرغتها على الورق.
1: نعم.
0: كانت نظرة هذه الطفلة التي لم تستطع شراء اللعبة بحكم أن سعرها شوية كان مرتفع، ف يعني بقيت تذهب وتأتي تذهب وتأتي إلى هذا الكشك إلى أن قدمتها بائعة الكشك هدية لهذه الطفلة، فنظرت إليها نظرة لن تنتهي وكانت أطول من نهر النيل كما
1: نعم.
0: ختمت فيها القصة.
1: بدي أختم بعنوان يقول المعاملة جاهزة. هل المعاملة فعلا جاهزة؟
0: هذه مشكلة، المعاملة جاهزة هاي حالة بتصادف كثيرين. فيعني أنا صغتها برضو بحكم زي ما حكيت لك القصص معظمها التقاطات من ما يحدث في حياتنا وفي واقعنا اللي إحنا عايشين فيه.
1: طيب سؤالي الأخير، كيف هي انطباعات الكتاب والمثقفين عن كتاب شظايا حرير، وماذا قال الدكتور راشد عيسى في هذه المجموعة القصصية؟
0: الدكتور راشد عيسى تحدث في حفل التوقيع عن مفارقات العنوان شظايا حرير، وتحدث أيضا عن يعني عن مسيرتي الثقافية وعن حفيدة ستناي، شبهني بحفيدة ستناي هذه المرأة القاسية، المرأة بقساوة الصخر وبنفس الوقت الحنونة، وهي أسطورة شركسية تتحدث عن القوة في النساء، وأجاب بالمجموعة القصصية وقال أنها تحاكي الواقع وتعالج القضايا الإنسانية بأسلوب بسيط سهل. وبالنسبة لآراء الكتاب صراحة يعني ما وصلني لغاية الآن شيء بصراحة أثلج صدري، وكان يعني المعظم أشادوا باللغة العالية للمجموعة وبحكم أنها واقعية قريبة من حياتنا.
1: نعم.
0: يعني أنت ممكن تلاقي نفسك بأي قصة من قصص شظايا حرير.
1: نعم. شكرا لك يا الكاتبة والأديبة ميرنا حتوقة على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بكتاب شظايا حرير. وبدنا نسمعك أغنية خلص الدمع لآدم.
0: إن شاء الله يخلص الدمع يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا سيدتي.
0: شكرا لك. شكرا كثير.
1: شكرا.

سيداتي وسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكر لفريق العمل لمهند القريوتي في غرفة المراقبة الرئيسة وحسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذ الكرم مساحة كبيرة من آداب البدو الأردنيين والعرب في أشعارهم وأمثالهم الشعبية. قالوا في أمثالهم: الكرم زينة الرجال، الكرم مغطي العيوب، يعني إذا واحد أخلاقه شرسة مع قرايبه ومجتمعه يتغاضوا عنه لأنه كريم وما يرد طالب حاجة. وصفوا الكريم أنه كساب وهاب، وقالوا الكريم معان، يعني قد ما يصرف على ضيوفه أو زواره طالبين الحاجة الله سبحانه وتعالى يزيد له برزقته. أفضل وصف للكريم وضيوفه صاغه الشاعر دغيم الظلماوي، يقول: يا كلب شب النار، يا كلب شبة، عليك شبه والحطب لك يجابي، الوالمة يا كلب عجل بصبة، والرزق عند اللي ينشى السحابي، حنا علينا جيب ماها وحبة، وعليك تقليط الدلال العذابي، اضغف لها يا كليب من جزل خبة، وشبه المنه هبا كل هابي، باغي إذا شبيتها في مشبة تجذب لنا ربعا إسرات غيابي، ابن يا كليب صلف المهبة مثل الثمين وسوقهم بالعقابي، صبه القرمن صرفته ما حسبه، يوم البخيل مدنهر الوجه هابي، وعده عن اللي ما يدار المسبه اللي بالقصه مثل الغيابي، لا جاي يضع المتروك خطوه الجلبه، يا حلو تال الليل خبط ركابي، افحص لهم وابدي اسلام المحبه، لا شح الهين كبير العلابي.

أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل عاصروا الحيوانات المتوحشة من الظواري، سواء كانت سباع أو ضباع، وفي زمنهم كانت الطيور كثيرة بأنواعها وأشكالها، ضربوا فيها أمثال كثيرة، مثل اللي ما بعرف الصقر يشويه وتشلب نايم ولا سبع حايم. وصفوا الفعل السريع اللي يتميز بالحذر من الأعداء أنه كرعة قطاة. القطاة كان متوطن في بلادنا وأسرابه مثل قطع الغيم. في لهجتهم الكرعة يعني شربة المي أو اللبن، وفعلها اكرع. القطاة لما ترد المية حتى تشرب كانت حذرة كثير، تتلفت حواليها بحذر وتغط راسها بالمية وترفعه بنفس الحذر وهي تتلفت. ولذلك وصفوا كرعتها هذه سايقين المثل على الإنسان الحذر السريع في قضاء حاجته. أفضل وصف لورود القطة للمية أبدعه الملك الراحل عبد العزيز ابن سعود، قال: روحا مثل القطة صوب الثميلة، ضمر تضفي عليهن العباتي، وردوهن هيت واخطان الدليلة، والموارد هيت غير مقضباتي، ما ورد في جيشنا مثل الطويلة، تورد الضميان لو فيها حفاتي، وهنية الترف منسوع الجديلة، ما ضواها اللي دون مغرزاتي، قاعد بالبيت يبكي وعزتيلة، يوم شاف اركاب خلة مقفياتي. من قلب على حامل مليلة، لا تذكرت عصورنا الماضياتي، عصر من ينطح مقاديل الدبيلة، لابتي لا جاء نهار الموجباتي، دون دين الله نتعب كل أصيلة، نبذل المجهود دون مخاشياتي، من تعب الفرايض وعزتيلة، تقعده حدب السيوف المرهفاتي.

0: أعزائي المستمعين، جدتنا استطولت غيبة بنتها اللي راحت تجيب المي مع الورادات على البير، وإحنا نحكي عن الأزمان الماضية. جدتنا ذرعت البيت من الرفة للرفة وهي تلد للدرب، حتى بينت البنت تسوق البهيم بالقرب. عسى ما شر، شو اللي أخرك؟ قالت البنت: انكسرت عرقات الدلو وما نشلنا المية إلا بطلوع الروح. إحنا تركنا جدتنا تنزل القرب مع بنتها، ووقفنا عند عرقات الدلو اللي يجمعوها عراقي. هذه خشبة أو خشبتين متصالبات، يدقوهن بدلو الحديد أو الجلد ويربطوا فيهن الحبل اللي يرفعهن مع الدلو لما يتعبى مية. الكلمة عربية فصحى من زمن الجاهلية والإسلام، ودخلت قواميس شعراء البدو. يقول حمدان الشوعر: لقيت بالعبدان عبد هيلعي، كل المراجل في يمينه تذكرى، ولقيت بالأحرار حر باطل بنصيف ملح لو يباع ويشترى، ولقيت حي القلب فيه مروة والخبل ما يسقيك من رطب الثرى. لو أتمنى ما يموت ثلاثة وباقي الجماعة موتهم حق ترى، الظفر بالكريم والكريم ماله، واللي يخلص ويخلص مشكل بين الورى. وباقي الجماعة هم ضيوف القرية وكسر العراقي في الجماعة أكثر. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.

0: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: ليس الربيع فصلا حين يمر على قلب أمير، هو امتحان الحكم حين تخف القبضة ولا يخف الوعي. هنا في المركة لم يكن العشب وحده يخضر، كانت الكلمات تورق، وكان الشعر يدار كما تدار الدولة، بحذر وبجمال وبقلب يعرف أن بعض الوصل سياسة وأن بعض القصيد حراسة.

0: أتذكر قصيدة الرفاعي يا شيخ حمزة؟
1: معذرة يا سمو الأمير، لا أعرف أي القصائد تعني.
0: الجبال فوق الجبال التي أملاها عليك بالهاتف حينها.
1: نعم يا سمو الأمير،
0: تذكرت الآن أني قلت ردا عليها، والآن أتذكره بعد أن حل الربيع وذهب قارس البرد.
1: وما قلت يا سمو الأمير؟
0: تعال معي لنرفع شراع الخيمة هذا ثم أقولها لك.
1: بأمرك يا مولاي.

لأول مرة رفع الشراع، وحيانا الربيع بأن تراعوا.

لم يكن الربيع عند الأمير فصلاً عابراً، كان عودة الروح من تعب السياسة ومساحة تنفس بين برقية وأخرى، يكتب فيها الحاكم لنفسه كما يكتب للوطن. هنا في خيمة تشبه صدر الصحراء كان الشعر يرفع شراعاً، وتدار البلاد كما تكتب القصيدة.

هذه هي القصيدة يا شيخ. وأيام الربيع ربيع نفسي، فلا وجل لدي ولا صداع. إذا النيروز أقبل قلت أهلا بما يشرى به وبما يباع. هدايا غيده عرفت قديما، لنور الشمس صحوته شعاع. تغنى الليل من حمل بشعر، بدا نجم له وله ارتجاع. به النسرين يضحك في نداه، بموجات النسيم له ارتفاع.

كان الأمير إذا اشتدت عليه أعباء الحكم عاد إلى الكلمة، لا ليهرب بل ليشتد، فالشعر عنده

0: زينة مجلس، بل سلاح وعي ورصاصة معنى تصيب القلب قبل أن تصيب العدو.
1: إذا ما الآنسات خرجن فيه، هجرن الخمر يتبعه اللفاع، هناك الشعر يلعب في نداه، وتلحقه الصبابات الصراع. تغنى طائر في كل غصن، وكم يحلو لدى الطير السماع، لعندله به ترجيع صوت لقلب العاشقين به انصداع. وهذا الفصل سيد كل فصل، فلا مين لدي ولا نزاع.
2: السلام عليكم.
3: أعتذر يا سمو الأمير على المقاطعة.

وكان للمجالس أهلها رجال يعرفون متى يقال البيت ومتى يغمد، وحين يدخل عرار لا يدخل شاعرا فحسب، بل شاهد روح وصوت برية يحرس الربيع من شهية الطامعين.

0: ألا ترى يا أبا وصفي، ها قد دخل الليل، وهذا الربيع يا عرار يغري حتى الحذرين، كأن الليل يتواطأ مع القلب.
1: الربيع لا يغري يا مولاي، هو فقط يكشف ما كان مخبأ.
0: لكن بعض الوصل يحتاج حراسة، فليس كل مرعى آمنا إذا اشتد الخطر. ليلة في الربيع طابت رباها، نشرت نسمة الجنوب شذاها. يا لها ليلة تحلت بوصل من حبيب الفؤاد كان مناها. غاب بدر السماء فيها، ولكن كان وجه الحبيب بدر سناها.
1: قل لذئب الفلات وقت ربيع كيف تعدو وأسدها ترعاها؟ فذئاب ربيع خابت وهامت، كل شاة توسطت مرعاها.

لم يكن هذا سجال غزل ولا لعب كلمات، كان امتحاناً للحدود بين الوصل والحذر، بين الرغبة والسيادة، بين ربيع القلب وواجب الحراسة. هنا كان الأمير شاعراً كي يبقى أميراً، وكان الشعر حارس الملك لا زائره.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه برقية يا سمو الأمير.
1: من أين يا رفاعي؟
0: من فخر البارودي، يقول فيها إنه وصل.

0: الحمد لله على سلامته.
1: كتب عليها أبيات من الشعر.
0: ماذا يقول؟
1: من فخر البارود تفضلت الأيام بالجمع بيننا، فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد، فجد لي بقلب إن رحلت فإنني مخلف قلبي عند من فضله عندي.
0: البارودي يا عبد المنعم شاعر كبير، وقد كان له أطيب الأثر في مجالسنا الأدبية. اكتب له يا عبد المنعم ما أمليه عليك وابعثه له.
1: بأمرك يا سمو الأمير.
0: له الحمد في كل الأمور جميعها، إله تعالى بالثناء وبالحمد. تبارك من رد الغريب لأهله، وأسعد من قد آب باليمن والسعد. متى شئت قلنا مرحبا بك ثانيا، حنان جواد للزيارة من بعد.

0: هكذا كانت مجالس الأمير، بيت قصيد مفتوحاً على الريح والناس والبلاد، يحكم بالكلمة، يستمد صلابته من وزن البيت الذي يثقل وزن القرار. وفي المركى لم يكن الشعر ترفاً بل قدراً منحه الخلود.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بأمر من جلالة الملك، الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد على سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. الحكومة تعلن حالة الحداد العام وتنكيس الأعلام ل4 أيام بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو ولي العهد يثمن الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة للمضي قدما بإنجاز حزمة من التشريعات المهمة خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. وزير الخارجية يحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة ويشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الإجراءات. سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابة بشرية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. وأخيرا، طقس صيفي عادي في أغلب المناطق غدا وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع، وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات، وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ جلالة الملك يغود دبلوماسية الاستثمار الكاتب عدنان مقطش، وعلى صفحات صحيفة السوسنة نطالع افتتاحيتها بعنوان الأردن بين ضجيج المنطقة وثبات الدولة، وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن ونقطة التحول الكاملة للكاتب حازم قشوع، ومن موقع مدار الساعة نطالع الأردن والسعودية شراكات تصنع التنمية للكاتب يوسف خريسات، وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ سوريا لم تعد على قائمة الإرهاب ماذا يعني اقتصاديا للكاتب عوني الداود، وفي الصحيفة عينها نطالع ضبط العمل الوزاري إصلاح يبدأ من قمة السلطة التنفيذية للكاتب خالد العاص. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ جلالة الملك يقود دبلوماسية الاستثمار للكاتب عدنان مقطش، ويقول في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية وتحتدم المنافسة على جذب الاستثمارات النوعية، يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني توظيف حضوره الدولي وعلاقاته الواسعة لتعزيز مكانة الأردن على خارطة الاستثمار العالمية، واضعا الاقتصاد الوطني في صدارة أولويات تحركاته الخارجية. الكاتب يضيف تأتي مشاركة جلالة الملك في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية بحضور نخبة من القيادات السياسية والاقتصادية والإعلامية العالمية، لتؤكد استمرار النهج الأردني القائم على الانفتاح على الأسواق الدولية والتواصل المباشر مع كبار صناع القرار وقادة الشركات العالمية. وعلى هامش الملتقى عقد جلالة الملك سلسلة لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية رائدة في مجالات الهندسة، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والاستثمار وريادة الأعمال والصحة، الصناعات الكيميائية

التعدين، في خطوة تعكس حرص جلالته على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة. وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إذ يواصل جلالة الملك العمل على توسيع شبكات الشراكات الاقتصادية للمملكة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في توفير فرص العمل ودعم القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين. وتعكس هذه اللقاءات نهجا ملكيا متواصلا يقوم على الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة التي لا تقتصر على عرض الفرص الاستثمارية، بل تسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية، مستندة إلى ما يتمتع به الأردن من بيئة مستقرة وموقع جغرافي استراتيجي وكفاءات بشرية مؤهلة، وتشريعات تسعى باستمرار إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال. الكاتب يختتم الحراك الملكي في المحافل الاقتصادية الدولية، يؤكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يمضي بثقة نحو ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية واعدة وشريك اقتصادي موثوق قادر على تحويل الفرص إلى مشاريع تنموية تسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة وتعزز من حضور المملكة في الاقتصاد العالمي. وعلى صفحات صحيفة السوسنة نطالع افتتاحيتها بعنوان الأردن بين ضجيج المنطقة وثبات الدولة، وتقول في إقليم تشتعل خرائطه الأمنية والسياسية بلمح البصر وتتطاير شظايا حروبه لتصيب لقمة عيش الشعوب في أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، يبرز الأردن كحالة استثنائية من الاستقرار المؤسسي والأمني. نجحت الدولة في حماية أمنها الداخلي وإبقاء عجلات اقتصادها تدور. الصحيفة تضيف الأزمات تحاصر الأردن من كل اتجاه، ملقية بظلالها على السياحة وكلف التأمين وحركة الشحن عبر الموانئ والمنافذ. ورغم هذه الرياح المعاكسة القوية الناتجة عن الصراعات المحيطة، أثبتت الدولة قدرة غير عادية على امتصاص الصدمات والحد من ارتداداتها بفضل ثلاثة عوامل رئيسية: صلابة المطبخ الأمني والمالي، جدار الحماية الذي تشكله الأجهزة العسكرية، إلى جانب السياسة النقدية الحذرة والمستقلة للبنك المركزي، الدبلوماسية المتوازنة، شبكة العلاقات الدولية والعربية التي بناها الأردن تاريخيا والتي تضمن استمرار الدعم الاقتصادي والسياسي في أحلك الظروف، مؤسسة إدارة الأزمات، عقود من التعامل مع موجات اللجوء وانقطاع خطوط الطاقة وحروب الجوار أكسبت الدولة مقاومة طبيعية ضد الهزات المفاجئة. الصحيفة مضت تقول خلال لقائه الأخير مع شخصيات اقتصادية، وضع الملك عبد الله الثاني يده على الجرح تماما حين أكد أن استقرار الأردن وموقعه الاستراتيجي هما الأساس لجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة الانتقال السريع نحو تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وهنا تكمن الحقيقة، الأمن هو الخطوة الأولى لكن ما يتبعها هو الأهم: تشريعات مستقرة، كلف طاقة ونقل منافسة، قضاء تجاري ناجز وبيروقراطية مرنة. إن تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا واللوجستيات يحتاج إلى إزالة العوائق أمام المستثمر المحلي قبل الأجنبي. صحيفة السوسنة تؤكد لقد نجح الأردن بامتياز في امتحان البقاء والتواجد داخل منطقة ملتهبة، وهذه قيمة وطنية عليا حماها وعي المواطن وقوة مؤسساته. أما الامتحان المقبل والأكثر شراسة فهو تحويل هذا الثبات السياسي والأمني إلى ازدهار اقتصادي ملموس، فالدول القوية تستخدم هدوءها لبناء ما بعد العاصفة بجراءة وبأدوات جديدة تفكك العوائق وتصنع الفارق. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن ونقطة التحول الكامنة للكاتب حازم قشوع، ويقول
لم تعد المنطقة تقرأ تحولات المشهد الإقليمي بوصفها أحداثا منفصلة، بل كجزء من إعادة تشكيل شاملة لخرائط النفوذ ومواقع الاشتباك، إذ يتحول الصراع من بعده الرمزي إلى بعده الحيوي المرتبط بالطاقة والممرات الدولية، الأمر الذي يعيد إنتاج معادلة لا حرب ولا سلم بصيغة أكثر تعقيدا عنوانها التوتر المستمر دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. غير أن هذه التحولات رغم ثقلها لا يمكن قراءتها بمعزل عن الدور الأردني الذي يبرز اليوم بوصفه أحد أهم عناصر التوازن في الإقليم. فالأردن بحكم موقعه الجغرافي ومرتكزاته السياسية لم يكن يوما خارج معادلة الاشتباك، بل شكل دائما نقطة ارتكاز في ضبط إيقاعها. الكاتب

على لعب دور الوسيط الموثوق في لحظات التوتر، وثانيها البعد الأمني الذي يعز من موقع الأردن كدولة استقرار في محيط مضطرب، وهو ما يجعله شريكا أساسيا في أي ترتيبات إقليمية قادمة. أما ثالثها فهو البعد الاستراتيجي المرتبط برؤية الأردن لنفسه كحامل رسالة التوازن لا كطرف بالاستقطاب. الكاتب مضى قائلا: الأردن يقف أمام فرصة تاريخية ليكون صانع توازن لا مجرد متلق لنتائج الصراع، وهنا يمتلك الأردن كل المقومات ليكون في موقع الفعل لا رد الفعل، بتحويل رؤيته إلى سياسات عبر نقل جغرافيا موقعه إلى دور ونقل تاريخه إلى مستقبل آمن يحفظ توازن المنطقة في الأمان المنشود ويضع أرضية للتنمية الإقليمية المستدامة. ومن موقع مدار الساعة نطالع الأردن والسعودية شراكات تصنع التنمية للكاتب يوسف خريسات، ويقول: تستند العلاقات الأردنية السعودية إلى رؤية سياسية مشتركة وثقة متبادلة وتوافق اتجاه قضايا المنطقة، رسخت مسارا متقدما من التعاون انتقل من التنسيق إلى التكامل، ومن المواقف المشتركة إلى المشاريع التي تعزز التنمية. وأسهم التقارب بين قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون لتشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والاستثمار. الكاتب يضيف: تأتي الشراكات في القطاع الصحي امتدادا طبيعيا لهذه العلاقة الأخوية القائمة على توظيف الخبرات والإمكانات، فالقطاع الصحي يمثل أحد مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة وميدانا للاستثمار في الكفاءات وتطوير الصناعات الدوائية وتعزيز تبادل الخبرات، بما ينعكس على تطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين. الكاتب مضى قائلا: يمتلك الأردن خبرات متقدمة في الصناعات الدوائية والخدمات الصحية، فيما تمضي المملكة العربية السعودية في مشروع تنموي واسع يعزز الابتكار ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ويهيئ تكامل الإمكانات بين البلدين فرصا لبناء شراكات نوعية تقوم على توطين المعرفة وتبادل الخبرات وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وتطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تهيئة البيئة الجاذبة وتعزيز فرص الشراكة بين القطاع الخاص وبناء جسور التعاون بين المستثمرين، بما يدعم توجهات المملكة الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة أمام المشاريع المشتركة. الكاتب يؤكد: تمثل هذه الشراكات مفهوما متقدما للعمل العربي المشترك يقوم على التكامل وتبادل المعرفة وتعظيم الموارد، وتمنح العلاقات السياسية المستقرة والثقة الراسخة بين القيادتين هذه المشاريع قوة الاستمرار وتحقيق أثر تنموي ملموس، وترسم المشاريع المشتركة مستقبل العلاقات الأردنية السعودية من خلال تعزيز الاستثمار ودعم الأمن الصحي والارتقاء بالمعرفة وترسيخ شراكة تنموية تؤكد الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ: سوريا لم تعد على قائمة الإرهاب، ماذا يعني اقتصاديا؟ للكاتب عون الداود، ويقول: أعلن عن بدء الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب الذي أدرج عام 1979. هذا القرار اعتبرته الأردن على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي على أنه يمثل خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. الكاتب يضيف: القرار كما أن له أبعادا سياسية مهمة للغاية، فإن له أبعادا اقتصادية مهمة من شأنها معالجة الأولوية الكبرى اليوم للحكومة السورية، وهي الاقتصاد الذي عانى لسنوات من حصار وعقوبات انعكست سلبا على معيشة المواطن السوري. وفي ظل الانفراجات الحالية لا نتوقع حلولا سحرية سريعة، ولكن الأبواب قد فتحت أمام انتعاش الاقتصاد السوري، بدءا من مشاريع إعادة الإعمار مرورا بتحسين الخدمات المالية والمصرفية وخلق وظائف وانعاش كافة القطاعات الاقتصادية الزراعية التجارية والصناعية والسياحية وغيرها. الكاتب مضى قائلا:
أردنيا، فأن انتعاش الاقتصاد السوري وتحسنه سينعكس إيجابا على الأردن الجار الأميز لسوريا من خلال رفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، فتح أبواب التعاون الاقتصادي المشترك على مصراعيه سواء بين الأردن وسوريا والعكس، مرورا بفتح أبواب الترانزيت وأنعاشها بين دول

دول الخليج عبر الأردن إلى سوريا وصولا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. هناك مصلحة مباشرة للأردن لأن تكون طرفا مهما في مشاريع إعادة الإعمار وأن تكون مركز انطلاق إقليمي لمشاريع الإعمار. انتعاش الاقتصاد السوري وعودة الاستقرار وخلق فرص عمل سيساعد الراغبين بالعودة من الأشقاء السوريين الذين لجأوا إلى الأردن بالعودة الطوعية إلى بلدهم. ستساعد هذه القرارات التي سيتم مراجعتها بين الحين والآخر على مزيد من العمل والتنسيق الأمني والعسكري المشتركين بين البلدين لقطع دابر عصابات الحشيش والمخدرات وغيرها. الكاتب يؤكد سوريا تدخل مرحلة سياسية واقتصادية جديدة عليها استثمارها وسيقف الأردن إلى جانبها كما هو دائما من أجل الإسراع بدوران عجلة التنمية ومشاريع إعادة الإعمار التي ستنعكس إيجابياتها وخيراتها على قيادة سوريا وشعبها وعلى دول الجوار والإقليم والعالم. وفي الصحيفة عينها نطالع ضبط العمل الوزاري. الصلاح يبدأ من قمة السلطة التنفيذية للكاتب خالد العاص ويقول لا يقتصر توجيه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان بإعداد نظام لضبط العمل الوزاري على كونه إجراء تنظيميا يحدد سلوك الوزراء بل يعكس توجها لإعادة صياغة العلاقة بين السلطة التنفيذية ومعايير النزاهة المؤسسية. فكلما اتسعت صلاحيات المسؤول ازدادت الحاجة إلى قواعد قانونية واضحة تضمن بقاء القرار العام بمنأى عن أي مصلحة خاصة بحيث لا تترك معايير النزاهة للاجتهادات الشخصية أو الأعراف الإدارية بل تصبح جزءا أصيلا من بنية العمل الحكومي وهو ما يعزز منطق دولة المؤسسات وسيادة القانون في ممارسة السلطة العامة. الكاتب يضيف أن وضع قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء بالعطاءات والمناقصات والمشاريع الحكومية ومنع استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مناصبهم لا يقتصر على تنظيم السلوك الوظيفي بل يؤسس لبيئة أكثر استقلالية في صناعة القرار وينقل دور الجهات الرقابية من التدخل بعد وقوع المخالفة إلى منع نشوء أسبابها منذ البداية وهو ما يمثل جوهر الإدارة الوقائية الحديثة. ولا يقتصر أثر هذا التوجه على الوزراء وحدهم فتكليف وزارة العدل بمراجعة التشريعات الناظمة للنزاهة الوظيفية في مختلف مؤسسات القطاع العام يكشف عن توجه أوسع لإعادة بناء قواعد السلوك الإداري على مستوى الدولة بأكملها. فالنزاهة لا تتحقق من خلال قواعد استثنائية لفئة محددة وإنما عبر معايير موحدة تطبق على جميع شاغلي الوظيفة العامة وفق مبدأ المساواة أمام القانون. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا بأن نجاح برامج التحديث الإداري والاقتصادي يرتبط بوجود مؤسسات مستقلة في قراراتها تتسم بالشفافية والموضوعية وقادر على الفصل بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة. فالمستثمر كما المواطن لا يقيس كفاءة البيئة المؤسسية بالنصوص القانونية وحدها بل بمدى اتساق تطبيقها وعدالة إنفاذها واستقرار القواعد التي تحكمها. الكاتب يؤكد هذا النظام ينسجم مع التحولات التي شهدتها النظم الإدارية الحديثة حيث لم يعد مفهوم النزاهة العامة يقتصر على مكافحة الفساد بعد وقوعه بل أصبح يركز على إدارة تضارب المصالح والإفصاح عنه بوصفه أحد أهم معايير الحوكمة الرشيدة. فالمؤسسات المتقدمة لا تنتظر وقوع المخالفة حتى تتحرك وإنما تبني منظومات قانونية ورقابية تقلل من فرص نشوء التعارض بين المسؤولية العامة والمصلحة الخاصة وتحافظ على سلامة القرار الإداري منذ لحظة اتخاذه. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش، فادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. عمان القرى، ذاكرة الأمكنة. البحث والكتابة، مفلح العدوان. الموسيقى التصويرية، وليد الهشيم. التقديم، نبيل أبو عبيد. إخراج، علاء ربابة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان

نقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. أم العمد، واسط البيت ومنبع الماء. هنا حيث لا تكون الأرض صامتة ولا يمر الزمن دون أن يترك أثراً عميقاً يتجلى أحداثاً وقصصاً وحكايات. هنا حياة مجبولة بدماء الشرفاء وسواليف الأجداد ووفاء الأحفاد، وتاريخ لم يكتب بالحبر وحده بل بنقوش الذاكرة وبفيض الأحاديث التي توثق سيرة المكان والإنسان ويتناقلها الخلف عن السلف جيلاً وراء جيل في بلدة أم العمد. تلك هي أم العمد الواقعة في منتصف الأردن جنوب العاصمة، على مسافة تتوسط القلب بين عمان ومأدبة، كأنها نقطة وصل بين مدينتين وجسر بين الريف الذي يشبه الأمس والمدينة التي تسرع نحو الغد. وعلى خريطة الوطن يشير مقياس المحبة إلى أن هناك 22 كيلومتراً تفصل أم العمد عن عمان، و16 كيلومتراً بينها وبين مأدبة، غير أن المسافة الحقيقية تلك التي تختصرها معاني طيب الذاكرة ودلالات عمق الانتماء. تتبع قرية أم العمد إلى منطقة الجيزة، إحدى مناطق أمانة عمان الكبرى، وإدارياً هي إحدى بلدات لواء الجيزة، أحد ألوية محافظة العاصمة، حيث منحها موقعها أهمية مكانية واجتماعية عبر الزمن بتكوينها المتماسك من تجمعات سكانية نشأت وتطورت في بيئة تجمع بين الطابع الريفي والامتداد الحضري، متأثرة بمحيطها التاريخي والعشائري والإداري. وقد انعكس هذا الانتماء الإداري إلى محافظة العاصمة على طبيعة الخدمات الحكومية المقدمة لسكانها، مثل التنظيم البلدي والتعليم والصحة والبنية التحتية، حيث ترتبط مؤسساتها الرسمية بدوائر العاصمة عمان، في حين تبقى علاقاتها اليومية والاقتصادية وثيقة بمدينة مأدبة لقرب المسافة وسهولة الوصول، ما جعل أم العمد مثالاً على القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين المحافظات، حيث تتداخل الروابط الجغرافية والاجتماعية مع التقسيمات الرسمية للدولة الحديثة. قيل إن سبب تسمية أم العمد بهذا الاسم يعود إلى كثرة بيوت الشعر التي كانت تبنى فيها، حيث إن بيت الشعر في العادة ينصب على ثلاثة أعمدة أو أكثر، ويسمى عمود الوسط واسطاً، بينما تسمى كل الأعمدة الطرفية كاسراً وارتباطاً بتلك الأعمدة التي تلفظ شعبياً العمد أو العمدان، تم إطلاق تسمية أم العمد على البلدة. كما أن العمد في اللغات السامية تعني المكان ذا منابع المياه،
فعميدة معناها منبع، والجذر العربي عمد سد، فمعنى عمد السيل سد مجراه ليجتمع الماء. أما من يرى أنها سميت بعمد بيوت الشعر فيها فقد اعتمد على معنى عمود وهو الدعامة. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. صدق الله العظيم. ويشير الباحث ريكاد صير في كتابه المعاني اللغوية لأسماء المدن والقرى وأحواضها، يشير إلى معنى اسم بلدة أم العمد بقوله: العمد أساطين الرخام أو الجبال المستدقة المصعدة في السماء. كل تلك الدلالات لاسم واحد أم العمد، لكن في كل تلك المعاني إيماءات وإشارات تعكس علاقة المكان بالماء وبالاستقرار وبالعمارة الأولى للأهل في هذه الديار. ويشار إلى أن تسمية أم العمد أطلقت على كثير من المواقع في الأردن وفي المحيط العربي، ففي السلط هناك قرية تعرف بأم العمد، كما توجد كنيسة أم العمد أو أم العمدان في بلدة الجويلب الأثرية القريبة من قرية حرثة في إربد، وهناك مغارة أم العمد في لواء الشوبك وهي أحد أقدم مناجم النحاس في العالم. وكذلك في فلسطين توجد قرية أم العمد جنوب شرق حيفا، وخربة أم العمد جنوب شرق سهل البطوف، وفي سوريا هناك قرية أم العمد في منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب، وهناك قرى تحمل ذات الاسم في حمص وحماة. كذلك توجد كثير من المواقع والخرب تم تسميتها بأم العمد في مناطق عديدة في بلاد الشام. وكأن أم العمد كانت تعرف منذ أقدم الأزمنة أنها ستكون محطة مهمة للرحالة والقوافل والزائرين، وأن العابرين من خلالها سيتركون عندها آثراً وانطباعاً طيباً ولو بكلمة. فقد ورد ذكر أم العمد عند ابن طولون في كتاب البرق السامي، حيث مر بجانبها خلال رحلته إلى الحج عام 920 للهجرة الموافق 1514 للميلاد، وقال عنها: ثم مررنا بين قرية أم العمد وقرية الجيزة ثم على قرية القسطل وقت الظهر. وتمتد مساحة قرية أم العمد ضمن حدود 7 أحواض تحفظ أسماءها كوصايا المكان، هي كل من حوض النجمية وحوض الحوام وحوض جدار البلد وحوض العيادات وحوض أبو الصيصان وحوض البركة وحوض أبو لحم، حيث إن كل حوض من هذه الأحواض يشكل حكاية، وكل اسم له قصة كشاهد متوارث حول المكان وأهله. تتموضع أم العمد شرق مدينة مأدبة، حيث يمر من وسط القرية على مقربة من الشارع الرئيس الواصل بين العاصمة عمان ومأدبة، والمتفرع من طريق مطار الملكة علياء الدولي، ضمن منطقة تتسم بتضاريس معتدلة من الهضاب والسهول وبيئة مناخية شبه جافة، حيث ساعد هذا الموقع على جعل أم العمد نقطة تواصل بين البادية والمناطق الحضرية، كما أسهم في استقرار السكان فيها وتوسعها العمراني التدريجي خلال العقود الأخيرة.
ويشير التاريخ والذاكرة والكتابات القديمة ومعها واقع الحال الآن إلى أن أغلب سكان أم العمد هم من عشائر بني صخر، فهي جزء من مجالهم التاريخي والاجتماعي، حيث امتد حضورهم التقليدي في البادية الوسطى ومحيط مأدبة وعمان، وشكلت الأراضي المحيطة بأم العمد نطاقاً لحركة بعض بطون بني صخر في فترات سابقة، سواء لأغراض الرعي أم الاستقرار الموسمي قبل تشكل القرى بصيغتها الحديثة. ومع تطور هذا الاستقرار وأنماط العيش في أواخر العهد العثماني وبداية إمارة شرق الأردن، نشأت علاقات جوار بين الأهل في أم العمد والمحيط المكاني، شملت التبادل الاجتماعي والمصاهرة، وأسهمت في ترسيخ قيم العرف العشائري والتكافل المجتمعي وحسن الجوار. وما زالت هذه الروابط حاضرة في الذاكرة الشعبية والبنية الاجتماعية للمنطقة. هنا في أم العمد للخيول مكانة لا تشبه سواها، حيث تحفظ سلالة الخيل العربية الأصيلة، وخطاها على الأرض تشبه نبض المكان. فالخيول هنا ليست زينة بل امتداد لهوية ودليل علاقة قديمة بين الإنسان والأرض، وامتداداً لهذا الإرث الثقافي والاجتماعي في أم العمد ازدهرت الخيول وتربيتها في البلدة، حيث تجاوزت حالة الاقتناء التقليدية لتصبح علامة تجارية واقتصادية وسياحية من خلال تنامي أعداد اسطبلات الخيول، لتشهد مهنة تربية الخيول تطوراً كبيراً ولافتاً من عدة شرائح في المجتمع بهدف حماية إرث الأجداد من الاندثار وتعزيز ثقافة الفروسية، حيث تسهم هذه الاسطبلات في جذب الزوار وانتعاش السياحة المحلية. ويهتم أغلب سكان أم العمد بتربية الخيول العربية الأصيلة، لذلك يوجد في أم العمد 6 اسطبلات رئيسية للخيول، ويشارك فرسانها في المهرجانات والسباقات المحلية والعربية في امتداد لعلاقة قديمة بين الأهالي والخيول في هذه المنطقة. كما يعتمد سكان أم العمد في معيشتهم على مزيج من الأنشطة السكنية والخدمية والعمل في مدينتي مأدبة وعمان، إضافة إلى زراعة الزيتون والفواكه والخضار نظراً لتربتها الخصبة وكثرة الآبار الارتوازية في أم العمد. وقد أسهم قرب البلدة من الطرق الرئيسية في تسهيل حركة التنقل والعمل، ما جعلها منطقة جذب سكني خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً للعائلات الباحثة عن الهدوء الريفي بالقرب من المدن الكبرى. وحول ملكية أراضي أم العمد وتوجه أهلها للعمل في الزراعة، نجد توثيقاً للمراحل الأولى من تكوين القرية في كتاب عشائر بني صخر تاريخ ومواقف للدكتور مفلح النمر الفايز، وكتاب عشائر مسار والجيزة زيزياء لكاتبه بشار محمد أبو نصير المصاروة، حيث يتم المرور على ذكر الشيخ سطام الفايز كأول رجل من بني صخر اهتم بالزراعة في القرن 19. ولقصة امتلاك الشيخ سطام الفايز للأراضي فيها حكاية تروى، يشير إليها كتاب عشائر بني صخر بأن قصة الشيخ سطام مع الزراعة بدأت حوالي عام 1875 للميلاد، عندما حاول وضع يده على بعض أراضي والده فندي في قرية برازين، فمنعه أبوه لأنه كان له 13 ولدا غيره. فلما علمت بذلك زوجته عليا أخت الشيخ علي الذياب العدوان، قالت له: اذهب إلى أخي واطلب منه ما تقدر على زراعته من الأراضي.
فأعطاه علي الذياب ما شاء.

شاء، وأخذ سطام معه شاهدين إلى أم العمد ووضع فيهما رجما وأطلق رصاصة ليعلم الناس أنها له وأنه حاميها، ثم ذهب إلى الزباير وزيزيا وزويزة وأم رمانة وجلول وحوارة وأم كصير، ووصل آخر النهار إلى الدليلة، وكان يضع رجما في كل قرية ويطلق رصاصة، فصارت هذه الأراضي ملكا له. وقد أعطى سطام بعد ذلك قسما من القرى لإخوته، وامتلكت بعض عشائر الطوقة قرى أخرى. بعد ذلك تتضح قصة قرية أم العمد أكثر عند ذكر علاقة الشراكة في الأرض بين الشيخ سطام وعشيرة المصاروة. وهنا يقول الدكتور مفلح الفايز: ويذكر أن مصاروة سحاب جاءوا من مصر عن طريق غزة حوالي سنة 1885 للميلاد، واشتغلوا بزراعة أراضي أم العمد والقسطل وزيزياء ومنجة ونتل. تشير ذاكرة قرية أم العمد إلى تعرضها للهجوم من قبل الوهابيين في حملتهم الثانية على شرق الأردن في صيف عام 1924، حيث كان الإعداد للغزو ثاني أيام عيد الأضحى، وكانت الحملة تضم 4000 إلى 5000 مقاتل. وقد بدأ هجوم الوهابيين صباح يوم الخميس 14 آب عام 1924، فباغت الغزاة أهالي قرى اللبن والطنيب والقسطل وأم العمد، وسرعان ما انتشر نبأ الغزو بين أهالي شرقي الأردن، فهب رجال عشائر البلقاء وبعض أهالي عمان ونعور ووادي السير وصويلح لمؤازرة قبيلة بني صخر. كذلك اشتركت في هذه الملحمة البطولية 4 سيارات مسلحة وطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية. وقد تمكن ابن نهير أحد قادة الوهابيين من احتلال القرى التي هاجمها، ونصب خيمته في أم العمد، ونهب الوهابيون قرية اليادودة وهي على بعد 5 أميال من عمان. ولكن عشائر بني صخر والبلقاء والعدوان والعجارمة وبني حميدة وحدت صفوفها وصدت المهاجمين، فبدأ الأعداء يتراجعون. وبينما كان فرسان البلاد يطاردونهم ويضربون أقفياتهم، وقد قدر المؤرخون خسائر الوهابيين في هذه الحملة بحوالي 500 قتيل وحوالي 300 أسير، بالإضافة إلى عدد آخر توفوا أثناء انهزامهم بسبب العطش والإنهاك.

تلك هي أم العمد، ليست مجرد قرية بل صفحة من كتاب الأردن المفتوح. هنا تلتقي فيها العشيرة بالمكان، والتاريخ بالحاضر، والريف بالمدينة. بلدة تحفظ ذاكرتها وتواصل نموها، وتبقى شاهدة على أن للأرض روحاً وللحكاية أهلاً يعرفون كيف يرونها. عمان القرى، ذاكرة الأمكنة. البحث والكتابة مفلح العدوان. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد.

نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سمو ولي العهد يثمن الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. من العناوين إلى التفاصيل. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله بعد قيادته مسيرة حافلة بالبناء والتطوير في دولة قطر الشقيقة وخدمة شعبها العزيز ورفعته. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ حمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سمو الشيخ تميم والأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وكان جلالة الملك قدم في منشور على منصة إكس أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عن خالص تعازيه ومواساته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وإلى الشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن وعميق التأثر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير شيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله الذي وافته المنية اليوم. وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، وليؤكد وقوف المملكة إلى جانب دولة قطر.

0: مصر الشقيقة وقيادتها وشعبها العزيز في هذا الظرف الصعب. ويدرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا اليوم يقضي بإعلان حالة الحداد العام في المملكة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم، تنكس الأعلام خلالها، وذلك حدادا على وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. وعبرت الحكومة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الأشقاء في دولة قطر بوفاة الراحل الكبير الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته ورضوانه وأن يلهمهم الصبر والسلوان. ويعتبر الفقيد آل ثاني أحد قادة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لقطر، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. التفاصيل في تقرير الزميل عاطف نسور.
1: ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة عام 1952، وتلقى تعليمه العسكري في كلية ساند هيرست البريطانية قبل أن ينضم إلى القوات المسلحة القطرية ويتدرج في المناصب حتى تولى قيادة القوات المسلحة برتبة لواء. تولى منصب ولي العهد ووزير الدفاع عام 1977 قبل أن يتولى مقاليد الحكم في قطر عام 1995. وخلال فترة حكمه شهدت قطر تحولات اقتصادية وتنموية واسعة ركزت على استثمار موارد الغاز الطبيعي وتطوير قطاعات التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية، ما أسهم في نمو اقتصادي كبير ورفع مكانة الدولة عالميا. وعلى الصعيد السياسي، تبنى الشيخ حمد سياسة خارجية نشطة واهتم بالملفات العربية والإقليمية، حيث رعت الدوحة خلال عهده عددا من المبادرات والاتفاقيات، من بينها اتفاق الدوحة لحل الأزمة اللبنانية عام 2008 ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011. وفي عام 2012 أصبح أول زعيم عربي يزور قطاع غزة، كما قادت قطر خلال عهده جهودا لتعزيز حضورها الدولي، كان أبرزها الفوز باستضافة كأس العالم 2022 كأول دولة عربية تنظم البطولة. وفي 25 حزيران عام 2013 سلم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليحمل بعدها لقب الأمير الوالد. رحل الشيخ حمد بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود ترك خلالها بصمة بارزة في مسار تطوير قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
0: ثمن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. وقال سمو ولي العهد في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام: دامت سواعدكم معطاءة في ميادين الإنسانية، وحفظكم الله ذخرا وفخرا للأردن، والحمد لله على سلامتكم. هذا وأعلنت مديرية الأمن العام أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عاد إلى أرض الوطن بعد إنجازه مهمته الإنسانية في جمهورية فنزويلا، والتي نفذت بتوجيهات ملكية سامية للمساهمة في الاستجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. عقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته، جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة بموجب الإرادة الملكية السامية. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس الوزراء جعفر حسان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية وبما يحقق المصلحة الوطنية، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز التشريعات ذات الأولوية. وأضاف حسان:
2: نؤكد مع انطلاقة هذه الدورة على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلسكم الكريم وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، تعاون يجسد الرقابة ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة وطننا العزيز. السيدات والسادة النواب الكرام، معالي الرئيس، تضمنت الإرادة الملكية السامية 6 مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حوارا موسعا مع الكتل النيابية الحزبية ومع النواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان الموقر ومختلف الجهات ذات العلاقة. وكما تعلمون فإن تقديم مشروع هذا القانون هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز مشاركته. وقد ركز مشروع القانون الجديد على 3 محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها. أولها حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وثانيها تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة. وثالثها رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية. كما أولى المشروع أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية. وفي إطار التحديث الإداري وتطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية نتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي يصبح قانونها نافذاً منتصف شهر آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها وتحسين كفاءة اتخاذ القرار ورفع جودة التعليم بمختلف مستوياته وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا، إلى جانب تنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربط برامجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوراته. أما مشروع قانون الملكية العقارية فينسجم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتعزيز مؤشراتنا الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها مثل إجراءات إزالة الشيوع لحل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمس آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في كل المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار بما ينعش قطاع المقاولات والإنشاءات. وإلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز 5 سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطن، نتطلع أيضا لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتمكينها من التوسع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع للأسواق. معالي الرئيس،

0: مثالية له، حيث تحدث 90 نائبا. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء وأعضاء في الفريق الحكومي. كما أحال المجلس بالأغلبية إلى لجانه المختصة 4 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يركز على تعزيز الحوكمة وربط عمل البلديات بالتنمية المستدامة وتوسيع المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، بما يرسخ دور الإدارة المحلية كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال النقاشات الأولية قال النواب إن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة معمقة وحوار واسع مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدين على أهمية الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز كفاءة عمل البلديات ويحقق المصلحة العامة. وقال النواب أيضا إن المشروع يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة المحلية، مشددين على ضرورة أن يسهم في تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والاستثماري وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وينظم المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال الفصل الواضح بين الصلاحيات، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والخطط وممارسة الرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويحد من تداخل المسؤوليات. ويتضمن المشروع كذلك إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن عدد من القطاعات، بما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري، إلى جانب إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين ويرفع كفاءة العمل البلدي. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الأردنية العمانية والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات. وأكد الفايز خلال لقائه أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي أهمية النهوض بالعلاقات البرلمانية بين مجلسي الأعيان الأردني والدولة العمانية وتبادل اللقاءات والخبرات بين اللجان الدائمة والمتخصصة بمختلف القطاعات. وبحث الفايز وأعضاء اللجنة الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. وأكد فهمي التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك خدمة القضايا والمصالح العربية. وهنأ الصفدي فهمي بتوليه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وفدا يمثل مجلس الحكماء، ضم رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ونائب رئيس مجلس الحكماء جراسم ماشيل والناشطة الحقوقية هينا جيلاني. ووضع الصفدي الوفد في صورة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء التصعيد في المنطقة. كما عرض الصفدي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما حذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الإجراءات. ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يبذلها الأردن لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة الأزمات عبر الحوار والطرق السلمية ووفق القانون الدولي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة

0: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابة بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية جدا لإيران خلال الليلة الماضية ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق، وأعلنت الولايات المتحدة أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة فيه رغم إعلان إيران إغلاق الممر المائي. استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة اليوم جراء غارة إسرائيلية وإطلاق نار في قطاع غزة، ويتزامن التصعيد مع زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المناقشات تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي دون إحراز تقدم حتى الآن.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

رفع أذان العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها حسب التوقيت المحلي. نتابع الآن ما تبقى من نشرتنا الإخبارية. قتل 4 أشخاص على الأقل في أوكرانيا اليوم جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ وفق مسؤولين أوكرانيين. وتأتي الضربات قبيل اجتماع لحلفاء كييف في باريس لبحث سبل زيادة الضغط على روسيا، فيما تواصل الدفاعات الجوية الأوكرانية مواجهة ضغوط متزايدة رغم موافقة واشنطن على تصنيع أنظمة باتريوت داخل أوكرانيا. تراجع الإعصار بافي إلى عاصمة مدارية شديدة بعد وصوله إلى شرق الصين، حيث أجلت السلطات نحو 2 مليون شخص من مساره دون تسجيل إصابات حتى الآن. وكان الإعصار قد ضرب شمال تايوان وجنوب غرب اليابان قبل وصوله إلى الصين، فيما حذرت السلطات من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة واضطرابات في حركة النقل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو ولي العهد يثمن الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. وسقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 4 فتراتنا الأخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيدي، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدي، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. عمان القرى، ذاكرة الأمكنة. البحث والكتابة، مفلح العدوان. الموسيقى التصويرية، وليد الهشيم. التقديم، نبيل أبو عبيد. إخراج، علاء ربابعة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى، أم العمد، واسط البيت ومنبع الماء. هنا حيث لا تكون الأرض صامتة ولا يمر الزمن دون أن يترك أثراً عميقاً يتجلى أحداثاً وقصصاً وحكايات. هنا حياة مجبولة بدماء الشرفاء وسواليف الأجداد ووفاء الأحفاد، وتاريخ لم يكتب بالحبر وحده بل بنقوش الذاكرة وبفيض الأحاديث التي توثق سيرة المكان والإنسان ويتناقلها الخلف عن السلف جيلاً وراء جيل في بلدة أم العمد. تلك هي أم العمد الواقعة في منتصف الأردن جنوب العاصمة، على مسافة تتوسط القلب بين عمان ومأدبة، كأنها نقطة وصل بين مدينتين وجسر بين الريف الذي يشبه الأمس والمدينة التي تسرع نحو الغد. وعلى خريطة الوطن يشير مقياس المحبة إلى أن هناك 22 كيلومتراً تفصل أم العمد عن عمان، و16 كيلومتراً بينها وبين مأدبة، غير أن المسافة الحقيقية تلك التي تختصرها معاني طيب الذاكرة ودلالات عمق الانتماء. تتبع قرية أم العمد إلى منطقة الجيزة، إحدى مناطق أمانة عمان الكبرى، وإدارياً هي إحدى بلدات لواء الجيزة، أحد ألوية محافظة العاصمة، حيث منحها موقعها أهمية مكانية واجتماعية عبر الزمن بتكوينها المتماسك من تجمعات سكانية نشأت وتطورت
في بيئة تجمع بين الطابع الريفي والامتداد الحضري، متأثرة بمحيطها التاريخي والعشائري والإداري. وقد انعكس هذا الانتماء الإداري إلى محافظة العاصمة على طبيعة الخدمات الحكومية المقدمة لسكانها، مثل التنظيم البلدي والتعليم والصحة والبنية التحتية، حيث ترتبط مؤسساتها الرسمية بدوائر العاصمة عمان، في حين تبقى علاقاتها اليومية والاقتصادية وثيقة بمدينة مأدبة لقرب المسافة وسهولة الوصول، ما جعل أم العمد مثالاً على القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين المحافظات، حيث تتداخل الروابط الجغرافية والاجتماعية مع التقسيمات الرسمية للدولة الحديثة. قيل إن سبب تسمية أم العمد بهذا الاسم يعود إلى كثرة بيوت الشعر التي كانت تبنى فيها، حيث إن بيت الشعر في العادة ينصب على 3 أعمدة أو أكثر، ويسمى عمود الوسط واسطاً، بينما تسمى كل الأعمدة الطرفية كاسراً وارتباطاً بتلك الأعمدة التي تلفظ شعبياً العمد أو العمدان. تم إطلاق تسمية أم العمد على البلدة، كما أن العمد في اللغات السامية تعني المكان ذا منابع المياه، فعميدة معناها منبع، والجذر العربي عمد سد، فمعنى عمد السيل سد مجراه ليجتمع الماء. أما من يرى أنها سميت بعمد بيوت الشعر فيها فقد اعتمد على معنى عمود وهو الدعامة. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. صدق الله العظيم. ويشير الباحث ريكاد صير في كتابه المعاني اللغوية لأسماء المدن والقرى وأحواضها، يشير إلى معنى اسم بلدة أم العمد بقوله: العمد أساطين الرخام أو الجبال المستدقة المصعدة في السماء. كل تلك الدلالات لاسم واحد أم العمد، لكن في كل تلك المعاني إيماءات وإشارات تعكس علاقة المكان بالماء وبالاستقرار وبالعمارة الأولى للأهل في هذه الديار. ويشار إلى أن تسمية أم العمد أطلقت على كثير من المواقع في الأردن وفي المحيط العربي، ففي السلط هناك قرية تعرف بأم العمد، كما توجد كنيسة أم العمد أو أم العمدان في بلدة الجويلب الأثرية القريبة من قرية حرثة في إربد، وهناك مغارة أم العمد في لواء الشوبك، وهي أحد أقدم مناجم النحاس في العالم. وكذلك في فلسطين توجد قرية أم العمد جنوب شرق حيفا، وخربة أم العمد جنوب شرق سهل البطوف، وفي سوريا هناك قرية أم العمد في منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب، وهناك قرى تحمل ذات الاسم في حمص وحماة. كذلك توجد كثير من المواقع والخرب تمت تسميتها بأم العمد في مناطق عديدة في بلاد الشام. وكأن أم العمد كانت تعرف منذ أقدم الأزمنة أنها ستكون محطة مهمة للرحالة والقوافل والزائرين، وأن العابرين من خلالها سيتركون عندها آثراً وانطباعاً طيباً ولو بكلمة. فقد ورد ذكر أم العمد عند ابن طولون في كتاب البرق السامي، حيث مر بجانبها خلال رحلته إلى الحج عام 920 للهجرة الموافق 1514 للميلاد، وقال عنها: ثم
مررنا بين قرية أم العمد وقرية الجيزة ثم على قرية القسطل وقت الظهر. وتمتد مساحة قرية أم العمد ضمن حدود 7 أحواض تحفظ أسماءها كوصايا المكان، هي كل من حوض النجمية وحوض الحوام وحوض جدار البلد وحوض العيادات وحوض أبو الصيصان وحوض البركة وحوض أبو لحم، حيث إن كل حوض من هذه الأحواض يشكل حكاية، وكل اسم له قصة كشاهد متوارث حول المكان وأهله. تتموضع أم العمد شرق مدينة مأدبة، حيث يمر من وسط القرية على مقربة من الشارع الرئيس الواصل بين العاصمة عمان ومأدبة والمتفرع من طريق مطار الملكة علياء الدولي، ضمن منطقة تتسم بتضاريس معتدلة من الهضاب

والسهول وبيئة مناخية شبه جافة، حيث ساعد هذا الموقع على جعل أم العمد نقطة تواصل بين البادية والمناطق الحضرية، كما أسهم في استقرار السكان فيها وتوسعها العمراني التدريجي خلال العقود الأخيرة. ويشير التاريخ والذاكرة والكتابات القديمة ومعها واقع الحال الآن إلى أن أغلب سكان أم العمد هم من عشائر بني صخر، فهي جزء من مجالهم التاريخي والاجتماعي، حيث امتد حضورهم التقليدي في البادية الوسطى ومحيط مأدبة وعمان، وشكلت الأراضي المحيطة بأم العمد نطاقاً لحركة بعض بطون بني صخر في فترات سابقة، سواء لأغراض الرعي أم الاستقرار الموسمي قبل تشكل القرى بصيغتها الحديثة. ومع تطور هذا الاستقرار وأنماط العيش في أواخر العهد العثماني وبداية إمارة شرق الأردن، نشأت علاقات جوار بين الأهل في أم العمد والمحيط المكاني، شملت التبادل الاجتماعي والمصاهرة، وأسهمت في ترسيخ قيم العرف العشائري والتكافل المجتمعي وحسن الجوار. وما زالت هذه الروابط حاضرة في الذاكرة الشعبية والبنية الاجتماعية للمنطقة. هنا في أم العمد للخيول مكانة لا تشبه سواها، حيث تحفظ سلالة الخيل العربية الأصيلة، وخطاها على الأرض تشبه نبض المكان. فالخيول هنا ليست زينة بل امتداد لهوية ودليل علاقة قديمة بين الإنسان والأرض، وامتدادا لهذا الإرث الثقافي والاجتماعي في أم العمد ازدهرت الخيول وتربيتها في البلدة، حيث تجاوزت حالة الاقتناء التقليدية لتصبح علامة تجارية واقتصادية وسياحية من خلال تنامي أعداد اسطبلات الخيول، لتشهد مهنة تربية الخيول تطوراً كبيراً ولافتاً من عدة شرائح في المجتمع بهدف حماية إرث الأجداد من الاندثار وتعزيز ثقافة الفروسية، حيث تسهم هذه الاسطبلات في جذب الزوار وانتعاش السياحة المحلية. ويهتم أغلب سكان أم العمد بتربية الخيول العربية الأصيلة، لذلك يوجد في أم العمد 6 اسطبلات رئيسية للخيول، ويشارك فرسانها في المهرجانات والسباقات المحلية والعربية في امتداد لعلاقة قديمة بين الأهالي والخيول في هذه المنطقة. كما يعتمد سكان أم العمد في معيشتهم على مزيج من الأنشطة السكنية والخدمية والعمل في مدينتي مأدبة وعمان، إضافة إلى زراعة الزيتون والفواكه والخضار نظراً لتربتها الخصبة وكثرة الآبار الارتوازية في أم العمد. وقد أسهم قرب البلدة من الطرق الرئيسية في تسهيل حركة التنقل والعمل، ما جعلها منطقة جذب سكني خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً للعائلات الباحثة عن الهدوء الريفي بالقرب من المدن الكبرى. وحول ملكية أراضي أم العمد وتوجه أهلها للعمل في الزراعة، نجد توثيقاً للمراحل الأولى من تكوين القرية في كتاب عشائر بني صخر تاريخ ومواقف للدكتور مفلح النمر الفايز، وكتاب عشائر مسار والجيزة زيزياء لكاتبه بشار محمد أبو نصير المصاروة، حيث يتم المرور على ذكر الشيخ سطام الفايز كأول رجل من بني صخر اهتم بالزراعة في القرن 19. ولقصة امتلاك الشيخ سطام الفايز للأراضي فيها حكاية تروى، يشير إليها كتاب عشائر بني صخر بأن قصة الشيخ سطام مع الزراعة
بدأت حوالي عام 1875 للميلاد، عندما حاول وضع يده على بعض أراضي والده فندي في قرية برازين، فمنعه أبوه لأنه كان له 13 ولداً غيره. فلما علمت بذلك زوجته عليا أخت الشيخ علي الذياب العدوان قالت له: اذهب إلى أخي واطلب منه ما تقدر على زراعته من الأراضي. فأعطاه علي الذياب ما شاء، وأخذ سطام معه شاهدين إلى أم العمد، ووضع فيهما رجما، وأطلق رصاصة ليعلم الناس أنها له وأنه حاميها. ثم ذهب إلى الزباير وزيزيا وزويزة وأم رمانة وجلول وحوارة وأم كصير، ووصل آخر النهار إلى الدليلة، وكان يضع رجما في كل قرية ويطلق رصاصة، فصارت هذه الأراضي ملكا له. وقد أعطى سطام بعد ذلك قسما من القرى لإخوته، وامتلكت بعض عشائر الطوقة قرى أخرى. بعد ذلك تتضح قصة قرية أم العمد أكثر عند ذكر علاقة الشراكة في الأرض بين الشيخ سطام وعشيرة المصاروة. وهنا يقول الدكتور مفلح الفايز: ويذكر أن مصاروة سحاب جاءوا من مصر عن طريق غزة حوالي سنة 1885 للميلاد، واشتغلوا بزراعة أراضي أم العمد والقسطل وزيزياء ومنجا ونتل. تشير ذاكرة قرية أم العمد إلى تعرضها للهجوم من قبل الوهابيين في حملتهم الثانية على شرق الأردن في صيف عام 1924، حيث كان الإعداد للغزو ثاني أيام عيد الأضحى، وكانت الحملة تضم 4,000 إلى 5,000 مقاتل. وقد بدأ هجوم الوهابيين صباح يوم الخميس 14 من آب عام 1924، فباغت الغزاة أهالي قرى اللبن والطنيب والقسطل وأم العمد، وسرعان ما انتشر نبأ الغزو بين أهالي شرقي الأردن، فهب رجال عشائر البلقاء وبعض أهالي عمان ونعور ووادي السير وصويلح لمؤازرة قبيلة بني صخر. كذلك اشتركت في هذه الملحمة البطولية 4 سيارات مسلحة وطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية. وقد تمكن ابن نهير أحد قادة الوهابيين من احتلال القرى التي هاجمها، ونصب خيمته في أم العمد، ونهب الوهابيون قرية اليادودة وهي على بعد 5 أميال من عمان. ولكن عشائر بني صخر والبلقاء والعدوان والعجارمة وبني حميدة وحدت صفوفها وصدت المهاجمين، فبدأ الأعداء يتراجعون. وبينما كان فرسان البلاد يطاردونهم ويضربون أقفياتهم، وقد قدر المؤرخون خسائر الوهابيين في هذه الحملة بحوالي 500 قتيل وحوالي 300 أسير، بالإضافة إلى عدد آخر توفوا أثناء انهزامهم بسبب العطش والإنهاك.

تلك هي أم العمد، ليست مجرد قرية بل صفحة من كتاب الأردن المفتوح. هنا تلتقي فيها العشيرة بالمكان، والتاريخ بالحاضر، والريف بالمدينة. بلدة تحفظ ذاكرتها وتواصل نموها، وتبقى شاهدة على أن للأرض روحاً وللحكاية أهلاً يعرفون كيف يرونها. عمان القرى، ذاكرة الأمكنة.

0: البحث والكتابة مفلح العدوان. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء ربابة.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونبدأ بتحية الزملاء الأعزاء. معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر الزميل العزيز المبدع دائما دكتور ربيع الصريرة. معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد من خلف المايكروفون.

0: إذن اخترنا لهذا المساء موضوع قد يكون شيق للنقاش وهو أنواع الرزق. بعض أنواع الرزق يعني نتحدث عن المال أولها أو هو الشائع، ولكن الصحة أيضا رزقة، والعلم هل هو رزق بالنسبة لك أم ماذا؟ أيضا الذرية الصالحة والمحبة والقبول والموهبة والطمأنينة كلها أرزاق. لماذا الكل يعني يركز أنه الرزق هو فقط مال؟ وبرأيك أفضل أنواع الرزق لديك ما هو؟ 0647-47-111 0647-47-112. ونبدأ بترقية اتصالاتكم. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال أستاذ خالد عيار؟
0: أهلا يا أبو ثينة، أهلا.
1: أموركم تمام؟ الله يعطيك العافية.
0: أنت والمستمعين
1: والجميع.
0: نعم. ويعافيك. تفضل يا أبو ثينة.
1: أنا بداية حابة أحكي الله يرزقنا جميعا الصحة والعافية وراحة البال والمصاري.
0: نعم. والموهبة.
1: هذا واحد. اثنين، أنت سألت إنه يعني ما هي أنواع الرزق أو شو هو يعني. أنا بالنسبة إلي بعتبر إنه رضا رب العالمين عنا هذا أفضل أنواع الرزق، لأنه بناء على رضا رب العالمين إحنا نرزق كل شيء.
0: نعم.
1: يعني دائما شو بيقولوا، بدك ترزق وتسعد بعد رب العالمين ارضي والديك، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: احنا ليش نحكي مثاليات؟ المال رزقه مهم جدا، بس ايش فايده المال لشخص مثلا ما عنده صحه وما بيقدر يستمتع بالمال؟
0: نعم.
1: اذا بعد يعني طاعه الله ورضا رب العالمين انا بحكي الصحه. طبعا زي ما تفضلت كله يعني كله رزق، ذريه صالحه برضه رزق، لانه الصراحه خاصه
0: الوقت أيام. بركه الوقت يا ابو ثينة،
1: بركة الوقت والله للأسف.
0: يعني هاي إحنا قد نكون غفلنا عنها قليلا، أنه هذا الوقت فيه بركة. نعم.
1: ما فيه بركة. نعم صحيح. بظن هاي يعني صراحة للأسف الأغلبية محرومين منها بركة الوقت. يعني اللي بيشتغل واللي قاعد واللي بيدرس واللي بيتعلم واللي يعني كل الناس عم بيشكوا أنه إيش هسرعة هالأيام هاي.
0: نعم.
1: نرجع لموضوع الرزق.
0: نعم.
1: الرزق هو زي ما حكيت لك بعد رضا رب العالمين الصحة، أنا بحكي لأنه بصراحة إذا في صحة يعني الواحد يعني إذا في صحة بيقدر يشتغل، أما إذا ما في صحة ما بيقدر يشتغل، ما بيقدر يجيب رزقه. عرفت كيف؟ برضو يعني عشان ما نكون مثاليين، أنا ما بنكر إنه رزقة المال كثير مهمة، وليش الكل يعني أنت سألتنا ليش الكل يعني بيعتبرها هي أو يعني خلص لما واحد يقول لك
0: هي رأس الهرم، إنه أول ما بخطر بباله المال.
1: أول ما بص يعني أطول مثلا يما مثلا نحكي لأهلنا يما أبعيننا الله يرزقني. عرفتي؟ نكون نقصد المال إحنا على فكرة.
0: صحيح. يعني بأغلب الأوقات فعلا بأغلب الأوقات مال.
1: أمهاتنا الله يرحمهم بداركوا الموضوع عطول بدير، الله يرضى عليكم يرزقكم رزق الحلال، وهاي ضرورية جدا جدا رزقة الحلال، والله لو 10 دنانير أحسن من مليون مش حلال.
0: نعم. مرات لا. موهبتك يعني بتكون رزقة.
1: طبعا
0: يعني ربنا يعطيك موهبة بشيء معين، انت بتقولي ليش ما اعطاني فلوس؟ طب ما هو معطيك شيء انت غفلتي عنه.
1: مثلا احكي لك شغلة، والله احنا انعام رب العالمين علينا كثير، هلا هذا كلامنا مع بعض، واحنا الحمد لله بأتم بالصحة والعافية وامورنا تمام، انه قاعدين في بيوتنا بتقوينا الحمد لله، كلها ارزاق. بس احنا يعني صراحة علينا انه نرضى. يعني هلا مشكلة الانسان اذا ما هو مصاري بصير يقول لك يا ريت عندي صحة، إذا عنده صحة بيقول لك يا ريت عندي خلفة، إذا عنده خلفة بيقول لك يا ريت أولادي يعني دارين فيه. فدائما الإنسان طبيعته بيدور على الرزق المش موجودة عنده، عشان هيك تحس ما في رضا عند الناس، تحس مش مستمتعين حتى بالرزق اللي بين إيديهم.
0: نعم. لو حكيت لك عدي لي 3-4 رزقات عندك موجودين أنت مقتنعة فيهم ولمستيهم، إيش بتعدي لي؟
1: والله شو أقول لك، الحمد لله ومش غرور، والله محبة الناس.
0: محبة الناس رزقة.
1: أيه
0: كيف مثلاً. يعني هاي مثلا محبة الناس
1: انهم في شغلة يمكن هاي اول مرة بدي اعلمها على الهواء.
0: نعم.
1: انا كنت بغني مضبوط. يعني طريقة صح هاي موهبة.
0: أيوة.
1: يعني حاليا ما بمارسها. بس يعني موجودة عندي مثلا. وبنرجع محبة الناس، وانا بعتبر هيك انه توفيق رب العالمين، انه الله يعني سبحانه وتعالى خلاني اشغل الشغل اللي في بالي اللي هو شغل حكومة وتقاعدة، يعني هاي كلها بعتبرها أرزاق. والله
0: أيضا الوقت وبركة الوقت بتعتبري رزقة؟
1: أنا بعتبره رزقة، بس والله بصراحة أنا بعاني منها برغم إنه هلأ حاليا أنا ما بشتغل. يعني ما بضيع والله نص نهاري من الشغل، بس ما بعرف كيف بروح نهاري وكيف ببدأ وكيف تخلص، بعرفش أنا نفسي والله ما بعرف. فا فيعني دائما دائما نقول الله يرزقنا، واذا يعني مركزين على المصاري ضروري نركز انه يكون رزقه حلال يا جماعه، لانه والله العظيم يعني اذا ما كانت حلال والله العظيم بتجر يعني بتاخذ الحلال معها.
0: يعني لما احنا بنسمع انه الله يرزقك مال، او خلينا نقول واحد لسه مش جاي اولاد، الله يرزقك ابن او ابنه،
1: الزوجة الصالحة
0: يعني هينا عدنا ثلاث حاجات شائعه، المال، الزوجه، الابن.
1: الزوجه الصالحه على فكره نعمه من نعم الدنيا مهمه جدا، لانه اذا كانت الزوجه صالحه بتعد يعني بتعد الشعب طيب الاعراس زي ما بيقولوها، لانه الزوجه هي صانعه الرجال.
0: طب بوسينا، الحكمه والعلم مش رزقه؟
1: صراحة عجبك الصراحة بدون مثالية،
0: بدنا صراحة.
1: إذا كان علم بدون فهم لا بلا منه،
0: علم بدون فهم
1: يعني إذا كانت بس شهادة هيك أنا بدي بروزها وأقول والله.
0: لا أنا حكيت لك الحكمة، حكيت لك الحكمة إنك تكون إنسان عندك حكمة عندك عقل.
1: طبعا طبعا العقل أكيد أكيد أكيد العقل رزق، بس أنا بقصد كعلم إنه مثلا أنا أكون متعلمة معي دكتوراه وأنا ما بعرفش أتعامل مع الناس أو مش مثقفة بالحياة، لا هاي ما بعتبرهاش رزقة. من كتير ناس مع احترامي للكل طبعا، أكيد إحنا بنحترم اللي متعلمين وأكيد تعبوا على حالهم، بس إحنا بنحكي بشكل عام في ناس كتير متعلمين بس بالحياة لا يفقهوا شيء، ما بيعرفوا يتعاملوا مع الناس بطريقة صح، ما عندهم أسلوب، ما عندهم يعني ما عندهم رزقة الأسلوب إنهم يتعاملوا مع الناس.
0: جميل جميل. يعني بوثينة أبدعتي وشكرا لك، يعني أنت أبحرتي بالموضوع قليلا، لكن إحنا منقول ليش الشائع دائما أنه رزقه هي المال أو الزوجة الصالحة، ما هو في علم رزقه، في موهبة، في طمأنينة، في محبة وقبول، ذرية صالحة، الصحة، أشياء كثيرة. شكرا بوثينة. نأخذ اتصال آخر ونذكر بالأرقام مرة أخرى، 0647-47-111 مساء الخير.
2: مساء الخير يا سيدي.
0: مساء النور.
2: مساء الخير أيضا لأسة التالي ذا الطيب لذا الكريمة.
0: يا أهلا.
2: الإذاعة الأولى صدق الأولى.
0: نعم
2: أخوي خالد الضبي يسأل مساء مرة ثانية.
0: يا هلا.
2: وهذا موضوعك واسع واسع واسع.
0: نعم
2: يعني قد يبحر الإنسان فعلا في الحديث فيه، لذلك ربنا

0: ينتهي عمره إلا وقد أخذ جميع رزقه حتى لو كسب منه.
1: نعم.
0: لذلك الرزق نوعان أخي خالد، الرزق فضل ورزق عدل. أما الفضل فهو الذي يأتيه من الله دون أي عناء منك يعني.
1: جميل.
0: وأما العدل فهو المكتوب لك من خلال سعيك أو النشيد ممشو في بينك بها وكل ما
1: رزقه. جميل. طب ما شعرت أنه في عندك أرزاق غير المال وغير الزوجة وغير الابن؟
0: أنا عندي نوع من أنواع الرزق وهي طبعا لاشع أيضا ببرنامج نفسه للموضوع نفسه.
1: نعم.
0: اللي هي نوع من أنواع الرزق وهو من أوسع أنواع الرزق المالي يا أخوي خالد، اللي هو دفع القضاء.
1: دفع القضاء.
0: نعم.
1: تشعر أنه ربنا رازقك أنه محمي ومستور وما بالضبط. عندك أحداث يعني ممكن تتعبك أو تأذيك.
0: نعم أخوي خالد. نعم. هذا أكبر نوع من أنواع الرزق. لذلك لما نيجي نحسبها أنا وياك، أي إنسان الله يحميكم أجمعين طبعا أنت والمستمعين، لو إنسان صار أي ظرف طارئ معه بده يدفع ويدفع ويدفع ويدفع، الآن بتصير الحصة في القلب وبصير النكد إنه أنا لو معي من وين بدي أجي من وين بدي أعمل. لا، رب العباد وفر عليك هاي الأمور كلها.
1: يعني رزقه إنه مثلا صحتك منيحة مش مضطر إنك تتعالج وتركض من مستشفى لمستشفى. رزقه إنه سيارتك ماشي واقفة على حيلها مش مصلحة وتخربش كل يومين،
0: يعني
1: سترة الحال رزقه.
0: نعم بالضبط. أكبر رزقه إنه أكبر
1: جميل
0: أنواع الرزق يا أخوي خالد.
1: جميل جميل.
0: أكبر أنواع الرزق. لذلك أيهم من أفضل يعني، هذا سؤال وربما هذا قد يحتاج إلى مفتي اللي يفتي لك إياها. المال والجميل.
1: إحنا لا، هي هذا البرنامج مش تخصصي يا صديقي. نعم. هو تعليلة مسائية.
0: بالضبط. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
1: نعم.
0: فهذول السنتين من أجمل أنواع الرزق، ورزق واسع جدا. يمكن طفلك، زوجتك، ويعتقد اللي هو الدنيا متاع.
1: نعم.
0: وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة.
1: ما اختلفناش، وهذا هذا المفهوم شائع بمجتمعنا. نعم. انه المال الولد الزوجة رزقه، لكن انت ذكرت السترة او انه ربنا يمشي حالي بدون. نعم. مفاجآت، هذه برضو رزقه انه انا
0: مصدر. والله يا خي
1: شكرا لك نافذ.
0: واجمل رزقه ايضا اللي هي سماع صوتكم ومعرفة الناس الطيبة امثالكم ما افضالكم. نعم. اخوي خالد
1: تسلم. شكرا لك يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شوهيك أبو الوليد.
1: أهلا محمد.
2: أهلا بيك أبو الوليد.
1: كيف حالك؟
2: يا هلا، بنمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة.
1: نعم.
2: والقائمين عليها والمستمعين والمشاهدين.
1: يسعدك.
2: شو الموضوع على توجيه؟
1: يعني احنا بنعرف انه الرزقة هي المال والولد الصالح والزوج الصالحة، طب غير هيك ايش في ارزاق او في ايش في بيجيك محمد رزقة مثل الصحة مثل الحكمة العقل الراجح؟ ايش في ارزاق غير اللي ذكرت لك اياهم
2: يا سيدي؟ والله اهم شيء زي ما تقول الصحة ورزقة الأولاد الصالحين.
1: جميل. هاي شائعة الكل بطلبها. طيب. ما في رزقة
2: المال كان معك من أصل حلال برضو كويس.
1: تمام.
2: مشي أمورك.
1: هذا شائع كرزقة.
2: كمان شائع.
1: شائع. ماذا عن الطمأنينة؟ ماذا عن الوقت؟ بركة الوقت.
2: أهم شيء الأمن والأمان.
1: أها.
2: الأمن والأمان فوق كل شيء، لأنه
1: إنك تكون بخير هاي رزقة.
2: تكون بخير وتروح وتيجي براحتك وما تشل الشام رايح جاي، تقول إن تروح مشوار لقينا قطعين طرق بها طريق ولقينا.
1: نعم.
2: شيء رايح جاي هاي بدك تحسب حسابها، لكن الحمد لله إحنا بظل الجلال
1: هذه رزقة. جميل.
2: هاي والصحة نعمة كمان، لأنه النعمة هاي مهمة
1: والصحة.
2: يعني فرق معاك ملايين المصاري ولا قادر تتصرف ولا تروح ولا تجي فائدة السلافة كلها.
1: جميل. طب الشجاعة تعتبرها رزقة ولا
2: برضو الشجاعة لها دور؟
1: أه.
2: شايف. أما زي ما تقول في شغلات مهمة كمان أكثر. يعني يرزقك واحد ولد صالح محترم، يرزقك رزقة كويسة، يظل دائما كفي حالك وانت ولادك.
1: تمام.
2: ما تحتاجش الناس.
1: يعني احنا يعني بعدنا بالأولويات الرزق اللي هي المال والبنون والزوجة يعني هذه الأولويات أو هذه الشائعة. حلو. والطمأنينة. جميل جدا.
2: الأمن والأمان.
1: طب العلم بالنسبة لك رزقة؟

0: العلم ممتاز كمان، يا سلام. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها.
1: يعني مثلا ممكن واحد عنده رزق انه ربنا هدي، بحب العلم، بحب يطالع برامج وثائقيه، بحب يتنور، بحب يفهم، هذه رزقه بتعتبرها؟
0: بحب رزقه، نعم. في انا اسولف لك السلاف الحقيقيه اي. في واحد راح خال الي يتعالج المستشفى،
1: نعم
0: ايوه. في عندنا جماعه حالته الماديه ما شاء الله فوق التوب،
1: نعم.
0: واذا جيت بلد هاي كسورهم اول البلد على اليسار،
1: نعم.
0: فايت،
1: نعم،
0: من قرايبنا. أيوة، لما فات على المستشفى لقوا إنه واحد من أولادهم، قالوا تعال جاي، قالوا يزرع الأرزاق كلها عند أبوه وهالموال وهذا نيران ما بتكله. ليش ده كبار جاي هو ده السكر شاغر دكتور، دكتور هو. قال له أنا مصاريش بحاجة، لكن أنا مستقبلا بدي أصير مدير مستشفى. بدي لما أكون مدير مستشفى،
1: نعم،
0: بدي أعرف كل حبة دواء وين تروح. مش مدير مستشفى عبارة عن هيكل ما أدري شو اللي بروحه بيجي.
1: نعم.
0: بقى العلم له دور كمان.
1: جميل جميل. أيضا بعد النظر رزقة.
0: والنظر رزقة كمان.
1: بعد النظر يا محمد. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. يعني برضو بعد النظر يا ربيع ممكن نعتبره رزقة، إن الواحد عنده خطة للأمام. معنا اتصال، مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا أهلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: بخير.
2: الحمد لله دائما يا رب.
1: نعم تفضلي.
2: شوف الناس الطيبة بحياتنا رزقة.
1: أها الناس الطيبة.
2: طبعا.
1: كيف؟
2: يعني اللي بتلاقيها معك في السراء وبالدراء. معك في كل شيء بحياتك.
1: وجود الناس حواليك رزقة.
2: طبعا. أكبر رزقة في الحياة الناس المنيحة يعني ربنا يغفر لنا ناس يعني مجرد ما تطلب لهم بتلاقيهم قدامك.
1: جميل.
2: يعني هاي فعلا رزقة كتير حلوة. في شغلات كتير على فكرة بالحياة رزقة. هلا مجرد ما تكون في مكان تلاقي ناس مثلا يكون بحاجة لشيء محدد، تلاقي حدا من الناس اللي بتعرفها حواليك، هاي الحالة رزقة.
1: جميل.
2: يعني فعلا المساعدات كتير، يعني قد ما حكينا ممكن ما نكفي.
1: نعم. أنا لفت انتباهي يعني مفهوم نافذ للرزقة، إنه السترة، إنه أنا ما يحصل معي شيء، هذه رزقة. بدي أشكرك، خلينا نأخذ فاصل.
2: ماشي، شكرا كتير.
1: يا أهلا. 0-647-47-111-112. ليش الكل أو ليش الشائع أنه رزقه هي المال والبنون والزوجة أو الزوج، ونغفل عن أشياء موجودة بكثرة وهي رزقه.

0: إذن ما هو الغير الشائع من مفهوم الرزقة؟ غير المال، غير الابن، غير الوظيفة، برأيك الشخصي؟ معنا اتصال. مساء الخير. ألو،
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وإذاعتنا الحبيبي وجميع العاملين فيها وكل الإخوة المشاركين والمشاركات الأعزاء. محمد بوكس.
0: نعم. يا هلا يا محمد، يا هلا،
1: كيف حالك يا
0: سيدي؟ يسعدك، يا هلا.
1: والله موضوعك رائع جدا، وبجوز للأمانة قبل 24 ساعة أنا والأستاذ أحمد الكردي كان مثار نقاش بينه وبينه.
0: جميل.
1: أول مبارك.
0: جميل.
1: والله. لكن مع الأسف الشديد أنه زي ما تفضلت حضرتك، البعض يرى الرزق بس إنها النعمة بس بالفلوس.
0: نعم.
1: مع أنه رب العالمين له إشارات واضحة جدا، لكن حكى عن النعم بشكل عام ربنا عز وجل وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال أيضا عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال أيضا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النعم كثيرة جدا، فلذلك يجب على الإنسان أن يستشعر نعم الله عز وجل ويذكرها ويشكر من النعم. لو بدنا نعد ما بنقدر نحصي.
0: نعم.
1: لكن الإنسان الذي يتمتع بنعمة من الأخلاق والعقل والحكمة، محبة الناس، حسن التصرف، العلم، التواضع، الوفرة في العلم والجسم، الزوجة الصالحة، الأولاد، ثقة الناس،
0: الموهبة،
1: الأمانة.
0: الموهبة
1: طبعاً.
0: بعد النظر، الفراسة، الحكمة،
1: بالضبط، والقناعة، رضا.
0: نعم.
1: ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بأسرها. مع خالص تحياتي.
0: شكراً
1: لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا.
1: شكرا.
0: يا هلا. يعني أنا اليوم نتكلم بموضوع أنه يعني لما أنا أكون موهوب بحاجة معينة مثل الشعر أو مثل الكتابة، أو هل هي فعلا رزقة بتعتبرها أم أنه لا هذا شيء مش مفهوم؟ خلينا نأخذ اتصال القادم وندردش معه شوي. مساء الخير.
2: كنا ألف بقريتنا وواحد شحاد.
0: ألف بقريتنا وواحد شحاد.
2: كنا ألف بقريتنا وواحد شحاد، وكان الشحاد الواحد واضح من غاد، لفت الدنيا ودارت صرنا وصارت ألف بنشحد من واحد والواحد ساد. تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا. هلا هلا أهلا بصاحب الرزقة الجميلة اللي هي موهبة الشعر.
2: يا ربنا لك الحمد.
0: أنا اليوم أستاذ محمود يعني حبيت أطرح موضوع أنه غير المال وغير الذهب وغير خلينا نقول الأشياء الكثيرة اللي اعتدنا عليها، لازم الإنسان يكتشف نفسه أنه في عنده أرزاق كثيرة.
2: نعم.
0: ومتنوعة. تفضل
2: يا سيدي. أزاد فضلك ومساء الخير لكل الأخوة والأخوات طبعا القائمين على هذا البرنامج. يعني أنا عندي سعة الصدر وتحمل المواضيع ويعني عدم التسرع واتخاذ القرار، هذه بعتبرها نعمة من نعم الله علي، والكل يعني حتى يعني ملتفت لها أنا لا أتسرع بالقرار مهما صار، وبقول دائما كانت أصعب والله هونها. والذاكرة الجميلة بعتبرها أنا نعمة من نعم الله، الذاكرة القوية
0: والذاكرة رزقة،
2: رزقة عظيمة. تصور إنسان بلا ذاكرة إيش راح يكون يعني. ثاني شيء يعني الصحة والعافية، لما احنا بذكر بالعمل كنا نسوي اي شغلة شو بنلاقيها ببساطة بنقول هيك، بنقول والله طيبة. كان صديق لنا علي رحمة الله يظل يقول على لسانه انما طيبتها العافية،
0: انما طيبتها
2: العافية،
0: قد ما هالجملة عميقة.
2: شوف يا رجل، فاخذتها انا اي شغلة تقول والله طيبة او مش طيبة، لانه الشاعر بيقول ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة،
0: يجد مرا بالماء الزلال،
2: يجد مرا به الماء الزلال. المرض عنده والمرارة في ثمه، فراح كل شيء يشوفه مر. فإنما طيبتها
0: العافية.
2: الأمن والأمان أستاذ خالد ولهون الإخوان، يعني قصة بسيطة وسريعة.
0: نعم.
2: تنعرف قيمة الأمن والأمان. يحدثنا أحد الإخوة من العراق الشقيق، يقول في اللحظة اللي داعش كانت تغزو القرى طبعا بأمر من اللي كونها ومن اللي بنزلها بالمظلة، بنزلها العتاد والزاد والبترول، وبوجهها وين تروح تنطلق. فقال جاء الخبر انها داعش على مشارف القرية، وقال بلا وعي سحبنا وطرنا. انا قال حملت مثلا الموجودين سواء اخواني ولادهم واولادي وطرت بالسياره قد ما اقدر ولا يطخ ورانا والسيارات مبينات. قال والله وانا انظر في المراه انا انظر انها بنتي عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات وقعت من حوض البكم والله ما قدرت اوقف عشان انقذها.
0: يا الهي
2: بتصور هي تقلب بالشارع واقول يا رب لو انها تموت ولا يصلوها وما قدرت اوقفها حتى انقذ انا الباقي. ما تصور يعني هذا الموقف لحاله. شوف بنته وقعت من السياره ما قدر يوقف عشان ينقذها عشان يسعف الباقي. اذا هو الامن والامان نعمه وهذا رزقه والله يديمها يا سيدي.

0: ويعني احنا حريصين دائما نستغلك يعني لما تكون معنا على الهواء بقصائدك الجميله.
1: الله يبارك فيك ويجمل ايامك ويكون خير. يعني هي بدي اختصرها كون البرنامج يعني حدث منه شيء.
0: لا احنا معنا وقت اليوم وخذ راحتك.
1: الله يقويك. فبقول يا استاذ خالد ضاقت وكنت

0: حال بيني والرقاد مواجه حطت ولم تقنع بغصة آهي، كم أزهرت في روض قلبي بسمة ثم اكتست روما بلون فاهي. ما همني لون الزهور ولا أنا أيضا ولا ثوب الجمال الزاهي، ما راعني أني أسير بوحشة لا مؤنس دربي ولا متناهي، لكن همي في صغار كلما أمشي فيبتسم الصغير اللاهي، هي بسمة تنأى بكل مصيبة فأصيح في كل الأمور إلهي.
1: الله سلام. الله الله
0: سلامتك.
1: جميلة، متى كتبت هذه القصيدة؟
0: والله قديمة لكن التاريخ مش موجود عليها الأمانة.
1: هي قديمة جديدة؟
0: قديمة جديدة. نعم، إلى كل بارك الله فيك.
1: شكرا لك محمود العزة. يا أهلا يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا هلا.
2: حابة أشارك معك والله اليوم.
1: مين معنا؟
2: معك نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم. يا هلا.
2: أهلا فيك.
1: تفضلي.
2: طبعا أشكينا الرزقة
1: يعني. نعم نعم.
2: طبعا بدي أحكي عن القناعة.
1: القناعة رزقة.
2: أها. يجينا مفهومها الفلسفي ذا.
1: نعم. نعم.
2: فهي كنز لا يفنى.
1: نعم.
2: إيه إنه الواحد إذا اقتنع بشيء بالموجود فهو راضي، يعني بيكون من أسعد الناس أو
1: نعم.
2: باله مرتاح زي ما بشكم. إيه والحمد لله على كل شيء يعني.
1: يعني الناس متعودين إنه الرزقة هي مال، هي زوجة أو زوج. مرات بكون شخص رزقة نغم.
2: طبعاً.
1: يعني أنا مثلاً بقول والله هالفلان هالإنسان هذا أجاني رزقه، مش حامل فلوس ولا فتح محفظته ومد علي قروش، لكن طبعاً وجوده رأيه يعني حركاته مثلاً.
2: معرفة الناس طبعاً بدها تكون رزقة، بس مش يعني كيف بدي أحكي لك.
1: نعم.
2: اللي أنت ترضى عنها، يعني
1: اللي أنت
2: الشخص يكون هو راضي عنها. مش إنه يجيك واحد مثلاً لا خلنا نحكي بالمشرمش زي ما بشكو بخمش الخمسة من الطمسين عدو رزقة هاد
1: وتقل تقول طيب
2: رزقة بالأشخاص المثقفة المتعلمة، رزقة بالشكل اللي راضي عن حاله راضي عن
1: الرضا. فهاي جميل الرضا
2: بالضبط. فهاي كمان رزقة وراحة بال طبعا. كل شيء موجود أو ما بنقدر إحنا بإيدنا نغيره، فحلو إنه الواحد يرضى فيه، يعني إنه هاي هي القناعة يعني.
1: نعم. شكرا لك نغم.
2: أهلا.
1: يا أهلا. نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.

0: 06-47-111-112. مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ
1: نايف العزايد معاك.
0: يا هلا يا نايف،
1: تحياتي لك وتحياتي للهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية. نعم
1: يا سيدي العزيز، الصبر رزقه، الرضا رزقه،
0: نعم،
1: إن

0: نصيحة رزقة، حبك للناس رزقة.
1: نعم.
0: ونصيحة وهاي كل الأمور هذه رزقة، لكن لما تيجي تقعد مع ناس وتعطيهم العبر والحكم هذه كلها رزقة. لما أنت تقعد مع جماعة وتنصحهم بنصائح إيجابية هذه رزقة. قعدتك مع الناس اللي عندهم إعاقات وتضحك بوجههم وتبتسم بوجههم وتنصحهم هيك هذه رزقة أستاذ خالد.
1: نعم.
0: كل حياتنا إيجابية هي رزقة. لما تيجي بدك أنت تعلم واحد مهنة هذه رزقة.
1: العلم أنك تتعلم.
0: نعم تتعلم، هاي أهم شيء بالحياة. كمان عندك في ناس بتلاقيهم بزعلوا وبتيجي تصلح ما بين الناس ببعضها، والله هذه نعمة ورزقة يا أستاذ خالد. يعني كل شيء في حياتنا موجود هو نعمة رزقة، رزقة من رب العالمين. لأنه الإنسان تعلم ما تعلم من فراغ. هسه لما نيجي إحنا بنحكي بالإذاعات نستفيد من بعضنا البعض هذه رزقة. أنت مقدم برنامج لما نأخذ منك عبار وحكم ودروس وإلى ثقافة هذه رزقة أيضا.
1: نعم.
0: تستفيد فالفائدة كل شيء من النصيحة.
1: نعم. شكرا لك. شكرا لك نايف، حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك. معنا اتصال، مساء الخير.
2: هلو.
1: هلو.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، أهلا.
2: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: دعيت لك وانت بالطريق.
1: يسعدك.
2: والله حتى شكرا. حكيت مع عميزة متوها إن شاء الله بوصل بسلامة.
1: تسلمي. تسلمي.
2: الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك يا ربي.
1: والجاي.
2: الله يسلمك ويديمكم يا ربي.
1: نعم.
2: تحية لفريق العمل الإعداد والهندسة وكل المستمعين والمشاركين.
1: نعم ولك التحية.
2: أم عصام معكم.
1: يا أهلا يا أم عصام.
2: أهلا بحضرتك.
1: يا هلا.
2: أنا بشوف إن أعظم رزق ممكن نشوفه يشوفه الإنسان هو السمعة الطيبة.
1: السمعة.
2: السمعة الطيبة.
1: نعم.
2: رضا الله.
1: ليش اخترت السمعة أنها تكون رزقة؟
2: لأنه إحنا لما نغادر الحياة نقول يا حسن الخاتمة والدنيا رايحة، الدنيا زائلة وثانية، ولا يدوم إلا العمل الصالح والسمعة الطيبة وعد الأخلاق ما فقط. السمعة الطيبة الواحد لما يغادر الحياة هي اللي هو الأثر اللي بتركه الإنسان، مش في العبارة اللي أخذناها زمان الأخلاق في الروح التي لا تموت بعد الرحيل.
1: نعم.
2: ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك.
1: نعم.
2: هذه هي الرزقة، إن الواحد يفوح من عطر أخلاقه بعد مغادرة الحياة. بعدين رضا الوالدين، المال بروحه بيجي لكن الذكر الحسن بضل أجمل ما يتركه الإنسان بعد رحيله. هذا مش رصيد في البنك، هذا أثر طيب في قلوب الناس. الإنسان بتضل كلماته الطيبة ومواقفه النبيلة وابتسامته هي اللي بتضل، مساعدته للناس، دعواته الصادقة هو رصيد الحقيقي اللي بضل. ما أعظم أن يرحل الإنسان ثم يقول عنه الله يرحمه كان صاحب خلق، ما بيأذي حدا، دائما بيسعى للخير وبيجبر الخواطر. هذه شهادة من الناس كلها على حسن السيرة. رضا الوالدين من أعظم الأرزاق، بابنا أبواب البركة والتوفيق. اللي بيعيش بار بوالديه وجد أثر كتير في حياته، في رزقه، في سكينته. يا رضا الله ورضا الوالدين، نحرص دائما أن نترك ورانا أثر جميل، كلمة طيبة، سيرة حسن. الإنسان بروح من الدنيا لكن أخلاقه بتضل زي ما هي، حياة بتضل حية عايشة وراه سمعة طيبة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة والسمعة الطيبة ورضا رب العالمين، رضا الوالدين، وأن يجعل لنا أثرا طيبا يبقى بعد رحيلنا. هذه هي الأشياء اللي بتدوم. نعم. للإنسان بعد مغادرته الحياة.
1: طيب.
2: الإبن البار بس دقيقة واحدة.
1: نعم.
2: الإبن البار نعمة لا تقدر بثمن.
1: جميل.
2: دائم نعم هو اللي بيرفع راس والديه بأخلاقه وباحترامه ويسعد لي مساك الطيب.
1: طب هل الموهبة بتعتبريها رزقة؟
2: الموهبة؟ طبعا رزقة من رب العالمين، هاي رب العالمين أعطاياها. من هو طفل أحيانا بتلاقيه عنده موهبة الرسم، موهبة القراءة، موهبة
1: أو الخطابة أو البلاغة. نعم
2: نعم بلاغة. نعم هذه سبحان الله رزق من رب العالمين. سبحان الله رب العالمين خلقنا في ناس خيان، خلقنا مختلفين نجد أن نتكامل. طفل لما يوعى على الدنيا وعنده هاي الموهبة، هاي رزق من رب العالمين الله أعطاه إياها.
1: نعم. شكرا لك يا عصام.
2: تحياتي.
1: يا هلا. 0647-47-111-112. مساء الخير.
3: السلام عليكم تبع الهدى.
1: يا أهلا.
3: كيف حالك بالوليد؟
1: يا هلا.
3: مساء الخير للجميع.
1: مساء الخير. هلا.
3: بداية رحم الله ملك قطر.
1: نعم.
3: رحمة الوسيعة.
1: آمين.

0: تفضلي بلقيس، بس ارفعي صوتك.
1: طيب هسه احسن الا النعم هي نعمه الصحه.
0: الصحة رزقة، أنا بحكي رزقة يعني إحنا بمفهومنا لما واحدة تقول لك الله يرزقك يا بلقيس، إيش بتتمني أكثر شيء من هاي الرزق؟
1: نعم،
0: لما واحدة تدعي لك وتقول لك الله يرزقك شو بخطر ببالك؟
1: يعني يخطر بالي أشياء كثيرة. الإنسان لما بالصحة، عندما الإنسان يملكها فإنه يمنح الكثير الكثير لقدام، لنفسه للآخرين، فعل الخير، خدمة نفسه، خدمة والديه، خدمة المجتمع، خدمة أولاده. أما النعمة الثانية فهي أنه الإنسان يرزق بإنسان يفهم عليه ويقدر اللي يشتغله.
0: الإنسان رزقه، أنه يبعث لك إنسان هي رزقه.
1: إنسان أنه يفهمه ويقدر
0: إيش
1: تشتغل يعني.
0: نعم. جميل، شكرا لك بلقيس. حتى نعطي مجال الاتصال 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
0: أهلا.
2: شخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير الحمد لله،
2: دائما الحمد لله. ومساء الخير للكادر الفني كله ولكل مستمعين ومستمعات.
0: يسعد مساك
2: أم يزن.
0: يا هلا أم يزن.
2: موضوعك عن الأرزاق.
0: نعم، أو مفهومك عن الرزقة، إيش كيف بتفهم الرزقة؟
2: رزقة كل إشي حلو بالدنيا.
0: نعم، يعني لما أقول لك الله يرزقك
2: يا ويرزقك يا رب.
0: إيش بتكون يعني مفهومك؟ مال، يعني إنسان، راحة بال، علم، سعادة، طمأنينة.
2: الرزقة كل إشي، المال، الأولاد، العمل، حتى لو أجا عريس لبنتك هاي رزقة. الأولاد لما يكونوا مطيعين.
0: بس عريس يكون محترم مميزا، يعني مش أي عريس.
2: طبعا. الأولاد لما يكونوا مطيعين مش عاقين لولا ولا أبوهم وأمهم، هاي كمان رزقة. كيف تقوم الصبح وانت بعدك عايش، كمان هاي رزقة.
0: جميل.
2: كل إشي بالدنيا منيح بخطر عبالك رزقة. الشغل، كنت دور على شغل لقيت شغل، هاي رزقة من رب العالمين. الأصحاب، إذا كان أصحابي كويسين كمان هاي رزقة من رب العالمين. أنا عندي رزقة، كل إشي حلو الله بيسر لنا إياه هاي رزقة.
0: نعم.
2: نعمة أو رزق كله من رب العالمين، هاي رزقة، وإن شاء الله يرزق كل واحد بسمعنا يقول آمين.
0: آمين آمين.
2: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: إذن قبل أن نذهب للفاصل نذكر بالأرقام 0647 47 111 0647 47 112.

0: 0647 41 111 112. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عم خالد الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين.
0: يا هلا.
1: شو أخبارك سيدي؟
0: إحنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: يا سيدي بالنسبة للرزقة.
0: نعم.
1: الرزقة مش المصاري.
0: مش المصاري. ولا.
1: الرزقة إنك تعبد رب العالمين وتحسن العبادة.
0: جميل.
1: رضا الوالدين رزقة.
0: نعم.
1: الأمن، الأمن والإيمان بالبلد وتنام مستريح رزقة.
0: جميل.
1: الصحة رزقة. كل شيء من رب العالمين رزقة. بس احنا، احنا ما احنا قايمين بحق ربنا ولا مثقال ذرة يا عم خالي.
0: يعني ان الله عفو رحيم.
1: ان نعم. الله غفور رحيم سيدي، لكن الله شديد العقاب.
0: اكيد يعني احنا ما بنناقش بهذه الجزئية يعني. الله يهدي الجميع و
1: كل شيء رزقة. نعم. الصحة اهم شيء.
0: نعم. بالنسبة لك يعني بعد المال والأولاد يعني رزقة هي طاعة الله عز وجل.
1: سيدي طاعة الله عز وجل هي رأس الهرم.
0: نعم.
1: بعدين الأولاد والهاب كل شيء رزقة سيدي. كله من رب العالمين
0: عز وجل. عز وجل.
1: رضا الوالدين. أنا أمي بقت تدعي لي، بقى عندي محل تيجي عليه تدعي لي، أو أودها بشغلة، إذا أودها بعشر ليرات يجينا هذاك اليوم 100 دينار.
0: ما شاء الله.
1: لما ماتت رجع العداد 360 درجة يا عم خالد.
0: لا إله إلا الله.
1: والله العظيم إني على ما أقول شهيد.
0: صادق. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. 0647 41 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء الخير سيدة سمر. أهلا.
2: هلا الرزقة مش معروف شو هي. لأنه مرات بكون عند الإنسان رزقه هو مش حاسس فيها،
0: مش حاسس فيها،
2: مش منتبه لها.
0: نعم.
2: كون يتشكون دائما ورزقه حواليه أو معاه. لكن ما بعرف يتعامل معها أو يتصرف معها.
0: نعم.
2: أو يطورها حتى تصير عنده فعلا رزقة. والرزقة هي مرات كل شيء باستثناء الحب، ما عدا الحب مش رزقة، لأن الحب هو اختيار.
0: نعم.
2: واللي ما اختار مزبوط بقول هذا ما عم يضوي، وانا عم يضوي لما حبيت هاي الصبية.
0: أيوة.
2: او حبيت هذا الشاب.
0: يا عمايان الضوء مش رزقة
2: بالحياة ما عدا الحب.
0: يعني الفراسة والوضوح رزقة.
2: ايه
0: الفراسة والوضوح رزقة
2: طبعا. بدك تتعامل معها.
0: أيوة.
2: واحد يجي رزقه بتطير منه كيف صارت
0: مثلا؟
2: طب ليش صارت منك الرزقه؟
0: شكرا لك يا سمر.
2: ان شاء الله ما تطير منكم اصدقاء من السماء.
0: امين امين. اذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647-41-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومذ إليه حمدا جزيلا. أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أم نبيلا. لست أخشى من اللئيم أذاه لا، ولن أسأل النبيل فتيلا. فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلا. بقلبي مكان لكل ضيف، فكن الضيف مؤنسا أو ثقيلا. ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا. والرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا قليلا. والرضا آيات البراءة والإيمان بالله ناصرا ووكيلا. علمتني الحياة فلها طعمين، مرا وسائغا معسولا. فتعودت حالتيها قريرا وألفت التغيير والتبديل. أيها الناس كلنا شارب الكأسين، إن علقما أو سلسبيلا. نحن كالروض ندرة وذهولا، نحن كالنجم مطلعا وأصولا. نحن كالريح ثورة وسكونا، نحن كالمزني ممسكا وهطولا. نحن كالظن صادقا وكذوبا، نحن كالحظ منصفا أو خذولا. مساء الخير.
0: مساء الورد. أهلا
1: أهلا
0: صديقنا أحمد، كيف حالك؟
1: إذيمك ربنا ويخليك. تحياتي إلى ربيع. اليوم الحلقة كلها موسيقى، فيها شغاني.
0: نعم.
1: وكأنه طالعين فوق السحاب.
0: نعم.
1: لكن بدي أختلف مع سيدة سمر لما قالت الحب قرار، الحب قدر مش قرار. أنا بقدرش أقرر مين أحب، لكن القدر بيخليني أصطدف في ناس رائعين فبحبه.
0: يعني الأشخاص قد يكونوا رزقة.
1: تماما.
0: لكن الموهبة يا أحمد،
1: الموهبة شيء جميل إذا اشتغل صاحب الموهبة أو اشتغلوا معاه حتى ينموا له موهبته أوسع فأوسع.
0: نعم.
1: في ناس يعني إذا لاحظت على ابنك عنده موهبة من الصغر بالرسم بالشعر بالفن بأي فن، إذا اشتغلت عليه راح يكون فوق الإبداع إبداع. فبيكون موهبة، الموهبة رزقة من الله.
0: طب الحدث هل هو موهبة أو هل هو رزقة؟
1: طبعا طبعا الحدث رزقة من يعني في أنت بتشغل بعض الأشخاص الحاسة السادسة عندهم.
0: نعم.
1: حدثوا بالمكان هذا بعدم الارتياح بنسحب، وبحدث بعد ذلك شيء ما يعكر هذا المكان.
0: جميل.
1: كنت أبحث من حوالي شهر عن الله يهدي بالك، الله يريح بالك، خد بالك. شو هو البال هذا؟
0: نعم.
1: فلما بحثت عنه وجدته هو الجسد والنفس والروح
0: مجتمعات،
1: البال مجتمعات كلهم في كلمة البال. الذاكرة نعمة. ذاكرة أنا بكل تواضع أمتلك ذاكرة فولاذية.
0: نعم.
1: إذا محمود العزام أو أي إنسان على برنامجك حكى بيت شعر، لأني بكون مركز بكل أحاسيسي.
0: نعم.
1: حكى بيت شعر بلقط معاي كامل، حكى بيتين بكون حفظتهم صدقا.
0: جميل. إذن الذاكرة رزقة.
1: طبعا.
0: طب لماذا الشائع انه الرزقه هي المال والبنون والزوجة والعمل؟
1: المال وسيله لتمضيه الحياه وليست غايه، لانه احنا بنعتبر للاسف تكمن سعادتنا بانه نجيب المال عشان نشتري كل الاشياء، عشان نمتلك كل الاشياء. بغيب عن بالنا

0: لما ربنا لما وزع العقول الكل رضي بعقله، لكن لما وزع الأرزاق ما حدا رضي.
1: جميل.
0: لأنه أنا عندي سيارة بتمنى يكونوا تنتين، أنا عندي بيت بتمنى يكون بيتين، ما عندي القناعة والرضا في بداية القصيدة اللي دخلت فيها. إذا لو أقتنع أنا وأكون راضي بأن الرزق وهبني يا رب العالمين باصل لراحة بال، ببحث عن السعادة مش بعيدة، مش بالمال. السعادة لمحة في مكان ما، السعادة أن لا تحمل أشياءك الصغيرة المتعبة في حقيبتك، السعادة أن تتجاوز منطقة ازدحام، السعادة أن تتجاوز شخص عابس تخليه يبتسم.
1: جميل، جميل جدا. بدي أشكرك أحمد حتى نعطي مجال لاتصالات أخرى. يا هلا. 0647 47 111. مساء الخير.
2: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور. أهلا.
2: ما فيك العافية.
1: يا هلا.
2: أمل والبراوي.
1: أهلا يا أمل.
2: أهلا فيك وبسلم على كل المستمعين والمستبعات والدكتور ربيع.
1: نعم.
2: هلا شوف أستاذ خالد، الصحة رزق من رب العالمين، كل شيء في الحياة أنت بتتمنى الصحة بتعمله.
1: نعم.
2: لأنه إذا معك صحة معك علم، إذا معك صحة في مال، إذا معك صحة في أولاد وبنات، إذا معك صحة حياة سعيدة بتكون، معك صحة في هدات البال، معك صحة كل شيء أنت بتتمناه من الحياة من رب العالمين، الصحة هي اللي بتجيبه.
1: جميل، جميل.
2: وشكرا لك أستاذ خالد.
1: العفو والشكر لك يا أمل. يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. خلينا نذكر مرة أخرى بالأرقام 0647 47 111 0647 47 112.

0: 0-6-47-41-111-112. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ معتصم.
1: تحية لك ولجميع طاقم العمل الإذاعي، وتحية للحبايب أقطاب الإذاعة، الأخ محمد جوجز وأحمد الكردي ومحمود العزام ونايف الأزايدة وجميع أصدقاء
0: ولك الإذاعة. التحية ولك التحية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: والله لينظر الإنسان إلى ما حوله يجد كل شيء محيط فيه هو رزق، كل شيء. الصبر رزق، الصحة رزق، الزوجة والأولاد رزق، التوفيق من الله رزق، محبة الأشخاص وهدايا تأتيك من الله من أصدقاء غوانم يكتسبون أمثالك وأمثال كل واحد من على شكلتك، هم وكمان رزق. وراحة البال هي على رأس الأرزاق، لأنها تجمع ما بين كل هاي المسائل. رأيك في فلان أو علان ربما إن يكون رزق، لأنه أنت لما بدك تقيم إنسان كأن الله ينجيك من شخص لا تحبه ويرسل لك شخص يدخل على نفسك الطمأنينة، وكأنه هبة من الله يقول لك أنا معاك حتى آخر العمر. يعني أحمد الكردي ما خلى لنا كلام، أحاط بالموضوع إحاطة، والشباب إن شاء الله ما قصروا. نعم. شكرا لهم وإلك ولكافة المستمعين.
0: نعم. لكن أغرب رزقة أجتك أو حصلت عليها إيش كانت؟
1: والله أغرب رزقة
0: مش شائعة.
1: رزقة كانت هي عودة السمع إلي بعد 27 سنة.
0: جميل.
1: يعني حسيت إني ولدت من جديد، خاصة لما بلشت أسمع صوت أولادي. مش كنت أسمع صوت أولاد، كنت أحس إني بسمع صوت أطيار تغرد.
0: ما شاء الله.
1: والله يعني مع إنه القوقعة كانت في بداية التدرب على استخدامها، لكن كنت أحس إنه حوالي مجموعة من الأطيار تغرد، يعني كل واحد إله لونه وكل واحد إله صوته وكل واحد إله نكهته.
0: الله يهديهم.
1: الله يحفظك ويطول عمرك.
0: شكرا لك يا معتصم.
1: شكرا
0: يا أهلا. 0-6-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ غالب.
0: مساء النور أستاذ. أهلا.
2: يعطيك ألف عافية.
0: يا هلا.
2: تحياتي للكادر وإلى كل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية
2: أخي الكريم. أنا بالنسبة إلى الرزق الهامة جدا،
0: نعم،
2: يمكن رأيي يختلف عن بعض الإخوان اللي سبقوني.
0: نعم.
2: أنا في رأيي الرزق الهامة، ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم.
2: بس أهم النعم كلها بكلمة واحدة هو العقل.
0: العقل.
2: والإنسان بدون عقل ولا شيء
0: تعتبره رزق،
2: ولكن المسألة الثانية هي القناعة. بعد العقل والقناعة، والإنسان اللي فيه عقل لا يساوي شيء في الحياة كلها.
0: جميل جميل.
2: نعم.
0: بدي أشكرك أستاذ حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0-6-47-47-111-112.

0: مستمرين أعزائي المستمعين، وهناك اتصال. مساء الخير. مساء الخير.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: حسام الحويطي معك.
0: هلا يا حسام،
1: الله يحييك. كيف
0: يا هلا، يسعدك بخير، تفضل.
1: الله يسلمك رب. والله أنا سمعت البرنامج من أول وآخر.
0: نعم.
1: حبيت أن أختم معك
0: لا لا أبدا، نحن مستمرين يعني. تفضل.
1: لا يعني الله يسلمك.
0: نعم.
1: يعني سمعت آراء الإخوان والأخوات على موضوع الرزق.
0: نعم.
1: فأعظم رزق في الحياة كلها، أعظم رزق محبة الله لك.
0: محبة الله لك.
1: إنه ربنا يحب، وإذا ربنا حب عبد ابتلاه، الأنبياء كلهم ابتلوا ولا لا؟
0: صحيح.
1: فهي أعظم رزق في الحياة كلياتها محبة الله لك. سيبك من الباقي، المال هذا وسيلة تعامل ضروري من ضروريات الحياة.
0: نعم.
1: والصحة الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: راحة البال.
0: طب في الحدث، الإحساس، الحاسة السادسة،
1: يعني طبعاً هاي موجودة.
0: يعني الأرزاق يعني الشائعة. المال، البنون، والأشياء اللي تعودنا عليها. لكن يعني أنت أغرب رزقة تعتبرها يعني إيش هي؟
1: الحاسة السادسة.
0: بتعتبرها يعني رزقة؟
1: طبعاً.
0: يعني بشعر بالشيء قبل ما يصير، أو بفهم بسرعة
1: قبل اللي يحصل، أو إنه الحج بتحكيه الله يعطيها الصحة والعافية.
0: آمين.
1: بتقول لي والله يوم شكل عندك الحاسة السادسة.
0: عندك
1: الله أعلم.
0: وبتعتبرها رزقة؟
1: طبعا. جميل. من محبة الله، هذه من محبة الله إلى.
0: نعم. الله يحبب عبيده فيك، وربنا يحبك إن شاء الله. شكرا لك يا حسام.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء السرور.
2: تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
2: تحياتي أخي خالد، أنس فريد معكم.
0: يا هلا يا أنس، تفضل.
2: الله يخليك يا ربي، يسعدكم وإن شاء الله بإذن الله ختامها مسك.
0: نعم.
2: وأنا سعدت أني شاهدت هاي الحلقة من بدايتها، وكل متصل بالأخص الأساتذة الأفاضل اللي ذكرهم الأستاذ معتصم، هدول كمان من الأرزاق اللي بحترمها جدا، ومن الكنوز اللي بعتبرها في حياتنا.
0: نعم.
2: وكل متصل بيتصل بهالبرنامج وبهاي القناة وببرنامجك الكريم واللي أنت بتقدمه بإذن الله تعالى.
0: نعم.
2: من يعني أنا في نقطة أثرتني من الأختي في الله أمل، قالت إنه الصحة، إذا أنت عندك صحة يعني أنت ممكن تعمل أي شيء. نعم، في حدود معينة، ولكن لا تشترط على الصحة الجسدية. يعني الصحة كما

0: قال بعض الأفاضل أن الصحة العقلية هي الأساس، يعني أنا بعرف في ناس لا يمتلكوا شيء من الصحة الجسدية نهائيا، لا يتحرك فيهم شيء إلا لسانهم وعيونهم فقط، وهم يمتلكوا كل الذي ذكرته وأكثر. هاي من ناحية. في حالة أخرى بختم فيها بإذن الله تعالى ما لا أطول عليكم، اللي هي بما معناه يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعلم عن ناس يعني هم في جوف الأرض وتصلهم أرزاقهم وتكفيهم بإذن الله
1: جميل
0: تعالى.
1: جميل، شكرا
0: وتحياتي لكم جميعا.
1: شكرا لك، جميل المشاركة. إذن فاصل ومستمرين. 0-47-47-111-112 رح نختم هذا المساء في تمام 11:05 أو 10 دقائق. إذا هناك من يود أن يتواصل ويشارك على أرقام البرنامج

0: هناك مجال لاتصال عن اثنان او اكثر. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. اهلا.
1: كيف الحال؟
0: يا اهلا.
1: والله الاهل رزقه.
0: الاهل رزقه.
1: الاهل رزقه.
0: نعم.
1: الراديو هذا نسمع فيه برضو رزقه. يعني نسمعكم
0: الراديو رزقه.
1: هنا نسمعكم له. يعني الناس بتسلوا عليه كثير.
0: نعم.
1: ناس بتسلوا كثير والله. وفي شغلات ثانيه والله كل شيء رزق.
0: زي
1: يعني مصاري برضو رزقه، بس يعني مش مهماتهم جدا. ولما الواحد يصحى من نوم رزقه، ويشوف الناس محترمين، والامن. نعم. والامان رزقه والله كل شيء رزقه.
0: نعم.
1: الحمد لله. الامن والامان مش رزقه هاي برضو.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. بدي اشكرك حتى نعطي مجال اتصال اخر. مساء الخير.
2: الو.
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك استاذ خالد؟
0: هلا يا استاذ.
2: والله بحييك وبحيي المستمعين والعاملين معك.
0: تحيه.
2: معك. نعم. ابو حمزه. والله
0: هلا يا ابو حمزه.
2: برنامج.
0: هلا يا ابو حمزه، تفضل.
2: احب افضل رزقه هي راحه البال والراحه النفسيه. وكذلك الوقت في طاعه الله سبحانه وتعالى، وكذلك محبه الناس.
0: نعم.
2: والعمل الصالح، وتقديم العمل الصالح في طاعه الله لليوم الاخر. يعني
0: نعم.
2: تستغل وقتك في طاعة الله، لأنه رأس المال هو الوقت اللي بتعيشه يعني.
0: نعم.
2: وليس ما تملك من ذهب أو فضة أو مال.
0: جميل.
2: رأس العبد المال هو
0: الوقت يعني. الوقت اللي فيه بركة.
2: أيوة، هو الوقت اللي بيعيشه الأيام، من أيام وسنين وشهور وليالي.
0: نعم. شكرا لك. شكرا لك أستاذي. يا هلا. فاصل ونواصل.

إذن سعدنا بصحبتكم لهذا المساء أحبتي، وهذا البرنامج اللي هو تعليلة مسائية، أنتم من تصنعون محتوى وأنتم من تضيفون لقيمة هذا الأثير. وختاما هذه تحيات الزملاء الأعزاء، معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر كان معنا ربان المكسر الدكتور العزيز الزميل ربيع الصريرة، من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد وبعد الغد بإذن الله. تصبحون على خير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: العمل البلدي من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الأردنية العمانية والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات. وأكد الفايز خلال لقائه أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان ابن مطر العزيزي أهمية النهوض بالعلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين اللجان الدائمة المتخصصة بمختلف القطاعات. وبحث الفايز وأعضاء اللجنة الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل ابن فرحان. وأكد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الجهود المستهدفة استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما تلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وبحث الصفدي وفهمي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. وأكد فهمي التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما بحث الصفدي وفهمي سبل تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية. وهنأ الصفدي فهمي بتوليه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفدا يمثل مجلس الحكماء ضم رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ونائب رئيس مجلس الحكماء غاراسيا ماشيل والناشطة الحقوقية تاهينا جيلاني. ووضع الصفدي الوفد في صورة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء التصعيد في المنطقة. كما استعرض الصفدي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما حذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام. ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يبذلها الأردن لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة الأزمات عبر الحوار والطرق السلمية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر الأمس في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لن يسمح بل لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. سيداتي وسادتي.

تأتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نواصل تقديم فترتنا الإخبارية، حيث ومع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن، شنت الولايات المتحدة عدة ضربات على منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية، واستهدفت زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري بمواقع متفرقة حول مضيق هرمز، وفقا لما نقله موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة جراء غارة إسرائيلية وإطلاق نار في القطاع. ويتزامن التصعيد مع زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المناقشات تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي دون إحراز تقدم حتى الآن. وإلى لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تفجير ضخمة على عدة بلدات في جنوب البلاد بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت عدة قنابل حارقة في بلدة مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع التهم أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية. وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على السيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مساحات مجاورة. قتل 4 أشخاص على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ وفق مسؤولين أوكرانيين. وتأتي الضربات قبيل اجتماع لحلفاء كييف في باريس لبحث سبل زيادة الضغط على روسيا، فيما تواصل الدفاعات الجوية الأوكرانية مواجهة ضغوط متزايدة رغم موافقة واشنطن على تصنيع أنظمة باتريوت داخل أوكرانيا. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي أمير دولة قطر والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو ولي العهد يثمن الجهود الإنسانية التي بذلها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني خلال مشاركته في المهمة الإنسانية في فنزويلا. رئيس الوزراء يؤكد تطلع الحكومة لإقرار تشريعات تدعم التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. مجلس النواب يحيل في أولى جلساته الاستثنائية 5 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي. مشعل الصرايطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة.

0: الفتنة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: ليس الربيع فصلاً حين يمر على قلب أمير، هو امتحان الحكم حين تخف القبضة ولا يخف الوعي. هنا في المركة لم يكن العشب وحده يخضر، كانت الكلمات تورق، وكان الشعر يدار كما تدار الدولة، بحذر وبجمال وبقلب يعرف أن بعض الوصل سياسة وأن بعض القصيد حراسة.

0: أتذكر قصيدة الرفاعي يا شيخ حمزة؟
1: معذرة يا سمو الأمير، لا أعرف أي القصائد تعني.
0: الجبال فوق الجبال التي أملاها عليك بالهاتف حينها.
1: نعم يا سمو الأمير،
0: تذكرت الآن أني قلت ردا عليها، والآن أتذكره بعد أن حل الربيع وذهب قارس البرد.
1: وما قلت يا سمو الأمير؟
0: تعال معي لنرفع شراع الخيمة هذا ثم أقولها لك.
1: بأمرك يا مولاي.

لأول مرة رفع الشراع، وحيانا الربيع بأن تراعوا.

لم يكن الربيع عند الأمير فصلاً عابراً، كان عودة الروح من تعب السياسة ومساحة تنفس بين برقية

وأخرى يكتب فيها الحاكم لنفسه كما يكتب للوطن. هنا في خيمة تشبه صدر الصحراء كان الشعر يرفع شراعاً، وتدار البلاد كما تكتب القصيدة.

هذه هي القصيدة يا شيخ. وأيام الربيع ربيع نفسي، فلا وجل لدي ولا صداع. إذا النيروز أقبل قلت أهلاً بما يشرى به وبما يباع. هدايا غيده عرفت قديماً لنور الشمس صحوته شعاع. تغنى الليل من حمل بشعر، بدا نجم له وله ارتجاع. به النسرين يضحك في نداه، بموجات النسيم له ارتفاع.

كان الأمير، إذا اشتدت عليه أعباء الحكم عاد إلى الكلمة، لا ليهرب بل ليشتد. فالشعر عنده ليس زينة مجلس، بل سلاح وعي ورصاصة معنى تصيب القلب قبل أن تصيب العدو.

0: إذا ما الآنسات خرجن فيه هجرن الخمر يتبعه اللفاع هناك الشعر يلعب في نداه وتلحقه الصبابات الصراع تغنى طائر في كل غصن وكم يحلو لدى الطير السماع لعندله به ترجيع صوت لقلب العاشقين به انصداع وهذا الفصل سيد كل فصل فلا مين لدي ولا نزاع.
1: السلام عليكم.
2: أعتذر يا سمو الأمير عن المقاطعة.

وكان للمجالس أهلها رجال يعرفون متى يقال البيت ومتى يغمد، وحين يدخل عرار لا يدخل شاعراً فحسب، بل شاهد روح وصوت برية يحرس الربيع من شهية الطامعين.

0: ألا ترى يا أبا وصفي، ها قد دخل الليل، وهذا الربيع يا عرار يغري حتى الحذرين، كأن الليل يتواطأ مع القلب.
1: الربيع لا يغري يا مولاي، هو فقط يكشف ما كان مخبأ.
0: لكن بعض الوصل يحتاج حراسة، فليس كل مرعى آمنا إذا اشتد الخطر. ليلة في الربيع طابت رباها، نشرت نسمة الجنوب شذاها. يا لها ليلة تحلت بوصل من حبيب الفؤاد.

0: آن منى غاب بدر السماء فيها، ولكن كان وجه الحبيب بدر سناها.
1: قل لذئب الفلات وقت ربيع كيف تعدو وأسدها ترعاها؟ فذئاب ربيع خابت وهامت، كل شاة توسطت مرعاها.

لم يكن هذا سجال غزل ولا لعب كلمات، كان امتحاناً للحدود بين الوصل والحذر، بين الرغبة والسيادة، بين ربيع القلب وواجب الحراسة. هنا كان الأمير شاعراً كي يبقى أميراً، وكان الشعر حارس الملك لا زائره.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه برقية يا سمو الأمير.
1: من أين يا رفاعي؟
0: من فخر البارودي، يقول فيها إنه وصل.
1: الحمد لله على سلامته.
0: كتب عليها أبيات من الشعر.
1: ماذا يقول؟
0: من فخر البارودي، تفضلت الأيام بالجمع بيننا، فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد، فجد لي بقلب إن رحلت فإنني مخلف قلبي عند من فضله عندي.
1: البارودي يا عبد المنعم شاعر كبير، وقد كان له أطيب الأثر في مجالسنا الأدبية. اكتب له يا عبد المنعم ما أمليه عليك وابعثه له.
0: بأمرك يا سمو الأمير.
1: له الحمد في كل الأمور جميعها، إله تعالى بالثناء وبالحمد.
0: وبالحمد.
1: تبارك من رد الغريب لأهله، وأسعد من قد آب باليمن والسعد.
0: السعد.
1: متى شئت قلنا مرحبا بك ثانيا، حنان جواد للزيارة من بعد.

0: هكذا كانت مجالس الأمير، بيت قصيد مفتوحا على الريح والناس والبلاد، يحكم بالكلمة، يستمد صلابته من وزن البيت الذي يثقل وزن القرار. وفي المركة لم يكن الشعر ترفا بل قدرا منحه الخلود.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الأوضاع في قطاع غزة، عن معاناة الشعب العربي الفلسطيني في غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار من 10/10/2025، ما زالت قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمارس عملية القتل والاغتيال للشعب الفلسطيني، لقياداته، لكوادره، لناسه، لأهله، لأطفاله، لنسائه في قطاع غزة، ولا تزال تواصل الحصار والتضييق للتجويع ومنع السفر وإغلاق المعابر والتضييق على الناس. والهدف كما حصل عام 1948 هو بالتضييق، بالاغتيالات، بالقتل، بالمجازر لدفع الشعب الفلسطيني نحو الرحيل. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن معاناة أهالي قطاع غزة، عن مستقبل قطاع غزة السياسي في ظل ما يسمى مجلس السلام الذي بشر بأنه سينهي دور وكالة الأمم المتحدة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. إبراهيم أبراش كان وزير الثقافة الفلسطيني السابق في حكومة دكتور سلام فياض عام 2007، وهو كاتب وأكاديمي وأيضا حقوقي وخريج المغرب، وهو أيضا من مواليد قطاع غزة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. أستاذ إبراهيم مساء الخير أولا.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ حمادة، ومرحبا بك والمستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن لا نستطيع إلا تكون مشاعرنا وأحاسيسنا معاكم، معاناتكم، ظروفكم الصعبة، الله يعينكم عليها، يعين شعبكم على ما تواجهونه وما تعانون. دكتور إبراهيم، بداية يعني أعطيني هيك تصور عام، مع أنه كل الناس بتتابع التفاصيل اليومية، ولكن على الرغم كما يعني ذكرت في معرض الحديث عنكم، عن غزة، عن قطاع غزة، أن هنالك وقف إطلاق نار من الرئيس الأمريكي ترامب ما بين حركة حماس وحكومة المستعمرة الإسرائيلية.

0: الدولية، ومع ذلك لا يوجد التزام من قبل قوات الاحتلال، من قوى المستعمر الإسرائيلي في تعاملها العنيف والحاد بالاغتيالات والقتل والبطش، واستمرارية احتلال أكثر من 60-70% من قطاع غزة. وهذا ما يؤكده وزير الحرب تبعهم إسرائيل كاتس، بأنهم سيواصلون البقاء في 60 أو أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
1: يعني المشهد كما ذكرت بالتأكيد، ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين المشكلة ليست غزة فقط، هي لا. غزة جزء من المشهد.
0: نعم.
1: هي المشكلة هي كل القضية الفلسطينية، المعاناة في غزة وفي الضفة.
0: صحيح.
1: وأنا أعتقد أن ما يجري في الضفة الغربية من نهر الأردن أمر لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة.
0: نعم.
1: أيضا ما يعاني أيضا الفلسطينيين في أراضي 48 من ممارسات عنصرية من الاحتلال الصهيوني، أضف إلى ذلك نصف الشعب الفلسطيني في الشتات الذي لا يعرف ما هو المستقبل، يعني أو يعيش في مرحلة الانتظار المجهول. إذن هي معاناة شاملة لكل الشعب الفلسطيني. في قطاع غزة ربما الهجمة الشرسة في خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي وحجم الإجرام الذي تعرض قطاع غزة هو الذي استقطب الاهتمام والأضواء أكثر من بقية المناطق. بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار، في حقيقة هذه يعني أصبحت كأنها كذبة كبرى أو في تضليل يعني يتم اللجوء إليه بالحديث عن وقف إطلاق النار. سواء تعلق الأمر على كل حال في غزة، في فلسطين، أو حتى في لبنان. لأن مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار كما عودتنا خلال الصدمات السابقة أو الحروب السابقة في قطاع على قطاع غزة من 2008 2012 14 21 حتى هذه الحرب، مفهومها لوقف إطلاق النار أن يتوقف الطرف الفلسطيني عن استهداف إسرائيل.
0: نعم.
1: وأن تستمر إسرائيل تطلق يدها وتستهدف الطرف الفلسطيني كلما شعرت أن هناك خطرا يهددها. هذا ما جرى بكل مراحل وقف إطلاق النار في خلال الحروب السابقة، دائما إسرائيل هي التي تنتهك وقف إطلاق النار وتعود مجددا إلى الحرب. في هذه المرة وقف إطلاق النار أخذ زخما وصيتا أكبر لأنه جاء نتيجة تدخل أمريكي.
0: نعم.
1: يعني شخصية الرئيس ترامب والمبادرة التي طرحها بعد أن عجزت كل الأطراف الأخرى لا عربية ولا دولية أن توقف حرب الإبادة على غزة، تدخل الرئيس الأمريكي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار المعادلة أو يعني التسوية التي تمت، إطلاق المجندين الإسرائيليين والأحياء والأموات وفي مقابل عدد من أسرى الفلسطينيين. ولكن منذ ذلك التاريخ لم تتوقف إسرائيل عن القصف والاغتيال في قطاع غزة، وكلنا نشاهد كلما يعني تفتح الشاشات التلفاز إلا وتسمع أن إسرائيل اغتالت فلان واغتالت قصفت هنا وقصفت هناك، ولم تستثني لا أطفال ولا نساء ولا شيوخ، وغالبية من تستهدفهم لا علاقة لهم بحركة المقاومة، ناس مدنيين، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، يعني هو تدمير ممنهج ومخطط، لأنها تقوم بعمليات تدمير في المناطق الشرقية من قطاع غزة أو شرق خط صلاح الدين بطريقة ممنهجة، بمعنى أنها في بالها تخطيط مخطط ما تريد أن تنفذه، تدمير المناطق كاملة لأنها

0: بحيث لا يمكن أن يعاد بناها مجددا. إذن هي تخطط لشيئا ما من وراء هذا.
1: هو هدفه إخلاء السكان.
0: وهدف إخلاء السكان هذا هدف، وتهيئة المنطقة لمشاريع إلى الآن هي محل غموض حقيقة. يعني إذا إسرائيل ما الذي تريده؟ هل تريد أن تعيد احتلال قطاع غزة بالكامل؟ وهذا أحيانا تسمع تصريحات من هنا وهناك، بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثوا عن هذا الأمر وهم قلة، وبعضهم يتطرف مثل سموتريتش وبن غفير يقول نريد أن نعيد بناء المستوطنات في قطاع غزة. البعض يقول لا، أن إسرائيل فقط تريد الهيمنة عن بعد سيطرة، يعني أخذ 70% وبدها يعني تبقى تحصر فلسطين في 30%. والسؤال هو لماذا هذا الحصر في 30% على الساحل تحديدا؟ يعني لماذا حصرهم هناك؟ البعض يقول، وهذا يعني ما كتبنا عنه كثيرا والكل، وأنت ذكرته حتى في مقدمتك، أنه لا، لسه في بال إسرائيل واستلهابا للأفكار الذي طرحها ترامب في بداية الحرب مخطط التهجير.
1: نعم،
0: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه في اعتقاد أنه من الصعب على إسرائيل أن تقبل أو تنهي الحرب نهائيا وتترك على حدودها الجنوبية حوالي 2 مليون أو 2 مليون ونص فلسطين، تتركهم على الحدود، وكان معانا معاملة الشيء. لأن الشعب الفلسطيني تعود، يعني زي ما جرى مثلا بعد نكبة 48، استنهض هويته الوطنية مجددا، لملم جراحه مجددا، عاد إلى المشهد السياسي مجددا، وبالتالي إذا بقي الفلسطينيون في قطاع غزة بالإضافة إلى صمود أهلنا في الضفة الغربية ثم 48، يعني بمعنى أنه ستبقى ما في فلسطين ما بين البحر والنهر أكثر من 7 مليون فلسطيني، بمعنى أكثر من نصف عدد السكان. وهذا يشكل هو الخطر، التهديد الحقيقي لقيام دولة يهودية.
1: نعم،
0: فكيف ستقيم إسرائيل دولة يهودية في ظل وجود
1: أكثر من 7 مليون
0: عربي
1: فلسطيني
0: داخل الدولة؟ وبالتالي بيبقى هنا مخطط تهجير مطروح بشدة في قطاع غزة، وكل المعاناة أو كل الإجرام الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة تهدف إلى أن تؤثر على الناس نفسيا وحياتيا بشكل أكبر، حتى تصبح فكرة الهجرة مقبولة لديهم. يعني عندما يقارنوا أن يهاجروا إلى أي مكان أفضل من حياة البؤس التي يعيشونها، ولكن إلى الآن تتعثر مخطط التهجير. ونفس الأمر يحدث بشكل مختلف في الضفة الغربية على كل حال.
1: نعم،
0: فيما يتعلق تدمير مخيمات شمال الضفة الغربية واستيلاء على الأراضي ونزوح الناس من منطقة إلى منطقة، كل هذا في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، يخطط أيضا لعملية أخرى قد تجري في الضفة الغربية.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني الحقيقة إبراهيم أبراش، يعني الكاتب والأكاديمي والوزير السابق، يعني أنت طرحت الموضوع عدته إلى أصوله وجذوره، وهو أن مقومات الشعب الفلسطيني الثلاثة، يعني الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، وثانيا الفلسطينيين المقيمين في أرضهم في مناطق الاحتلال الثانية عام 67، وثالثا اللاجئين في بلدان الشتات واللجوء في المخيمات الآخرة، هذه المواقع الثلاثة للفلسطينيين، أنت طرحت الموضوع إلى جذوره، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما تفضلت يقوم على مسألتين، على الأرض وعلى البشر. واضح أنهم تمكنوا من احتلال كامل أرض فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. وفق ما تفضلت به أن هنالك أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين، كيف تنظر أنت كمواطن فلسطيني، أنت ككاتب سياسي فلسطيني، أنت

0: كإنسان فلسطيني بيعيش في قطاع غزة، ولد في قطاع غزة وعاش في قطاع غزة ويواجه معاناة شعبه يعني في غزة، كيف تنظر لمجمل هذا الصراع بين المشروعين، المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
1: والمشهد معقد، لأنه أول ما بدأ الصراع كنا نسميه الصراع العربي الإسرائيلي.
0: نعم.
1: ثم بعد فترة يعني بعد توقيع كامب ديفيد، معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأصبح يسمى الصراع فلسطيني إسرائيلي.
0: نعم.
1: وأصبح يعني يأخذ هذه الدلالة أنه صراع بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين ودولة الاحتلال الصهيوني، ولكن دخل على الخط أو تداخل في القضية الفلسطينية مؤثرات خارجية متعددة.
0: نعم.
1: إما تحت عنوان البعد القومي للقضية الفلسطينية، بعض الدول العربية بدأت تتدخل، أو تحت بعد البعد الإسلامي.
0: نعم.
1: باسم القدس والجهاد، أيضا التدخل دولي، أصبح الأمم المتحدة تهتم في الموضوع أو من خلال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين أو من خلال تحالف إسرائيل مع أمريكا والغرب. وأصبح هناك يعني القضية الفلسطينية قضايا في قضية واحدة. يعني لم يعد الصراع هو صراع فلسطيني إسرائيلي نقطة يعني، بل أخذ امتدادات أخرى، وهو ما شاهدناه في السنوات الأخيرة من خلال دخول إيران على خط المواجهة، ثم محور المقاومة يعني في لبنان، العراق، اليمن، سوريا قبل انهيار نظام الأسد، وبالتالي أخذ بعدا آخر الصراع. وهذا البعد الإقليمي يعني استقطب الأضواء أو أخذ الأضواء عن أصل الصراع، وأصبح الاهتمام الإقليمي والعالمي بتداعيات الصراع الأصلي، وهو إيران ومحور المقاومة. ثم بعد ذلك حتى على هذا المستوى بدأ نتنياهو يصنع عدوا جديدا.
0: نعم.
1: وهو من خلال تركيا.
0: نعم.
1: يعني ويمكن هذا الشيء أنت أشرت له في مقالك اليوم.
0: نعم.
1: من خلال تركيا. وكل هذا الهدف هو أن يبعد الأنظار ويشتت الاهتمام عن أصل الصراع، ولأن أصل الصراع وأصل القضية هي فلسطين.
0: نعم.
1: ولو أن إسرائيل قبلت بالطروحات السياسية ومشاريع التسوية التي طرحت، يعني سواء قرارات الأمم المتحدة أو المبادرة العربية للسلام أو نفذت اتفاقية أوسلو، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: نعم.
1: ولكن إسرائيل ترفض بالمطلق فكرة التسوية مع الفلسطينيين، فكرة السلام هو الذي أدى إلى أن تتوسع المشكلة القضية إلى هذا الحد. ومع ذلك وبالرغم من هذه العنجهية التي تبدو عليها إسرائيل، والتي وصلت إلى درجة أن نتنياهو نفسه يعرض خارطة لما تسمى إسرائيل الكبرى وتضم دول أخرى، يعني من سواء الأردن، سوريا، لبنان، حتى مناطق من السعودية، ولكن هذا هو نوع من الهروب من الحقيقة، يعني هروب من الحقيقة، لأنه الكيان الصهيوني بالرغم من كل ما يتوفر عليه من قوة مادية عسكرية وحتى تكنولوجية، إلا أنه يعيش أزمة وجودية حقيقية. وأنا لهنا لا أفسر يعني أزمة وجودية وأن إسرائيل ستزول من منطلق التفسيرات الدينية وغير ذلك، بل من منطلق
0: حقائق مادية على الأرض. نعم.
1: على الأرض.
0: صحيح.
1: بدءا الخطر الوجودي الأول أنه هناك كما قلنا 7 مليون فلسطيني موجودين، إيش بده يعمل فيهم يعني؟ قتل واغتال وسجن وعذب وشرد يعني كل جرائم التي عرفتها البشرية مارسها ضدهم، ولكن ما زالوا موجودين.
0: نعم.
1: خطر وجودي يتعلق بعدم قدرة إسرائيل على أن تصنع، وخصوصا في ظل الحكومة اليمينية، مجتمعا إسرائيليا متماسكا.
0: نعم.
1: فهناك صراعات كبيرة جدا داخل إسرائيل دولة الكيان، صراعات وما بين اليمين المتطرف وبين علمانيين، أو بين يمين صهيوني ويمين معتدل، شرقيين وغربيين. حتى أن أصواتا يعني واستطلاعات للرأي إسرائيلية أصبحت تحذر من حرب أهلية.
0: نعم.
1: في إسرائيل هذا خطر وجودي أساسا. الخطر الوجودي الثالث عليها أو الذي يهددها هو أنها فقدت مصداقية روايتها
0: أمام العالم.
1: أمام العالم. يعني تاريخية كانت إسرائيل تروج أمام العالم أنها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أنها دولة صغيرة تريد السلام وتعيش في بيئة يحيط بها متوحشون أو ناس بدهم يرموها في البحر إلى غير ذلك، وأنها هي صاحبة الحق في فلسطين إلى غير ذلك. هذه الرواية أصبحت تتكشف أمام العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
0: صحيح.
1: وفي الغرب. ومن يتابع ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحملات الانتخابية أو أصوات المعارضة داخل الحزب الديمقراطي، وحتى بعض الأصوات في الجمهوري على مستوى الجامعات في أوروبا، مظاهرات يعني غير مسبوقة تجري
0: في كل العواصم الأوروبية
1: كلها
0: بلا استثناء، كل العواصم الأوروبية.
1: نعم. تماما كلها أصبحت تشكك بالرواية الإسرائيلية.
0: صحيح.
1: الحاضنة الأوروبية الأمريكية لإسرائيل ولروايتها تفسخت، وخصوصا عند جيل جديد.
0: نعم.
1: عند جيل جديد من الغربيين من الغرب، الذي يعني لم يعد مقتنع بقصة الهولوكوست والرواية التاريخية التقليدية، أو أنه لا يحمل هذه الذكريات عن تلك المرحلة من معاناة اليهود، وأصبح يحكم على الأمور من خلال ما يشاهد اليوم وليس من خلال ما يقول ما تقوله الروايات التاريخية. وما يشاهد اليوم أن إسرائيل تقوم بقتل وتدمير وتعذيب الفلسطينيين ومنع المساعدات عنهم وتجويعهم، وهو ما تنقله كل الفضائيات ووسائل الإعلام. وبالتالي كل هذه العناصر بالفعل تجعل إسرائيل في تواجه خطرا وجوديا حقيقيا. المهم بالطرف الثاني، إذا قلنا الطرف الثاني هو الفلسطينيين أو الفلسطينيين والعرب، هو كيف يوظف هذا الاختلال الذي تعاني منه دولة الكيان، كيف يوظفوه بالفعل من أجل، ليس من أجل يعني أن يقوم بحرب مقابل إسرائيل، ولكن من أجل إعادة ترتيب أوراقهم حتى يعيدوا توجيه البوصلة من خلال هدف أساسي أنا أعتقد في هذه المرحلة يجب أن يتم التركيز عليه، وهو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.
0: نعم.
1: طيب. كل عمل
0: صحيح.
1: يؤدي إلى تثبيت الشعب الفلسطيني
0: ودعم صموده
1: أو في غزة على ودعم الصمود، هذا يعتبر إنجاز استراتيجي في هذه المرحلة.
0: صحيح. ولكن أستاذ إبراهيم أبراش، يعني الوزير السابق لدى السلطة الفلسطينية، العوامل الخارجية سواء كانت عربية أو إسلامية أوروبية أمريكية، سواء كانت عوامل إيجابية لهذا الطرف أو ذاك أو سلبية على هذا الطرف أو ذاك، ولكن العامل الرئيس يعني كما تفضلت في جوهر المسائل هو الصراع على الأرض في داخل أرض فلسطين، هذا هو الأساس. والآن على أرض فلسطين بالنسبة لكم هنالك شعب وليسوا جالية، يعني حسب إحصاءات دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية قبل شهر تقريبا، 7,400,000 عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين. ولذلك كما تفضلت أيضا يعني لا يمكن يحصل كما حصل في قطاع غزة خلال من سنة 23 إلى اليوم، قتلوا عشرات الآلاف.

0: أصابوا ضعفهم إلى آخره، ولكن بقي هنالك شعب وليس جالية. لذلك المسألة الأساسية هي كيف يمكن للشعب الفلسطيني وقياداته المختلفة هو إدارة الصراع ومواجهة هذا التفوق العسكري الاقتصادي السياسي لدى المستعمرة الإسرائيلية. وتبقى العوامل الأخرى خارج فلسطين سواء حادة متماسكة سلبية ضعيفة قوية، ولكن عوامل مساندة إيجابا أو سلبا. ولكن المسألة تتعلق فيكم أنتم كفلسطينيين، الشعب الفلسطيني على الأرض. يعني أنت تفضلت بأن يعني كل الشعب الفلسطيني الآن في داخل فلسطين، ناهيك على أبناء المخيمات، يعني الجزء الثاني الأكبر للشعب الفلسطيني اللي هم أبناء يعني في المخيمات بلدان الشتات والآخر، ولكن على الأرض الفلسطينية سواء مناطق 48 أو مناطق 67 بتعرض كل منهما للظلم والعنصرية والتمييز بشكل أو بآخر. وفي داخل الأرض الفلسطينية 67 بيختلف عن قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، الضفة الفلسطينية عن القدس، ولكن بشكل عام هنالك شعب في 48 بيحمل الجنسية الإسرائيلية، وهنالك شعب في مناطق 67 بيحمل الجنسية الفلسطينية، ولكن كلاكما شعب فلسطيني. المسألة الأساسية المركزية، كيف لكم كشعب مواجهة هذا التفوق، هذه الشراسة الإسرائيلية؟ وتبقى العوامل الأخرى هي عوامل مساندة بشكل أو بآخر.
1: يعني هو كلام صحيح، يعني كل هذه التحولات في المشهد الدولي لصالح عدالة القضية الفلسطينية لا تسد أو تنوب عن الجهد الفلسطيني.
0: نعم.
1: يعني العالم لن يقدم لنا الدولة على طبق من ذهب أو فضة، يعني
0: إطلاقا
1: هي عوامل مساعدة، مساعدة لفعل فلسطيني على الأرض.
0: صحيح.
1: ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا بعض الحقائق. أن فلسطين وقيام دولة الكيان الصهيوني لم يكن بسبب تخاذل فلسطيني أو بعض الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك. فالكل يعلم 78% من أرض فلسطين ضاعت بسبب هزيمة الجيوش العربية في 48.
0: نعم.
1: الجيوش العربية جاءت تحت عنوان منع قرار التقسيم فهزمت، فأخذت إسرائيل أكثر من مما يعطيها قرار التقسيم. وبقية فلسطين ضاعت في نكسة 67.
0: نعم.
1: إذن هذه الجيوش العربية هي التي تتحمل مسؤولية عن ضياع كل فلسطين، وبعد ذلك ترك الأمر الفلسطينيين تعالوا حرروا أرضكم. نعم، حق المقاومة مشروع، وأي شعب يخضع للاحتلال يجب أن يقاوم الاحتلال، ولكن أن نحاول أو محاولة تقليد تجارب الشعوب الأخرى نقل حرفي، يعني البعض يقول لك شوفوا الشعب الجزائري كيف حرر الجزائر.
0: نعم.
1: اعملوا زي جبهة التحرير الجزائري، اعمل زي فيتنام أو جنوب إفريقيا. أعتقد كمان هذا فيه ظلم.
0: يعني كل شعب ظروفه الخاصة فيه.
1: ظروف الخاصة. نعم. أيوة. يعني ظروف فيتنام ظروف خاصة، كان وراها معسكر اشتراكي، سوفيت الصين وراها. الجزائر كان نفس الشغل، كان وراها كل المحيط الذي يحيط بالجزائر يدعم. صحيح. فكرة الثورة في الجزائر.
0: نعم.
1: وحتى مظاهرات كانت تدخل في تجري في فرنسا نفسها.
0: صحيح.
1: ضد احتلال الجزائر.
0: مرة أخرى أستاذ إبراهيم أبراش، أن أعيد الموضوع في التركيز على شيء مهم، أن الثورة الجزائرية، وانت وانا يعني كل الناس اللي زي حالاتنا لما كنا اطفال كنا نتبرع لثوره الجزائر، كنا في المدرسه نحط القرش والتعريفه يعني لمصلحه الجزائر، ولكن لم يستشهد في الجزائر لا اردني واحد ولا مصري واحد ولا تونسي واحد ولا مغربي واحد. في فيتنام التي نالت الدعم والاسناد الروسي والصيني لم يقتل صيني واحد في فيتنام، لم يقتل روسي واحد في فيتنام. لذلك الأساس أن الشعوب هي التي يجب أن تدفع ثمن حريتها واستقلالها، ولكن على الآخرين من الأشقاء الأصدقاء أن يقفوا إلى جانبها بشكل أو بآخر. ولذلك الشيء الطبيعي اليوم أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع ثمن حريته واستقلاله، وبالتالي يعني بدون ما نرمي القضية على الآخرين سواء أشقاء أو أصدقاء عليهم واجبات، ولكن الأساس أن الشعب الفلسطيني يعني هو الذي سيدفع الثمن. واليوم حينما نؤكد على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين المتناقضين، مشروع فلسطين المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، وبالتالي يكون للآخرين يعني عوامل. يعني أنت تحدثت عن الدور الأوروبي والأمريكي، أيضا أوروبا وأمريكا لم يقتلوا في فلسطين مع المستعمر الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية. لذلك تحديد الأولويات أعتقد هذا في غاية الأهمية، حتى الواحد ما يكبر يعني حاله ويضل المسائل وفق القدرات والإمكانيات المتاحة، ويتخذ الإجراءات العملية المناسبة التي تنسجم وقدراته وظروفه. يعني الآن شعبكم الفلسطيني بال 48 بيمارس دور باسل شجاع ولكنه مدني وسلمي، ومعركة الكنيسة المقبلة في غاية الأهمية لإسقاط يعني حكومة نتنياهو وسموتريتش بن غفير إلى آخره، وبالتالي ما بيمارسوا العمل المسلح أو الوسائل المختلفة التي تمارس مثلا بفلسطينية لدى فلسطيني مناطق الاحتلال الثاني عام 67. لذلك الموضوع الرئيسي الحقيقة أنه الكرة في ملعبكم كفلسطينيين، وبالتالي يصبح على العربي المسلم المسيحي الصديق الدولي كيف يمكن له تقديم الدعم والإسناد. هذه الجبهة بدأت تتسع على الرغم من وجود معاهدات سلام واتفاقات والآخر، وخاصة لدى البلدان التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، أوروبا بشكل خاص، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، ألمانيا بتعويضاتها المالية، الولايات المتحدة بأنها تبنت كاملة يعني المستعمرة الإسرائيلية. لذلك يعني الموضوع بتعلق فيكم كفلسطينيين، كيف يمكن فعلا اتخاذ الإجراءات والسياسات والبرامج العملية، وخاصة أن عندكم ولديكم مرض الانقسام الفلسطيني.
1: وكلام صحيح، أنا ما ذكرته فقط هو في إطار السياق التاريخي.
0: نعم،
1: السياق التاريخي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: نعم،
1: الفلسطينيين، وأنا كان ذكرت وأنت اتفقت معي بأنه في لكل شعب خصوصية نضالية.
0: صحيح،
1: يكون عنده خصوصية نضالية. الشعب الفلسطيني مارس في المرحلة الأولى الكفاح المسلح أو العمل الفدائي.
0: نعم،
1: والذي يعني كان انطلق في منتصف الستينيات وأبهر العالم يعني.
0: صحيح،
1: واستطاع أن يثبت حضور القضية الفلسطينية دوليا إلى مرحلة الوصول للاعتراف منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني،
0: إلى الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو. نعم،
1: ثم جاءت الانتفاضة الأولى، ثم جاءت اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو انبنت على ما قبلها، هي جزء منها حركتها الانتفاضة الأولى، ولكن هي انبنت على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
0: نعم،
1: عام 88.
0: صحيح،
1: الذي اعترف بقرارات الشرعية الدولية وقال نحن يريد يعني أن يخاطب العالم الذي كان يقول بأن الفلسطينيين والعرب يريدوا أن يرموا اليهود في البحر وأنهم يرفضوا السلام، قال نحن نريد دولة فلسطينية في أراضي تعترف الأمم المتحدة بأنها محتلة.
0: نعم،
1: اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة،
0: يعني بما فيها القدس،
1: بما فيها القدس الشرقية. نعم، احنا يعني بدنا احنا نطبق قرارات شرعية دولية اللي بيعترف فيها العالم.
0: نعم،
1: وهذا كانت مبادرة حكيمة حقيقة من القيادة الفلسطينية.
0: صحيح،
1: انه احنا ما نقدرش نضلنا نقول بدنا ندمر اسرائيل ونقضي على اسرائيل، لانك انت بتحكيش عن تجربتنا في الجزائر عدة

0: آلاف من الجنود أجوا على الفرنسيين، أجوا الجزائر، نقول لهم اطلع تحمل حالهم يروحوا.
1: نعم.
0: أنت بتتكلم حول مجتمع كامل.
1: صحيح.
0: يهود موجودين مدعومين من أمريكا ومن الغرب، وفي قرار أمريكي غربي أن إسرائيل يجب أن لا تنهار تنتهي.

0: وبدأت تحارب ما سماه الفلسطينيون في تلك المرحلة هجوم السلام الفلسطيني.
1: نعم.
0: أيام أبو عمار هجوم السلام الفلسطيني، وكان يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ويتحرك على مستوى العالم، وحتى زار البيت الأبيض أكثر من مرة من أجل أن يصل إلى هذا الهدف، ويحول الحكم حكم ذاتي محدود في اتفاق أوسلو محاولة لن يحوله في النهاية إلى دولة ضمن شروط يقبل بها العالم أو المنتظم الدولي. ولكن إسرائيل أو الحركة الصهيونية بالأحرى واجهت هذا التوجه واغتالت إسحاق رابين.
1: نعم.
0: 1985 مباشرة بعد توقيع الاتفاق.
1: 95.
0: لأنها الحركة الصهيونية شعرت بأن إسحاق رابين قد يكون لديه توجه أن ينسحب من الأراضي المحتلة، فاغتالته وانقض وبدأت تكثف السيطرة وتضيق على السلطة وتمارس العدوان في قطاع غزة. لم يقصر الفلسطينيون إذن في محاولة تجربة خيار السلام، ولكن إسرائيل خذلتهم وأمريكا تخلت عنهم، التي هي كانت في البيت الأبيض في واشنطن تم توقيع اتفاقية أوسلو
1: برعاية أمريكا،
0: ومع ذلك تراجعت أمريكا ولم تضغط على إسرائيل حتى تستكمل حتى يتم استكمال بنود اتفاقية أوسلو والانسحابات المنصوص عليها. طيب، مع أزمة أو يعني المأزق الذي وصل فيه التسوية انطلق العمل المسلح مجددا، لأنه كانت هناك أصوات تقول أن اتفاق أوسلو البديل هو المقاومة المسلحة، وكان هناك في العالم العربي والإسلامي أيضا يعني زي ما ذكرت يعني أنه هذه قضيتكم أنتوا اللي دافعوا عن نفسكم، أنتوا اللي حاربوا. طيب يا سيدي، انطلق العمل المقاوم ولم يقصر الفلسطينيون في العمل الجهادي.
1: نعم.
0: في غزة أو في الضفة أو حتى في 48.
1: صحيح.
0: واستشهد الآلاف من الفلسطينيين واعتقل الآلاف من الفلسطينيين، ولكن قوة إسرائيل العسكرية وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم بداية زيادة التراجع في الدعم العربي مع موجة التطبيع الثانية التي جرت، كل هذا احتمال كبير في موازين القوى، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذه الحالة. هذا لا يعني انه يعني القضية الفلسطينية انتهت او حسم الحرب او الصراع، لانه كما قلت كنا نحن كفلسطينيين نعاني ازمة على مستوى الانقسام، والذي هو بالاساس يعني اقول لك انه الانقسام ليس خلافات فلسطينية داخلية فقط، بل اي لها علاقة بالتدخلات خارجية.
1: صحيح.
0: تدخلات خارجية باسم الاسلام البعد الاسلامي او البعد القومي، والانقسام تم تغذيته خارجيا. جماعة الإخوان المسلمين وماذا فعلت في تأسيس حركة حماس وفي أنجز حركة حماس؟ يعني الانقسام هو معادة فلسطينية، ولكن أيضا تم دعمها خارجيا بغض النظر عن نوايا الأطراف الخارجية إذا كانت يعني إيجابية أو سلبية، بس كمان له بعد آخر. الانقسام ليس إنه الفلسطينيين والله هم مختلفين مع بعضهم، لا، لأنه كلما كنا نصل إلى مرحلة من التوافق تتدخل عوامل أخرى خارجية عربية إسلامية إسرائيل أمريكا ليفشلوا أي محاولة لإنهاء هذا الانقسام، والذي هو أيضا يعني مصطلح ملتبس حقيقة مفهوم الانقسام.
1: صحيح.
0: يعني ماذا نعني بالانقسام؟ يعني إحنا الوضع الفلسطيني هل هو نقص في الانقسام الجغرافي؟ ما إحنا أساسا من 48 في انقسام جغرافي، يعني
1: نعم
0: فلسطينيين 48 لحالهم، غزة كانت تحت إدارة حكم
1: مصري
0: إداري مصري، الضفة الغربية كان
1: من الأردن.
0: نعم. والشتات هو الشتات يعني. ومع ذلك كان انطلق الثورة الفلسطينية، واستطعنا أن يعني نحيي القضية الفلسطينية في ظل هذا الواقع.
1: نعم.
0: المشكلة أنه هذا الانقسام انتقل بالانقسام جغرافي إلى سياسي أيديولوجي.
1: صحيح.
0: الآن الخوف والانقسام المجتمعي أيضا.

0: الآن. الانقسام المجتمعي، هناك خوف خصوصا في غزة، يعني الحرب تفرز دائما أسوأ ما في النفس البشرية. يعني الحرب، الجوع والفقر وقلة الحاجة، يعني أثر على تماسك المجتمع، بالإضافة إلى العجز المكونات السياسية، كل طرف يحاول أن يحمل الطرف الثاني المسؤولية.
1: نعم، الحقيقة الجميع بتحمل مسؤولية، ولكن طالما تحدثت أستاذ إبراهيم أبراش عن الدور الخارجي، يعني دعني أتذكر وإياك أمام المستمعين أن نتنياهو اتهم في مؤتمر الليكود أنه مقصر وارتكب حماقات وتجاوزات، فسألهم ليش؟ قالوا له أنت بتمرر كل شهر، هذا طبعا قبل 23، قبل يعني أكتوبر سنة 23، قالوا له بتمرر 30 مليون دولار لحركة حماس كل شهر. قال لهم: من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية؟ من منكم مع استمرارية الانقسام الفلسطيني ليقف إلى جانبي لتمرير الأموال إلى حركة حماس؟ يعني كان واضح أنه هو يغذي هذا الانقسام، يغذي يعني بقاء طرف في قطاع غزة غير مرتبط يعني بالطرف اللي في الضفة الفلسطينية. لكن واضح من خلال السرد أستاذ إبراهيم أبراش أن يعني اليسار الصهيوني إنجاز التعبير، الذي كان ممثلا بحزبي حزب العمل وحركة مارتس، كانوا شركاء مع إسحاق رابين يعني في التوصل إلى التسوية. الآن اليسار الصهيوني، حركة حزب العمل كان عنده 44 مقعد، اليوم عنده فقط 4 مقاعد. حركة مارتس كان عندها 9 مقاعد آخر شيء، وكان عندها أكثر في مرات سابقة، سقطت في الانتخابات بسنة 22، ما حصلت على 4 مقاعد. لذلك اليسار الصهيوني هزم من قبل اليمين بسبب رهاناته على التسوية مع الفلسطينيين. طيب، الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المشكل من الأحزاب السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، أيضا إلى الآن رغم عدم بروز النهائيات، ولكنه فشل إلى الآن في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني حقق نتائج، وتم كما تفضلت اغتيال إسحاق رابين وإفشال شمعون بيرس، ولا اليمين المتطرف تمكن على الرغم من كل المذابح أيضا بحل الموضوع الفلسطيني، وحل كما تفضلت أنت ذكرت أنه عنده عقدة وعنده مشكلة ومأزق داخلي بهذا الاتجاه. إذن طرفي التباين السياسي الأيديولوجي لدى المستعمر الإسرائيلي فشلوا في إنهاء الموضوع الفلسطيني مع الفلسطينيين. أنت كفلسطيني كيف تنظر إلى هذا الموضوع في هذا الفشل الإسرائيلي، وأيضا أيضا أنتم كفلسطينيين مع الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل قدراته وسعة أفقه، وأيضا الآن الرئيس الفلسطيني يعني رغم كل سياساته المهادنة إنجاز التعبير، ومع ذلك لم تحقق النتائج العملية الملموسة على الأرض في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
0: هو في البداية يعني اليسار في إسرائيل انهزم، مش بس لأنه بده يعمل سلام مع الفلسطينيين، لأنه جاء في ظل موجة عالمية لتراجع اليسار على مستوى العالم ككل.
1: نعم.
0: مع انهيار معسكر الاشتراكي
1: والمقولات
0: الشيوعية إلى غيره، وبالتالي هو جزء من منظومة. وصعود اليمين الإسرائيلي جاء أيضا في مرحلة، أيضا صعود اليمين في أكثر من دولة من دول العالم. ولكن صعود اليمين في إسرائيل جاء أيضا بسبب إحساس خطر وجودي على إسرائيل. في هناك إحساس بخطر وجودي، مثلا يعني إسرائيل وجدت نفسها مع أنها كما أتفق معك يعني، وقد ذكرنا في هذا السياق أنه حماس بالأساس هي من لما تشكل في المجمع الإسلامي، هي تشكلت لتواجه منظمة التحرير.
1: نعم.
0: وإسرائيل غذتها يعني حتى تضرب وحدة الشعب الفلسطيني من خلال وجود عنصر داخلي ضد منظمة التحرير. وبالفعل كانت اشتباكات ما بين عناصر المجمع الإسلامي وبين عناصر منظمة التحرير، ثم ظهرت أيضا حركة حماس كنقيض أو كبديل، راح تنسى بديل لمنظمة التحرير وللمشروع الوطني. يعني في هذا السياق التاريخي، وحتى شارون عندما قرر انسحاب من طرف واحد من قطاع غزة كان يهدف إلى إيجاد أوضاع في الضفة اللي في قطاع غزة مختلفة عن الضفة. وهذا ما حدث بالفعل. يعني إسرائيل لعبت دورا في الوصول إلى هذا الأمر، ولكن بالرغم مما قامت به إسرائيل من محاولة تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، خلق الفتنة الداخلية بين غزة والضفة، بين فتح وحماس وما تقوم به ضد فلسطيني 48، وبالرغم من أنها حققت إنجازات بمساعدة ترامب على مستوى التطبيع في المنطقة مع بعض الدول العربية، ولكنها وجدت في النهاية أنها تعيش في محيط ما زال معاديا لها. حزب الله يعزز قواته في جنوب لبنان وعنده قدرة إطلاق صواريخ على إسرائيل. إيران تعزز قدرات عسكرية وتطور قدرات نووية وتهدد إسرائيل. في اليمن، الحوثي في اليمن أيضا يملك قدرات صاروخية. في العراق، وأصبحت إسرائيل تشعر بأنها محاطة بمحيط لن يتقبلها من الأعداء، لا يتقبلوها وبخطر استراتيجي. يعني صواريخ هذا الذي لو توحدت الجبهات، ويمكن أن تضاف لجبهات أخرى. يعني إسرائيل، يعني التفكير الاستراتيجي، لو هذه الصواريخ انطلقت من دول أخرى غير هذه الدول، فماذا سيكون مصير إسرائيل؟ ونون هذا الشعور بالخطر كان هو الذي دفع حكومة اليمين، خصوصا مع نتنياهو في البداية، أنه إسرائيل تحتاج إلى حرب. هو وصل إلى قناعة حتى يضع حدا لهذا التهديد الوجودي على إسرائيل من الخارج، حتى وإن كان يعني إسرائيل تملك قدرات هائلة جدا وأمريكا والغرب لن يسمحوا بهزيمتها، ولكنه وصل إلى نتيجة يجب أن تقوم حرب كبرى. يجب أن يفتعل حرب كبيرة حتى يعيد ترتيب الأوضاع في فلسطين، في قطاع غزة، وفي الشرق الأوسط. وهذا جزء من الاتهامات التي توجه أحيانا لنتنياهو، أنه له يد فيما جرى في أكتوبر 23. له يد في الشغلة، له يريد هذه الحرب، كان يسعى، بالإضافة إلى أزمات الداخلية، الهروب من أزمات الداخلية التي كنا نشهد المظاهرات العارمة ضد حكومة نتنياهو، وبالتالي كان يريد هذه الحرب لتحدث. وبالفعل حدث،
1: ليبقى العدو خارجي.
0: ليبقى العدو خارجي، وهذا جزء من فلسفة إسرائيل منذ قيامها، أن إسرائيل دائما تحتاج إلى عدو خارجي حتى تضمن التماسك الداخلي، الترابط الداخلي. وهذا جزء من نظرية أو فلسفة في علم الاجتماع السياسي. يعني أعتقد مفكر ألماني زامبل سميتو أو يعني قال أنه دائما أن وجود عدو خارجي عنصر أساسي في تعزيز التماسك الداخلي، لأنه الإحساس بأنه في خطر بيهدد الكل يؤدي إلى وحدة الكل. وبالتالي كان هو يحتاج إلى هذا الحرب، وجاءت هذه الحرب اليوم. هل أنه بهذه الحرب التي قام بها على كل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، حقق الأمن لإسرائيل وأهداف إسرائيل إلى الآن؟ وأنا يعني هنا أخذ أقوال إسرائيل نفسهم الذي يقول أنه فشل في توفير الأمن لإسرائيل، أو أنه أن يربح في كل الحروب التي خاضها. مضبوط، ألحق أضرار كبيرة بالأعداء. لا ننسى أن إيران تلقت ضربة قوية جدا من أمريكا ومن إسرائيل.

0: واختيار قيادات
1: ودمرت
0: حماس وقيادات الحوثيين وقيادات
1: كل شيء.
0: حزب الله، ما معروف. نعم
1: وأراضيها كما احتلوا، يعني
0: نعم
1: إسرائيل احتلت 70% من قطاع غزة، مع أن قطاع غزة بالأساس كله كان محتل، يعني ما كانش
0: محاصر.
1: في دولة
0: نعم
1: مستقلة، يعني ما كانش مستقلة.
0: مفهوم. نعم
1: 70% أخذوا جنوب لبنان، توغلوا أخذوا جنوب لبنان، احتلوا في سوريا، أخذوا من جنوب سوريا أراضي. ولكن هل يعني خلص استقر الأمر لإسرائيل؟ هل تحقق الأمن الإسرائيلي؟ لا، لسه الجبهات مفتوحة ويمكن
0: صحيح
1: تتفجر الأمور مجددا.
0: طيب الحقيقة أستاذ إبراهيم أبراش، سؤالي الأخير لحضرتك، أنا أخذت من وقتك، والحقيقة يعني أخذنا الوقت ومع ذلك يعني نستمتع بما تفضلت به. تصريح مجلس السلام أنه لن يكون هنالك أونروا يعني في قطاع غزة المقبلة، يعني غريب يعني هذا التصريح. يعني الأونروا تشكلت بقرار من الجمعية العامة المتحدة وتقوم بدور إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني في التغذية، في التعليم، في الصحة إلى آخره، يعني بهالإمكانيات المتاحة، ومع ذلك لا يريدون الأونروا، لأن الأونروا هي التعبير عن الموضوع الثالث للشعب الفلسطيني، وهو موضوع اللاجئين، يعني 48 67 وموضوع الثالث اللاجئين. فبالتالي يعني يسعون لشطب الأونروا وإلغاء دورها وإفقارها حتى لا تقوم بالمهام الإنسانية المعيشية لكم كفلسطينيين.
1: بالتأكيد هذا قرار خطير، ولكن إذا أخذنا في سياق أن مجلس السلام هذا الذي يسمى مجلس السلام العالمي هو فكرة أمريكية
0: برئاسة الولايات المتحدة، طبعا
1: برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا متفقة استراتيجيا مع إسرائيل على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين،
0: نعم
1: متفقة معهم، وهي التي أول من أوقف دعم الأونروا،
0: نعم،
1: وبالتالي هي منسجمة مع سياساتها ضد الأونروا. لا نستغرب على إسرائيل وأمريكا، خصوصا إسرائيل هي أساسا لا تعترف بالشرعية الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية، فكيف ستعترف يعني أنه الأونروا والله جاءت بقرار دولي؟ وبالتالي هي لا تعير اهتماما للرأي العام العالمي، وهي منذ سنوات وهي تحارب الأونروا بكل الوسائل وبكل الطرق، لأن الأونروا حقيقة هي عنوان لمأساة الشعب الفلسطيني، هي عنوان قضية اللاجئين، والثورة الفلسطينية عندما انطلقت في البداية تحت عنوان التحرير والعودة، فكرة العودة هي حاضرة وهي ترعب الإسرائيليين، ترعب الإسرائيليين أنه في هناك نص الشعب الفلسطيني لسه لاجئ ولسه بيقول بدنا نرجع لوطننا، بدنا نرجع لبلدنا. وبالتالي يعني هو هدف استراتيجي من إسرائيل أن تدمر الأونروا، ولكن صمدت الأونروا بالرغم من كل ما أزماتها المالية، كانت يعني الدول الأمريكية ودول أوروبية تخفض الدعم، تجد الأونروا دعما من الدول العربية، ولكن في النهاية كان هذا القرار، إسرائيل دمرت كل مقرات الأونروا في قطاع غزة. وقت تنتقل إلى الضفة الغربية وهي بدأت إجراءات في القدس، على كل حال يعني
0: في القدس نعم هدمت مبنى
1: البقر تماما،
0: نعم، ومخيمات الضفة الفلسطينية أيضا كما تفضلت بالشمال، نعم،
1: ولم تعيد بناءها ولم تسمح بناءها، بدها تنهي حال اسمها لاجئين فلسطينيين، بدها تنهي هذه القضية. وحقيقة الأونروا لعبت، وكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين لعبت دورا كبيرا في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه،
0: نعم،
1: حيث كانت تقدم الجزء الأكبر من المساعدات، يعني مثلا في قطاع غزة 70% من السكان من اللاجئين، 70%، يعني لما نقول إحنا لاجئين، وهذا يمكن أعطى خصوصية لقطاع غزة والأهل قطاع غزة اللي يمكن بالمساش كثير من الناس برا، خصوصي قطاع غزة أنه في قطاع غزة أبناء يافا وحيفا واللد والرملة والمجدر وعسقلان وكل قرى فلسطين موجودين في قطاع غزة، قطاع غزة يمثل كل فلسطين في تركيبته السكانية، في لهجاته، في عاداته، في كل شيء. وهذه خصوصية أهل قطاع غزة، اللاجئين وقوة الثورة. قطاع غزة هو الذي احتضن الثورة في بداياتها، واحتضن المشروع الوطني وقدم،
0: لأنه اللاجئين هم اللي قاموا بالثورة في البداية، يعني
1: هم اللي
0: من ياسر عرفات لجورج حبش لطلعت يعقوب، كل القيادات.
1: نعم كلهم،
0: نعم
1: كلهم هم هذا
0: خليل
1: هذا
0: الوزير، صلاح خلف، إلى آخره. نعم
1: إلى آخره. وبالتالي هذه خصوصية غزة. وبالتالي أرادت إسرائيل أن تكسر أهم عنصر، أو يعني عنصر مهم من صمود أهالي غزة، من خلال الأونروا.
0: نعم.
1: تدمير الأونروا. هل ستنجح؟ هل مجلس السلام العالمي يعني هو أخذ القرار؟ يعني انظر للموضوع، اتخذوا في اجتماع قبرص، لما كان هناك اجتماع لهم في قبرص أخذ القرار، ولم يتخذ مثل قرار في القاهرة، اجتماعات القاهرة، لأنه قرار خطير. فيش دولة عربية تقدر تتحمل أن يصدر منها
0: طبعا.
1: من بلدها قرار بهذا الشكل.
0: لا، بدلالة على ذلك، قبل يعني 3 سنوات تم تجديد بالجمعية العامة، الأغلبية يعني صوتوا لصالح التجديد لاستمرارة عمل الأونروا في الجمعية العامة المتحدة. نعم
1: نعم. وبالتالي نعم، إسرائيل حتى لو أخذت هذا القرار يبقى هناك دور يعني على الدول، يعني احنا بنقول في 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، طيب وين دورها في هذا؟ أقل حاجة في دعم الأونروا.
0: نعم.
1: أين الدول العربية يعني اللي تملك إمكانيات مالية في تمويل الأونروا؟ ولكن يبقى هذا القرار الإسرائيلي مرتبط بتطور الأوضاع في قطاع غزة.
0: نعم.
1: أين ستسير أوضاع في قطاع غزة؟ هي إذا إسرائيل إذا نفذت مخطط التهجير بطريقة أو بأخرى، خلص يعني الأونروا بيصير ملهاش دور في هالشغلة.
0: نعم. في نهاية هذا الحوار دعوني أشكر الأستاذ إبراهيم أبراش على هذا الحوار، وإن شاء الله نتواصل وإياه في حلقات مقبلة، ويكون الشعب الفلسطيني قد استعاد حقوقه 3 الرئيسية: المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والعودة للاجئين. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. سياحتي في بلاد التبت الغربية وكشمير. الأمير يوسف كمال.

0: في الحلقة الماضية رافقنا الأمير يوسف كمال في رحلته، وقد لفتتنا في روايته لهذه الرحلة روح الدعابة المحببة لديه. لكن الأكثر أهمية في شخصية هذا الأمير هو ثقافته ووعيه وما يتمتع به من حس انتقادي وإدراك عميق لما يعرض له أو يراه.
1: من هذا الجانب يتجلى بوضوح حس الأمير يوسف كمال الوطني. سأله مرة مهراج من الهند عن بلده، فأخبره أنه من مصر، وتبين له أنه جاهل لا يعرف أين تقع. فماذا قال؟
0: ولست أدري هل عرف بعد ذلك الجهة التي بها أرض مصر بلدي العزيز؟

0: في وعي هذا الأمير الرحالة وطريقة تفكيره العلمية في فهم الظواهر والأحداث والحالات، يبدو كل ذلك في تحليله ومعاييره وقياساته لها بما عرفه وشاهده، فقد كان له معرفة عن طريق القراءة والكتب عن بلاد الهند، ولكنه إذا صار فيها يقول:
1: أردت أن أزيل عن نفسي كل تأثير مما علمته بوساطة غيري، وأخذت أرى وأقيس ما أشاهده بما في بلادي.
0: وعندما يصف لنا حالة حكام تلك الأقاليم في الهند وجهلهم وتقليدهم الغبي للإفرنج، يعلل ذلك بقوله:
1: لأنهم مقيمون في عزلة عن باقي الأمم والبلاد الراقية، ولا حظ لهم إلا في رؤية ومشاهدة ما يحيط بهم.
0: عندما يعرض الأمير يوسف لذكر الأقاليم والأجناس التي تقطنها، يبين لنا الفروقات والتمايزات بين هذه الأقوام، موضحاً أثر المناخ والبيئة على تفكيرهم، فيقول: إن أهل البنجاب قد اشتهروا بالذكاء أكثر من كل أولئك الأقوام، بينما التبت البوذيون يلاحظ فيهم الجبن والخنوع والجهل، أما أهل الوسط والجنوب الشرقي من الهند فهم أقل درجة من أهل الشواطئ من حيث الرقي والمدنية.
1: وربما كان تعصبهم أشد وأقوى وجهلهم بأمور دينهم أكثر ظهورا، لأن العلوم العصرية والتربية الحديثة لم تحل عندهم محل الأوامر الدينية التي لا يفهمون حقيقتها ولا يتبعون منها إلا ما أمكن تفسيره طبقا لميولهم وأغراضهم.
0: إن هذه العناية بوصف الشعوب والأقوام وعاداتها وتقاليدها وأخلاقها تقدم لنا هذا الرحالة ليس بوصفه سائحا وحسب، بل رحالة مثقفا تنويريا لديه وجهة نظر في الشرق والغرب والتقدم والاقتباس من الآخر، فضلا عن اهتمامه بمسألة الهوية.
1: وفي أقواله ما يغني عن الوصف لهذه العين ذات البصيرة النافذة ولهذه الشخصية المثقفة التي هي بحق حفيدة جده محمد علي باشا، ذي النظرة الثاقبة والمدركة لأهمية العلم ودوره في نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
0: وأظن أنه علينا التوقف هنا لنترك للمستمع حقه من متعة اكتشاف هذه الشخصية في بعض ما في هذه الرحلة من مواقف وأحداث شائقة ومناظر جميلة.

0: يبدأ الأمير يوسف كمال نص رحلته فيقول:
1: كان في عزمي أن أسوح في صيف السنة الجارية بتركستان الروسية، ولكن الحرب حالت دون ذلك، فعزمت على العودة إلى بلاد كشمير لصيد الخروف الوحشي. سافرت من بورسعيد على الباخرة عرابيا ومع الدكتور محمد أفندي شرف وتابعي أحمد. في اليوم الرابع وصلنا عدن، فمكثنا بها مدة قصيرة لأخذ الفحم اللازم للبابور والبوستة. استأنفنا السفر في صباح اليوم التاسع، أي يوم 19 من مارس عام 1915، فوصلنا إلى بومباي، وما كدنا ننزل إلى البر حتى أسرعنا بزيارة الحوانيت لشراء ما هو لازم لنا من مأكل وملبس.
0: ومما اخترناه للرحالة يوسف كمال هذه

0: يا السطور.
1: يلاحظ القارئ أن الأيام تمضي مثل بعضها، لأن الإنسان إذا نظر مرة إلى ما حوله من المناظر لا يرى هناك أدنى تغيير في حياته على ما أظن مهما طالت، إذا دام مستقرا في بلدة واحدة، إلا إذا اشتغل بالقراءة أو غير ذلك من الأمور، لأن المدن في هذه البلاد صغيرة وليس بها ما يهم الزائر إلا المناظر الطبيعية التي مهما بالغ الإنسان في وصفها لا يزيد على حقيقتها شيئا.
0: وفي مكان آخر يقول الأمير يوسف كمال وهو يصف موسيقى الكشميريين ورقصهم:
1: وبعد العشاء انتقلنا إلى مركب آخر على الضفة الشرقية من النهر، والتي بها شاهدنا الرقص الهندي أو الكشميري وسمعنا الموسيقى، وهي مؤلفة من 4 ربابات وطبل، فرقصت الراقصات وعزف الرجال الموسيقى. أما الرقص فلا يشبه الرقص المصري، بل كل الحركات باليدين فقط، وتضرب الراقصة بقدميها الأرض على دق الطبل. ومن بين الألحان والأدوار التي سمعناها أدوار فارسية، لابد وأنها تذكار للغة الفارسية التي كانت اللغة الرسمية بهذه البلاد في الزمن السابق.

0: الملاحظ في تدوين الأمير يوسف كمال لرحلته أنه كان يسجلها على شكل يوميات، فهو يذكر ما قام به كل يوم بيوم بلغة مقبولة بل سهلة وبأسلوب رشيق لا يشعر معه القارئ بأدنى ملل أو غموض. فها هو مثلا يصف ما حصل له في اليوم 27 من شهر أبريل فيقول:
1: انهالت علينا الأمطار بدون انقطاع النهار كله، ولم أستطع الخروج من خيمتي إلا مسافة بضعة أمتار، وأمضيت اليوم بين القراءة والكتابة والراحة على فراشي. وبعد الغروب بقليل هدأت الطبيعة وصرنا نؤمل خيرا في اليوم التالي، ولما جاءت الساعة 9:30 تقريبا قصدت مكان النوم.
0: نتوقف عند اليوم 3 من شهر مايو، حيث كان قد وصل إلى مدينة سريناكر في تيبت، تلك المدينة المحاطة بحلقة من جبال ترى عليها الثلوج بكثافة بعض أمتار. فماذا فعل رحالتنا؟
1: أمضيت النهار كله بالذهبية ولم أخرج مطلقا، لأننا كنا مشغولين بإتمام ما هو ناقص. ثم زارني بعضهم فأضاع علي جزءا من زمني، ثم جاءني البريد وبعض الجرائد المصرية، وبقينا مشتغلين بهذه الكيفية إلى أن جاء الليل فأمضيناه بالذهبية، وكان الجو رائقا جدا والطقس جميلا. ولما أخذت الشمس في الغروب تلون ماء النهر وظاهر الجبال والأشجار بألوان جميلة تشبع العين من رؤيتها.

0: ومن يوميات الأمير ما كتبه في اليوم 16 من مايو، حيث يقول:
1: وصلنا اليوم إلى ماتيان، وقابلتنا في الطريق قوافل قاصدة سمرقند بتركستان حاملة بضاعة من بلاد الهند، وكان الطريق حديقة أزهار، فإن كل النباتات مزهرة وألوانها العديدة جميلة جدا، وليس بينها أشجار عالية.
0: وفي يوم 15 من أغسطس ركب الأمير القطار وقال:
1: مضى نهار اليوم في القطار، وكان الحر شديدا، ولما حل الليل تلطفت الحالة قليلا. وفي 17 من أغسطس وصلت في منتصف الساعة 8 مساء من اليوم التالي إلى بومباي، وسافرت منها إلى بورسعيد، وكان ذلك في 22 من أغسطس من عام 1915.

وبذلك تكون قد انتهت رحلة الأمير يوسف كمال. لقاؤنا يتجدد بإذن الله مع حلقة جديدة غدا مع برنامج أدب الرحلات.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم